0: وفد الحكومة يرفض إعلام بانجول الذي حمل الجيش والدعم السري مسؤولية الانتهاكات وحراك دولي واسع لإيقاف الحرب في السودان. ارتفع عدد النازحين في نيل الأزرق إلى 50,000 خلال 4 أشهر، وشكاوى من ارتفاع كبير في الأسعار في الأبيض. مرصد عالمي يحذر المجاعة في أجزاء من دارفور كردفان ومقتل 3 أشخاص في اشتباكات قبلية بجنوب دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قالت شبكة أطباء السودان إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون، بينهم 6 نساء، جراء القصف المدفعي الذي تعرض له مدينة الدلنج بولا جنوب كردفان أمس. وفي الجنينة قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون في هجوم بطائر مسير على مدينة الجنينة بغرب دارفور أمس الثلاثاء. واستهدف الهجوم 3 مواقع مدنية بوحدة أم دورين الإدارية بمدينة الجنينة، وهي السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار. وأضافت نساء في هذا الخصوص:
1: كل ما بتنفع شيف نزين كده الهوارسة وقل كبنا من بني آدم
2: حركتك شيف الأنابريد بشيلة الأنابريد
0: وفي دارفور شنت القوات المسلحة مساء أمس وصباح اليوم الأربعاء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة نيالا اليوم الرابع على التوالي. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة باتجاه نيال الشمال، ولكن لم يتسنى معرفة الأهداف وحجم الخسائر والأضرار. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن ما يقارب من 350 هجوما بطائرات مسيرة نفذتها الأطراف المتحاربة منذ بداية العام الجاري. وأشارت في بيان إلى استهداف عشرات الطرق والمحلات التجارية والمرافق الصحية والتعليمية ومراكز إيواء النازحين. من جانبها رصدت مجموعة محامية الطوارئ اتزاع هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مركبات مدنية خلال الأيام العشر الأخيرة، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 36 قتيلا مدنيا وأكثر من 50 جريحا. أعلنت الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة التأسيس تمديد فترة التسجيل واعتماد المنظمات العالمية والوطنية حتى 13 يونيو المقبل. وأشارت الهيئة إلى استجابة 36 منظمة عالمية من أصل 43 منظمة عاملة، إلى جانب حوالي 138 منظمة وطنية تعمل ضمن نطاق حكومة التأسيس. يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث الأزمة السودانية في مقر الاتحاد في أديس أبابا اليوم لمناقشة مبادرات إنهاء الحرب في السودان وسبل إيصال المساعدات. من جهة أخرى وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في السودان بأنه جرائم جماعية وجرائم حرب ووضع إنساني كارثي. وقال ماكرون إن الحرب في السودان تقذيها قوى خارجية تمول الأطراف المتحاربة لتعزيز نفوذها. وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الخصوص: وفي سياق آخر وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا اليوم الأربعاء وبحث مع نظيره الأوغندي تطورات الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى.
3: في السودان اليوم نحن أمام زعماء حروب يتقاسمون الأراضي. نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن ووضع حد لجميع المساعدات الخارجية لأي قوة من القوى. قلنا الأشياء واضحة: نهاية التدخلات الخارجية، أي أن القوى الخارجية أن تتوقف عن تمويل هذه القوة أو تلك. إذا وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأيضا يجب أن يكون الضغط واضح على جميع البلدان التي تقدم الدعم لكي تقف ذلك ويقوم بتفكيك ذلك. هذا هدف في الأشهر القادمة من جمعهم حول الطاولة والتنسيق من أجل وقف هذا التمويل واستئناف الحوار.
0: قال مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية إن القوى المدنية والأحزاب هي الممثل الحقيقي للشعب السوداني وليس الفريقين المتنازعين. وأوضح في تصريحات صحفية أن لدى الولايات المتحدة خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط يمكن استخدامها ضد من يعرقل الحل في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: ليس هناك من أي قناعة لدى الطرفين لحد الآن، على الأقل لحد الآن ليس هناك من قناعة أنه يجب الجلوس على طاولة حوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حل سلمي.
0: أعلنت الولايات المتحدة إنحاء حظر الأسلحة المفروض على أثيوبيا في خطوة تمهد لاستئناف النظر في طلبات التراخيص المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للوائح التجارة الدولي بالأسلحة. من جهة أخرى، كشفت مصادر متطابقة أن تراجع أثيوبيا عن موافقتها على السفير السوداني الجديد الذي تعتزم الخارجية تعيينه في خطوة تعكس تدهور العلاقات بين البلدين. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح ما يقرب من 50,000 فرد نحو 9,900 أسرة خلال الفترة بين 11 يناير و 4 مايو من جميع أنحاء ولاية النيل الأزرق. وأوضحت في تقرير لها أن عدد النازحين سجل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالعدد الذي جرى تسجيله في 2 أبريل الماضي، ونزح الأفراد من مواقع مختلفة في أنحاء محافظة الكرمك وجيزان، وشكى نازحون من تدهور الأوضاع الصحية. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
5: أكثر الأمراض انتشارا عندنا هنا في المخيم كرامة 3 عندنا مرض البلحارسية، ده واحد من الأمراض المنتشرة، والسبب أنه في تلوث بتأمياه، يعني الناس السكن قريب من البحر في مكان كده مستنقع جنب البحر فيه موية، الناس بتمشي تستحم فيه وفي ناس بشربوا منه أيضا يعني.
0: وفي جنوب كردفان، كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 903 أفراد من قرية أنغولا في منطقة البرام بسبب استمرار التدهور الأمني. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا أن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى تعقيد الأزمة الإنسانية في السودان مع تعطل الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وتأخر المساعدات. وأظهر تقرير الصادر أمس أن أكثر من 13 مليون شخص يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي جراء الحرب، مع انهيار جزئي للنظام الصحي في ظل فجوة تمويل كبيرة لم تعطى منها سوى 20% من الاحتياجات الإنسانية المطلوبة لهذا العام. حذر تصنيف المرحلة المتكامل للأمن الغذائي من وقوع مجاعة في كادوغلي والدلن والمناطق المحيطة بجبال النوبة الغربية بولاية جنوب كردفان، إضافة إلى مناطق في شمال دارفور تشمل أنبرو وكورنوي والطينة إلى جانب ريف الفاشر ومليط وكتم وطويلة خلال موسم الجفاف الممتد بين يونيو وسبتمبر. وحذر تصنيف، وهو مرصد عالمي لقياس أزمات الجوع الثلاثة، من أن قطع خطوط الإمداد والمساعدات الإنسانية أو تقييد حركة السكان سيؤدي على الأرجح إلى حدوث مجاعة فعلية في تلك المناطق. حملت بإثتاء تقصي الحقائق الأممية والأفريقية القوات المسلحة والدعم السريع وحلفائهما مسؤولية الانتهاكات وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرتين إلى أن انتهاكات الدعم السريع واسعة ومنهجية. ودعتا في بيان مشترك في نهاية اجتماع بانجول إلى وقف الحرب وإجراء تحقيقات مستقلة ودعم المحكمة الجنائية الدولية وإنشاء آلية مساءلة، كما طالبتا المجتمع الدولي بتكثيف حماية المدنيين ومنع دعم أطراف النزاع. ومن جانبه رفض وفد السودان البيان. أكدت اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026 المقرر لها يوم 4 يونيو، مشيرة إلى استمرار عمليات التسجيل والمراجعات وتجهيز مراكز الامتحانات والإيواء. وقال حافظ أحمد عمر رئيس اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية أن أرقام الجلوس سيتم تسليمها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة لمعالجة أوضاع الطلاب الذين فقدوا مسنداتهم الثبوتية نتيجة للحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إحنا ماشيين في اتجاه أنه هنملك الطلاب أرقام الجلوس هي جاهزة عندنا في الأيام القليلة القادمة نسلمهم، وبرضو الآن شغالين في إعداد المراكز بالنسبة للامتحانات بالنسبة للطلاب. كل ترتيباتنا الحمد لله ماشي بصورة طيبة بصورة كويسة، كذلك كل الولايات طوافهم وعملهم في المحليات جاري بصورة كبيرة.
0: تشهد مدينة الأبيض موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الضرائب. وقال متعاملون في الأسواق لراديو دبانجا إن سعر جالون البنزين ارتفع من 28,000 إلى 31,000 جنيه، فيما ارتفع سعر الجازولين من 35,000 إلى 43,000 جنيه، كما بلغ سعر جوال السكر نحو 195,000 جنيه. تشهد مدينة الأبيض توقفا لعدد كبير من المصانع.

0: بسبب ارتفاع الرسوم والجبايات والضرائب وتأثيرات الحرب المستمرة. وقال رجل الأعمال ألي جانو لراديو دبانجا إن جراكان التزيت الواحدة تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة تصل إلى 7,000 جنيه، بينما تفرض على جوال أمباز أكثر من 50,000 جنيه كرسوم وزكاة وضرائب وتسويق بجانب الرسوم المعتمدة. وأضاف ألي جانو لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
1: الضريبة المضافة القيمة المضافة 7,000 جنيه في الجركان بتاعت الزيت، لكن هي في العادة كده 17%، الضريبة الغير مضافة 17% على قيمة البضاعة. دي هسي هم في تشريعهم بتاع الضرائب، لكن احنا احيانا بنقدم معاهم بنصر التسوية، يعني بنقعد معاهم بنصر التسوية. وهي احنا كان اخر مرة عملنا تسوية كان جرى كانت الزيت عليها قيمة مضافة 1,000 جنيه، بعد ذلك هم رفعوها ل7,000، ونحن كمصنعين رفضنا.
0: شكى مواطنون من قرى بالقرب من محلية شمال الدلتا وأروما بولاية كسلا من العطش الشديد والانعدام التام للمياه. وقال مواطن من المنطقة إن عددا كبيرا من المواطنين اضطروا لمغادرة المنطقة بسبب عدم توفر المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص: وفي أم درمان صرفت إدارة المدارس اليوم التلاميذ بسبب عدم توفر المياه، وتشهد أجزاء واسعة من أم درمان وشرق النيل أزمة خانقة في مياه الشرب مع استمرار قطوعات التيار الكهربائي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص: كشفت غرفة طوارئ أم هوش في محلية الطويشة بشمال دارفور أن زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بوباء الحصبة بعد انخفاضها في الأيام الماضية، وقالت إن عدد الحالات التي وصلت إلى مراكز العزل منذ يوم الأحد بلغ 24 حالة، وتم عزل جميع الحالات المصابة في غرف منفصلة. استباح مسلحون سوق منطقة حنيفة في محلية برامب ولاية جنوب دارفور يوم الاثنين الماضي بعد اشتباكات طابق قبلي أدت إلى مقتل 3 أشخاص يوم الأحد. وقال الناشط حامد أبو غرة لراديو دبنجا إن النزاع جرى حول سقي الإبل من خزان للمياه، ما أدى إلى زيادة التوتر وإطلاق النار نحو الخزان وإتلافه. وأضاف لراديو دبنجا:
2: يوم الأحد جل أبالة طبعا الدونكي وعاودين يزقوا جمالهم، وقال بزقوا مجان، وبتاع الدونكي رفض، قال له أنا الجهاز بشريبه قروشه كده، الميم ضربوه قتلوه، بعد ذاك ابن أورام الكلكة قتلوا نفرين. يوم الاثنين جاء هجم السوق وأطراف الحلة.
0: تشهد قوات الدعم السريع سلسلة من انشقاقات قيادات ميدانية وسياسية من صفوفها. وأكد الصحفي المحلل السياسي عمرو شعبان لراديو دبنجا أن هذه الانقسامات كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى أن هذه القوات قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاءات متعددة، ما يجعلها أكثر عرضة للتشظي والانقسامات بسبب تضارب المصالح والخلافات القبلية والمناطقية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكات ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم، والتكوينات السيدية فيها احتمالات التشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لتضارب المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية.
0: الخبر الأخير في النشرة: وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى مطار قاعدة الصخير الجوية في مملكة البحرين، وكان في استقباله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وتأتي زيارة البرهان بعد أقل من شهر من زيارته إلى كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: بين المدارس وأولياء الأمور والجهات التعليمية في ظل تحديات ما بعد الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المؤسسات التعليمية. وللحديث حول واقع التعليم الخاص وقضية المناهج المنقحة وتأثير القرارات الأخيرة على استقرار العملية التعليمية، يسعدني أن نستضيف في هذه الحلقة الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عوض أحمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم والأمين العام لشعبة جبل أولياء، للوقوف على أبرز التحديات والرؤى المطروحة لمعالجة الأزمة وضمان مستقبل أفضل للتعليم. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد عوض في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجا، وكمان سعيد أنه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وأنا أحد أعضاء اتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم. أنا الأمين العام لمحلية جبل أولياء. منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية كثير من الصعوبات والمعوقات اللي أشرنا لها في المؤتمر الأول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها إنه كثير من القضايا على الدولة أن تنتبه لهذه القضايا وأن تسعى لحلها لكي نطور من أداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية، والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعة تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب. تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
0: بداية أستاذ أحمد عوض، عايزينك توضح لنا المشكلة المتعلقة بالمناهج المنقحة بالضبط شنو؟
1: هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل اللي حدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية أظن قمنا اكتشفنا إنه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. إحنا عارفين إنه وفق قانون 96 إنه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بنقح ويعذف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي ومن انطلاقه ان الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا، وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري بنشتري كتب من سوق الله أكبر ونجيب الأطفال بتاعنا في المدارس، أبدا والله إحنا نفس يعني هذه بنكون عارفين إنه دي الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفة في الأسواق، معروفة يعني مطابع دي متخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي، وبتنزل نشرات هم ذاتهم متابعين، هم أصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث إنه ما يخسروا معدين، ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف انه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات انه حدث المركز هل صدر نشرة للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات، انا ما اعرف لانه هو انا ما معني بالخطاب ده، الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين او ناس الولايات انه والله في كتاب طبعا رقمي كده بتاريخ كده رقمي كده معروف يعني عندها رقم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره

0: بخطاب، والخطاب بينزل للدرجات ادنى ادنى حتى يصل للمدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم ان الطرق ما صحيحه طبعا اداريا ما صحيحه. هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفه، يعني معروفه، يعني ما احنا دلوقتي واضح انه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمه والعارفه او من محيطنا عندها بريد الكتروني لكل مدرسه، اي مدرسه عندها بريد الكتروني بينزل. احنا واضح انه ما عندناش، يعني ما عندنا القصه دي. بتبقى انت بتلقي خطاب في الفيس، بتلقاه في الواتساب، بتلقاه في جهات مختلفه، وده خلل يعني. فاحنا يعني قمنا تفاجئنا بعد الانقطاع الشهرين يعني من بدايه العام الدراسي انه في كتب يعني، والكتب اللي عند الحكومه ما هي نفس الكتب اللي بيدي التلاميذ زي ما اشرت. وخلاص انطلقنا انه نحل المشكله، نقعد مع الجهات المسؤوله وننبه انه لا في كتب جديده و الى اخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الاداره العامه للتعليم الخاص بولايه الخرطوم، واثنين المساعد الفني لمدير مرحله الاساس بالولايه، والمدير الفني المساعد لمدير الاداره العامه للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر. ووضح من هذا الاجتماع انه ما في نشره او خطاب صدر بهذا الكتاب او هذه الكتب المنقحه، يعني ما في ما والله حسب افاده احد الموظفين بالوزاره يعني اللي كان جالس في الاجتماع، يعني انه ما في خطاب طلع ولا في نشره صدرت بهذا المعنى. خلاص احنا في لادراك الموقف ولمعالجته لظروف البلد وكده، خلاص نكون لجنه. هذه اللجنه تجلس وتحاول ان تقارن بين الكتب القديمه والكتاب المنقح الجديد، والحل ان نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق. يعني نعمل ايه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مغررات بخطة ومدرسين ان يشتغلوا وكذا، وعندنا ايام اقتطع او تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بانه الوزير المكلف بولاية الخرطوم انه في مؤتمر صحفي اشار انه لا، هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الامر والغريب في الامر انه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة، يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة، ما متوفر بصورة يعني حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكومية. وده المسار الغريب، يعني انت ما صدرت ولا عندك نشرة لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا، ما في. وده الشيء الطبيعي، ما في. هذا النقاش يمكن حسمه بإخراج وإبراز هذه الخطابات، ما فيش، ما موجودة أصلا. طيب مين الأشار إنه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل أوضاع اقتصادية معلومة؟ عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب، حنوصل للمدارس دي شهر 6 ولا 7، والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9، يعني العام مشى. يبقى أنت ليه دخلت نفسك في التجربة دي؟ دلوقتي ديل لا عندهم بي دي اف لا عندهم خطابات كده، بس انزلت بليل هذه الكتب بليل كده، والله يا جماعه تدرسوا كتبي. ده ما خطينا، تعالنا عاجل الخطا ده، لكن ان نسوف الموضوع بيبقى مشكله. بيبقى احنا ما حلينا مشكله ليه؟ لانه انا في المدارس الخاصه متضرر. ازاي متضرر؟ او حي اشتريت كتب خسرت اموال، كان انت ممكن هذه الكتب انا اوجهها لحاجه ثانيه أو اشتري بقى الكتب اللي أنت عايزها يعني. الشيء الثاني، أفقدت الثقة فيني أنا من التلميذ ومن ولي الأمر، إنه والله المدارس الخاصة دي معناتها تجيب لها كتب كده من السوق، الله أكبر تدرسها شفعنا دي، يا أخي دي النصابين أو دي اللي بياكلوا قروش بالباطل. أنا ما عملت كده يا أخي، أنا معتاد إنه بتعاون مع مكتبات متخصصة في المجال، وهي عارفة إنه الكتاب ده معتمد ولا معتمد، هي عارفة يعني. ولا صدرت لها انت ولا قلت لها ولا قلت لي احد في، واذا عندك طلعوا لنا، اذا طلعتوا عداك العيب احنا الغلطانين. خطاباتك طلع. الغريب في الامر طلع امبارح خطاب ما اعرف انه صحيح ولا مفبرك، ما في حد جاوبني لغايه اللحظه. هذا الخطاب بيتكلم بهم مصدر بتاريخ 11 اللي هو امبارح 10، على اساس انه هو خطاب يعني احنا واضح انه اليوم غدا يعني او الان غدا يعني انت كاتب لي خطاب بتاريخ 11 نزلته في الميديا ما جاني انا بعته، وبالتالي بتعامل معه انه ده خطاب باحتمال مفبرك يعني. والخطاب ما فيه اجابه، حتى الخطاب المفبرك ده والله الحقيقي ما فيه اجابه. انا ادرس ايه؟ ادرس اي طبعه؟ وين هي؟ ما فيش. والطبعات اصلا المنقحه دي في دائما بيحصل فيها نقاش ورشات عمل كده يعني، خاصه اللغه العربيه بتاعت صف سادس بتكون في حراك لمناقشه هذه الاضافات والمحذوفات وكده، وفي خلاف اصلا. انا تخيل لي في كان لجنه كونها السيد الوزير وزير التربيه وزير التعليم والتربيه الوطنيه الاتحادي بشان لجنه لمراجعه المناهج، وفيها كلام يعني فيها مشاكل، واعتمدت الوثيقه بتاعت 2013 والى اخره. في مشاكل هنا، ووضع البلد ذاته ما مستقره يعني. لسه احنا ما احنا بعد ايام وبعد فتره عندنا غادي يكون مجلس تشريعي بعد فتره يعني، خلي الامور تستقر وتعال غير، خلي الكلام ده يكون في جو وفي مناخ كده فيه تداول يعني. احنا الجو بتاعنا ده جو حرب ودماء ومغزوفات وكده، وما في امكانيه لطباعه الكتب دي وكده، فما كان ده الوقت المناسب. انت كان ممكن تجنبنا هذه المشاكل، خاصه احنا منطلقين لعام موحد في كل الولايات اللي هو عام 26 27 اللي هينطلق في سبتمبر او في اكتوبر العام في القادم يعني، سبتمبر او اكتوبر بيكون في موحد اسمه عام موحد اسمه العام 26 27 كده، كل الولايات بتكون في مستوى واحد.
1: استاذ احمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم والامين العام لشعبه جبل اولياء، وانت ما زلت تتحدث لنا في راديو دبنج عبر برنامج حديث اليوم، برضو عاوز انك توضح للمستمعين او لاولياء الامور بعد ما عرضت المشكله ووضحت الاسباب، تورينا مساهمتكم او مقترحاتكم شنو لحل الازمه ومساعيكم حتكون شنو.
0: احنا اقتراحنا ذهبنا زي ما قلنا واجتمعنا انه والله يا اخي الكتاب ده المغرد بتاع الصف السادس تجمد وندرس باللي بايدينا يعني، وكتب قديمه ومتوفره ونمشي بها يعني ونخلص بها في الحكومة ولا في الخاص، موجودة متوفرة في الأسواق وفي المدارس الحكومية وفي الخاص موجودة، وعشان ما نرهق الخزينة، وخاصة إنه إحنا بعد شوية حنمشي لعام موحد، والعام الموحد اللي هو 26 27 في سبتمبر مفروض كل الولايات دي تدرس بمنهج واحد. والله مش كده، أنا متأكد إنه حسي دلوقتي الولاية الشمالية حديثة عن بيختلف عن النيل، نهر النيل في مشكلة، في مشكلة، وكسلة تختلف عن كذا، متأكد أنا من الكلام ده، في مشاكل والكتب ذاتها ما وصلت الولايات دي. نسأل الله سبحانه وتعالى انه يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويعم السلام، وانه امورنا ان شاء الله تخطو للامام، وانه الناس ان تجود من اداء ومن عملها، وان نساهم جميعا في انه ان نصلح اماكن الخلل، وده الهدف، مش الهدف انك ان نتصيدك او ان ان ان نقصد من ذلك ان نفشلك او نستهدفك، ابدا. احنا ناس معلمين ظلنا في المهنة دي، احنا ماشيين على 45 عام، وكثير من الزملاء احنا خلاص تشبعنا بالمهنية. قد يكون عندنا افكار وعندنا هوى سياسي قد ربما، لكن بالعمر ده بتبقى العملية بتاعتين للمهنة يعني خلاص بتبقى هي في كل جسمك في كل خلايا. ان مهنة انا عايز جانب خاص متعلق بأولادنا، مستقبلنا هنا في هؤلاء الاطفال، تلاميذ والتلميذات والطلاب ديل المستقبل حقهم يعني، هم نصف الحاضر وكل المستقبل. إن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويوفق الجميع لما فيه الخير لنا ولبلادنا.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نعدكم بمواصلة النقاش حول هذه القضية الهامة التي تشغل العديد من الأسر السودانية. وإلى ذلك الحين هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: Baba Nusa 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المجلس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طواري أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيص حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا. فنستمع للأستاذ المعيص حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمني. الخلية الأمني دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون الإجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. هجمات جديدة على نيالة بالمسيرات اليوم الرابع، وإدانة واسعة للقصف المدفعي على الدلن والهجمات بالمسيرات على الجنينة والضعين. وفد الحكومة يرفض إعلام بانجول الذي حمل الجيش والدعم السري مسؤولية الانتهاكات وحراك دولي واسع لإيقاف الحرب في السودان. ارتفع عدد النازحين في نيل الأزرق إلى 50,000 خلال 4 أشهر، والشكاوى من ارتفاع الكبير في الأسعار في الأبيض. مرصد عالمي يحذر المجاعة في أجزاء من دارفور كردفان، ومقتل 3 أشخاص في اشتباكات قبلية بجنوب دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قالت شبكة أطباء السودان إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون، بينهم 6 نساء، جراء القصف المدفعي الذي تعرض له مدينة الدلن بولا جنوب كردفان أمس. وفي الجنينة قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون في هجوم بطائر مسير على مدينة الجنينة بغرب دارفور أمس الثلاثاء. واستهدف الهجوم 3 مواقع مدنية بوحدة أم دورين الإدارية بمدينة الجنينة، وهي السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار. وأضافت نساء في هذا الخصوص:
1: ولا ما بتنفع شيء بنزين كده الهوان سوق الجبنة من بني آدم
2: حركتك كيف كيف الأنابيب بس لا الأنابيب
0: شيء في وفي دارفور شنت القوات المسلحة مساء أمس وصباح اليوم الأربعاء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة نيالة اليوم الرابع على التوالي. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة باتجاه نيال الشمال، ولكن لم يتسنى معرفة الأحداث وحجم الخسائر والأضرار. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن ما يقارب من 350 هجوما بطائرات مسيرة نفذتها الأطراف المتحاربة منذ بداية العام الجاري، وأشارت في بيان إلى استهداف عشرات الطرق والمحلات التجارية والمرافق الصحية والتعليمية ومراكز إيواء النازحين. من جانبها رصدت مجموعة محامية الطوارئ اتزاع هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مركبات مدنية خلال الأيام العشر الأخيرة، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 36 قتيلا مدنيا وأكثر من 50 جريحا. أعلنت الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة التأسيس تمديد فترة التسجيل واعتماد المنظمات العالمية والوطنية حتى 13 يونيو المقبل. وأشارت الهيئة إلى استجابة 36 منظمة عالمية من أصل 43 منظمة عاملة، إلى جانب حوالي 138 منظمة وطنية تعمل ضمن نطاق حكومة التأسيس. يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث الأزمة السودانية في مقر الاتحاد في أديس أبابا اليوم لمناقشة مبادرات إنهاء الحرب في السودان وسبل إيصال المساعدات. من جهة أخرى وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في السودان بأنه جرائم جماعية وجرائم حرب ووضع إنساني كارثي. وقال ماكرون إن الحرب في السودان تقذيها قوى خارجية تمول الأطراف المتحاربة لتعزيز نفوذها. وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الخصوص: وفي سياق آخر وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا اليوم الأربعاء، وبحث مع نظيره الأوغندي تطورات الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى.
3: في السودان اليوم نحن أمام زعماء حروب يتقاسمون الأراضي. نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن ووضع حد لجميع المساعدات الخارجية لأي قوة من القوى. قلنا أشياء واضحة: نهاية التدخلات الخارجية، أي أن القوى الخارجية أن تتوقف عن تمويل هذه القوة أو تلك. إذن وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأيضا يجب أن يكون ضغط واضح على جميع البلدان التي تقدم الدعم لكي تقف ذلك ويقوم بتفكيك ذلك. هذا هدف في الأشهر القادمة من جمعهم حول الطاولة والتنسيق من أجل وقف هذا التمويل واستئناف الحوار.
0: قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية إن القوى المدنية والأحزاب هي الممثل الحقيقي للشعب السوداني وليس الفريقين المتنازعين. وأوضح في تصريحات صحفية أن لدى الولايات المتحدة خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط يمكن استخدامها ضد من يعرقل الحل في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: ليس هناك من أي قناعة لدى الطرفين لحد الآن، على الأقل لحد الآن ليس هناك من قناعة أنه يجب الجلوس على طاولة حوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حل سلمي.
0: أعلنت الولايات المتحدة إنحاء حظر الأسلحة المفروض على أثيوبيا في خطوة تمهد لاستئناف النظر في طلبات التراخيص المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للوائح التجارة الدولي بالأسلحة. من جهة أخرى، كشفت مصادر متطابقة أن تراجع أثيوبيا عن موافقتها على السفير السوداني الجديد الذي تعتزم الخارجية تعيينه في خطوة تعكس تدهور العلاقات بين البلدين. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح ما يقرب من 50,000 فرد نحو 9,900 أسرة خلال الفترة بين 11 يناير و 4 مايو من جميع أنحاء ولاية النيل الأزرق. وأوضحت في تقرير لها أن عدد النازحين سجل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالعدد الذي جرى تسجيله في 2 أبريل الماضي، ونزح الأفراد من مواقع مختلفة في أنحاء محافظة الكرمك وجيزان، وشكى نازحون من تدهور الأوضاع الصحية. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
5: أكثر الأمراض انتشارا عندنا هنا في المخيم كرامة 3 عندنا مرض البلهارسية، ده واحد من الأمراض المنتشرة، والسبب أنه في تلوث بتأمياه، يعني الناس السكن قريب من البحر في مكان كده مستنقع جنب البحر فيه موية، الناس بتمشي تستحمى فيه وفي ناس بشربوا منه أيضا يعني.
0: وفي جنوب كردفان، كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 903 أفراد من قرية أنغولا في منطقة البرام بسبب استمرار التدهور الأمني. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا أن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى تعقيد الأزمة الإنسانية في السودان مع تعطل الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وتأخر المساعدات. وأوضح تقرير الصادر أمس أن أكثر من 19 مليون شخص يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي جراء الحرب، مع انهيار جزئي للنظام الصحي في ظل فجوة تمويل كبيرة لم تعطى منها سوى 20% من الاحتياجات الإنسانية المطلوبة لهذا العام. حذر تصنيف المرحلة المتكامل للأمن الغذائي من وقوع مجاعة في كادوغلي والدلن والمناطق المحيطة بجبال النوبة الغربية بولاية جنوب كردفان، إضافة إلى مناطق في شمال دارفور تشمل أنبرو وكورنوي والطينة إلى جانب ريف الفاشر ومليط وكتم وطويلة خلال موسم الجفاف الممتد بين يونيو وسبتمبر. وحذر تصنيف، وهو مرصد عالمي لقياس أزمات الجوع الثلاثة، من أن قطع خطوط الإمداد والمساعدات الإنسانية أو تقييد حركة السكان سيؤدي على الأرجح إلى حدوث مجاعة فعلية في تلك المناطق. حملت بإفتاء تقصي الحقائق الأممية والأفريقية القوات المسلحة والدعم السريع وحلفائهما مسؤولية الانتهاكات وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرتين إلى أن انتهاكات الدعم السريع واسعة ومنهجية. ودعتا في بيان مشترك في نهاية اجتماع بانجول إلى وقف الحرب وإجراء تحقيقات مستقلة ودعم المحكمة الجنائية الدولية وإنشاء آلية مساءلة، كما طالبتا المجتمع الدولي بتكثيف حماية المدنيين ومنع دعم أطراف النزاع. ومن جانبه رفض وفد السودان البيان. أكدت اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026 المقرر لها يوم 4 يونيو، مشيرة إلى استمرار عمليات التسجيل والمراجعات وتجهيز مراكز الامتحانات والإيواء. وقال حافظ أحمد عمر رئيس اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية أن أرقام الجلوس سيتم تسليمها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة لمعالجة أوضاع الطلاب الذين فقدوا مستنداتهم الثبوتية نتيجة للحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إحنا ماشيين في اتجاه أنه هنملك الطلاب أرقام الجلوس هي جاهزة عندنا في الأيام القادمة نسلمهم، وبرضو الآن شغالين في إعداد المراكز بالنسبة للامتحانات بالنسبة للطلاب. كل ترتيباتنا الحمد لله ماشي بصورة طيبة بصورة كويسة، كذلك كل الولايات طوافهم وعملهم في المحليات جاري بصورة كبيرة.
0: تشهد مدينة الأبيض موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الضرائب. وقال متعاملون في الأسواق لراديو دبانجا إن سعر جالون البنزين ارتفع من 28,000 إلى 31,000 جنيه، فيما ارتفع سعر الجازولين من 35,000 إلى 43,000 جنيه، كما بلغ سعر جوال السكر نحو 195,000 جنيه. تشهد مدينة الأبيض توقفا لعدد كبير من المصانع بسبب ارتفاع الرسوم والجبايات والضرائب وتأثيرات الحرب المستمرة. وقال رجل الأعمال ألي جانو لراديو دبانجا إن جركان الزيت الواحدة تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة تصل إلى 7,000 جنيه، بينما تفرض على جوال أنباز أكثر من 50,000 جنيه كرسوم وزكاة وضرائب وتسويق بجانب الرسوم المعتمدة. وأضاف ألي جانو لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
7: الضريبة المضافة القيمة المضافة 7,000 جنيه في الجركان بهذا الزيت، لكن هي في العادة كده 17%، الضريبة الغير مضافة 17% على قيمة البضاعة. دي هسي هم في تشريعهم بتاع الضرائب، لكن احنا احيانا بنقدم معاهم بنصر التسوية، يعني بنقعد معاهم بنصر التسوية. وهي احنا كان اخر مرة عملنا تسوية كان جركان الزيت عليها قيمة مضافة 1000 جنيه، بعد ذلك هم رفعوها ل 7,000 ونحن كمصنعين رفضنا.
0: شكى مواطنون من قرى بالقرب من محلية شمال الدلتا وأروما بولاية كسلا من العطش الشديد والانهدام التام للمياه. وقال مواطن من المنطقة إن عددا كبيرا من المواطنين اضطروا لمغادرة المنطقة بسبب عدم توفر المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص: وفي أم درمان صرفت إدارة المدارس اليوم التلاميذ بسبب عدم توفر المياه، وتشهد أجزاء واسعة من أم درمان وشرق النيل أزمة خانقة في مياه الشرب مع استمرار قطوعات التيار الكهربائي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص: كشفت غرفة طوارئ أم هوش في محلية الطويشة بشمال دارفور أن زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بوباء الحصبة بعد انخفاضها في الأيام الماضية، وقالت إن عدد الحالات التي وصلت إلى مراكز العزل منذ يوم الأحد بلغ 24 حالة، وتم عزل جميع الحالات المصابة في غرف منفصلة. استباح مسلحون سوق منطقة حنيفة في محلية برام بولاية جنوب دارفور يوم الاثنين الماضي بعد اشتباكات طابق قبلي أدت إلى مقتل 3 أشخاص يوم الأحد. وقال الناشط حامد أبو غرة لراديو دبنجا إن النزاع جرى حول سقي الإبل من خزان للمياه، ما أدى إلى زيادة التوتر وإطلاق النار نحو الخزان وإتلافه. وأضاف لراديو دبنجا:
8: يوم الأحد جو الأبالة طبعا الدونكي وعاودين يزقوا جمالهم وقال بيزقوا مجان، وبتاع الدونكي رفض قال لهم أنا الجاز بشتري بقروش وكده، الميم ضربوه قتلوه. بعد ذاك ابن أورام الكلكة قتلوا نفرين. يوم الاثنين جو هجم السوق وأطراف الحلة.
0: تشهد قوات الدعم السريع سلسلة من انشقاقات قيادات ميدانية وسياسية من صفوفها. وأكد الصحفي المحلل السياسي عمرو شعبان لراديو دبنجا أن هذه الانقسامات كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى أن هذه القوات قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاءات متعددة، ما يجعلها أكثر عرضة للتشظي والانقسامات بسبب تضارب المصالح والخلافات القبلية والمناطقية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكات ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم، والتكوينات زي دي فيها احتمالات التشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لتضارع المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية.
0: الخبر الأخير في النشرة: وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى مطار قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين، وكان في استقباله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وتأتي زيارة البرهان بعد أقل من شهر من زيارته إلى كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 13 شهري 5 مايو 2026. في الجولة دي نخصص الجزء الأول منها للانشقاقات داخل الدعم السريع. نستمع إلى محلل سياسي ونستمع إلى أحد القيادات بالدعم السريع.
11: الانقسامات نفسها مرتبطة بحسابات بتاع بقاء سياسي، وممكن نقول قبل القيادات دي بيجا فاهمة انه في مزاج دولي واقليمي في انه الموضوع ده يتحسم في اتجاه سياسي.
12: احنا قلنا للناس انه على الجاهزية ان تكون فطنة لهذا الخطاب، الخطاب ده خطر جدا، والخطاب ده بيخلق لنا هزة.
10: ومساعي تكوين قوات شرطية في مناطق سيطرة حكومة تأسيس، هل تهدد وحدة السودان؟
13: فالأمن الذي تفرض قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها يقوم أساسا على منطقة الردع العسكري والسيطرة المسلح.
10: فاصل قصير ونعود.
14: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
10: أهلا بكم مرة أخرى. أكد الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان أن الانقسامات الأخيرة داخل قوات الدعم السريع بأنها كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى طبيعة تكوين هذه القوات التي قال بأنها قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاء متعددة أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية ذات عقيدة موحدة وهيكل صارم. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
11: الانقسام الأخير اللي حاصل داخل قوات الدعم السريع، أول حاجة هو كان متوقع بحكم التركيبة أصلاً الدعم السريع مكون بها. الدعم السريع أصلاً مكون من تحالفات مرنة، القوة دي ذاتها قامت تاريخياً على تحالفات وشبكة ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم، وتكوينات السيدي فيها احتمالات تشظي والانقسام.

بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية وكده. لكن في زوايا تانية بتحلل الموضوع على المستوى العسكري، على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي. لأن عند الشخصيات المركت أو الانقسمت دي شخصيات ذات ثقل قبل وتنظيمي، ما بمعزل عن تحولات أوسع داخل بنية القوة بتاعت الدعم السريع نفسه. أولا بتعكس ضغط الحرب الطويل واستنزاف للبنية القيادية واللوجستية في الدعم السريع. الحروب الطويلة دي بتخلق تفاوت في المصالح والرؤى بين القيادات الميدانية والقيادة المركزية. عشان كده لو لاحظت كلام السابن مثلا انه في واضح انه هو مركز على انه في اختلاف ما بين تقديراته وتقديرات الزول الواحد اللي قال عليه سواء كان عبد الرحيم ولا حميدتي، خصوصا انه ما في حسم عسكري في المشهد الجاي. تكلفة المعارك بيت بشريا وماديا عالية. الانقسامات نفسها مرتبطة بحسابات بتاع بقاء سياسي، وممكن نقول قبلي القيادات دي بيجا فاهمة انه في مزاج دولي واقليمي في انه الموضوع ده يتحسم في اتجاه سياسي وحيمشي للترتيبات تفاوضية وسياسية. بالتالي في بعض منهم عاوز يتعد تموضعه من بدري عشان ما يتعزل او يتلاحق او يخسر نفوذه. فبتجي بعد الانسحابات مش لانه ما مقتنع بالدعم السريع ولا مقتنع بالفكرة اللي قامت بها حريم، لكن لأنه عنده قراءة بتاعت نقول ممكن موقف برجمات يعني للموازين بتاعت الفترة الجاية. أنا خلي دي الأضلاع الثلاثة الممكن ساهمت في الموضوع ده. الضغوط نفسها الإقليمية والدولية ما بتدي مؤشر لقيادات الدعم السريع واي قيادات خاصة حريب في انه في مزاج الرغبة الدولية دي ما دارها وهدوء في الحتة دي. فبالتالي الرهان على الحسم العسكري بيتراجع، بالتالي هو قوته دي هيمشي بها وين؟ هيبدأ يقوم يحاول يعمل فيها منصاع او بيستمع هو بشكل مبكر لصوت المجتمع الدولي الاقليمي وتلمس مزاجه وبيعرض نفسه في بيسوق رقبته. يعني انه انا والله مستوعب انتوا دارين شنو، ها انا طلعت من القصة دي وكده عشان يفتح قنوات اتصال، يعني يفتح قنوات اتصال. لكن في نقطة مهمة وجوهرية هنا، ما أعرف ممكن ترتبط بسؤال تاني ولا، لكن لازم ما الناس ما تبالغ في قصة خروج أي القيادات دي أو أي قيادي دوره كان كبير دخل الدعم السريع باعتباره انهيار كامل. النزاعات المسلحة دي دائما بيحصل فيها الكلام ده، وده كلها ضمن الحرب النفسية والإعلامية، خصوصا إن الطرف الآخر ده ممكن يكون شغال إغراءات، يعني شغل بتاع الاستخبارات العسكرية الكثير وكده. أضيف إلى ذلك الحرب خدعة، يعني ما تستبعد برضو عامل إنه السلاح قيادات زي دي ودور مركزي وكبير وثقل زي ده ورجعتهم في التوقيت ده والناس في ظل ضغوط إقليمية ودولية وحصار للطرفين في إنه القصة دي ما تكون نوع من التسلل للمعسكر بتاع حكومة بورسودان وإعادة إنتاج الشراكة بشكل أو بآخر أو تحقيق نوع من الاختراق الداخلي في المعسكر بتاع الجيش. طيب بالنسبة للسؤال بتاع هل ممكن تحسب مكسب أو خسارة وانتصار للخصم وكده، الحقيقة أنه في الحروب والانقسامات المسلحة دي دائما بينظر لأي انقسام لخروج قيادات أو خروج عناصر مؤثرة، وخصوصا يعني بثقة السابنة وقبة وغيره من الجماعة دي باعتباره مكسب للطرف الثاني اللي هو الجيش والحركة الإسلامية، مش من الناحية العددية، لكن كمان على المستوى التأثير النفسي وكقيمتهم كقيادات كانت بارزة. الأخطر إنه الانقسام المنقسم ده والمنشد ده إذا كان قائد ميداني أو قريب من دوائر صنع القرار وكده ما بيطلع براه، يعني بيخرج معه قدر من المعلومات أكيد وعلاقات وبيجي فاهم طبيعة التركيبة بتاعت القوة اللي كان ضمنها في إطار التحالف ده. فبالتالي معظم التنظيمات المسلحة الحركات المسلحة بتعبى الانقسامات باعتبار انها هترتب عليها خسائر ليها في الميدان مستقبلا، لانه بينقل المعلومات دي يعني كشف مواقع التحركات، ارباك خطوط القيادة والثقة الداخلية، بيت في حالة شك ذات داخل الدعم السريع بين كل قيادة موجود وبين القيادة المركزية وبين العناصر في بعض. الروح المعنوية نفسها للقوة نفسها بتكون

0: في حالة تذبذب يعني. ده كله بيوري انه التأثير ما عسكري بس برضه معنوي، انه يعني المقاتل او المحارب ده او العنصر داخل الدعم السريع انه بيكون حاسس انه خلاص القصة دي بقت تنهار، وانه القيادة الاعلى منه او القيادات الفوق دي بقت خلاص رحلات دري، فيبدأ عدم حالة عدم يقين كده. لكن كمان خلينا نستصحب انه ما كله زول انقسم عنده وزن يعني على الارض يعني، وما كله خروج يؤدي لهزيمه. القصه دي مرات اعلاميا طبعا بيحصل فيها تضخيم في اطار الحرب الاعلاميه والحرب اصلا العبثيه اللي قامت دي. الحرب الاعلاميه اشرس من الحرب العسكريه، احنا العسكريه بيموتوا فيها المدنيين اكثر والاعلاميا بيتخموا فيها المدنيين اكثر. الحاله السودانيه دي معقده، خروجية قيادة من طرف بيعتبر مكسب للطرف الثاني وبيأخذ حساسية أكبر، لأنه برضو القصة مرتبطة بشبكات ولاء معقدة سواء قبلية ومناطقية. يعني أنا بفهم إنه مثلا كيكلة في زول من المصير دي طلع هو قال واد عمه مشى بعد 6 شهور بالضبط استطاع انه يقنعه وينقله من معسكر الدعم السريع للمعسكر الثاني. فالقصه دي فيها خاشه برضه نوع من الحياه الاجتماعيه الولاد الاجتماعيه دي لها تاثير على القيادات، بتخش ضمن العوامل اللي ساهمت في تغيير المعسكر من ده لده. لكن بالتاكيد بتتحسب على المستوى المعنوي وعلى المستوى الاعلامي وعلى المستوى نوعا ما العسكري انتصار للطرف الثاني. في السياق في في في تحليلات كثيره بيشوف انه الدعم السريع برضه شايل نفس ملامح حركات المسلحه القديمه، حركات دارفور اللي اتفتتت لكثير جدا جدا جدا مع طول مدى الحرب وتعقد المصالح والتحالفات. الحكومه السودانيه خلينا نقول حكومه الامر الواقع تاريخيا ما كان بتعتمد فقط على الحسم العسكري المباشر، ما بالحال عكس تشتغل الشغل بتاع سياسه التفكيك والاحتواء وانقسام يعني عبر الشغل الاستخباراتي اللي هي تنتج انقسامات داخليه بالاغراء استقطاب بعض القاده وابتزازهم مرات تصفيتهم طبعا، فتح مسارات تفاوضيه منفصله لو نتذكر العدد المساواه بتاع كردفان كان كده يعني حاولوا يلعبوا على الوتر التجزيده، مرات اغراء طبعا بالمواقع كده، اللعب على التباينات السياسية والقبلية في إطار هنا. السياسة دي تاريخيا نجحت في شفنا في حاجات حركات دارفور، هي ما نجحت مع الحركة الشعبية. الحركة الشعبية التحولات اللي حصلت على مستوى السودان هي ساهمت في تأزيم الوضع، المراهنة معظم القيادة على إرسي الراحل قرن في الخط الوحدوي، بالتالي أربكت الحسابات الاتجاه المعاكس بخيار الانفصال اللي حصل وكده. ما كان في مرورنا في استيعاب القصة دي واحتوائها تنظيميا على مستوى قطاع الشمال بكليات، وعشان كده حصل التشظي اللي حصل عندنا. لكن الشغل الأمني كان في حد الأدنى داخل الحركة الشعبية. الوضع بتاع الدعم السريع مختلف جزئيا عن حركة دارفور، ما لأنه ما حركة تمرد يعني في إطار شعارات أو مظالم تهميش وكده، هي قوة تشكلت من داخل الدولة نفسها وامتلكت موارد تسليح ونفوذ وشبكة علاقات خارجية وإقليمية من الدولة نفسها. دخلت الصراع مع المؤسسة العسكرية اللي كانت جزء منها يعني. بالتالي المسار بتاع التشظي والانقسام حيكون أخطر وأصعب، أصعب وأخطر على السودان يعني، مش على على الدعم ولا على الجيش، لا لا على السودان نفسه حيكون أخطر. بالتالي أي قوة بتقوم على تحالفات ولا مشابكة بتصبح بالطبيعي إنها عرضة للانقسامات وتباين الرؤى والتقديرات، وخصوصا في ظل ضعف يعني ضعف فكرة الحسم العسكري وعدم الرغبة أو عدم القدرة على تحقيقه. تفتيت الخصم من الداخل دي سياسة بنتها الدولة السودانية تاريخيا، بيشوفوا انه ده اقل كلفه بالمواجهه المباشره. وحقيقه احنا ما عندنا اصلا كان مؤسسه قاعده تقاتل وتحارب، دائما كانوا بيكونوا في الوكل اللي هم الميليشيات اللي بتم صناعتهم عشان يكونوا المشاة ويكونوا المواجهه هم. الخطاب بتاع البرهان المركز على العفو يزول بيلقي السلاح بيوضح انه هو بشجع عمليه الانقسام بفكره العفو والاستيعاب وشغل الحرب النفسيه، وطبعا الاختراقات الاستخباراتية بتكون شغالة. وفي الحد الأدنى الخطابات الزي دي مع تصرفات حصلت من قيادات مرقت بيخلق ما بقدم بملى الفراغ قيادات بالصعب. القيادة دي ذاتها خلاص بتبني عندها مراكز بتاعت قوة، تخلق يعني داخل الدعم السريع بتخلق مراكز قوة جديدة. تفترض نفسها هي الكان أجدر وزمان ما سمعته وزمان احنا كلنا كان بنقول وكده. التشظي ده عموما ما بيعني بأي حال من الأحوال نهاية الحرب سريع في السودان، بالعكس ده بزيد من عدد المجموعات المسلحة وتفكك مراكز السيطرة. يعني السودان حسي حاليا حرفيا بينطبق على وصف دولة كلها أمراء حرب. يعني ما ما ما ما ما ما ما يعني ما زي تجارب إقليمية تانية أو تجارب سابقة، تجربة دي مختلفة جدا. وبالتالي التعامل معها من نفس أدوات السودان القديمة أو التحليل القديمة أو حتى الشغل العسكري القديم، الشغل الاستخبارات القديم بيكون وبال وبيكون تداعياته أصعب على السودان.
1: أكد اللواء أبو شوتال القيادي بقوات الدعم السريع أن انشقاق بعض القيادات مثل السافن ونور قبة يمثل قرارات شخصية لا تمس بنية المؤسسة أو مكوناتها القبلية، داعيا المقاتلين إلى طي هذا الملف. نستمع لهذا الجزء من حديثه.
2: أنا حقيقة في الفترة ديك إنه الفلول كان بيبسوا سموما لخلق أوكي فتن داخل قبائل الهامش، وأنا تكلمت الكلام ده وقلت للناس إنه الفلول قادرين أوكي، عندهم غرف كبيرة جدا، هي دي دولة عندها إمكانيات، عندها صحفيين، عندها غرف إعلامية، عندها أجهزة أمنية متدربة إنها تخلق هذا الشرخ. فحقيقة كان ساقة الناس بالخطاب القبلي، وساقة الناس إنه الدعم السريع هو عبارة عن أسرة آل دقلو. الكلام ده كان حصل في الفترات دي، كان إحنا قلنا للناس إنه على الجاهزية أن تكون فطنة لهذا الخطاب. الخطاب ده خطر جدا، والخطاب ده بيخلق لنا هزة عنيفة جدا داخل المؤسسة بتاعت الدعم السريع. الهزة دي يا إخوان، أنا الكلام ده قلته إنه في مجموعة في قيادات حتى مش في بور السودان، وقيادات مؤثرة وقيادات الناس كان بيشوفوها هي ممكن تسوق معانا هذا المشروع للأمام. مثال النور القبة، الآن السافنة مشى، فالرؤية بتاعتهم هي يعني قصيرة. يعني الواحد ممكن لو جاك في البيت وانت ما أكرمته لبعض المشغوليات بتاعتك، وربما انك تكون سارح في بعض القضايا المتعلقة بأسرتك، ممكن بكرة يلاقيك في الشارع ما يسلم لك. ده زول بيزعل سريع جدا أوكي؟ احتمال اتصل للقيادة وما ردد عليه. يعني الواحد بيزعل، يعني انت حقه تغدر ظرفي انا الخاص بي. انا ما برضو بشر، انا ما ملائكة، سواء كنت قائد ولا كنت جندي، انا برضو بنو آدم. يعني انا بنو آدم، يعني ما ممكن الغايد ده الان about 450 الف مقاتل. يعني المسألة دي كثيرة جدا علينا كلنا. حسنا احنا كمجموعات الان قاعدين نعاني من الاتصالات ومن غيره يعني في النهاية، يعني على الاقل تقدر ترضي المجموعات. المسألة دي صعبة. فمسألة السافنة مشى والنور القبة مشى، نرجع نشوف الحركة الشعبية. الحركة الشعبية انشقة رياك مشر، أرقطن، كاربينو، كوانين، ويليام نون، مجموعات كبيرة جدا من القيادات الصف الأول كلهم مشوا القصر. مع ذلك الحركة الشعبية صمدت لأنه في مشروع وفي قضية، والقضية دي مؤمنين بها عدد من القيادات وعدد من الصف والجنود، مؤمنين انه لابد ان يتم التغيير بغض النظر نحن قلة ولا كثر، التغيير لازم يتم. الحركة الشعبية صمدت، نظمت صفوفة، بدت في النيل الازرق، بدت في جبال النوبة، بدت في اكتوريا، بدت في بحر الغزال، حصرت النظام. الان خلقت الدولة بالصبر بتاع المجموعات اللي كانت مؤمنة بالمشروع لصبرها. فلذا موضوع السافنة مشى، نور القبة مشى، ده موضوع شخصي
3: ما قبلي ولا أسري ذاته. يعني الليل سافرنا ما مشى بأسرته، أنه للقبة ما مشى بأسرته، مشوا كأفراد، دي تقديراتهم هم.
1: أكد اللواء شرطة متقاعد دكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن الشرطة جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين، ورهن نجاح هذه الوظيفة بوجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي. قال ذلك على إثر الأخبار التي تواردت عن مساعي تكوين شرطة في مناطق سيطرة حكومة تأسيس. نستمع لما قاله في هذا الصدد.
4: طيب شكرا جزيلا. شخصيا من خلال متابعتي سلطة الدعم السريع وفي سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية، بدأت تتجه نحو أنها تنشي مؤسسات موازية للدولة وفي مسعى لفرض الأمر الواقع، ومن بين المؤسسات دي قطعا هي سعت لأنها تنشي جهاز خاص بالشرطة. لكن هذه الخطوة تثير إشكالات حقيقة ليست بالسهلة، إشكالات تتعلق بطبيعة المؤسسة الشرطية المذمع إنشاؤها وحدود السلطة في ظل النزاع الحالي ومخاطر عسكرة الفضاء المدني أكثر مما تتعلق بمجرد حق أي سلطة في إنشاء أجهزة إدارية. فالإشكاليات الأهم في تقديري يمكن أوجزها في الآتي. أولا يعني خليني أسميها أزمة بناء جهاز شرطي في ظل قيام التحول المؤسسي. معلوم الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي. وفي حال سلطة التأسيس تبدو المشكلة الأساسية ليست في مجرد إنشاء جهاز شرطة، وإنما في طبيعة هذا الجهاز وعلاقته بالقوة العسكرية التي تقف خلفه. فالأمن الذي تفرض قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها يقوم أساسا على منطقة الردع العسكري والسيطرة المسلحة، لا على مفهوم الأمن المدني القائم على الخدمة العامة وسيادة القانون. ومن ثم فالخوف يكمن في أن يتحول جهاز الشرطة المقترح إلى واجهة مدنية لقوة عسكرية دون إعادة هيكلة مؤسسية حقيقية تضمن استقلاليته ومهنيته وخضوعه للمساءلة والقانون. ودي يعني أشياء يتعذر حقيقة في ظل ما نشاهده وما نتابعه من واقع في نيالة ومناطق سيطرة الدعم السريع، يتعذر وجود مؤسسية حقيقية تضمن لنا الاستقلالية لجهاز الشرطة والمهنية وأن يكون خاضع للمساءلة والقانونية. النقطة الثانية اللي هي مخاطر إنشاء مؤسسات سيادية موازية للدولة، بالذات أنا هنا بتكلم على مؤسسات سيادية معنية بقضايا تمس الدولة بأكملها وليس إقليم بعينه، وتزداد خطورة التجربة حين تمتد وظائف الجهاز الشرطي إلى مجالات ذات طبيعة سيادية مثل تنظيم الهجرة وإدارة الوجود الأجنبي وقضايا الهوية وغيرها من الاختصاصات المرتبطة تقليديا بالدولة على مستواها السيادي على مستوى الدولة الموحدة. صحيح إن سلطات الأمر الواقع في مناطق النزاع تضطر أحيانا إلى إدارة بعض الشؤون المدنية بحكم الضرورة، لكن الانتقال من الإدارة المؤقتة إلى بناء مؤسسات سيادية موازية بيحمل مخاطر سياسية كبيرة، لأنه برسخ واقع مؤسسي منفصل قد يصعب التراجع عنه مستقبلا، ونحن بنتكلم على وحدة السودان وبنخط في قضايانا كمجتمع مدني مهتم بالأزمة السودانية مجموعة أشياء، بندعو إلى وقف الحرب، بندعو إلى عملية إنسانية متكاملة لجبر الضرر، بندعو للمحافظة على وحدة السودان، وبندعو لألا يترتب على أي ترتيبات تأثير أو تهديد لوحدة السودان. هذه الخطوة إذا أسندت للشرطة المزمع إنشائها إمكانية القيام بوظائف ذات طابع سيادي تتعلق بوحدة السودان كالهوية مثلا، فبيكون فيه تهديد مباشر على وحدة السودان، وهي خطوة قد يصعب التراجع عنها مستقبلا. طيب الإشكال لا يتمثل بالضرورة في أن إنشاء الشرطة يعني مشروع انفصال مكتمل، لا، وإنما في أن تعدد الأجهزة السيادية خارج إطار الدولة الوطنية يسرع من عملية تفكك السلطة المركزية ويكرس الانقسام السياسي والإداري في البلاد. النقطة الثالثة، أنا بعتقد إشكالية الثقة والمساءلة في ظل الانتهاكات المستمرة. أي جهاز شرطي يكتسب مشروعته من قدرته على حماية الحقوق وخضوعه للمحاسبة القانونية، غير أن هذا الشرط يصبح محل شك كبير عندما تكون الجهة القائمة على تأسيس الجهاد متهمة بارتكاب انتهاكات موثقة تشمل الاعتقال التعسفي والابتزاز وسوء معاملة المحتجزين، بالإضافة لسجلها الراسخ والموثق في جرائم الحرب. وفي ظل قيام آليات مستقلة للتحقيق والمحاسبة يبرز تساؤل لا يمكن تجاوزه، كيف يمكن لقوة متهمة بانتهاكات جسيمة أن تتحول إلى الجهة نفسها المكلفة بإنفاذ القانون وحماية المواطنين؟ الخطر هنا لا يقتصر على التناقض الأخلاقي، بل يمتد إلى احتمال إعادة إنتاج الممارسات نفسها لكن تحت غطاء مؤسسي جديد، بما يؤدي إلى تقويض الثقة العامة في أي جهاز شرطي يتم إنشاؤه في هذه الظروف. أختم بالقول إن المشكلة الأساسية ليست في مبدأ إنشاء مؤسسات مدنية في مناطق النزاع بحد ذاته، وإنما في طبيعة هذه المؤسسات ومدى استقلالها وعلاقتها بالقوى العسكرية وغياب الضمانات القانونية والسياسية التي تمنح تحولها إلى أدوات لتكريس السلطة القمعية. ولهذا فإن أي محاولة لبناء جهاز شرطي في ظل الحرب والانقسام تظل معرضة لأن تصبح امتدادا للأزمة وليست مدخلا حقيقيا لمعالجتها. شكرا جزيلا.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العام بيدبنجا، وإلى اللقاء.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: و بنوسه. مئة سبعة وسبعين ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، وخمسة وثلاثين ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو
6: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
7: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
6: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
8: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجا، نلتقيكم من خلاله ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجا.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام سألتك بحش اللمات ودمعاتنا سألتك بكبيدات ودعواتنا شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا شليل وين فات وزي برق السماك زي برق السماك الجابة دخشية زي زغرودة للبطن الكبارية مرق من شامة القمرة ما هقت بي ودعت الله ما قدم بالعديل براك تعالوا أبشروا يا جنيات شليل ما راح شليل ما فات شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد شليل مزدار شليل مشوار شليل أرض يا جنيات شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحراز مشليل شليل ندليل شليل ندليل على البلدات بعد درب التبلدية وشليل ما راح شليل ما فات نحن ونحن ماتة ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فوق بيت مزارعية وتراب بلده سماح فوق بيت مزارعية وتراب بلده سماح
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته هو المعز جني نستمع له بصوته حبابك المعز
2: قبل اللحظة لقيتك تايه هذه كان الماضي ودمعه قبل اللحظة لقيتك تايه بينك كان الماضي ودمعه كنت بتغير أحلام الواقع ولما الذكرى الطالق وجهه جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع أنا بتأمل جرحي وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعة سطروا قصة حزينة وضايعة ورسموا الخبر الصاغ فجعوا عايز أقول لك ما تنتظر عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالبه يحيد عن صفره الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النام بفكره وعن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسره عايز أديك مثال أو حكمة عن محبوب مؤمن بغضب كيف تجاوز ألم العاتي كيف جازاه الله في صبر كان يلا أيوب قدوتنا أعطى مثال لبضيك نعتبر هل يا عافية أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره فوق أمواله عافية تعانى شاف زربيته أمام اندسر ما في مخلوق بالدنيا مكمل ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر تحياتي لحز جنة لصالح دفتر مشاعر راديو دليل
0: شكرا لك المعز الجن
2: هل يا عافية أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره فوق أمواله عافية تعانى شاف زربيته أمام اندسر ما في مخلوق بالدنيا مكمل ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر تحياتي لحز جنة لصالح دفتر مشاعر راديو دليل
0: شكرا لك المعز الجني ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها نستمع لها معا.
3: وفيها ايه لو نبدا صفحه، وفيها ايه لو نبدا صفحه، ننسى كل الكان وعدى. وفيها ايه لو نبدا صفحه، نرسم الاحلام نخلد في دروب الريد لوحه، نذكي بستان الازاهر نهدي كل احبابنا فرحه، ننسى كل لحظات شقانا وننسى كل لحظات شقانا، والحنان جوانا يصحى فيها ايه.

0: لو نبض صفحة، لو نبض صفحة وفيها ايه؟ لو نبض صفحة ننسى كل الكان وعدة، وفيها ايه؟ لو نبض صفحة نرسم الأحلام، نخلي في دروب الريد لوحة، نذكي بستان الأزاهر، نهدي كل أحبابنا فرحة، ننسى كل لحظات شجانة، وننسى كل لحظات شجانة، والحنان جوانا يصحى، فيها إيه لو نبض صفحة. داير أقول ليك بيا صراحة، الغرام رايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي، زي بحار ما ليها ضفة، أو رواية عشقي سرمت في القليب لما استشفى، ويرجع الحب والأمان ومركب الريد تلقى مرفة. ننسى كل لحظات شجانة، وننسى كل لحظات شجانة، والحنان جوانا يصحى، فيها إيه لو نبض صفحة. داير أقول ليك بيا صراحة، الغرام رايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي، زي بحار ما ليها ضفة، أو رواية عشقي سرمت في القليب لما استشفى، ويرجع الحب والأمان ومركب الريد تلقى مرفة، وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى، وتبدأ تاني سنين فرحنا نطرى أيام كان بيننا إلفة، ومنبع الريد اللي قال حن من بعد ما قايلين جفة، فيها إيه لو نبض صفحة، فيها إيه لو نبض صفحة، تصبح الأحزان رواية، كل عذاب الماضي نمحى، وبعيون الحن نعاين نلقى كل الدنيا شمحة، وفيها إيه لو نبض صفحة.
1: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر، كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026 أبدوها بالعناوين. هجمات جديدة على نيالة بالمسيرات اليوم الرابع وإدانة واسعة للقصف المدفعي على الدلن والهجمات بالمسيرات على الجنينة والضعين. وفد الحكومة يرفض إعلام بانجول الذي حمل الجيش والدعم السري مسؤولية الانتهاكات وحراك دولي واسع لإيقاف الحرب في السودان. ارتفاع عدد النازحين في نيل الأزرق إلى 50,000 خلال 4 أشهر وشكاوى من الارتفاع الكبير في الأسعار في الأبيض. مرصد عالمي يحذر المجاعة في أجزاء من دارفور كردفان ومقتل 3 أشخاص واشتباكات قبلية بجنوب دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قالت شبكة أطباء السودان إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون بينهم 6 نساء جراء القصف المدفعي الذي تعرض له مدينة الدلن بولا جنوب كردفان أمس. وفي الجنينة قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون في هجوم بطائر مسير على مدينة الجنينة بغرب دارفور أمس الثلاثاء. واستهدف الهجوم 3 مواقع مدنية بوحدة أم دورين الإدارية بمدينة الجنينة وهي السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار. وأضافت نساء في هذا الخصوص
1: كل ما بتنفع شيف نزين كده الهماسة وقت جبناها من بني آدم
2: حركتها شيف الأنابريد بشيلة الأنابريد
0: وفي دارفور شنت القوات المسلحة مساء أمس وصباح اليوم الأربعاء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة نيالة اليوم الرابع على التوالي. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة باتجاه نيالة الشمال ولكن لم يتسنى معرفة الأهداف وحجم الخسائر والأضرار. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن ما يقارب من 350 هجوما بطائرات مسير نفذتها الأطراف المتحاربة منذ بداية العام الجاري. وأشارت في بيان إلى استهداف عشرات الطرق والمحلات التجارية والمرافق الصحية والتعليمية ومراكز إيواء النازحين. من جانبها رصدت مجموعة محامية الطوارئ اتزاع هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مركبات مدنية خلال أيام 10 الأخيرة وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 36 قتيلا مدنيا وأكثر من 50 جريحا. أعلنت الهيئة الوطنية لوصول الإنسان التابعة لحكومة تأسيس تمديد فترة التسجيل واعتماد المنظمات العالمية والوطنية حتى 13 يونيو المقبل. وأشارت الهيئة إلى استجابة 36 منظمة عالمية من أصل 43 منظمة عاملة إلى جانب حوالي 138 منظمة وطنية تعمل ضمن نطاق حكومة تأسيس. يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث الأزمة السودانية في مقر الاتحاد في أديس أبابا اليوم لمناقشة مبادرات إنهاء الحرب في السودان وسبل إيصال المساعدات. من جهة أخرى وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في السودان بأنه جرائم جماعية وجرائم حرب ووضع إنساني كارثي. وقال ماكرون إن الحرب في السودان تقذيها قوى خارجية تمول الأطراف المتحاربة لتعزيز نفوذها. وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الخصوص. وفي سياق آخر وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا اليوم الأربعاء وبحث مع نظيره الأوغندي تطورات الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى.
3: في السودان اليوم نحن أمام زعماء حروب يتقاسمون الأراضي. نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن ووضع حد لجميع المساعدات الخارجية لأي قوة من القوى. قلنا الأشياء واضحة، نهاية التدخلات الخارجية، أي أن القوى الخارجية أن تتوقف عن تمويل هذه القوة أو تلك. إذا وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأيضا يجب أن يكون الضغط واضح على جميع البلدان التي تقدم الدعم لكي تقف ذلك ويقوم بتفكيك ذلك. هذا هدف في الأشهر القادمة من جمعهم حول الطاولة والتنسيق من أجل وقف هذا التمويل واستئناف الحوار.
0: قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية إن القوى المدنية والأحزاب هي الممثل الحقيقي للشعب السوداني وليس الفريقين المتنازعين. وأوضح في تصريحات صحفية أن لدى الولايات المتحدة خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط يمكن استخدامها ضد من يعرقل الحل في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: ليس هناك من أي قناعة لدى الطرفين لحد الآن، على الأقل لحد الآن ليس هناك من قناعة أنه يجب الجلوس على طاولة حوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حل سلمي.
0: أعلنت الولايات المتحدة إنحاء حظر الأسلحة المفروض على أثيوبيا في خطوة تمهد لاستئناف النظر في طلبات التراخيص المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للوائح التجارة الدولي بالأسلحة. من جهة أخرى، كشفت مصادر متطابقة أن تراجع أثيوبيا عن موافقتها على السفير السوداني الجديد الذي تعتزم الخارجية تعيينه في خطوة تعكس تدهور العلاقات بين البلدين. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح ما يقرب من 50,000 فرد نحو 9,900 أسرة خلال الفترة بين 11 يناير و 4 مايو من جميع أنحاء ولاية النيل الأزرق. وأوضحت في تقرير لها أن عدد النازحين سجل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالعدد الذي جرى تسجيله في 2 أبريل الماضي، ونزح الأفراد من مواقع مختلفة في أنحاء محافظة الكرمك وجيزان، وشكى نازحون من تدهور الأوضاع الصحية. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
5: أكثر الأمراض انتشارا عندنا هنا في المخيم كرامة 3 عندنا مرض البلحارسية، ده واحد من الأمراض المنتشرة، والسبب أنه في تلوث بتاع مياه، يعني الناس السكن قريب من البحر في مكان كده مستنقع جنب البحر فيه موية، الناس بتمشي تستحمى فيه وفي ناس بشربوا منه أيضا يعني.
0: وفي جنوب كردفان، كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 903 أفراد من قرية أنغولا في منطقة البرام بسبب استمرار التدهور الأمني. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا أن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى تعقيد الأزمة الإنسانية في السودان مع تعطل الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وتأخر المساعدات. وأظهر تقرير الصادر أمس أن أكثر من 19 مليون شخص يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي جراء الحرب.
5: الناس بتمشي تستحمى فيه وفي ناس بشربوا منه أيضا يعني.
0: وفي جنوب كردفان، كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 903 أفراد من قرية أنغولا في منطقة البرام بسبب استمرار التدهور الأمني. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا أن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى تعقيد الأزمة الإنسانية في السودان مع تعطل الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وتأخر المساعدات. وأظهر تقرير الصادر أمس أن أكثر من 19 مليون شخص يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي جراء الحرب، مع انهيار جزئي للنظام الصحي في ظل فجوة تمويل كبيرة لم تعطى منها سوى 20% من الاحتياجات الإنسانية المطلوبة لهذا العام. حذر تصنيف المرحلة المتكامل للأمن الغذائي من وقوع مجاعة في كادوغلي والدلن والمناطق المحيطة بجبال النوبة الغربية بولاية جنوب كردفان، إضافة إلى مناطق في شمال دارفور تشمل أنبرو وكورنوي والطينة إلى جانب ريف الفاشر ومليط وكتم وطويلة خلال موسم الجفاف الممتد بين يونيو وسبتمبر. وحذر تصنيف، وهو مرصد عالمي لقياس أزمات الجوع الثلاثة، من أن قطع خطوط الإمداد والمساعدات الإنسانية أو تقييد حركة السكان سيؤدي على الأرجح إلى حدوث مجاعة فعلية في تلك المناطق. حملت بإثتاء تقصي الحقائق الأممية والأفريقية القوات المسلحة والدعم السريع وحلفائهما مسؤولية الانتهاكات وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرتين إلى أن انتهاكات الدعم السريع واسعة ومنهجية إلى جانب ريف الفاشر ومليط وكتم وطويلة خلال موسم الجفاف الممتد بين يونيو وسبتمبر. وحذر تصنيف، وهو مرصد عالمي لقياس أزمات الجوع الثلاثة، من أن قطع خطوط الإمداد والمساعدات الإنسانية أو تقييد حركة السكان سيؤدي على الأرجح إلى حدوث مجاعة فعلية في تلك المناطق. حملت بإثتاء تقصي الحقائق الأممية والأفريقية القوات المسلحة والدعم السريع وحلفائهما مسؤولية الانتهاكات وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرتين إلى أن انتهاكات الدعم السريع واسعة ومنهجية. ودعتا في بيان مشترك في نهاية اجتماع بانجول إلى وقف الحرب وإجراء تحقيقات مستقلة ودعم المحكمة الجنائية.

0: الدولية وإنشاء آلية مساءلة، كما طالبتا المجتمع الدولي بتكثيف حماية المدنيين ومنع إعدام أطراف النزاع. ومن جانبه رفض وفد السودان البيان. أكدت اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026 المقرر لها يوم 4 يونيو، مشيرة إلى استمرار عمليات التسجيل والمراجعات وتجهيز مراكز الامتحانات والإيواء. وقال حافظ أحمد عمر رئيس اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية أن أرقام الجلوس سيتم تسليمها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة لمعالجة أوضاع الطلاب الذين فقدوا مستنداتهم الثبوتية نتيجة للحرب والثانوية في مناطق سيطرة التأسيس اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026 المقرر لها يوم 4 يونيو، مشيرة إلى استمرار عمليات التسجيل والمراجعات وتجهيز مراكز الامتحانات والإيواء. وقال حافظ أحمد عمر رئيس اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية أن أرقام الجلوس سيتم تسليمها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة لمعالجة أوضاع الطلاب الذين فقدوا مستنداتهم الثبوتية نتيجة للحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
1: احنا ماشيين في اتجاه انه هنملك الطلاب ارقام الجلوس هي جاهزه عندنا في الايام القادمه نسلمهم، وبرضه الان شغالين في اعداد المراكز بالنسبه للامتحانات بالنسبه للطلاب. كل ترتيباتنا الحمد لله ماشي بصوره طيبه بصوره كويسه، كذلك كل الولايات طوافهم وعملهم في المحليات جاري بصوره كبيره.
0: تشهد مدينه الابيض موجه جديده من ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكيه بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الضرائب. وقال متعاملون في الأسواق لراديو دبانجا إن سعر جالون البنزين ارتفع من 28 ألف إلى 31 ألف جنيه، فيما ارتفع سعر الجازولين من 35 ألف إلى 43 ألف جنيه، كما بلغ سعر جوال السكر نحو 195 ألف جنيه. تشهد مدينة الأبيض توقفا لعدد كبير من المصانع بسبب ارتفاع الرسوم والجبايات والضرائب وتأثيرات الحرب المستمرة. وقال رجل الأعمال ألي جانو لراديو دبانجا إن جركان الزيت الواحدة تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة تصل إلى 7000 جنيه، بينما تفرض على جوال أنباز أكثر من 50000 جنيه كرسوم وزكاة وضرائب وتسويق بجانب الرسوم المعتمدة. وأضاف ألي جانو لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
2: الضريبة المضافة القيمة المضافة 7000 جنيه في الجركان بتاعت الزيت، لكن هي في العادة كده 17%، الضريبة الغير مضافة 17% على قيمة البضاعة. دي هسي هم في تشريعهم بتاع الضرائب، لكن احنا احيانا بنقدم معاهم بنصر التسوية، يعني بنقعد معاهم بنصر التسوية. وهي احنا كان اخر مرة عملنا تسوية كان جركان الزيت عليها قيمة مضافة 1000 جنيه، بعد ذلك هم رفعها ل 7000 ونحن كمصنعين رفضنا.
0: شكى مواطنون من قرى بالقرب من محلية شمال الدلتا وأروما بولاية كسلا من العطش الشديد والانهدام التام للمياه. وقال مواطن من المنطقة إن عددا كبيرا من المواطنين اضطروا لمغادرة المنطقة بسبب عدم توفر المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص: وفي أم درمان صرفت إدارة المدارس اليوم التلاميذ بسبب عدم توفر المياه، وتشهد أجزاء واسعة من أم درمان وشرق النيل أزمة خانقة في مياه الشرب مع استمرار قطوعات التيار الكهربائي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص: كشفت غرفة طوارئ أم هوش في محلية الطويشة بشمال دارفور أن زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بوباء الحصبة بعد انخفاضها في الأيام الماضية، وقالت إن عدد الحالات التي وصلت إلى مراكز العزل منذ يوم الأحد بلغ 24 حالة، وتم عزل جميع الحالات المصابة في غرف منفصلة. استباح مسلحون سوق منطقة حنيفة في محلية برام بولاية جنوب دارفور يوم الاثنين الماضي بعد اشتباكات طابق قبلي أدت إلى مقتل 3 أشخاص يوم الأحد. وقال الناشط حامد أبو غرة لراديو دبنجا إن النزاع جرى حول سقي الإبل من خزان للمياه، ما أدى إلى زيادة التوتر وإطلاق النار نحو الخزان وإتلافه. وأضاف لراديو دبنجا:
3: يوم الأحد جل أبالة طبعا الدونكي وعاودين يزقوا جمال

0: وقال بزقوا مجان وتعدون كرفض. قال له معنى الجهاز بالشريف قروش وكده. الميم ضربوه قتلوه. بعد ذاك ابن عبرام الكلكة قتلوا نفرين. يوم الاثنين جاء هجم السوق وأطراف الحلة.
1: تشهد قوات الدعم السريع سلسلة من انشقاقات قيادات ميدانية وسياسية من صفوفها. وأكد الصحفي المحلل السياسي عمرو شعبان لراديو دبنجا أن هذه الانقسامات كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى أن هذه القوات قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاءات متعددة، ما يجعلها أكثر عرضة للتشظي والانقسامات بسبب تضارب المصالح والخلافات القبلية والمناطقية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكة ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم. والتكوينات السيدية فيها احتمالات التشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لتضارب المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية.
1: الخبر الأخير في النشرة: وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى مطار قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين، وكان في استقباله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وتأتي زيارة البرهان بعد أقل من شهر من زيارته إلى كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
4: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكل وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
4: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
4: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيشة والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
4: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
9: على راديو دبنجا، حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بنى تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة. وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
1: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
1: الطائرات المسيرة يكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفرص إجابة سريعة، تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أدعم مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
0: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
1: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار خرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد عودا إلى الوراء وليس سنوات فات. بدنا نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل ومن قطاع السودان.

0: العالم جوا في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريع والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما نتجي للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالافيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
0: من الفرص الكبيرة التي فقدت إن السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتمة في محل متقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضايعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
0: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة، يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mask. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون إطلاق شركات دولية جديدة في مجال BOT والBBP عشان إعادة الإعمار، واستعادة الفرص ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية، ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة، يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطيران المدني، أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها، ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة، الآن فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: لهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك، راديو دبنجة السودان. راديو دبنجة، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة، الحالات تم الإبلاغ عنها، وفي بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة، الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق، يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك، ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لقدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض يمكن تكون حاملة لأي طفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني، ومفترض الضحية

0: تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وده كل ولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة، الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا، الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا، يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة، يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه، يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي، حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
0: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي، الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وبتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ، يعني فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأن الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيل موجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
4: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطالة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وانواع التحسين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحسين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب يعني. دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحسين. نيجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحسين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه 200 لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر، وده بندوه داخل الجلد. ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعظم. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني أثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عرفت الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا قلنا دي، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل له بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخو الله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة دي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعة السل بتاعت البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح, والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي معناته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا, جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي, الحمى بتروح بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا, مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داير اقولها للامهات, اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه, لانه لو ما طعمتيه حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض, والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى, والفحوصات دايره قروش, والعلاجات دايره قروش, كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات, لازم لو بدتي التطعيم لازم تكمله, لازم تتغير بالزمن. الحاجه الثالثه, بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت, الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرط وما يلعب به الاطفال الصغار, تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمته قبل كده ولا ما طعمته, وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدل انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم, ونشوفهم كلهم نصيحين جدا, والسلام عليكم ورحمه الله.
3: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا, شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه, ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026 أبدأها بالعناوين. هجمات جديدة على نيالة بالمسيرات اليوم الرابع، وإدانة واسعة للقصف المدفعي على الدلن والهجمات بالمسيرات على الجنينة والضعين. وفد الحكومة يرفض إعلام بانجول الذي حمل الجيش والدعم السري مسؤولية الانتهاكات وحراك دولي واسع لإيقاف الحرب في السودان. ارتفاع عدد النازحين في نيل الأزرق إلى 50,000 خلال 4 أشهر، وشكاوى من ارتفاع كبير في الأسعار في الأبيض. مرصد عالمي يحذر المجاعة في أجزاء من دارفور كردفان، ومقتل 3 أشخاص في اشتباكات قبلية بجنوب دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قالت شبكة أطباء السودان إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون، بينهم 6 نساء، جراء القصف المدفعي الذي تعرض له مدينة الدلن بولا جنوب كردفان أمس. وفي الجنينة قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون في هجوم بطائر مسير على مدينة الجنينة بغرب دارفور أمس الثلاثاء. واستهدف الهجوم 3 مواقع مدنية بوحدة أم دورين الإدارية بمدينة الجنينة، وهي السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار. وأضافت نساء في هذا الخصوص:
1: كل ما بتنفع شيف نزين كده الهوارسة وقل كبنا من بني آدم
2: هرقتك شيف الأنابريد بس هيدا الأنابريد
0: وفي دارفور شنت القوات المسلحة مساء أمس وصباح اليوم الأربعاء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة نيالة اليوم الرابع على التوالي. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة باتجاه نيالة الشمال، ولكن لم يتسنى معرفة الأهداف وحجم الخسائر والأضرار. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن ما يقارب من 350 هجوما بطائرات مسير نفذتها الأطراف المتحاربة منذ بداية العام الجاري. وأشارت في بيان إلى استهداف عشرات الطرق والمحلات التجارية والمرافق الصحية والتعليمية ومراكز إيواء النازحين. من جانبها رصدت مجموعة محامية الطوارئ تزا هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مركبات مدنية خلال الأيام العشر الأخيرة، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 36 قتيلا مدنيا وأكثر من 50 جريحا. أعلنت الهيئة الوطنية لوصول الإنسان التابعة لحكومة التأسيس تمديد فترة التسجيل واعتماد المنظمات العالمية والوطنية حتى 13 يونيو المقبل. وأشارت الهيئة إلى استجابة 36 منظمة عالمية من أصل 43 منظمة عاملة، إلى جانب حوالي 138 منظمة وطنية تعمل ضمن نطاق حكومة التأسيس. يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث الأزمة السودانية في مقر الاتحاد في أديس أبابا اليوم لمناقشة مبادرات إنهاء الحرب في السودان وسبل إيصال المساعدات. من جهة أخرى وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في السودان بأنه جرائم جماعية وجرائم حرب ووضع إنساني كارثي. وقال ماكرون إن الحرب في السودان تقذيها قوى خارجية تمول الأطراف المتحاربة لتعزيز نفوذها. وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الخصوص: وفي سياق آخر وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا اليوم الأربعاء، وبحث مع نظيره الأوغندي تطورات الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى.
3: في السودان اليوم نحن أمام زعماء حروب يتقاسمون الأراضي. نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن ووضع حد لجميع المساعدات الخارجية لأي قوة من القوى. قلنا أشياء واضحة: نهاية التدخلات الخارجية، أي أن القوى الخارجية أن تتوقف عن تمويل هذه القوة أو تلك. إذا وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأيضا يجب أن يكون ضغط واضح على جميع البلدان التي تقدم الدعم لكي تقف ذلك ويقوم بتفكيك ذلك. هذا هدف في الأشهر القادمة من الجمع حول الطاولة والتنسيق من أجل وقف هذا التمويل واستئناف الحوار.
0: قال مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية إن القوى المدنية والأحزاب هي الممثل الحقيقي للشعب السوداني وليس الفريقين المتنازعين. وأوضح في تصريحات صحفية أن لدى الولايات المتحدة خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط يمكن استخدامها ضد من يعرقل الحل في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: ليس هناك من أي قناعة لدى الطرفين لحد الآن، على الأقل لحد الآن ليس هناك من قناعة أنه يجب الجلوس على طاولة حوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حل سلمي.
0: أعلنت الولايات المتحدة إنحاء حظر الأسلحة المفروض على أثيوبيا في خطوة تمهد لاستئناف النظر في طلبات التراخيص المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للوائح التجارة الدولي بالأسلحة. من جهة أخرى، كشفت مصادر متطابقة أن تراجع أثيوبيا عن موافقتها على السفير السوداني الجديد الذي تعتزم الخارجية تعيينه في خطوة تعكس تدهور العلاقات بين البلدين. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح ما يقرب من 50,000 فرد نحو 9,900 أسرة خلال الفترة بين 11 يناير و 4 مايو من جميع أنحاء ولاية النيل الأزرق. وأوضحت في تقرير لها أن عدد النازحين سجل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالعدد الذي جرى تسجيله في 2 أبريل الماضي، ونزح الأفراد من مواقع مختلفة في أنحاء محافظة الكرمك وجيزان، وشكى نازحون من تدهور الأوضاع الصحية. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
5: أكثر الأمراض انتشارا عندنا هنا في المخيم كرامة 3 عندنا مرض البلحارسية، ده واحد من الأمراض المنتشرة، والسبب أنه في تلوث بتأمياه، يعني الناس السكن قريب من البحر في مكان كده مستنقع جنب البحر فيه موية، الناس بتمشي تستحم فيه وفي ناس بشربوا منه أيضا يعني.
0: وفي جنوب كردفان، كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح 903 أفراد من قرية أنغولا في منطقة البرام بسبب استمرار التدهور الأمني. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا أن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى تعقيد الأزمة الإنسانية في السودان مع تعطل الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وتأخر المساعدات. وأظهر تقرير الصادر أمس أن أكثر من 19 مليون شخص يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي جراء الحرب، مع انهيار جزئي للنظام الصحي في ظل فجوة تمويل كبيرة لم تعطى منها سوى 20% من الاحتياجات الإنسانية المطلوبة لهذا العام. حذر تصنيف المرحلة المتكامل للأمن الغذائي من وقوع مجاعة في كادوغلي والدلن والمناطق المحيطة بجبال النوبة الغربية بولاية جنوب كردفان، إضافة إلى مناطق في شمال دارفور تشمل أنبرو وكورنوي والطينة إلى جانب ريف الفاشر ومليط وكتم وطويلة خلال موسم الجفاف الممتد بين يونيو وسبتمبر. وحذر تصنيف، وهو مرصد عالمي لقياس أزمات الجوع الثلاثة، من أن قطع خطوط الإمداد والمساعدات الإنسانية أو تقييد حركة السكان سيؤدي على الأرجح إلى حدوث مجاعة فعلية في تلك المناطق. حملت بإثتاء تقصي الحقائق الأممية والأفريقية القوات المسلحة والدعم السريع وحلفائهما مسؤولية الانتهاكات وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرتين إلى أن انتهاكات الدعم السريع واسعة ومنهجية. ودعتا في بيان مشترك في نهاية اجتماع بانجول إلى وقف الحرب وإجراء تحقيقات مستقلة ودعم المحكمة الجنائية الدولية وإنشاء آلية مساءلة، كما طالبتا المجتمع الدولي بتكثيف حماية المدنيين ومنع دعم أطراف النزاع. ومن جانبه رفض وفد السودان البيان. أكدت اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026 المقرر لها يوم 4 يونيو، مشيرة إلى استمرار عمليات التسجيل والمراجعات وتجهيز مراكز الامتحانات والإيواء. وقال حافظ أحمد عمر رئيس اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية أن أرقام الجلوس سيتم تسليمها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة لمعالجة أوضاع الطلاب الذين فقدوا مسنداتهم الثبوتية نتيجة للحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إحنا ماشيين في اتجاه إنه هنملك الطلاب أرقام الجلوس هي جاهزة عندنا في الأيام القليلة القادمة نسلمهم، وبرضو الآن شغالين في إعداد المراكز بالنسبة للامتحانات بالنسبة للطلاب. كل ترتيباتنا الحمد لله ماشي بصورة طيبة بصورة كويسة، كذلك كل الولايات طوافهم وعملهم في المحليات جاري بصورة كبيرة.
0: تشهد مدينة الأبيض موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الضرائب. وقال متعاملون في الأسواق لراديو دبانجا إن سعر جالون البنزين ارتفع من 28,000 إلى 31,000 جنيه، فيما ارتفع سعر الجازولين من 35,000 إلى 43,000 جنيه، كما بلغ سعر جوال السكر نحو 195,000 جنيه. تشهد مدينة الأبيض توقفا لعدد كبير من المصانع بسبب ارتفاع الرسوم والجبايات والضرائب وتأثيرات الحرب المستمرة. وقال رجل الأعمال ألي جانو لراديو دبانجا إن جركان الزيت الواحدة تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة تصل إلى 7,000 جنيه، بينما تفرض على جوال أنباز أكثر من 50,000 جنيه كرسوم وزكاة وضرائب وتسويق بجانب الرسوم المعتمدة. وأضاف ألي جانو لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
7: الضريبة المضافة القيمة المضافة 7,000 جنيه في الجركان بتاعت الزيت، لكن هي في العادة كده 17%، الضريبة الغير مضافة 17% على قيمة البضاعة. ده هم في تشريعهم بتاع الضرائب، لكن احنا احيانا بنقدم معاهم بنصر التسوية، يعني بنقعد معاهم بنصر التسوية. وهي احنا كان اخر مرة عملنا تسوية كان جركان الزيت عليها قيمة مضافة 1000 جنيه، وعداكم رفعها ل 7,000، ونحن كمصنعين رفضنا.
0: شكى مواطنون من قرى بالقرب من محلية شمال الدلتا وأروما بولاية كسلا من العطش الشديد والانهدام التام للمياه. وقال مواطن من المنطقة إن عددا كبيرا من المواطنين اضطروا لمغادرة المنطقة بسبب عدم توفر المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص: وفي أم درمان صرفت إدارة المدارس اليوم التلاميذ بسبب عدم توفر المياه، وتشهد أجزاء واسعة من أم درمان وشرق النيل أزمة خانقة في مياه الشرب مع استمرار انقطاعات التيار الكهربائي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص: كشفت غرفة طوارئ أم هوش في محلية الطويشة بشمال دارفور أن زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بوباء الحصبة بعد انخفاضها في الأيام الماضية، وقالت إن عدد الحالات التي وصلت إلى مراكز العزل منذ يوم الأحد بلغ 24 حالة، وتم عزل جميع الحالات المصابة في غرف منفصلة. استباح مسلحون سوق منطقة حنيفة في محلية برام بولاية جنوب دارفور يوم الاثنين الماضي بعد اشتباكات طابق قبلي أدت إلى مقتل 3 أشخاص يوم الأحد. وقال الناشط حامد أبو غرة لراديو دبنجا إن النزاع جرى حول سقي الإبل من خزان للمياه، ما أدى إلى زيادة التوتر وإطلاق النار نحو الخزان وإتلافه. وأضاف لراديو دبنجا:
8: يوم الأحد جل أبالة طبعا الدونكي وعاوزين يزقوا جمالهم، وقال بيزقوا مجان، وبتاع الدونكي رفض، قال له أنا الجاز بالشريف قروش وكده، الميم ضربوه قتلوه. بعد ذلك ابن أورام الكلكة قتلوا نفرين. يوم الاثنين جاء هجم السوق وأطراف الحلة.
0: تشهد قوات الدعم السريع سلسلة من انشقاقات قيادات ميدانية وسياسية من صفوفها. وأكد الصحفي المحلل السياسي عمرو شعبان لراديو دبنجا أن هذه الانقسامات كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى أن هذه القوات قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاءات متعددة، ما يجعلها أكثر عرضة للتشظي والانقسامات بسبب تضارب المصالح والخلافات القبلية والمناطقية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكة ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم. والتكوينات السيدية فيها احتمالات التشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لتضارب المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية.
0: الخبر الأخير في النشرة: وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى مطار قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين، وكان في استقباله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وتأتي زيارة البرهان بعد أقل من شهر من زيارته إلى كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
10: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 13 شهري 5 مايو 2026. في الجولة دي نخصص الجزء الأول منها للانشقاقات داخل الدعم السريع. نستمع إلى محلل سياسي ونستمع إلى أحد القيادات بالدعم السريع.
11: الانقسامات نفسها مرتبطة بحسابات بتاع بقاء سياسي وممكن نقول قبلي. القيادات دي بيجا فاهمة انه في مزاج دولي واقليمي في انه الموضوع ده يتحسن في اتجاه سياسي.
12: احنا قلنا للناس انه على الجاهزية ان تكون فطنة لهذا الخطاب. الخطاب ده خطر جدا والخطاب ده بيخلق لنا هزة.
10: ومساعي تكوين قوات شرطية في مناطق سيطرة حكومة تأسيس هل تهدد وحدة السودان؟
13: فالأمن الذي تفرض قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها يقوم أساسا على منطقة الردع العسكري والسيطرة المسلحة.
10: فاصل قصير ونعود.
14: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
10: أهلا بكم مرة أخرى. أكد الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان أن الانقسامات الأخيرة داخل قوات الدعم السريع بأنها كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى طبيعة تكوين هذه القوات التي قال بأنها قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاء متعددة أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية ذات عقيدة موحدة وهيكل صارم. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
11: الانقسام الأخير اللي حصل داخل قوات الدعم السريع أول حاجة هو كان متوقع بحكم التركيبة الأصل من الدعم السريع مكون بها. الدعم السريع أصلا مكون من تحالفات مرنة. القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكة ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم. والتكوينات السيدي فيها احتمالات تشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء الاعتبار والمصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية وكده. لكن في شيء زوايا ثانية بتحلل الموضوع على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي، لأن عند الشخصيات المركزة أو الانقسام دي شخصيات ذات ثقل قبل وتنظيمي ما بمعزل عن تحولات أوسع داخل بنية القوة بتاعت الدعم السريع نفسه. أولا بتعكس ضغط الحرب الطويل واستنزاف للبنية القيادية واللوجستية في الدعم السريع. الحروب الطويلة دي بتخلق تفاوت في المصالح والرؤى بين القيادة الميدانية والقيادة المركزية. عشان كده لاحظت كلام السابن مثلا انه في واضح انه هو مركز على انه في اختلاف ما بين تقديراته وتقديرات الزول الواحد اللي قال عليه سواء كان عبد الرحيم ولا حميدتي، خصوصا انه ما في حسم عسكري في المشهد جاي. تكلفة المعارك بيت بشري وماديا عالية. الانقسامات نفسها مرتبطة بحسابات بتاع بقاء سياسي وممكن نقول قبلي. القيادات دي بيجا فاهمة انه في مزاج دولي واقليمي في انه الموضوع ده يتحسن في اتجاه سياسي وحيمشي للترتيبات تفاوضية وسياسية، بالتالي في بعض منهم عاوز يتعد تموضعه من بدري عشان ما يتعزل او يتلاقي.

او يتلاقى حاجه ويخسر نفوذه. فبتيجي بعد الانسحابات لا مش لانه ما مقتنع بالدعم السريع ولا مقتنع بالفكره اللي قامت بها حريم، لكن لانه عنده قرايه بتاعت نقول ممكن موقف برجمات يعني للموازين بتاعت الفتره الجايه. انا خلي دي الاضلاع الثلاثه الممكن ساهمت في الموضوع ده. الضغوط نفسها الإقليمية والدولية ما بتدي مؤشر للدعم السريع، وأي قيادات خاشة حريب في إنه في مزاج الرغبة الدولية دي ما دارها وهدوء في الحتة دي، فبالتالي الرهان على الحسم العسكري بيتراجع، بالتالي هو قوته دي هيمشي بها وين؟ هيبدأ يقوم يحاول يعمل فيها منصاع أو بيستمع هو بشكل مبكر لصوت المجتمع الدولي الإقليمي وتلمس مزاجه، وبيعرض نفسه بيسوق رقبته يعني إن أنا والله مستوعب أنتوا دارين شنو، ها أنا طلعت من القصة دي وكده عشان يفتح قنوات اتصال يعني يفتح قنوات اتصال. لكن في نقطة مهمة وجوهرية هنا ما أعرف ممكن ترتبط بسؤال تاني ولا، لكن لازم ما الناس ما تبالغ في قصة خروج أي القيادات دي أو أي قيادي دوره كان كبير دخل الدعم السريع باعتباره انهيار كامل. النزاعات المسلحة دي دائما بيحصل فيها الكلام ده، ودي كلها ضمن الحرب النفسية والإعلامية، خصوصا إن الطرف الآخر ده ممكن يكون شغال إغراءات يعني شغل بتاع الاستخبارات العسكرية الكتير وكده. أضيف إلى ذلك الحرب خدعة يعني، ما تستبعد برضو عامل انه سلاح قيادات زي دي ودور مركزي وكبير وثقل زي ده ورجعتهم في التوقيت ده والناس في ظل ضغوط اقليمية ودولية وحصار للطرفين في انه القصة دي ما تكون نوع من التسلل للمعسكر بتاع حكومة بورسودان وإعادة انتاج الشراكه بشكل او باخر او تحقيق نوع من الاختراق الداخلي في المعسكر بتاع الجيش. طيب بالنسبه للسؤال بتاع هل ممكن تحسب مكسب او خساره وانتصار للخصم وكده، الحقيقه انه في الحروب والانقسامات المسلحه دي دائما بينظر لاي انقسام لخروج قيادات او خروج عناصر مؤثره، وخصوصا يعني بثقل السابنه وقبه و غيره من الجماعة ديل باعتباره مكسب للطرف الثاني اللي هو الجيش والحركة الإسلامية، مش من الناحية العددية ولكن كمان على المستوى التأثير النفسي وكقيمتهم كقيادات كانت بارزة. الأخطر إنه الانقسام المنقسم ده والمنشد ده إذا كان قائد ميداني أو قريب من دوائر صنع القرار وكده ما بيطلع براه يعني، بيخرج معه قدر من المعلومات أكيد وعلاقات وبيجي فاهم طبيعة التركيبة بتاعت القوة اللي كان ضمنها في إطار التحالف ده. فبالتالي معظم التنظيمات المسلحة الحركات المسلحة بيعبر عن الانقسامات باعتبار انها هترتب عليها خسائر ليها في الميدان مستقبلا، لانه بينقل المعلومات دي يعني كشف مواقع التحركات ارباك خطوط القيادة والثقة الداخلية بيت في حالة شك ذات داخل الدعم السريع بين كل قيادي موجود وبين القيادة المركزية وبين العناصر في بعض، الروح المعنوية نفسها للقوة نفسها بتكون في حالة تذبذب يعني. ده كله بيوري انه التأثير ما عسكري بس برضو معنوي، يعني المقاتل او المحارب ده او العنصر داخل الدعم السريع انه بيكون حاسس انه خلاص القصة دي بقت تنهار، وانه القيادة الاعلى منه او القيادات الفوق دي بقت خلاص ما رايح لها الدرب، فيبدأ حالة عدم يقين كده. لكن كمان خلينا نستصحب انه ما كله زول انقسم عنده وزن يعني على الارض يعني، وما كله خروج بيؤدي لهزيمة. القصة دي مرات اعلاميا طبعا بيحصل فيها تضخيم في اطار الحرب الاعلامية والحرب الاصلا العبثية اللي قامت دي، الحرب الاعلامية فيها اشرس من الحرب العسكرية، احنا العسكرية بيموتوا فيها المدنيين اكتر والاعلاميا بيتخموا فيها المدنيين اكتر. الحالة السودانية دي معقدة، خروجية قيادة من طرف بيعتبر مكسب للطرف الثاني وبيأخذ حساسية أكبر، لأنه برضو القصة مرتبطة بشبكات ولاء معقدة سواء قبلية ومناطقية. يعني أنا بفهم إنه مثلا كيك اللي في زول من المصير دي طلع هو قال ودعمه ومشى، بعد 6 شهور بالضبط استطاع إنه يقنعه وينقله من معسكر الدعم السريع للمعسكر الثاني.

0: فالقصه دي فيها خاشه برضه نوع من الحاجات الاجتماعيه، الولاءات الاجتماعيه دي اللي لها تاثير على القيادات، بتخش ضمن العوامل اللي ساهمت في تغيير المعسكر من ده لده. لكن بالتاكيد بتتحسب على المستوى المعنوي، على المستوى الاعلامي، على المستوى نوعا ما العسكري، انتصار للطرف الثاني. في السياق في تحليلات كثيره بتشوف انه الدعم السريع برضه شايل نفس ملامح حركات المسلحة القديمة، حركات دارفور اللي اتفتتت لكثير جدا جدا جدا مع طول مدى الحرب وتعقد المصالح والتحالفات. الحكومة السودانية، خلينا نقول حكومة الأمر الواقع، تاريخيا ما كان بتعتمد فقط على الحسم العسكري المباشر، بالعكس بتشتغل الشغل بتاع سياسة التفكيك والاحتواء وانقسام، يعني عبر الشغل الاستخبارات اللي هي تنتج انقسامات داخلية بالإغراء، استقطاب بعض القادة وابتزازهم، مرات تصفيتهم طبعا، فتح مسارات تفاوضية منفصلة. لو متذكر العدد المساواة قطاع كردفان كان كده، يعني حاولوا يلعبوا على الوتر التجزيدة، مرات إغراء طبعا بالمواقع كده، اللعب على التباينات السياسية والقبلية في إطار هنا. السياسة دي تاريخيا نجحت في، شفنا في حاجات حركات دارفور، هي ما نجحت مع الحركة الشعبية. الحركة الشعبية التحولات اللي حصلت على مستوى السودان هي ساهمت في تأزيم الوضع، مراهنة معظم القيادة على إرسي الراحل قرن في الخط الوحدوي، بالتالي أربكت الحسابات الاتجاه المعاكس بخيار الانفصال اللي حصل وكده. ما كان في مرورنا في استيعاب القصة دي واحتواها تنظيميا على مستوى قطاع الشمال بكليات، وعشان كده حصل التشظي اللي حصل عندنا. لكن الشغل الأمني كان في حد الأدنى ده الحركة الشعبية. الوضع بتاع الدعم السريع مختلف جزئيا عن حركة دارفور، ما لأنه ما حركة تمرد يعني في إطار شعارات أو مظالم تهميش وكده، هي قوة تشكلت من داخل الدولة نفسها، امتلكت موارد تسليح ونفوذ وشبكة علاقات خارجية وإقليمية من الدولة نفسها، دخلت الصراع مع المؤسسة العسكرية اللي كانت جزء منها يعني. بالتالي المسار بتاع التشظي والانقسام حيكون أخطر وأصعب، أصعب وأخطر على السودان، يعني مش على الدعم ولا على الجيش، لا على السودان نفسه حيكون أخطر. بالتالي أي قوة بتقوم على تحالفات ولا مشابكة بتصبح بالطبيعي أنها عرضة للانقسامات وتباين الرؤى والتقديرات، وخصوصا في ظل ضعف يعني ضعف فكرة الحسم العسكري، عدم الرغبة أو عدم القدرة على تحقيقه. تفتيت الخصم من الداخل لسياسة بنت الدولة السودانية تاريخيا، بيشوفوا انه ده اقل كلفه من المواجهه المباشره. حقيقه احنا ما عندنا اصلا كان مؤسسه قاعده تكاتله وتحارب، دائما كانوا بيكونوا في الوكل اللي هم الميليشيات اللي بتم صناعتهم عشان يكونوا المشاة ويكونوا المواجهه هم. الخطاب بتاع البرهان المركز على العفو واي زول بيلقي السلاح بيوضح انه هو بشجع لعمليه الانقسام بفكره العفو والاستيعاب وشغل الحرب النفسيه، وطبعا الاختراقات الاستخباراتية بتكون شغالة. وفي الحد الأدنى الخطابات الزيدية مع تصرفات حصلت من قيادات مرقت بيخلق ما بيقدم بملى الفراغ قيادات بالصعب. القيادة دي ذاتها خلاص بتبني عندها مراكز بتاعت قوة، تخلق يعني داخل الدعم السريع بتخلق مراكز قوة جديدة تفترض نفسها هي اللي كان أجدر وزمان ما سمعته وزمان احنا كلنا كان بنقول وكده. التشظي ده عموما ما بيعني بأي حال من الأحوال نهاية الحرب سريع في السودان، بالعكس ده بزيد من عدد المجموعات المسلحة وتفكك مراكز السيطرة. يعني السودان حسي حاليا حرفيا بينطبق على وصف دولة كلها أمراء حرب، يعني ما ما ما ما ما ما يعني ما زي تجارب إقليمية تانية أو تجارب سابقة، تجربة دي مختلفة جدا. وبالتالي التعامل معها من نفس أدوات السودان القديمة أو التحليل القديمة أو حتى الشغل العسكري القديم، الشغل الاستخبارات القديم بيكون وبال وبيكون تداعياته أصعب على السودان.
1: أكد اللواء أبو شوتال القيادي بقوات الدعم السريع أن انشقاق بعض القيادات مثل السابنة ونور قبة يمثل قرارات شخصية لا تمس بنية المؤسسة أو مكوناتها القبلية، داعيا المقاتلين إلى طي هذا الملف. نستمع لهذا الجزء من حديثه.
2: أنا حقيقة في الفترة ديك إنه الفلو كان بيبسوا سموما لخلق أوكي فتن داخل قبائل الهامش، وأنا تكلمت الكلام ده وقلت للناس إنه الفنون قادرين أوكي عندهم غرف كبيرة جدا، هي دي دولة عندها إمكانيات، عندها صحفيين، عندها غرف إعلامية، عندها أجهزة أمنية متدربة إنها تخلق هذا الشرخ. فحقيقة كان ساقة الناس بالخطاب القبلي، وساقة الناس إنه الدعم السريع هو عبارة عن أسرة آل دقلو. الكلام ده كان حصل في الفترات دي، كان احنا قلنا للناس انه على الجاهزية ان تكون فطنة لهذا الخطاب، الخطاب ده خطر جدا، والخطاب ده بيخلق لنا هزة عنيفة جدا داخل المؤسسة بتاعت الدعم السريع. الهزة دي يا اخوان الكلام ده قلته انه في مجموعة في قيادات هتمشي بور السودان، وقيادات مؤثرة، وقيادات الناس كان بيشوفوها هي ممكن تسوق معانا هذا المشروع للأمام. مثال النور القبة، الآن السافنة مشى، فالرؤية بتاعتهم هي يعني قصيرة. يعني الواحد ممكن لو جاك في البيت وانت ما أكرمته لبعض المشغوليات بتاعتك، ربما انك تكون سارح في بعض القضايا المتعلقة بأسرتك، ممكن بكرة يلاقيك في الشارع ما يسلم لك. ده زول بيزعل سريع جدا، أوكي؟ احتمال اتصل للقيادة ما ردد عليه. يعني الواحد بزعل، يعني انت حقه تغدر ظرفي انا الخاص بي، انا ما برضو بشر، انا ما ملائكة، سواء كنت قائد ولا كنت جندي، انا برضو بنو ادم. يعني انا بنو ادم، يعني ما ممكن القائد ده الان اباوت 450 الف مقاتل، يعني المسألة دي كثيرة جدا كثيرة جدا علينا كلنا. هسا احنا كمجموعات الان قاعدين نعاني من الاتصالات ومن غيره ومن يعني في النهاية، يعني على الأقل تقدر ترضي المجموعات. المسألة صعبة، فمسألة السافنة مشى والنور القبة مشى، نرجع نشوف الحركة الشعبية. الحركة الشعبية انشقة رياك مشر، أرق طن، كاربين، كوانين، ويليام نون، مجموعات كبيرة جدا من القيادات الصف الأول كلهم مشوا القصر. مع ذلك الحركة الشعبية صمدت، لأنه في مشروع وفي قضية، والقضية دي مؤمنين بها عدد من القيادات وعدد من الصف والجنود، مؤمنين أنه لابد أن يتم التغيير بغض النظر نحن قلة ولا كثر، التغيير لازم يتم. الحركة الشعبية صمدت، نظمت صفوفة، بدت في النيل الأزرق، بدت في جبال النوبة، بدت في إكتوريا، بدت في بحر الغزال، حصرت النظام. الآن خلق الدولة بالصبر بتاع المجموعات اللي كانت مؤمنة بالمشروع لصبرها. فلذا موضوع السافنة مشى، نور القبة مشى، ده موضوع شخصي ما قبلي ولا أسري ذاته. يعني الليلة السافنة ما مشى بأسرته، نور القبة ما مشى بأسرته، مشوا كأفراد، دي تقديراتهم هم.
1: أكد اللواء شرطة متقاعد دكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن الشرطة جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين، ورهن نجاح هذه الوظيفة بوجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي. قال ذلك على إثر الأخبار التي تواردت عن مساعي تكوين شرطة في مناطق سيطرة حكومة تأسيس. نستمع لما قاله في هذا الصدد.
3: طيب، شكرا جزيلا. شخصيا من خلال متابعتي سلطة الدعم السريع وفي سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية، بدأت تتجه نحو إنها تنشي مؤسسات موازية للدولة وفي مسعى لفرض الأمر الواقع. ومن بين المؤسسات دي قطعا هي سعت لأنها تنشي جهاز خاص بالشرطة. لكن هذه الخطوة تثير إشكالات حقيقة ليست بالسهلة، إشكالات تتعلق بطبيعة المؤسسة الشرطية المذمع إنشاؤها وحدود السلطة في ظل النزاع الحالي ومخاطر عسكرة الفضاء المدني أكثر مما تتعلق بمجرد حق أي سلطة في إنشاء أجهزة إدارية. فالإشكاليات الأهم في تقديري يمكن أوجزها في الآتي. أولا يعني خليني أسميها أزمة بناء جهاز شرطي في ظل قيام التحول المؤسسي. معلومة الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي. وفي حال سلطة التأسيس تبدو المشكلة الأساسية ليست في مجرد إنشاء جهاز شرطة، وإنما في طبيعة هذا الجهاز وعلاقته بالقوة العسكرية التي تقف خلفه. فالأمن الذي تفرض قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها يقوم أساسا على منطقة الردع العسكري والسيطرة المسلحة، لا على مفهوم الأمن المدني القائم على الخدمة العامة وسيادة القانون. ومن ثم فالخوف يكمن في أن يتحول جهاز الشرطة المقترح إلى واجهة مدنية لقوة عسكرية دون إعادة هيكلة مؤسسية حقيقية تضمن استغلاليته ومهنيته وخضوعه للمساءلة والقانون. ودي يعني أشياء يتعذر حقيقة في ظل ما نشاهده وما نتابعه من واقع في نيالة ومناطق سيطرة الدعم السريع، يتعذر وجود مؤسسية حقيقية تضمن لنا الاستقلالية لهذا الشرطة والمهنية وأن يكون خاضع للمساءلة والقانونية. النقطة الثانية اللي هي مخاطر إنشاء مؤسسات سيادية موازية للدولة، بالذات أنا هنا بتكلم على مؤسسات سيادية معنية بقضايا تمس الدولة بأكملها وليس إقليم بعينه، وتزداد خطورة التجربة حين تمتد وظائف الجهاز الشرطي إلى مجالات ذات طبيعة سيادية مثل تنظيم الهجرة وإدارة الوجود الأجنبي وقضايا الهوية وغيرها من الاختصاصات المرتبطة تقليديا بالدولة على مستواها السيادي على مستوى الدولة الموحدة. صحيح إن سلطات الأمر الواقع في مناطق النزاع تضطر أحيانا إلى إدارة بعض الشؤون المدنية بحكم الضرورة، لكن الانتقال من الإدارة المؤقتة إلى بناء مؤسسات سيادية موازية بيحمل مخاطر سياسية كبيرة، لأنه برسخ واقع مؤسسي منفصل قد يصعب التراجع عنه مستقبلا. ونحن بنتكلم على وحدة السودان وبنخط في قضايانا كمجتمع مدني مهتم بالأزمة السودانية مجموعة أشياء، بندعو إلى وقف الحرب، بندعو إلى عملية إنسانية متكاملة لجبر الضرر، بندعو للمحافظة على وحدة السودان، وبندعو لألا يترتب على أي ترتيبات تأثير أو تهديد لوحدة السودان. هذه الخطوة إذا أسندت للشرطة المزمع إنشائها إمكانية القيام بوظائف ذات طابع سيادي تتعلق بوحدة السودان كالهوية مثلا، فبيكون فيه تهديد مباشر على وحدة السودان، وهي خطوة قد يصعب التراجع عنها مستقبلا. طيب الإشكال لا يتمثل بالضرورة في أن إنشاء الشرطة يعني مشروع انفصال مكتمل، لا، وإنما في أن تعدد الأجهزة السيادية خارج إطار الدولة الوطنية يسرع من عملية تفكك السلطة المركزية ويكرس الانقسام السياسي والإداري في البلاد. النقطة الثالثة، أنا بعتقد إشكالية الثقة والمساءلة في ظل الانتهاكات المستمرة. أي جهاز شرطي يكتسب مشروعته من قدرته على حماية الحقوق وخضوعه للمحاسبة القانونية، غير أن هذا الشرط يصبح محل شك كبير عندما تكون الجهة القائمة على تأسيس الجهاز متهمة بارتكاب انتهاكات موثقة تشمل الاعتقال التعسفي والابتزاز وسوء معاملة المحتجزين، بالإضافة لسجلها الراسخ والموثق في جرائم الحرب. وفي ظل قيام آليات مستقلة للتحقيق والمحاسبة يبرز تساؤل لا يمكن تجاوزه: كيف يمكن لقوة متهمة بانتهاكات جسيمة أن تتحول إلى الجهة نفسها المكلفة بإنفاذ القانون وحماية المواطنين؟ الخطر هنا لا يقتصر على التناقض الأخلاقي، بل يمتد إلى احتمال إعادة إنتاج الممارسات نفسها لكن تحت غطاء مؤسسي جديد، بما يؤدي إلى تقويض الثقة العامة في أي جهاز شرطي يتم إنشاؤه في هذه الظروف. أختم بالقول إن المشكلة الأساسية ليست في مبدأ إنشاء مؤسسات مدنية في مناطق النزاع بحد ذاته، وإنما في طبيعة هذه المؤسسات ومدى استقلالها وعلاقتها بالقوى العسكرية وغياب الضمانات القانونية والسياسية التي تمنح تحولها إلى أدوات لتكريس السلطة القمعية. ولهذا فإن أي محاولة لبناء جهاز شرطي في ظل الحرب والانقسام تظل معرضة لأن تصبح امتدادا للأزمة وليست مدخلا حقيقيا لمعالجته. شكرا جزيلا.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: بابانوزا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل، ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: راديو دبنجا، راديو
6: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
7: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
6: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
8: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجا، نلتقيكم من خلاله ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجا.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام سألتك بحش اللمات ودمعاتنا سألتك بكبيدات ودعواتنا شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا شليل وين فات وزي برق السماك زي برق السماك الجابة دقشية زي زغرودة للبطن الكبارية مرق من شامة القمرة ما هقت بي ودعت الله ما قدم بالعديل براك تعالوا أبشروا يا جنيات شليل ما راح شليل ما فات شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد شليل مزدار شليل مشوار شليل أرضنا يا جنيات شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحرازنا شليل شليل ندليب شليل ندليل على البلدات بعد درب التبلدية وشليل ما راح شليل ما فات نحن ونحن ماتة ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فوق بيت مزارعية وتراب بلده سماح فوق بيت مزارعية وتراب بلده سماح
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته هو المعز جني نستمع له بصوته حبابك المعز
2: قبل اللحظة لقيتك تايه كان الماضي ودمعه قبل اللحظة لقيتك تايه بين كان الماضي ودمعه كنت بتقري أحلام الواقع ولما الذكرى الطالق وجهه جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع أنا بتأمل جرحه وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعة سطروا قصة حزينة وضايعة ورسموا الخبر الصاغ فجأة عايز أقول لك ما تنتظر عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالبه يحيد عن صفره الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النام بفكره وعن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسره عايز أديك مثال أو حكمة عن محبوب مؤمن بغدر كيف تجاوز ألم العاتي كيف جازاه الله في صبر كان يلا أيوب قدوتنا أعطى مثال لرضيك نعتبر هل يا عافي أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره فوق أمواله عافية عانى شاف زربيته أمام اندسر ما في مخلوق بالدنيا مكمل ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر تحياتي لأبو الجنة لصالح دفتر مشاعر هادي ودني
0: شكرا لك المعز جني ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها نستمع لها معا
3: وفيها إيه لو نبدا صفحة وفيها إيه لو نبدا صفحة ننسى كل الكان وعدة وفيها إيه لو نبدا صفحة نرسم الأحلام نخلد في دروب الريد لوحة نذكي بستان الأزاهر نهدي كل أحبابنا فرحة ننسى كل لحظات شقانا وننسى كل لحظات شجاعنا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبض صفحة. دايرة اقول ليك بيا صراحة الغرام زايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي زي بحاك ما ليها ضفة او رواية عشقي سرمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والأمان مركب الريد تلقى مرفى وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا ونطرى أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي قال حن من بعد ما قايلين له جفة فيها إيه لو نبض صفحة تصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحين نعاين نلقى كل الدنيا شمحة وفيها إيه لو نبض صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026. أبدأها بالعناوين. هجمات جديدة على نيالة بالمسيرات اليوم الرابع، وإدانة واسعة للقصف المدفعي على الدلن والحجمات بالمسيرات على الجنينة والضعين. وفد الحكومة يرفض إعلام بانجول الذي حمل الجيش والدعم السري مسؤولية الانتهاكات، وحراك دولي واسع لإيقاف الحرب في السودان. ارتفاع عدد النازحين في نيل الأزرق إلى 50,000 خلال 4 أشهر، وشكاوى من الارتفاع الكبير في الأسعار في الأبيض. مرصد عالمي يحذر المجاعة في أجزاء من دارفور كردفان، ومقتل 3 أشخاص في اشتباكات قبلية بجنوب دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قالت شبكة أطباء السودان إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون، بينهم 6 نساء، جراء القصف المدفعي الذي تعرض له مدينة الدلن بولا جنوب كردفان أمس. وفي الجنينة قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون في هجوم بطائر مسير على مدينة الجنينة بغرب دارفور أمس الثلاثاء. واستهدف الهجوم 3 مواقع مدنية بوحدة أم دورين الإدارية بمدينة الجنينة، وهي السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار. وأضافت نساء في هذا الخصوص:
1: ولا ما بتنفع شيف نزين كده الهمسة وقت جبنا من بني آدم
2: هربتك شيف الأنابريد بشيل الأنابريد
0: وفي دارفور شنت القوات المسلحة مساء أمس وصباح اليوم الأربعاء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة نيالة اليوم الرابع على التوالي. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة باتجاه نيالة الشمال، ولكن لم يتسنى معرفة الأهداف وحجم الخسائر والأضرار. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن ما يقارب من 350 هجوما بطائرات مسيرة نفذتها الأطراف المتحاربة منذ بداية العام الجاري. وأشارت في بيان إلى استهداف عشرات الطرق والمحلات التجارية والمرافق الصحية والتعليمية ومراكز إيواء النازحين. من جانبها رصدت مجموعة محامية الطوارئ اتزاع هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مركبات مدنية خلال أيام 10 الأخيرة، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 36 قتيلا مدنيا وأكثر من 50 جريحا. أعلنت الهيئة الوطنية لوصول الإنسان التابعة لحكومة تأسيس تمديد فترة التسجيل واعتماد المنظمات العالمية والوطنية حتى 13 يونيو المقبل. وأشارت الهيئة إلى استجابة 36 منظمة عالمية من أصل 43 منظمة عاملة، إلى جانب حوالي 138 منظمة وطنية تعمل ضمن نطاق حكومة تأسيس. يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث الأزمة السودانية في مقر الاتحاد في أديس أبابا اليوم لمناقشة مبادرات إنهاء الحرب في السودان وسبل إيصال المساعدات. من جهة أخرى وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في السودان بأنه جرائم جماعية وجرائم حرب ووضع إنساني كارثي. وقال ماكرون إن الحرب في السودان تقذيها قوى خارجية تمول الأطراف المتحاربة لتعزيز نفوذها. وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الخصوص: وفي سياق آخر وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا اليوم الأربعاء، وبحث مع نظيره الأوغندي تطورات الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى.
3: في السودان اليوم نحن أمام زعماء حروب يتقاسمون الأراضي. نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن ووضع حد لجميع المساعدات الخارجية لأي قوة من القوى. قلنا أشياء واضحة: نهاية التدخلات الخارجية، أي أن القوى الخارجية أن تتوقف عن تمويل هذه القوة أو تلك. إذا وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأيضا يجب أن يكون الضغط واضح على جميع البلدان التي تقدم الدعم لكي تقف ذلك ويقوم بتفكيك ذلك. هذا هدف في الأشهر القادمة من جمعهم حول الطاولة والتنسيق من أجل وقف هذا التمويل واستئناف الحوار.
0: قال مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية إن القوى المدنية والأحزاب هي الممثل الحقيقي للشعب السوداني وليس الفريقين المتنازعين. وأوضح في تصريحات صحفية أن لدى الولايات المتحدة خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط يمكن استخدامها ضد من يعرقل الحل في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: ليس هناك من أي قناعة لدى الطرفين لحد الآن، على الأقل لحد الآن ليس هناك من قناعة أنه يجب الجلوس على طاولة حوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حل سلمي.
0: أعلنت الولايات المتحدة إنحاء حظر الأسلحة المفروض على أثيوبيا في خطوة تمهد لاستئناف النظر في طلبات التراخيص المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للوائح التجارة الدولي بالأسلحة. من جهة أخرى، كشفت مصادر متطابقة أن تراجع أثيوبيا عن موافقتها على السفير السوداني الجديد الذي تعتزم الخارجية تعيينه في خطوة تعكس تدهور العلاقات بين البلدين. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح ما يقرب من 50,000 فرد نحو 9,900 أسرة خلال الفترة بين 11 يناير و 4 مايو من جميع أنحاء ولاية النيل الأزرق. وأوضحت في تقرير لها أن عدد النازحين سجل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالعدد الذي جرى تسجيله في 2 أبريل الماضي، ونزح الأفراد من مواقع مختلفة في أنحاء محافظة الكرمك وجيزان، وشكى نازحون من تدهور الأوضاع الصحية. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
5: أكثر الأمراض انتشارا عندنا هنا في المخيم كرامة 3 عندنا مرض البلحارسية، ده واحد من الأمراض المنتشرة، والسبب أنه في تلوث بتاع مياه، يعني الناس السكن قريب من البحر في مكان كده مستنقع جنب البحر فيه موية، الناس بتمشي تستحمى فيه وفي ناس بشربوا منه أيضا يعني.
0: وفي جنوب كردفان، كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح 903 أفراد من قرية أنغولا في منطقة البرام بسبب استمرار التدهور الأمني. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا أن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى تعقيد الأزمة الإنسانية في السودان مع تعطل الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وتأخر المساعدات. وأظهر تقرير الصادر أمس أن أكثر من 13 مليون شخص يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي جراء الحرب، مع انهيار جزئي للنظام الصحي في ظل فجوة تمويل كبيرة لم تغطى منها سوى 20% من الاحتياجات الإنسانية المطلوبة لهذا العام. حذر تصنيف المرحلة المتكامل للأمن الغذائي من وقوع مجاعة في كادوغلي والدلن والمناطق المحيطة بجبال النوبة الغربية بولاية جنوب كردفان، إضافة إلى مناطق في شمال دارفور تشمل أنبرو وكورنوي والطينة إلى جانب ريف الفاشر ومليط وكتم وطويلة خلال موسم الجفاف الممتد بين يونيو وسبتمبر. وحذر تصنيف، وهو مرصد عالمي لقياس أزمات الجوع الثلاثة، من أن قطع خطوط الإمداد والمساعدات الإنسانية أو تقييد حركة السكان سيؤدي على الأرجح إلى حدوث مجاعة فعلية في تلك المناطق. حملت بإثتاء تقصي الحقائق الأممية والأفريقية القوات المسلحة والدعم السريع وهلفائهما مسؤولية الانتهاكات وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرتين إلى أن انتهاكات الدعم السريع واسعة ومنهجية. ودعتا في بيان مشترك في نهاية اجتماع بانجول إلى وقف الحرب وإجراء تحقيقات مستقلة ودعم المحكمة الجنائية الدولية وإنشاء آلية مساءلة، كما طالبتا المجتمع الدولي بتكثيف حماية المدنيين ومنع دعم أطراف النزاع. ومن جانبه رفض وفد السودان البيان. أكدت اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026 المقرر لها يوم 4 يونيو، مشيرة إلى استمرار عمليات التسجيل والمراجعات وتجهيز مراكز الامتحانات والإيواء. وقال حافظ أحمد عمر رئيس اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية أن أرقام الجلوس سيتم تسليمها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة لمعالجة أوضاع الطلاب الذين فقدوا مسنداتهم الثبوتية نتيجة للحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إحنا ماشيين في اتجاه إنه هنملك الطلاب أرقام الجلوس هي جاهزة عندنا في الأيام القليلة القادمة نسلمهم، وبرضو الآن شغالين في إعداد المراكز بالنسبة للامتحانات بالنسبة للطلاب. كل ترتيباتنا الحمد لله ماشي بصورة طيبة بصورة كويسة، كذلك كل الولايات طوافهم وعمرهم في المحليات جاري بصورة كبيرة.
0: تشهد مدينة الأبيض موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الضرائب. وقال متعاملون في الأسواق لراديو دبانجا إن سعر جالون البنزين ارتفع من 28,000 إلى 31,000 جنيه، فيما ارتفع سعر الجازولين من 35,000 إلى 43,000 جنيه، كما بلغ سعر جوال السكر نحو 195,000 جنيه. تشهد مدينة الأبيض توقفا لعدد كبير من المصانع بسبب ارتفاع الرسوم والجبايات والضرائب وتأثيرات الحرب المستمرة. وقال رجل الأعمال ألي جانو لراديو دبانجا إن جركان الزيت الواحدة تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة تصل إلى 7,000 جنيه، بينما تفرض على جوال أنباز أكثر من 50,000 جنيه كرسوم وزكاة وضرائب وتسويق بجانب الرسوم المعتمدة. وأضاف ألي جانو لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
7: الضريبة المضافة القيمة المضافة 7,000 جنيه في الجركان بتاعت الزيت، لكن هي في العادة كده 17%، الضريبة الغير مضافة 17% على قيمة البضاعة. دي هسي هم في تشريعهم بتاع الضرائب، لكن احنا احيانا بنقدم معهم بنصر التسوية، يعني بنقعد معهم بنصر التسوية. وهي احنا كان اخر مرة عملنا تسوية كان جركان الزيت عليها قيمة مضافة 1000 جنيه، بعد ذلك هم رفعها ل 7,000 ونحن كمصنعين رفضنا.
0: شكى مواطنون من قرى بالقرب المحلية شمال الدلتا وأروما بولاية كسلا من العطش الشديد والانهدام التام للمياه. وقال مواطن من المنطقة إن عددا كبيرا من المواطنين اضطروا لمغادرة المنطقة بسبب عدم توفر المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص: وفي أم درمان صرفت إدارات المدارس اليوم التلاميذ بسبب عدم توفر المياه، وتشهد أجزاء واسعة من أم درمان وشرق النيل أزمة خانقة في مياه الشرب مع استمرار قطوعات التيار الكهربائي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص: كشفت غرفة طوارئ أم هوش في محلية الطويشة بشمال دارفور أن زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بوباء الحصبة بعد انخفاضها في الأيام الماضية، وقالت إن عدد الحالات التي وصلت إلى مراكز العزل منذ يوم الأحد بلغ 24 حالة، وتم عزل جميع الحالات المصابة في غرف منفصلة. استباح مسلحون سوق منطقة حنيفة في محلية برام بولاية جنوب دارفور يوم الاثنين الماضي بعد اشتباكات طابق قبلي أدت إلى مقتل 3 أشخاص يوم الأحد. وقال الناشط حامد أبو غرة لراديو دبنجا إن النزاع جرى حول سقي الإبل من خزان للمياه، ما أدى إلى زيادة التوتر وإطلاق النار نحو الخزان وإتلافه. وأضاف لراديو دبنجا:
8: يوم الأحد جل أبالة طبعا الدونكي وعاوزين يزقوا جمالهم، وقال بزقوا مجان، وفتع الدونكي رفض، قال له أنا الجهاز بشريبه قروش كده، الميم ضربوه قتلوه، بعد ذاك ابن أورام الكلكة قتلوا نفرين. يوم الاثنين جاء هجم السوق وأطراف الحلة.
0: تشهد قوات الدعم السريع سلسلة من انشقاقات قيادات ميدانية وسياسية من صفوفها. وأكد الصحفي المحلل السياسي عمرو شعبان لراديو دبنجا أن هذه الانقسامات كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى أن هذه القوات قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاءات متعددة، ما يجعلها أكثر عرضة للتشظي والانقسامات بسبب تضارب المصالح والخلافات القبلية والمناطقية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكة ولاء متعددة، يعني أكثر من كونه مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم، والتكوينات السيدية فيها احتمالات تشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لتضارب المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية.
0: الخبر الأخير في النشرة: وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى مطار قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين، وكان في استقباله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وتأتي زيارة البرهان بعد أقل من شهر من زيارته إلى كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في الأيام دي بيشهد قطاع التعليم الخاص بولاية الخرطوم جدل واسع حول التغييرات الأخيرة في المناهج الدراسية وما أثارته من ردود أفعال واسعة بين المدارس وأولياء الأمور والجهات التعليمية في ظل تحديات ما بعد الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المؤسسات التعليمية. وللحديث حول واقع التعليم الخاص وقضية المناهج المنقحة وتأثير القرارات الأخيرة على استقرار العملية التعليمية، يسعدني أن نستضيف في هذه الحلقة الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عوض أحمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم والأمين العام لشعبة جبل أولياء، للوقوف على أبرز التحديات والرؤى المطروحة لمعالجة الأزمة وضمان مستقبل أفضل للتعليم. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد عوض في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجا، وكمان سعيد أنه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وأنا أحد أعضاء اتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم. أنا الأمين العام لمحلية جبل أولياء. منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية كثير من الصعوبات والمعوقات اللي شرنا لها، احنا اشرنا لها في المؤتمر الأول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها انه كثير من القضايا على الدولة ان تنتبه لهذه القضايا وان تسعى لحلها لكي نطور من اداء وتطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية، دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعت تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب. تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عنها

0: يمكن أن نستثمر في هذا الجانب تحت تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
1: بداية أستاذ أحمد عوض، عايزينك توضح لنا المشكلة المتعلقة بالمناهج المنقحة بالضبط شنو؟
0: هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل الحدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية. أظن قمنا اكتشفنا أنه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. احنا عارفين انه وفق قانون 96 انه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بنقح ويحذف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي وانطلاقه انه الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا. وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري من بنشتري كتب من سوق الله اكبر ونجيب الاطفال بتاعنا في المدارس، ابدا والله احنا نفس يعني هذه بنكون عارفين انه دي الطبعه وبنتعامل مع مطابع معروفه في الاسواق، معروفه يعني مطابع دي متخصصه في المجال بتاع طباعه الكتاب المدرسي، وبتنزل نشرات، هم ذاتهم متابعين، هم أصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث إنه ما يخسروا معدين. ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف إنه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك ليل للمحذوف والمضاف والطبعات، إنه حدث المركز هل صدر نشرة للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات؟ أنا ما أعرف، لأنه هو أنا ما معني بالخطاب ده، الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين أو ناس الولايات إنه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده، معروف يعني عندها رقم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره بخطاب، والخطاب بينزل للدرجات أدنى أدنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم أن الطرق ما صحيح طبعا إدارية ما صحيح، هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفة يعني معروفة يعني. ما إحنا دلوقتي واضح أنه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمة والعارفة ومن محيطنا عندها بريد إلكتروني لكل مدرسة، اي مدرسه عندها بريد الكتروني بينزل، احنا واضح انه ما عندناش يعني ما عندنا القصه دي، بتبقى انت بتلقي خطاب في الفيس بتلقاه في الواتساب بتلقاه في جهات مختلفه، وده خلل يعني. فاحنا يعني قمنا تفاجأنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بدايه العام الدراسي انه في كتب يعني، والكتب اللي عند الحكومه ما هي نفس الكتب اللي بي دي تلاميذنا زي ما اشرت، وخلاص انطلقنا انه نحل المشكله، نقعد مع الجهات المسؤوله وننبه انه لا في كتب جديده والى اخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الاداره العامه للتعليم الخاص بولايه الخرطوم، واثنين المساعد الفني لمدير مرحله الاساس بالولايه، والمدير الفني المساعد لمدير الاداره العامه للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه بولايه الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر، ووضح من هذا الاجتماع انه ما في نشره وخطاب صدر بهذا الكتاب او هذه الكتب المنقحه يعني ما في ما والله حسب افاده احد الموظفين بالوزاره يعني اللي كان جالس في الاجتماع يعني انه ما في خطاب طلع ولا في نشره صدرت بهذا المعنى. خلاص احنا في لادراك الموقف ولمعالجته لظروف البلد وكذا خلاص نكون لجنه، هذه اللجنه تجلس وتحاول أن تغارن بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد، والحل أن نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق يعني. نعمل إيه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مقررات بخطة ومدرسين أن يشتغلوا وكذا، وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بأنه الوزير المكلف بولاية الخرطوم أنه في مؤتمر صحفي أشار أنه لا هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الأمر والغريب في الأمر أنه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة، يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة ما متوفر.

0: بصوره يعني، حتى المدارس بتشكي يعني المدارس الحكوميه. وده المسار الغريب يعني، انت ما صدرت ولا عندك نشره لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا، ما في. وده شيء طبيعي، ما في. هذا النقاش يمكن حسمه باخراج وابراز هذه الخطابات، ما فيش، ما موجوده اصلا. طيب مين الاشار انه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل اوضاع اقتصاديه معلومه؟ عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. انا متاكد انه حنوفر كتب اذا الناس مشت في طباعه هذه الكتب، حنوصل للمدارس دي شهر 6 ولا 7، والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9، يعني العام مشى. يبقى انت ليه دخلت نفسك في التجربه دي؟ دلوقتي ديل لا عندهم بي دي اف لا عندهم خطابات، كده بس انزلت بلي هذه الكتب بلي كده، والله يا جماعه تدرسوا الكتب دي. ده ما خطينا، تعال نعالج الخطا ده، لكن ان نسوف الموضوع بيبقى مشكله، يبقى احنا ما حلينا مشكله. ليه؟ لانه انا في المدارس الخاصه متضرر. ازاي؟ متضرر لو حي اشتريت كتب خسرت اموال، كان انت ممكن هذه الكتب انا اوجهها لحاجه ثانيه، او اشتري بها الكتب اللي انت عايزها يعني. الشيء الثاني، افقدت الثقه فيني انا من التلميذ ومن ولي الامر، انه والله المدارس الخاصه دي معناتها تجيب لها كتب كده من السوق، الله اكبر درسها شفعنا يا اخي، ديل نصابين او ديل بياكلوا قروش بالباطل. انا ما عملت كده يا اخي، انا معتاد انه بتعاون مع مكتبات متخصصه في المجال، وهي عارفه انه الكتاب ده محتفظ ولا محتفظ، هي عارفه يعني. ولا صدرت لها انت، ولا قلت لها، ولا قلت لاي احد في، واذا عندك طلعوا لنا، اذا طلعتوا عداك العيب، احنا الغلطانين. خطاباتك طلع. الغريب في الامر طلع امبارح خطاب ما اعرف انه صحيح ولا مفبرك، ما في حد جاوبني لغايه اللحظه. هذا الخطاب بيتكلم بهم مصدر بتاريخ 11 اللي هو امبارح 10، على اساس انه هو خطاب يعني، احنا واضح انه اليوم غدا يعني، او الان غدا يعني، انت كاتب لي خطاب بتاريخ 11 نزلته في الميديا ما جاني انا، وبالتالي بتعامل معه انه ده خطاب احتمال مفبرك يعني. والخطاب ما فيه اجابه، حتى الخطاب المفبرك ده والله الحقيقي ما فيه اجابه. انا ادرس ايه؟ ادرس اي طبعه؟ وين هي؟ ما فيش. والطبعات اصلا المنقحه دي دائما بيحصل فيها نقاش، ورشات عمل كده يعني، خاصه اللغه العربيه بتاعت صف سادس بتكون في حراك لمناقشه هذه الاضافات والمحذوفات وكده، وفي خلاف اصلا. انا تخيل لي في كان لجنه كونها السيد الوزير، وزير التربيه، وزير التعليم والتربيه الوطنيه الاتحادي، مشان لجنه لمراجعه المناهج، وفيها كلام يعني، فيها مشاكل، واعتمدت الوثيقه بتاعت 2013 والى اخره. في مشاكل هنا، ووضع البلد ذاته ما مستقره يعني، لسه احنا ما احنا بعد ايام او بعد فتره عندنا قد يكون مجلس تشريعي بعد فتره يعني، خلي الامور تستقر وتعال غير، خلي الكلام ده يكون في جو وفي مناخ كده فيه تداول يعني. احنا الجو بتاعنا ده جو حرب ودماء ومغزوفات وكده، وما في امكانيه لطباعه الكتب دي وكده، فما كان ده الوقت المناسب. انت كان ممكن تجنبنا هذه المشاكل، خاصه احنا منطلقين لعام موحد في كل الولايات اللي هو عام 26 27 اللي حينطلق في سبتمبر او في اكتوبر العام في القادم يعني، سبتمبر او اكتوبر بيكون في موحد اسمه عام موحد اسمه العام 26 27 كده، كل الولايات بتكون في مستوى واحد.
1: استاذ احمد عوض، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم، والامين العام لشعبه جبل اولياء، وانت ما زلت تتحدث لنا في راديو دبنج عبر برنامج حديث اليوم، برضو عاوز انك توضح للمستمعين او لاولياء الامور، بعد ما عرضت المشكله ووضحت الاسباب، تورينا مساهمتكم او مقترحاتكم شنو لحل الازمه، ومساعيكم حتكون شنو؟
0: احنا اقتراحنا ذهبنا زي ما قلنا واجتمعنا انه والله يا اخي الكتاب ده المغرد بتاع الصف السادس تجمد وندرس باللي بايدينا يعني، وكتب قديمه ومتوفره ونمشي بها يعني ونخلص بها. في الحكومة ولا في الخاصة موجودة متوفرة في الأسواق وفي المدارس الحكومية وفي الخاص موجودة، وعشان ما نرهق الخزينة، خاصة إنه إحنا بعد شوية حنمشي لعام موحد، والعام الموحد ده اللي هو 26 27 في سبتمبر مفروض كل الولايات دي تدرس بمنهج واحد. والله مش كده، أنا متأكد إنه حسي دلوقتي الولاية الشمالية حديثة عن بيختلف عن النيل، نهر النيل في مشكلة، في مشكلة، وكسلة تختلف عن كذا، متأكد أنا من الكلام ده. وفي مشاكل والكتب ذاتها ما وصلت الولايات دي. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويعم السلام، وإنه أمورنا إن شاء الله تخطو للأمام، وإنه الناس أن تجود من أداء ومن عملها، وأن نساهم جميعا في إنه أن نصلح أماكن الخلل. وده الهدف، مش الهدف إنك أن نتصيدك أو أن نقصد من ذلك أن نفشلك أو نستهدفك، أبدا أبدا. إحنا ناس معلمين ظلنا في المهنة دي، إحنا ماشيين على 45 عام، وكثير من الزملاء إحنا خلاص تشبعنا بالمهنية. قد يكون عندنا أفكار وعندنا هوى سياسي قد ربما، لكن بالعمر ده بتبقى العملية بتاعتين للمهنة يعني خلاص بتبقى هي في كل جسمك في كل خلايا. إن مهنة أنا عايز جانب خاص متعلق بأولادنا، مستقبلنا هنا في هؤلاء الأطفال، تلاميذ وتلميذات والطلاب ديل المستقبل حقهم، يعني هم نصف الحاضر وكل المستقبل. إن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويوفق الجميع لما فيه الخير لنا ولبلادنا.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نعدكم بمواصلة النقاش حول هذه القضية الهامة التي تشغل العديد من الأسر السودانية. وإلى ذلك الحين هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم معنا من الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026 من راديو دبنجا. مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في قصف مدفعي على الدلن بجنوب كردفان. مجلس تنسيق غرف طوارئ الجنينة يكشف عن مقتل شخصين في هجوم بمسيرة على السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار بالجنينة. أطباء بلا حدود توثق لي 350 هجوما بالمسيرات استهدف مرافق مدنية منذ يناير الماضي. محامو الطوارئ تكشف عن سقوط أكثر من 80 قتيلا وجريحا في حجمات بطائرات مسيرة خلال 10 أيام. الهجرة الدولية تكشف عن ارتفاع عدد النازحين في النيل الأزرق منذ يناير الماضي إلى 50,000 شخص. نزوح 930 شخصا من قرية أنغولا في منطقة البرام بجنوب كردفان خلال الأيام الماضية بسبب تزايد انعدام الأمن. بعثتا تقصي الحقائق الأممية والأفريقية تتهمان الجيش والدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفد السودان يرفض إعلان بانجول المشترك بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يبحثان اليوم الأزمة الإنسانية في السودان. مسعد بولس يقول لدينا خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط على من يعرقل الحل في السودان. حكومة تأسيس تمدد محلة تسجيل المنظمات لمدة شهر إضافي وتكشف عن عدم تسجيل 8 منظمات حتى الآن. واشنطن ترفع أثيوبيا من قائمة الدول المحظورة في صادرات السلاح الأمريكية. أثيوبيا ترفض قبول ترشيح سفير السودان الجديد وتتراجع عن موافقتها. غرفة طوارئ منطقة أمهوش في شمال دارفور تكشف عن زيادة جديدة في حالات الإصابة بوباء الحصبة. المنظمة الدولية للهجرة تقول السودان يشهد عودة متزايدة للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية. الهجرة الدولية، الأمين العام لمجلس التعاون يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في السودان. الهجرة الدولية تكشف عن عودة 4.1 ملايين شخص إلى مناطق مختلفة في البلاد. مواطنو أبقوتا بالجزيرة ينظمون وقفة احتجاجية رفضا لقرارات تحويل الجزء الغربي من المستشفى إلى دكاكين. أوشا تكشف أن تفاقم النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى رفع تكاليف الوقود والغذاء وتأخير المساعدات وتفاقم الجوع. مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة يتفقان على دعم مسار الحل السلمي في السودان. 31 لاجئة من بينهم سودانيين يغادرون من ليبيا إلى كندا ضمن برنامج إعادة التوطين. أمجد فريد يقول انشقاقات قيادة الدعم السريع لا تمحو المسؤولية الجنائية عن أي انتهاكات سابقة ولا تسقط الحقوق الخاصة. مجموعة إيدج الإماراتية وشركة بيكار التركية توقعان اتفاقية بدمج منظومة ذخائر موجهة بدقة على متن بريغدار أكانجي. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لي طفل او بتحصل لي طفلة او بتحصل لي فتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي كن خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه، لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذ من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه؟ الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عسى نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ. يعني فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي. يعني فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل، يعني فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل. يعني
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. هجمات جديدة على نيالة بالمسيرات اليوم الرابع، وإدانة واسعة للقصف المدفعي على الدلن والحجمات بالمسيرات على الجنينة والضعين. وفد الحكومة يرفض إعلام بانجول الذي حمل الجيش والدعم السريع مسؤولية الانتهاكات وحراك دولي واسع لإيقاف الحرب في السودان. ارتفع عدد النازحين في نيل الأزرق إلى 50,000 خلال 4 أشهر، وشكاوى من الارتفاع الكبير في الأسعار في الأبيض. مرصد عالمي يحذر المجاعة في أجزاء من دارفور كردفان ومقتل 3 أشخاص في اشتباكات قبلية بجنوب دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قالت شبكة أطباء السودان إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون بينهم 6 نساء جراء القصف المدفعي الذي تعرض له مدينة الدلن بولا جنوب كردفان أمس. وفي الجنينة قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون في هجوم بطائر مسير على مدينة الجنينة بغرب دارفور أمس الثلاثاء. ويستهدف الهجوم 3 مواقع مدنية بوحدة أم دورين الإدارية بمدينة الجنينة، وهي السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار. وأضافت نساء في هذا الخصوص:
1: ولا ما بتنفع شيف نزين كده الهوان سواك الجبنة من بني آدم
2: هربتك الكيف شيف الأنابريد بس هي الأنابريد
0: وفي دارفور شنت القوات المسلحة مساء أمس وصباح اليوم الأربعاء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة نيالة اليوم الرابع على التوالي. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة باتجاه نيالة الشمال، ولكن لم يتسنى معرفة الأهداف وحجم الخسائر والأضرار. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن ما يقارب من 350 هجوما بطائرات مسيرة نفذتها الأطراف المتحاربة منذ بداية العام الجاري. وأشارت في بيان إلى استهداف 10 الطرق والمحلات التجارية والمرافق الصحية والتعليمية ومراكز إيواء النازحين. من جانبها رصدت مجموعة محامية الطوارئ 9 هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مركبات مدنية خلال الأيام 10 الأخيرة، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 36 قتيلا مدنيا وأكثر من 50 جريحا. أعلنت الهيئة الوطنية لوصول الإنسان التابعة لحكومة تأسيس تمديد فترة التسجيل واعتماد المنظمات العالمية والوطنية حتى 13 يونيو المقبل. وأشارت الهيئة إلى استجابة 36 منظمة عالمية من أصل 43 منظمة عاملة، إلى جانب حوالي 138 منظمة وطنية تعمل ضمن نطاق حكومة تأسيس. يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث الأزمة السودانية في مقر الاتحاد في أديس أبابا اليوم لمناقشة مبادرات إنهاء الحرب في السودان وسبل إيصال المساعدات. من جهة أخرى وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في السودان بأنه جرائم جماعية وجرائم حرب ووضع إنساني كارثي. وقال ماكرون إن الحرب في السودان تقذيها قوى خارجية تمول الأطراف المتحاربة لتعزيز نفوذها. وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الخصوص: وفي سياق آخر وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا اليوم الأربعاء وبحث مع نظيره الأوغندي تطورات الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى.
3: في السودان اليوم نحن أمام زعماء حروب يتقاسمون الأراضي. نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن ووضع حد لجميع المساعدات الخارجية لأي قوة من القوى. قلنا أشياء واضحة: نهاية التدخلات الخارجية، أي أن القوى الخارجية أن تتوقف عن تمويل هذه القوة أو تلك. إذن وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأيضا يجب أن يكون الضغط واضح على جميع البلدان التي تقدم الدعم لكي تقف ذلك ويقوم بتفكيك ذلك. هذا هدف في الأشهر القادمة من الجمع حول الطاولة والتنسيق من أجل وقف هذا التمويل واستئناف الحوار.
0: قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية إن القوى المدنية والأحزاب هي الممثل الحقيقي للشعب السوداني وليس الفريقين المتنازعين. وأوضح في تصريحات صحفية أن لدى الولايات المتحدة خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط يمكن استخدامها ضد من يعرقل الحل في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: ليس هناك من أي قناعة لدى الطرفين لحد الآن، على الأقل لحد الآن ليس هناك من قناعة أنه يجب الجلوس على طاولة حوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حل سلمي.
0: أعلنت الولايات المتحدة إنحاء حظر الأسلحة المفروض على أثيوبيا في خطوة تمهد لاستئناف النظر في طلبات التراخيص المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للوائح التجارة الدولي بالأسلحة. من جهة أخرى، كشفت مصادر متطابقة أن تراجع أثيوبيا عن موافقتها على السفير السوداني الجديد الذي تعتزم الخارجية تعيينه في خطوة تعكس تدهور العلاقات بين البلدين. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح ما يقرب من 50,000 فرد نحو 9,900 أسرة خلال الفترة بين 11 يناير و 4 مايو من جميع أنحاء ولاية النيل الأزرق. وأوضحت في تقرير لها أن عدد النازحين سجل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالعدد الذي جرى تسجيله في 2 أبريل الماضي، ونزح الأفراد من مواقع مختلفة في أنحاء محافظة الكرموك وجيزان، وشكى نازحهم من تدهور الأوضاع الصحية. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
5: أكثر الأمراض انتشارا عندنا هنا في المخيم كرامة 3 عندنا مرض البلحارسية، ده واحد من الأمراض المنتشرة، والسبب أنه في تلوث بتاع مياه، يعني الناس السكن قريب من البحر في مكان كده مستنقع جنب البحر فيه موية، الناس بتمشي تستحمى فيه وفي ناس بيشربوا منه أيضا يعني.
0: وفي جنوب كردفان، كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 903 أفراد من قرية أنغولا في منطقة البرام بسبب استمرار التدهور الأمني. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا أن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى تعقيد الأزمة الإنسانية في السودان مع تعطل الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وتأخر المساعدات. وأظهر تقرير الصادر أمس أن أكثر من 19 مليون شخص يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي جراء الحرب، مع انهيار جزئي للنظام الصحي في ظل فجوة تمويل كبيرة لم تعطى منها سوى 20% من الاحتياجات الإنسانية المطلوبة لهذا العام. حذر تصنيف المرحلة المتكامل للأمن الغذائي من وقوع مجاعة في كادوغلي والدلن والمناطق المحيطة بجبال النوبة الغربية بولاية جنوب كردفان، إضافة إلى مناطق في شمال دارفور تشمل أنبرو وكورنوي والطينة إلى جانب ريف الفاشر ومليط وكتم وطويلة خلال موسم الجفاف الممتد بين يونيو وسبتمبر. وحذر تصنيف، وهو مرصد عالمي لقياس أزمات الجوع الثلاثة، من أن قطع خطوط الإمداد والمساعدات الإنسانية أو تقييد حركة السكان سيؤدي على الأرجح إلى حدوث مجاعة فعلية في تلك المناطق. حملت بإثتات تقصي الحقائق الأممية والأفريقية القوات المسلحة والدعم السريع وهلفائهما مسؤولية الانتهاكات وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرتين إلى أن انتهاكات الدعم السريع واسعة ومنهجية. ودعتا في بيان مشترك في نهاية اجتماع بانجول إلى وقف الحرب وإجراء تحقيقات مستقلة ودعم المحكمة الجنائية الدولية وإنشاء آلية مساءلة، كما طالبتا المجتمع الدولي بتكثيف حماية المدنيين ومنع دعم أطراف النزاع. ومن جانبه رفض وفد السودان البيان. أكدت اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026 المقرر لها يوم 4 يونيو، مشيرة إلى استمرار عمليات التسجيل والمراجعات وتجهيز مراكز الامتحانات والإيواء. وقال حافظ أحمد عمر رئيس اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية أن أرقام الجلوس سيتم تسليمها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة لمعالجة أوضاع الطلاب الذين فقدوا مسنداتهم الثبوتية نتيجة للحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إحنا ماشيين في اتجاه إنه هنملك الطلاب أرقام الجلوس هي جاهزة عندنا في الأيام القليلة القادمة نسلمهم، وبرضو الآن شغالين في إعداد المراكز بالنسبة للامتحانات بالنسبة للطلاب. كل ترتيباتنا الحمد لله ماشي بصورة طيبة بصورة كويسة، كذلك كل الولايات طوافهم وعملهم في المحليات جاري بصورة كبيرة.
0: تشهد مدينة الأبيض موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الضرائب. وقال متعاملون في الأسواق لراديو دبانجا إن سعر جالون البنزين ارتفع من 28,000 إلى 31,000 جنيه، فيما ارتفع سعر الجازولين من 35,000 إلى 43,000 جنيه، كما بلغ سعر جوال السكر نحو 195,000 جنيه. تشهد مدينة الأبيض توقفا لعدد كبير من المصانع بسبب ارتفاع الرسوم والجبايات والضرائب وتأثيرات الحرب المستمرة. وقال رجل الأعمال ألي جانو لراديو دبانجا إن جركان الزيت الواحدة تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة تصل إلى 7,000 جنيه، بينما تفرض على جوال أنباز أكثر من 50,000 جنيه كرسوم وزكاة وضرائب وتسويق بجانب الرسوم المعتمدة. وأضاف ألي جانو لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
7: الضريبة المضافة القيمة المضافة 7,000 جنيه في الجركان بتاعت الزيت، لكن هي في العادة كده 17%، الضريبة الغير مضافة 17% على قيمة البضاعة. دي هسي هم في تشريعهم بتاع الضرائب، لكن احنا احيانا بنقدم معاهم بنصر التسوية، يعني بنقعد معاهم بنصر التسوية. وهي احنا كان اخر مرة عملنا تسوية كان جرى كانت الزيت عليها قيمة مضافة 1000 جنيه، وعداكم رفعها ل 7,000، ونحن كمصنعين رفضنا.
0: شكى مواطنون من قرى بالقرب من محلية شمال الدلتا وأروما بولاية كسلا من العطش الشديد والانهدام التام للمياه. وقال مواطن من المنطقة إن عددا كبيرا من المواطنين اضطروا لمغادرة المنطقة بسبب عدم توفر المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص: وفي أم درمان صرفت إدارة المدارس اليوم التلاميذ بسبب عدم توفر المياه، وتشهد أجزاء واسعة من أم درمان وشرق النيل أزمة خانقة في مياه الشرب مع استمرار انقطاعات التيار الكهربائي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص: كشفت غرفة طوارئ أم هوش في محلية الطويشة بشمال دارفور أن زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بوباء الحصبة بعد انخفاضها في الأيام الماضية، وقالت إن عدد الحالات التي وصلت إلى مراكز العزل منذ يوم الأحد بلغ 24 حالة، وتم عزل جميع الحالات المصابة في غرف منفصلة. استباح مسلحون سوق منطقة حنيفة في محلية برام بولاية جنوب دارفور يوم الاثنين الماضي بعد اشتباكات طابع قبلي أدت إلى مقتل 3 أشخاص يوم الأحد. وقال الناشط حامد أبو غرة لراديو دبنجا إن النزاع جرى حول سقي الإبل من خزان للمياه، ما أدى إلى زيادة التوتر وإطلاق النار نحو الخزان وإتلافه. وأضاف لراديو دبنجا:
8: يوم الأحد جل أبالة طبعا الدونكي وعاودين يسقوا جمالهم، وقال بيسقوا مجان، وبتاع الدونكي رفض، قال لهم أنا الجاز بشتري بقروش وكده. الميم ضربوه قتلوه، بعد ذاك ابن أورام الكلكة قتلوا نفرين. يوم الاثنين جاء هجم السوق وأطراف الحلة.
0: تشهد قوات الدعم السريع سلسلة من انشقاقات قيادات ميدانية وسياسية من صفوفها. وأكد الصحفي المحلل السياسي عمرو شعبان لراديو دبنجا أن هذه الانقسامات كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى أن هذه القوات قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاءات متعددة، ما يجعلها أكثر عرضة للتشظي والانقسامات بسبب تضارب المصالح والخلافات القبلية والمناطقية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكات ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم، والتكوينات السيدي فيها احتمالات التشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لتضارب المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية.
0: الخبر الأخير في النشرة: وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى مطار قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين، وكان في استقباله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وتأتي زيارة البرهان بعد أقل من شهر من زيارته إلى كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 13 شهري 5 مايو 2026. في الجولة دي نخصص الجزء الأول منها للانشقاقات داخل الدعم السريع. نستمع إلى محلل سياسي ونستمع إلى أحد القيادات بالدعم السريع.
11: الانقسامات نفسها مرتبطة بحسابات بتاع بقاء سياسي، وممكن نقول قبلي القيادات دي بيجا فاهمين انه في مزاج دولي واقليمي في انه الموضوع ده يتحسم في اتجاه سياسي.
12: احنا قلنا للناس انه على الجاهزية ان تكون فطنة لهذا الخطاب، الخطاب ده خطر جدا، والخطاب ده بيخلق لنا هزة.
10: ومساعي تكوين قوات شرطية في مناطق سيطرة حكومة تأسيس، هل تهدد وحدة السودان؟
13: فالأمن الذي تفرض قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها يقوم أساسا على منطقة الردع العسكري والسيطرة المسلح.
10: فاصل قصير ونعود.
14: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
10: أهلا بكم مرة أخرى. أكد الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان أن الانقسامات الأخيرة داخل قوات الدعم السريع بأنها كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى طبيعة تكوين هذه القوات التي قال بأنها قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاء متعددة أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية ذات عقيدة موحدة وهيكل صارم. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
11: الانقسام الأخير اللي حاصل داخل قوات الدعم السريع، أول حاجة هو كان متوقع بحكم التركيبة أصلاً الدعم السريع مكون بها. الدعم السريع أصلاً مكون من تحالفات مرنة، القوة دي ذاتها قامت تاريخياً على تحالفات وشبكة ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم. والتكوينات السيدي فيها احتمالات تشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لتضارع المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية وكده. لكن في شيء زوايا ثانية بتحلل الموضوع على المستوى العسكري، على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، لأن عند الشخصيات المركة أو الانقسام دي شخصيات ذات ثقل قبل وتنظيمي ما بمعزل عن تحولات أوسع داخل بنية القوة بتاعت الدعم السريع نفسه. أولا بتعكس ضغط الحرب الطويل واستنزاف للبنية القيادية واللوجستية في الدعم السريع. الحروب الطويلة دي بتخلق تفاوت في المصالح والرؤى بين القيادات الميدانية والقيادة المركزية. عشان كده لاحظت كلام السابن مثلا انه في واضح انه هو مركز على انه في اختلاف ما بين تقديراته وتقديرات الزول الواحد اللي قال عليه سواء كان عبد الرحيم ولا حميدتي، خصوصا انه ما في حسم عسكري في المشهد جاي. تكلفة المعارك بيت بشرين وماديا عالية. الانقسامات نفسها مرتبطة بحسابات بتاع بقاء سياسي، وممكن نقول قبلي القيادات دي بيجا فاهمة انه في مزاج دولي واقليمي في انه الموضوع ده يتحسم في اتجاه سياسي، وحيمشي للترتيبات تفاوضية وسياسية. بالتالي في بعض منهم عاوز يتعد تموضعه من بدري عشان ما يتعزل او يتلاحق او يخسر نفوذه. فبتجي بعد الانسحابات مش لانه ما مقتنع بالدعم السريع ولا مقتنع بالفكرة اللي قامت بها حريبنا، لكن لأنه عنده قراءة بتاعت نقول ممكن موقف برجمات يعني للموازين بتاعت الفترة الجاية. أنا خلي دي الأضلاع الثلاثة الممكن ساهمت في الموضوع ده. الضغوط نفسها الإقليمية والدولية ما بتدي مؤشر لقيادات الدعم السريع واي قيادات خاشة حريب في انه في مزاج الرغبة الدولية دي ما دارها وهدوء في الحتة دي، فبالتالي الرهان على الحسم العسكري بيتراجع، بالتالي هو قوته دي هيمشي بها وين؟ هيبدأ يقوم يحاول يعمل فيها منصاع او بيستمع هو بشكل مبكر لصوت المجتمع الدولي الاقليمي وتلمس مزاجه وبيعرض نفسه بيسوي رقبته. يعني انه انا والله مستوعب انتوا دارين شنو، انا طلعت من القصة دي وكذا عشان يفتح قنوات اتصال، يعني يفتح قنوات اتصال. لكن في نقطة مهمة وجوهرية هنا ما أعرف يمكن

لازم ما الناس ما تبالغ في قصة خروج أي القيادات دي أو أي قيادي دوره كان كبير دخل الدعم السريع باعتباره انهيار كامل. النزاعات المسلحة دي دائما بيحصل فيها الكلام ده ودي كلها ضمن الحرب النفسية والإعلامية، خصوصا إن الطرف الآخر ده ممكن يكون شغال إغراءات، يعني شغل بتاع الاستخبارات العسكرية الكتير وكده. أضيف إلى ذلك الحرب خدعة، يعني ما تستبعد برضو عامل إنه سلاح قيادات زي دي ودور مركزي وكبير وثقل زي ده ورجعتهم في التوقيت ده والناس في ظل ضغوط إقليمية ودولية وحصار للطرفين فيه، القصة دي ما تكون نوع من التسلل للمعسكر بتاع حكومة بورسودان وإعادة إنتاج الشراكة بشكل أو بآخر أو تحقيق نوع من الاختراق الداخلي في المعسكر بتاع الجيش. طيب بالنسبة للسؤال بتاع هل ممكن تحسب مكسب أو خسارة وانتصار للخصم وكده، الحقيقة إنه في الحروب والانقسامات المسلحة دي دائما بينظر لأي انقسام لخروج قيادات أو خروج عناصر مؤثرة وخصوصا يعني بثقل السابنة وقبة وغيره من الجماعة دي باعتباره مكسب للطرف الثاني اللي هو الجيش والحركة الإسلامية، مش من الناحية العددية ولكن كمان على المستوى التأثير النفسي وكقيمتهم كقيادات كانت بارزة. الأخطر إنه الانقسام المنقسم ده والمنشد ده إذا كان قائد ميداني أو قريب من دوار صنع القرار وكده ما بيطلع براه، يعني بيخرج معه قدر من المعلومات أكيد وعلاقات وبيقى فاهم طبيعة التركيبة بتاعت القوة اللي كان ضمنها في إطار التحالف ده. فبالتالي معظم التنظيمات المسلحة الحركات المسلحة بتعبى الانقسامات باعتبار انها هترتب عليها خسائر ليها في الميدان مستقبلا لانه بينقل المعلومات دي، يعني كشف مواقع التحركات ارباك خطوط القيادة والثقة الداخلية، بيت في حالة شك ذات داخل الدعم السريع ما بين كل قيادي موجود وبين القيادة المركزية وبين العناصر في بعض، الروح المعنوية نفسها للقوة نفسها بتكون في حالة تذبذب. يعني ده كله بيوري انه التأثير ما عسكري بس برضو معنوي، يعني المقاتل او المحارب ده او العنصر داخل الدعم السريع انه بيكون حاسس انه خلاص القصة دي بقت تنهار وانه القيادة الاعلى منه والقيادات الفوق دي بقت خلاص ما رايح لها الدرب، فيبدا عدم حالة عدم يقين كده. لكن كمان خلينا نستصحب انه ما كله زول انقسم عنده وزن يعني على الارض، يعني وما كله خروج بيؤدي لهزيمة. القصة دي مرات اعلاميا طبعا بيحصل فيها تضخيم في اطار الحرب الاعلامية والحرب الاصلا العبثية اللي قامت دي، الحرب الاعلامية فيها اشرس من الحرب العسكرية، احنا العسكرية بيموتوا فيها المدنيين اكتر والاعلاميا بيتخموا فيها المدنيين اكتر. الحالة السودانية دي معقدة، خروجية قيادة من طرف بيعتبر مكسب للطرف الثاني وبيأخذ حساسية أكبر، لأنه برضه القصة مرتبطة بشبكات ولاء معقدة سواء قبلية ومناطقية. يعني أنا بفهم إنه مثلا كيك اللي في زول من المصير دي طلع هو قال ودعمه ومشى بعد 6 شهور بالضبط استطاع انه يقنعه وينقله من معسكر الدعم السريع للمعسكر الثاني. فالقصه دي فيها خاشه برضه نوع من الحاجات الاجتماعيه الولاءات الاجتماعيه دي اللي لها تاثير على القيادات، بتخش ضمن العوامل اللي ساهمت في تغيير المعسكر من ده لده. لكن بالتاكيد بتتحسب على المستوى المعنوي وعلى المستوى الاعلامي وعلى المستوى نوعا ما العسكري انتصار للطرف الثاني. في السياق في تحليلات كثيرة بيشوف إنه الدعم السريع برضو شايل نفس ملامح حركات المسلحة القديمة، حركات دارفور اللي اتفتتت لكثير جدا جدا جدا مع طول مدى الحرب وتعقد المصالح والتحالفات. الحكومة السودانية خلينا نقول حكومة الأمر الواقع تاريخيا ما كان بتعتمد فقط على الحسم العسكري المباشر، ما بالعكس بتشتغل الشغل بتاع سياسة التفكيك والاحتواء وانقسام، يعني عبر الشغل الاستخبارات اللي هي تنتج انقسامات داخلية بالإغراء استقطاب بعض القادة وابتزازهم مرات تصفيتهم طبعا، فتح مسارات تفاوضية منفصلة لو متذكر العدد المساواقع بتاع كردفان كان كده، يعني حاولوا يلعبوا على الوتر التجزئي ده، مرات إغراء طبعا بالمواقع كده.

0: اللعب على التباينات السياسية والقبلية في إطار هنا. السياسة دي تاريخيا نجحت في، شفنا في حاجات حركات دارفور، هي ما نجحت مع الحركة الشعبية. الحركة الشعبية التحولات اللي حصلت على مستوى السودان هي ساهمت في تأزيم الوضع، المراهنة معظم القيادة على إرسي الراحل قرن في الخط الوحدوي، بالتالي أربكت الحسابات الاتجاه المعاكس بخيار الانفصال اللي حصل وكده. ما كان في مرونة في استيعاب القصة دي واحتواها تنظيميا على مستوى قطاع الشمال بكليات، وعشان كده حصل التشظي اللي حصل عندنا. لكن الشغل الأمني كان في حد الأدنى ده الحركة الشعبية. الوضع بتاع الدعم السريع مختلف جزئيا عن حركة دارفور، ما لأنه ما حركة تمرد يعني في إطار شعارات أو مظالم تهميش وكده، هي قوة تشكلت من داخل الدولة نفسها، امتلكت موارد تسليح ونفوذ وشبكة علاقات خارجية وإقليمية من الدولة نفسها. دخلت الصراع مع المؤسسة العسكرية اللي كانت جزء منها يعني. بالتالي المسار بتاع التشظي والانقسام حيكون أخطر وأصعب، أصعب وأخطر على السودان يعني، مش على الدعم ولا على الجيش، لا على السودان نفسه حيكون أخطر. بالتالي أي قوة بتقوم على تحالفات ولا مشابكة بتصبح بالطبيعي أنها عرضة للانقسامات وتباين الرؤى والتقديرات، وخصوصا في ظل ضعف يعني ضعف فكرة الحسم العسكري، عدم الرغبة أو عدم القدرة على تحقيقه. تفتيت الخصم من الداخل لسياسة بنت الدولة السودانية تاريخيا، بيشوفوا انه ده اقل كلفه من المواجهه المباشره. حقيقه احنا ما عندنا اصلا كان مؤسسه قاعده تقاتل او تحارب، دائما كانوا بيكونوا في الوكلاء اللي هم الميليشيات اللي بيتم صناعتهم عشان يكونوا المشاة ويكونوا المواجهه هم. الخطاب بتاع البرهان المركز على العفو واي زول بيلقي السلاح بيوضح انه هو بشجع لعمليه الانقسام بفكره العفو والاستيعاب وشغل الحرب النفسيه، وطبعا الاختراقات الاستخباراتية بتكون شغالة. وفي الحد الأدنى الخطابات الزيدية مع تصرفات حصلت من قيادات مرقت بيخلق ما بيقدم بملى الفراغ قيادات بالصعب. القيادات دي ذاتها خلاص بتبني عندها مراكز بتاعت قوة، تخلق يعني داخل الدعم السريع بتخلق مراكز قوة جديدة تفترض نفسها هي اللي كان أجدر وزمان ما سمعته وزمان احنا كلنا كان بنقول وكده. التشظي ده عموما ما بيعني بأي حال من الأحوال نهاية الحرب سريع في السودان، بالعكس ده بزيد من عدد المجموعات المسلحة وتفكك مراكز السيطرة. يعني السودان حسي حاليا حرفيا بينطبق على وصف دولة كلها أمراء حرب يعني. ما ما ما ما ما ما ما يعني ما زي تجارب إقليمية تانية أو تجارب سابقة، تجربة دي مختلفة جدا. وبالتالي التعامل معها من نفس أدوات السودان القديمة أو التحليل القديمة أو حتى الشغل العسكري القديم، الشغل الاستخباراتي القديم بيكون وبال وبيكون تداعياته أصعب على السودان.
1: أكد اللواء أبو شوتال القيادي بقوات الدعم السريع أن انشقاق بعض القيادات مثل السافن ونور قبة يمثل قرارات شخصية لا تمس بنية المؤسسة أو مكوناتها القبلية، داعيا المقاتلين إلى طي هذا الملف. نستمع لهذا الجزء من حديثه.
2: أنا حقيقة في الفترة دي إنه الفلول كان بيبسوا سموما لخلق أوكي فتن داخل قبائل الهامش، وأنا تكلمت الكلام ده وقلت للناس إنه الفلول قادرين أوكي، عندهم غرف كبيرة جدا، هي دي دولة عندها إمكانيات، عندها صحفيين، عندها غرف إعلامية، عندها أجهزة أمنية متدربة إنها تخلق هذا الشرخ. فحقيقة كان ساقة الناس بالخطاب القبلي، وساقة الناس إنه الدعم السريع هو عبارة عن أسرة آل دقلو. الكلام ده كان حصل في الفترات دي، كان إحنا قلنا للناس إنه على الجاهزية أن تكون فطنة لهذا الخطاب. الخطاب ده خطر جدا، والخطاب ده بيخلق لنا هزة عنيفة جدا داخل المؤسسة بتاعت الدعم السريع. الهزة دي يا إخوان، الكلام ده قلته إنه في مجموعة في قيادات حتى مش في بور السودان وقيادات مؤثرة وقيادات الناس كان بيشوفوها هي ممكن تسوق معانا هذا المشروع للأمام. مثال النور القبة الآن السافنة مشى، فالرؤية بتاعتهم هي يعني قصيرة. يعني الواحد ممكن لو جاك في البيت وانت ما أكرمته لبعض المشغوليات بتاعتك، ربما انك تكون سارح في بعض القضايا المتعلقة بأسرتك، ممكن بكرة يلاقيك في الشارع ما يسلم لك. ده زول بيزعل سريع جدا، اوكي، احتمال يتصل للقيادة ما ردد عليه. يعني الواحد بيزعل، يعني انت حقه تغدر ظرفيان الخاص بي. انا ما برضو بشر، انا ما ملائكة، سواء كنت قائد ولا كنت جندي، انا برضو بنو آدم. يعني انا بنو آدم، يعني ما ممكن القائد ده الان about 450 الف مقاتل، يعني المسألة دي كثيرة جدا، كثيرة جدا علينا كلنا. هسا احنا كمجموعات الان قاعدين نعاني من الاتصالات ومن غيره ومن يعني في النهاية، يعني على الأقل تقدر ترضي المجموعات. المسألة صعبة. فمسألة السافنة مشى والنور القبة مشى، نرجع نشوف الحركة الشعبية. الحركة الشعبية انشقة رياك مشر، أرقطن، كاربين، كوانين، ويليام نون، مجموعات كبيرة جدا من القيادات الصف الأول كلهم مشوا القصر. مع ذلك الحركة الشعبية صمدت، لأنه في مشروع وفي قضية، والقضية دي مؤمنين بها عدد من القيادات وعدد من الصف والجنود، مؤمنين أنه لابد أن يتم التغيير بغض النظر نحن قلة ولا كثر، التغيير لازم يتم. حركة شعبية صمدت، نظمت صفوفها، بدت في النيل الأزرق، بدت في جبال النوبة، بدت في إكتوريا، بدت في بحر الغزال، حصرت النظام. الآن خلقت دولة بالصبر بتاع المجموعات اللي كانت مؤمنة بالمشروع لصبرها. فلذا موضوع السافنة مشى، نور القبة مشى، ده موضوع شخصي ما قبلي ولا أسري ذاته. يعني الليلة السافنة ما مشى بأسرته، نور القبة ما مشى بأسرته، مشوا كأفراد، دي تقديراتهم هم.
1: أكد اللواء شرطة متقاعد دكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن الشرطة جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين، ورهن نجاح هذه الوظيفة بوجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي. قال ذلك على إثر الأخبار التي تواردت عن مساعي تكوين شرطة في مناطق سيطرة حكومة تأسيس. نستمع لما قاله في هذا الصدد.
3: طيب، شكرا جزيلا. شخصيا من خلال متابعتي سلطة الدعم السريع وفي سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية، بدأت تتجه نحو إنها تنشي مؤسسات موازية للدولة وفي مسعى لفرض الأمر الواقع. ومن بين المؤسسات دي قطعا هي سعت لإنها تنشي جهاز خاص بالشرطة. لكن هذه الخطوة تثير إشكالات حقيقة ليست بالسهلة، إشكالات تتعلق بطبيعة المؤسسة الشرطية المذمع إنشاؤها وحدود السلطة في ظل النزاع الحالي ومخاطر عسكرة الفضاء المدني، أكثر مما تتعلق بمجرد حق أي سلطة في إنشاء أجهزة إدارية. فالإشكاليات الأهم في تقديري يمكن أوجزها في الآتي. أولا، يعني خليني أسميها أزمة بناء جهاز شرطي في ظل قيام التحول المؤسسي. معلوم الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك، ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي. وفي حال سلطة التأسيس تبدو المشكلة الأساسية ليست في مجرد إنشاء جهاز شرطة، وإنما في طبيعة هذا الجهاز وعلاقته بالقوة العسكرية التي تقف خلفه. فالأمن الذي تفرض قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها يقوم أساسا على منطقة الردع العسكري والسيطرة المسلحة، لا على مفهوم الأمن المدني القائم على الخدمة العامة وسيادة القانون. ومن ثم فالخوف يكمن في أن يتحول جهاز الشرطة المقترح إلى واجهة مدنية لقوة عسكرية دون إعادة هيكلة مؤسسية حقيقية تضمن استقلاليته ومهنيته وخضوعه للمساءلة والقانون. ودي يعني أشياء يتعذر حقيقة في ظل ما نشاهده وما نتابعه من واقع في نيالة ومناطق سيطرة الدعم السريع، يتعذر وجود مؤسسية حقيقية تضمن لنا الاستقلالية لهذا الشرطة والمهنية وأن يكون خاضع للمساءلة والقانونية. النقطة الثانية اللي هي مخاطر إنشاء مؤسسات سيادية موازية للدولة، بالذات أنا هنا بتكلم على مؤسسات سيادية معنية بقضايا تمس الدولة بأكملها وليس إقليم بعينه، وتزداد خطورة التجربة حين تمتد وظائف الجهاز الشرطي إلى مجالات ذات طبيعة سيادية مثل تنظيم الهجرة وإدارة الوجود الأجنبي وقضايا الهوية وغيرها من الاختصاصات المرتبطة تقليديا بالدولة على مستواها السيادي على مستوى الدولة الموحدة. صحيح إن سلطات الأمر الواقع في مناطق النزاع تضطر أحيانا إلى إدارة بعض الشؤون المدنية بحكم الضرورة، لكن الانتقال من الإدارة المؤقتة إلى بناء مؤسسات سيادية موازية بيحمل مخاطر سياسية كبيرة، لأنه برسخ واقع مؤسسي منفصل قد يصعب التراجع عنه مستقبلا. ونحن بنتكلم على وحدة السودان وبنخط في قضايانا كمجتمع مدني مهتم بالأزمة السودانية مجموعة أشياء، بندعو إلى وقف الحرب، بندعو إلى عملية إنسانية متكاملة لجبر الضرر، بندعو للمحافظة على وحدة السودان، وبندعو لألا يترتب على أي ترتيبات تأثير أو تهديد لوحدة السودان. هذه الخطوة إذا أسندت للشرطة المزمع إنشائها إمكانية القيام بوظائف ذات طابع سيادي تتعلق بوحدة السودان كالهوية مثلا، فبيكون فيه تهديد مباشر على وحدة السودان، وهي خطوة قد يصعب التراجع عنها مستقبلا. طيب الإشكال لا يتمثل بالضرورة في أن إنشاء الشرطة يعني مشروع انفصال مكتمل، لا، وإنما في أن تعدد الأجهزة السيادية خارج إطار الدولة الوطنية يسرع من عملية تفكك السلطة المركزية ويكرس الانقسام السياسي والإداري في البلاد. النقطة الثالثة، أنا بعتقد إشكالية الثقة والمساءلة في ظل الانتهاكات المستمرة. أي جهاز شرطي يكتسب مشروعته من قدرته على حماية الحقوق وخضوعه للمحاسبة القانونية، غير أن هذا الشرط يصبح محل شك كبير عندما تكون الجهة القائمة على تأسيس الجهاز متهمة بارتكاب انتهاكات موثقة تشمل الاعتقال التعسفي والابتزاز وسوء معاملة المحتجزين، بالإضافة لسجلها الراسخ والموثق في جرائم الحرب. وفي ظل قيام آليات مستقلة للتحقيق والمحاسبة يبرز تساؤل لا يمكن تجاوزه، كيف يمكن لقوة متهمة بانتهاكات جسيمة أن تتحول إلى الجهة نفسها المكلفة بإنفاذ القانون وحماية المواطنين؟ الخطر هنا لا يقتصر على التناقض الأخلاقي، بل يمتد إلى احتمال إعادة إنتاج الممارسات نفسها لكن تحت غطاء مؤسسي جديد، بما يؤدي إلى تقويض الثقة العامة في أي جهاز شرطي يتم إنشاؤه في هذه الظروف. أختم بالقول إن المشكلة الأساسية ليست في مبدأ إنشاء مؤسسات مدنية في مناطق النزاع بحد ذاته، وإنما في طبيعة هذه المؤسسات ومدى استقلالها وعلاقتها بالقوى العسكرية وغياب الضمانات القانونية والسياسية التي تمنح تحولها إلى أدوات لتكريس السلطة القمعية. ولهذا فإن أي محاولة لبناء جهاز شرطي في ظل الحرب والانقسام تظل معرضة لأن تصبح امتدادا للأزمة وليست مدخلا حقيقيا لمعالجته. شكرا جزيلا.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التابعين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو
6: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
7: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
6: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
8: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجا، نلتقيكم من خلاله ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجا.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام سألتك بحش اللمات ودمعاتنا سألتك بكبيدات ودعواتنا شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا شليل وين فات وزي برق السماك زي برق السماك الجابة دخشية زي زغرودة للبطن الكبارية مرق من شامة القمرة مهقت بي ودعت الله مقدم بالعديل براك تعالوا أبشروا يا جنيات شليل ما راح شليل ما فات شليل فوق التقاني تقام خدار وبلال شليل مزدار شليل مشوار شليل نقربنا يا جنيات شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحرازنا شليل شليلنا دليل شليلنا دليل على البلدات بعد درب التبلدية وشليل ما راح شليل ما فات احنا ونحن مشاتة ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فوق بيت مزارعية وتراب بلده سماح فوق بيت مزارعية وتراب بلده سماح
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته هو المعز جني نستمع له بصوته حبابك المعز
2: قبل اللحظة لقيتك تايه هذه عن الحوان الماضي ودمعه قبل اللحظة لقيتك تايه بين الحوان الماضي ودمعه كنت بتقر أحلام الواقع ولما الذكرى الطالق وجهه جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع أنا بتأمل جرحي وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعة سطر وقصة حزينة وضايعة ورسم الخبر الصاغ فجعه عايز أقول لك ما تنتظر عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالبه يحيد عن صفره الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النام بفكره وعن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسره عايز أديك مثال أو حكمة عن محبوب مؤمن بغضب كيف تجاوز ألم العاتي كيف جازاه الله في صبر كان يلا أيوب قدوتنا أعطى مثال لرضيك نعتبر هل يا عافية أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره فوق أمواله عافية عانى شاف زربيته أمام اندسر ما في مخلوق بالدنيا مكمل ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر تحياتي لحز جنة لصالح دفتر مشاعر هادي ودني
0: شكرا لك المعز جني ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها نستمع لها معا
3: وفيها إيه لو نبدأ صفحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة ننسى كل الكان وعدة وفيها إيه لو نبدأ صفحة نرسم الأحلام نخلد في دروب الريد لوحة نذكي بستان الأزاهر نهدي كل أحبابنا فرحة ننسى كل لحظات شجانة وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبض صفحة. داير اقول ليك بيا صراحة الغرام زايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي زي بحاك ما ليها ضفة او رواية عشقي سرمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والأمان مركب الريد تلقى مرفة وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا ونطرى أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي قال حن من بعد ما قايلين نجفة فيها إيه لو نبدأ صفحة تصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحين نعاين نلقى كل الدنيا شمحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026 أبدوها بالعناوين. هجمات جديدة على نيالة بالمسيرات اليوم الرابع، وإدانة واسعة للقصف المدفعي على الدلن والحجمات بالمسيرات على الجنينة والضعين. وفد الحكومة يرفض إعلام بانجول الذي حمل الجيش والدعم السري مسؤولية الانتهاكات، وحراك دولي واسع لإيقاف الحرب في السودان. ارتفاع عدد النازحين في نيل الأزرق إلى 50,000 خلال 4 أشهر، وشكاوى من الارتفاع الكبير في الأسعار في الأبيض. مرصد عالمي يحذر المجاعة في أجزاء من دارفور كردفان، ومقتل 3 أشخاص في اشتباكات قبلية بجنوب دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قالت شبكة أطباء السودان إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون بينهم 6 نساء جراء القصف المدفعي الذي تعرض له مدينة الدلن بولا جنوب كردفان أمس. وفي الجنينة قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون في هجوم بطائر مسير على مدينة الجنينة بغرب دارفور أمس الثلاثاء. واستهدف الهجوم 3 مواقع مدنية بوحدة أم دورين الإدارية بمدينة الجنينة، وهي السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار. وأضافت نساء في هذا الخصوص:
1: كل ما بتنفع شيف نزين كده الهوانسة وقل كبنا من بني آدم
2: هربتك كيف شيف الأنابريد بشيل الأنابريد
0: وفي دارفور شنت القوات المسلحة مساء أمس وصباح اليوم الأربعاء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة نيالة اليوم الرابع على التوالي. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة باتجاه نيال الشمال، ولكن لم يتسنى معرفة الأحداث وحجم الخسائر والأضرار. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن ما يقارب من 350 هجوما بطائرات مسيرة نفذتها الأطراف المتحاربة منذ بداية العام الجاري. وأشارت في بيان إلى استهداف عشرات الطرق والمحلات التجارية والمرافق الصحية والتعليمية ومراكز إيواء النازحين. من جانبها رصدت مجموعة محامية الطوارئ اتزاع هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مركبات مدنية خلال أيام العشر الأخيرة، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 36 قتيلا مدنيا وأكثر من 50 جريحا. أعلنت الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة تأسيس تمديد فترة التسجيل واعتماد المنظمات العالمية والوطنية حتى 13 يونيو المقبل. وأشارت الهيئة إلى استجابة 36 منظمة عالمية من أصل 43 منظمة عاملة، إلى جانب حوالي 138 منظمة وطنية تعمل ضمن نطاق حكومة تأسيس. يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث الأزمة السودانية في مقر الاتحاد في أديس أبابا اليوم لمناقشة مبادرات إنهاء الحرب في السودان وسبل إيصال المساعدات. من جهة أخرى وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في السودان بأنه جرائم جماعية وجرائم حرب ووضع إنساني كارثي. وقال ماكرون إن الحرب في السودان تقذيها قوى خارجية تمول الأطراف المتحاربة لتعزيز نفوذها. وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الخصوص: وفي سياق آخر وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا اليوم الأربعاء، وبحث مع نظيره الأوغندي تطورات الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى.
3: في السودان اليوم نحن أمام زعماء حروب يتقاسمون الأراضي. نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن ووضع حد لجميع المساعدات الخارجية لأي قوة من القوى. قلنا الأشياء واضحة: نهاية التدخلات الخارجية، أي أن القوى الخارجية أن تتوقف عن تمويل هذه القوة أو تلك. إذن وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأيضا يجب أن يكون الضغط واضح على جميع البلدان التي تقدم الدعم لكي تقف ذلك ويقوم بتفكيك ذلك. هذا هدف في الأشهر القادمة من جمعهم حول الطاولة والتنسيق من أجل وقف هذا التمويل واستئناف الحوار.
0: قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية إن القوى المدنية والأحزاب هي الممثل الحقيقي للشعب السوداني وليس الفريقين المتنازعين. وأوضح في تصريحات صحفية أن لدى الولايات المتحدة خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط يمكن استخدامها ضد من يعرقل الحل في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: ليس هناك من أي قناعة لدى الطرفين لحد الآن، على الأقل لحد الآن ليس هناك من قناعة أنه يجب الجلوس على طاولة حوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حل سلمي.
0: أعلنت الولايات المتحدة إنحاء حظر الأسلحة المفروض على أثيوبيا في خطوة تمهد لاستئناف النظر في طلبات التراخيص المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للوائح التجارة الدولي بالأسلحة. من جهة أخرى، كشفت مصادر متطابقة أن تراجع أثيوبيا عن موافقتها على السفير السوداني الجديد الذي تعتزم الخارجية تعيينه في خطوة تعكس تدهور العلاقات بين البلدين. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح ما يقرب من 50,000 فرد نحو 9,900 أسرة خلال الفترة بين 11 يناير و 4 مايو من جميع أنحاء ولاية النيل الأزرق. وأوضحت في تقرير لها أن عدد النازحين سجل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالعدد الذي جرى تسجيله في 2 أبريل الماضي، ونزح الأفراد من مواقع مختلفة في أنحاء محافظة الكرمك وجيزان، وشكى نازحون من تدهور الأوضاع الصحية. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
5: أكثر الأمراض انتشارا عندنا هنا في المخيم كرامة 3 عندنا مرض البلحارسية، ده واحد من الأمراض المنتشرة، والسبب أنه في تلوث بتأمياه، يعني الناس السكن قريب من البحر في مكان كده مستنقع جنب البحر فيه موية، الناس بتمشي تستحمى فيه وفي ناس بشربوا منه أيضا يعني.
0: وفي جنوب كردفان، كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 903 أفراد من قرية أنغولا في منطقة البرام بسبب استمرار التدهور الأمني. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا أن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى تعقيد الأزمة الإنسانية في السودان مع تعطل الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وتأخر المساعدات. وأظهر تقرير الصادر أمس أن أكثر من 13 مليون شخص يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي جراء الحرب، مع انهيار جزئي للنظام الصحي في ظل فجوة تمويل كبيرة لم تعطى منها سوى 20% من الاحتياجات الإنسانية المطلوبة لهذا العام. حذر تصنيف المرحلة المتكامل للأمن الغذائي من وقوع مجاعة في كادوغلي والدلن والمناطق المحيطة بجبال النوبة الغربية بولاية جنوب كردفان، إضافة إلى مناطق في شمال دارفور تشمل أنبرو وكورنوي والطينة إلى جانب ريف الفاشر ومليط وكتم وطويلة خلال موسم الجفاف الممتد بين يونيو وسبتمبر. وحذر تصنيف، وهو مرصد عالمي لقياس أزمات الجوع الثلاثة، من أن قطع خطوط الإمداد والمساعدات الإنسانية أو تقييد حركة السكان سيؤدي على الأرجح إلى حدوث مجاعة فعلية في تلك المناطق. حملت بإثتاء تقصي الحقائق الأممية والأفريقية القوات المسلحة والدعم السريع وحلفائهما مسؤولية الانتهاكات وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرتين إلى أن انتهاكات الدعم السريع واسعة ومنهجية. ودعتا في بيان مشترك في نهاية اجتماع بانجول إلى وقف الحرب وإجراء تحقيقات مستقلة ودعم المحكمة الجنائية الدولية وإنشاء آلية مساءلة، كما طالبتا المجتمع الدولي بتكثيف حماية المدنيين ومنع دعم أطراف النزاع. ومن جانبه رفض وفد السودان البيان. أكدت اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026 المقرر لها يوم 4 يونيو، مشيرة إلى استمرار عمليات التسجيل والمراجعات وتجهيز مراكز الامتحانات والإيواء. وقال حافظ أحمد عمر رئيس اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية أن أرقام الجلوس سيتم تسليمها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة لمعالجة أوضاع الطلاب الذين فقدوا مسنداتهم الثبوتية نتيجة للحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إحنا ماشيين في اتجاه أنه هنملك الطلاب أرقام الجلوس هي جاهزة عندنا في الأيام القليلة القادمة نسلمهم، وبرضو الآن شغالين في إعداد المراكز بالنسبة للامتحانات بالنسبة للطلاب. كل ترتيباتنا الحمد لله ماشي بصورة طيبة بصورة كويسة، كذلك كل الولايات طوافهم وعمرهم في المحليات جاري بصورة كبيرة.
0: تشهد مدينة الأبيض موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الضرائب. وقال متعاملون في الأسواق لراديو دبانجا إن سعر جالون البنزين ارتفع من 28,000 إلى 31,000 جنيه، فيما ارتفع سعر الجازولين من 35,000 إلى 43,000 جنيه، كما بلغ سعر جوال السكر نحو 195,000 جنيه. تشهد مدينة الأبيض توقفا لعدد كبير من المصانع بسبب ارتفاع الرسوم والجبايات والضرائب وتأثيرات الحرب المستمرة. وقال رجل الأعمال ألي جانو لراديو دبانجا إن جركان الزيت الواحدة تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة تصل إلى 7,000 جنيه، بينما تفرض على جوال أنباز أكثر من 50,000 جنيه كرسوم وزكاة وضرائب وتسويق بجانب الرسوم المعتمدة. وأضاف ألي جانو لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
7: الضريبة المضافة القيمة المضافة 7,000 جنيه في الجركان بتاعت الزيت، لكن هي في العادة كده 17%، الضريبة الغير مضافة 17% على قيمة البضاعة. دي هسي هم في تشريعهم بتاع الضرائب، لكن احنا احيانا بنقدم معهم بنصر التسوية، يعني بنقعد معهم بنصر التسوية. وهي احنا كان اخر مرة عملنا تسوية كان جرى خانت الزيت عليها قيمة مضافة 1000 جنيه، بعد ذلك هم رفعها ل 7,000 ونحن كمصنعين رفضنا.
0: شكى مواطنون من قرى بالقرب من محلية شمال الدلتا وأروما بولاية كسلا من العطش الشديد والانهدام التام للمياه. وقال مواطن من المنطقة إن عددا كبيرا من المواطنين اضطروا لمغادرة المنطقة بسبب عدم توفر المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص: وفي أم درمان صرفت إدارة المدارس اليوم التلاميذ بسبب عدم توفر المياه، وتشهد أجزاء واسعة من أم درمان وشرق النيل أزمة خانقة في مياه الشرب مع استمرار قطوعات التيار الكهربائي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص: كشفت غرفة طوارئ أم هوش في محلية الطويشة بشمال دارفور أن زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بوباء الحصبة بعد انخفاضها في الأيام الماضية. وقالت إن عدد الحالات التي وصلت إلى مراكز العزل منذ يوم الأحد بلغ 24 حالة، وتم عزل جميع الحالات المصابة في غرف منفصلة. استباح مسلحون سوق منطقة حنيفة في محلية برام بولاية جنوب دارفور يوم الاثنين الماضي بعد اشتباكات طابق قبلي أدت إلى مقتل 3 أشخاص يوم الأحد. وقال الناشط حامد أبو غرة لراديو دبنجا إن النزاع جرى حول سقي الإبل من خزان للمياه، ما أدى إلى زيادة التوتر وإطلاق النار نحو الخزان وإتلافه. وأضاف لراديو دبنجا:
8: يوم الأحد جل أبالة طبعا الدونكي وعاوزين يزقوا جمالهم، وقال بيزقوا مجان، وفتع الدونكي رفض، قال له أنا الجهاز بالشريف قروشه كده، الميم ضربوه قتلوه، بعد ذاك ابن أورام الكلكة قتلوا نفرين. يوم الاثنين جاء هجم السوق وأطراف الحلة.
0: تشهد قوات الدعم السريع سلسلة من انشقاقات قيادات ميدانية وسياسية من صفوفها. وأكد الصحفي المحلل السياسي عمرو شعبان لراديو دبنجا أن هذه الانقسامات كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى أن هذه القوات قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاءات متعددة، ما يجعلها أكثر عرضة للتشظي والانقسامات بسبب تضارب المصالح والخلافات القبلية والمناطقية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكات ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم، والتكوينات السيدية فيها احتمالات التشظي والانقسام أكبر إنها ما نظامية، سواء لتضارب المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية.
0: الخبر الأخير في النشرة: وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى مطار قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين، وكان في استقباله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وتأتي زيارة البرهان بعد أقل من شهر من زيارته إلى كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
11: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طواري أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
13: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا.

0: التهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعينا الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا. فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن الغضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بمليشية البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدام لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلو النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا

0: الغضب لا توجد نيابة ولا غضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون الإجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من ال3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات. ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا. وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات، أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن الغضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العلاقة، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذوه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. نحن دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان نحن نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن إنه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع. الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو واصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحبا بك.
5: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطالة التحصين التحسين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وانواع التحسين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحسين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحسين. نيجي نشوف احنا بندي شنو بأنواع التطعيم أو التحسين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه 200 لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهرين، لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملين ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 9. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، جرعات بعد 2 سنين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من نصحهم انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدوله عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعه السل بتاعت البيزي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح, والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر لخمسطاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا, جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي, الحمى بتروح بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا, مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات, اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه, لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض, والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى, والفحوصات دايره قروش, والعلاجات دايره قروش, كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا يعني, افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دايره اقولها للامهات, لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه, لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه, بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك كرت, الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار, تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمته قبل كده ولا ما طعمته, طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم, ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.
4: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا, شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه, ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. هجمات جديدة على نيالة بالمسيرات اليوم الرابع، وإدانة واسعة للقصف المدفعي على الدلن والهجمات بالمسيرات على الجنينة والضعين. وفد الحكومة يرفض إعلام بانجول الذي حمل الجيش والدعم السري مسؤولية الانتهاكات وحراك دولي واسع لإيقاف الحرب في السودان. ارتفاع عدد النازحين في نيل الأزرق إلى 50,000 خلال 4 أشهر، وشكاوى من ارتفاع الكبير في الأسعار في الأبيض. مرصد عالمي يحذر المجاعة في أجزاء من دارفور كردفان، ومقتل 3 أشخاص في اشتباكات قبلية بجنوب دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قالت شبكة أطباء السودان إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون، بينهم 6 نساء، جراء القصف المدفعي الذي تعرض له مدينة الدلن بولا جنوب كردفان أمس. وفي الجنينة قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون في هجوم بطائر مسير على مدينة الجنينة بغرب دارفور أمس الثلاثاء. واستهدف الهجوم 3 مواقع مدنية بوحدة أم دورين الإدارية بمدينة الجنينة، وهي السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار. وأضافت نساء في هذا الخصوص:
1: كل ما بتنفع شيء بنزين كده الهوان سواك الجبنة من بني آدم
2: حركتك كيف شيف الأنابريد بشيء الأنابريد.
0: وفي دارفور شنت القوات المسلحة مساء أمس وصباح اليوم الأربعاء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة نيالة اليوم الرابع على التوالي. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة باتجاه نيال الشمال، ولكن لم يتسنى معرفة الأحداث وحجم الخسائر والأضرار. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن ما يقارب من 350 هجوما بطائرات مسيرة نفذتها الأطراف المتحاربة منذ بداية العام الجاري. وأشارت في بيان إلى استهداف عشرات الطرق والمحلات التجارية والمرافق الصحية والتعليمية ومراكز إيواء النازحين. من جانبها رصدت مجموعة محامية الطوارئ اتزاع هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مركبات مدنية خلال الأيام العشر الأخيرة، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 36 قتيلا مدنيا وأكثر من 50 جريحا. أعلنت الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة التأسيس تمديد فترة التسجيل واعتماد المنظمات العالمية والوطنية حتى 13 يونيو المقبل. وأشارت الهيئة إلى استجابة 36 منظمة عالمية من أصل 43 منظمة عاملة، إلى جانب حوالي 138 منظمة وطنية تعمل ضمن نطاق حكومة التأسيس. يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث الأزمة السودانية في مقر الاتحاد في أديس أبابا اليوم لمناقشة مبادرات إنهاء الحرب في السودان وسبل إيصال المساعدات. من جهة أخرى وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في السودان بأنه جرائم جماعية وجرائم حرب ووضع إنساني كارثي. وقال ماكرون إن الحرب في السودان تقذيها قوى خارجية تمول الأطراف المتحاربة لتعزيز نفوذها. وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الخصوص: وفي سياق آخر وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا اليوم الأربعاء وبحث مع نظيره الأوغندي تطورات الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى.
3: في السودان اليوم نحن أمام زعماء حروب يتقاسمون الأراضي. نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن ووضع حد لجميع المساعدات الخارجية لأي قوة من القوى. قلنا الأشياء واضحة: نهاية التدخلات الخارجية، أي أن القوى الخارجية أن تتوقف عن تمويل هذه القوة أو تلك. إذن وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأيضا يجب أن يكون الضغط واضح على جميع البلدان التي تقدم الدعم لكي تقف ذلك ويقوم بتفكيك ذلك. هذا هدف في الأشهر القادمة من جمعهم حول الطاولة والتنسيق من أجل وقف هذا التمويل واستئناف الحوار.
0: قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية إن القوى المدنية والأحزاب هي الممثل الحقيقي للشعب السوداني وليس الفريقين المتنازعين. وأوضح في تصريحات صحفية أن لدى الولايات المتحدة خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط يمكن استخدامها ضد من يعرقل الحل في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: ليس هناك من أي قناعة لدى الطرفين لحد الآن، على الأقل لحد الآن ليس هناك من قناعة أنه يجب الجلوس على طاولة حوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حل سلمي.
0: أعلنت الولايات المتحدة إنحاء حظر الأسلحة المفروض على أثيوبيا في خطوة تمهد لاستئناف النظر في طلبات التراخيص المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للوائح التجارة الدولي بالأسلحة. من جهة أخرى، كشفت مصادر متطابقة أن تراجع أثيوبيا عن موافقتها على السفير السوداني الجديد الذي تعتزم الخارجية تعيينه في خطوة تعكس تدهور العلاقات بين البلدين. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح ما يقرب من 50,000 فرد نحو 9,900 أسرة خلال الفترة بين 11 يناير و 4 مايو من جميع أنحاء ولاية النيل الأزرق. وأوضحت في تقرير لها أن عدد النازحين سجل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالعدد الذي جرى تسجيله في 2 أبريل الماضي، ونزح الأفراد من مواقع مختلفة في أنحاء محافظة الكرموك وجيزان، وشكى نازحهم من تدهور الأوضاع الصحية. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
5: أكثر الأمراض انتشارا عندنا هنا في المخيم كرامة 3 عندنا مرض البلهارسية، ده واحد من الأمراض المنتشرة، والسبب أنه في تلوث بتأمياه، يعني الناس السكن قريب من البحر في مكان كده مستنقع جنب البحر فيه موية، الناس بتمشي تستحم فيه وفي ناس بشربوا منه أيضا يعني.
0: وفي جنوب كردفان، كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 903 أفراد من قرية أنغولا في منطقة البرام بسبب استمرار التدهور الأمني. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا أن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى تعقيد الأزمة الإنسانية في السودان مع تعطل الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وتأخر المساعدات. وأوضح تقرير الصادر أمس أن أكثر من 19 مليون شخص يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي جراء الحرب، مع انهيار جزئي للنظام الصحي في ظل فجوة تمويل كبيرة لم تعطى منها سوى 20% من الاحتياجات الإنسانية المطلوبة لهذا العام. حذر تصنيف المرحلة المتكامل للأمن الغذائي من وقوع مجاعة في كادوغلي والدلن والمناطق المحيطة بجبال النوبة الغربية بولاية جنوب كردفان، إضافة إلى مناطق في شمال دارفور تشمل أنبرو وكورنوي والطينة إلى جانب ريف الفاشر ومليط وكتم وطويلة خلال موسم الجفاف الممتد بين يونيو وسبتمبر. وحذر تصنيف، وهو مرصد عالمي لقياس أزمات الجوع الثلاثة، من أن قطع خطوط الإمداد والمساعدات الإنسانية أو تقييد حركة السكان سيؤدي على الأرجح إلى حدوث مجاعة فعلية في تلك المناطق. حملت بإثاثة تقصي الحقائق الأممية والأفريقية القوات المسلحة والدعم السريع وحلفائهما مسؤولية الانتهاكات وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرتين إلى أن انتهاكات الدعم السريع واسعة ومنهجية. ودعتا في بيان مشترك في نهاية اجتماع بانجول إلى وقف الحرب وإجراء تحقيقات مستقلة ودعم المحكمة الجنائية الدولية وإنشاء آلية مساءلة، كما طالبتا المجتمع الدولي بتكثيف حماية المدنيين ومنع دعم أطراف النزاع. ومن جانبه رفض وفد السودان البيان. أكدت اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026 المقرر لها يوم 4 يونيو، مشيرة إلى استمرار عمليات التسجيل والمراجعات وتجهيز مراكز الامتحانات والإيواء. وقال حافظ أحمد عمر رئيس اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية أن أرقام الجلوس سيتم تسليمها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة لمعالجة أوضاع الطلاب الذين فقدوا مسنداتهم الثبوتية نتيجة للحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إحنا ماشيين في اتجاه أنه هنملك الطلاب أرقام الجلوس هي جاهزة عندنا في الأيام القادمة نسلمهم، وبرضو الآن شغالين في إعداد المراكز بالنسبة للامتحانات بالنسبة للطلاب. كل ترتيباتنا الحمد لله ماشي بصورة طيبة بصورة كويسة، كذلك كل الولايات طوافهم وعملهم في المحليات جاري بصورة كبيرة.
0: تشهد مدينة الأبيض موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الضرائب. وقال متعاملون في الأسواق لراديو دبنجا إن سعر جالون البنزين ارتفع من 28,000 إلى 31,000 جنيه، فيما ارتفع سعر الجازولين من 35,000 إلى 43,000 جنيه، كما بلغ سعر جوال السكر نحو 195,000 جنيه. تشهد مدينة الأبيض توقفا لعدد كبير من المصانع بسبب ارتفاع الرسوم والجبايات والضرائب وتأثيرات الحرب المستمرة. وقال رجل الأعمال ألي جانو لراديو دبنجا إن جركان الزيت الواحدة تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة تصل إلى 7,000 جنيه، بينما تفرض على جوال أنباز أكثر من 50,000 جنيه كرسوم وزكاة وضرائب وتسويق بجانب الرسوم المعتمدة. وأضاف ألي جانو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: الضريبة المضافة القيمة المضافة 7,000 جنيه في الجركان بهذا الزيت، لكن هي في العادة كده 17%، الضريبة الغير مضافة 17% على قيمة البضاعة. ده هسي هم في تشريعهم بتاع الضرائب، لكن احنا احيانا بنقدم معاهم بنصر التسوية، يعني بنقعد معاهم بنصر التسوية. وهي احنا كان اخر مرة عملنا تسوية كان جركان الزيت عليها قيمة مضافة 1000 جنيه، بعد ذلك هم رفعوها ل 7,000 ونحن كمصنعين رفضنا.
0: شكى مواطنون من قرى بالقرب من محلية شمال الدلتا وأروما بولاية كسلا من العطش الشديد والانهدام التام للمياه. وقال مواطن من المنطقة إن عددا كبيرا من المواطنين اضطروا لمغادرة المنطقة بسبب عدم توفر المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص: وفي أم درمان صرفت إدارة المدارس اليوم التلاميذ بسبب عدم توفر المياه، وتشهد أجزاء واسعة من أم درمان وشرق النيل أزمة خانقة في مياه الشرب مع استمرار انقطاعات التيار الكهربائي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص: كشفت غرفة طوارئ أم هوش في محلية الطويشة بشمال دارفور أن زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بوباء الحصبة بعد انخفاضها في الأيام الماضية. وقالت إن عدد الحالات التي وصلت إلى مراكز العزل منذ يوم الأحد بلغ 24 حالة، وتم عزل جميع الحالات المصابة في غرف منفصلة. استباح مسلحون سوق منطقة حنيفة في محلية برام بولاية جنوب دارفور يوم الاثنين الماضي بعد اشتباكات طابق قبلي أدت إلى مقتل 3 أشخاص يوم الأحد. وقال الناشط حامد أبو غرة لراديو دبنجا إن النزاع جرى حول سقي الإبل من خزان للمياه، ما أدى إلى زيادة التوتر وإطلاق النار نحو الخزان وإتلافه. وأضاف لراديو دبنجا:
8: يوم الأحد جل أبالة طبعا الدونكي وعاودين يزقوا جمالهم وقال بزقوا مجان، وبتاع الدونكي رفض قال لهم أنا الجاز بالشريف قروش وكده، الميم ضربوه قتلوه. بعد ذاك ابن أورام الكلكة قتلوا نفرين. يوم الاثنين جاء هجم السوق وأطراف الحلة.
0: تشهد قوات الدعم السريع سلسلة من انشقاقات قيادات ميدانية وسياسية من صفوفها. وأكد الصحفي المحلل السياسي عمرو شعبان لراديو دبنجا أن هذه الانقسامات كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى أن هذه القوات قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاءات متعددة، ما يجعلها أكثر عرضة للتشظي والانقسامات بسبب تضارب المصالح والخلافات القبلية والمناطقية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكة ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم، والتكوينات السيدية فيها احتمالات التشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لتضارب المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية.
0: الخبر الأخير في النشرة: وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى مطار قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين، وكان في استقباله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وتأتي زيارة البرهان بعد أقل من شهر من زيارته إلى كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 13 شهري 5 مايو 2026. في الجولة دي نخصص الجزء الأول منها للانشقاقات داخل الدعم السريع. نستمع إلى محلل سياسي ونستمع إلى أحد القيادات بالدعم السريع.
11: الانقسامات نفسها مرتبطة بحسابات بتاع بقاء سياسي. وممكن نقول قبلي القيادات دي بيجا فاهمين انه في مزاج دولي واقليمي في انه الموضوع ده يتحسم في اتجاه سياسي.
12: احنا قلنا للناس انه على الجاهزية ان تكون فطنة لهذا الخطاب. الخطاب ده خطر جدا والخطاب ده بيخلق لنا هزة.
10: ومساعي تكوين قوات شرطية في مناطق سيطرة حكومة تأسيس هل تهدد وحدة السودان؟
13: فالأمن الذي تفرض قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها يقوم أساسا على منطقة الردع العسكري والسيطرة المسلح.
10: فاصل قصير ونعود.
14: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
10: أهلا بكم مرة أخرى. أكد الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان أن الانقسامات الأخيرة داخل قوات الدعم السريع بأنها كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى طبيعة تكوين هذه القوات التي قال بأنها قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاء متعددة أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية ذات عقيدة موحدة وهيكل صارم. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
11: الانقسام الأخير اللي حاصل داخل قوات الدعم السريع أول حاجة هو كان متوقع بحكم التركيبة الأصل من الدعم السريع مكون بها. الدعم السريع أصلا مكون من تحالفات مرنة. القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكة ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم. والتكوينات السيدي فيها احتمالات تشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لتضارع المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية وكده. لكن في شيء زوايا ثانية بتحلل الموضوع على المستوى العسكري، على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي. لأن عند الشخصيات المركزة أو الانقسام دي شخصيات ذات ثقل قبل وتنظيمي ما بمعزل عن تحولات أوسع داخل بنية القوة بتاعت الدعم السريع نفسه. أولا بتعكس ضغط الحرب الطويل واستنزاف للبنية القيادية واللوجستية في الدعم السريع. الحروب الطويلة دي بتخلق تفاوت في المصالح والرؤى بين القيادات الميدانية والقيادة المركزية. عشان كده لاحظت كلام السابن مثلا انه في واضح انه هو مركز على انه في اختلاف ما بين تقديراته وتقديرات الزول الواحد اللي قال عليه سواء كان عبد الرحيم ولا حميدتي. خصوصا انه ما في حسم عسكري في المشهد جاي. تكلفة المعارك بيت بشرين وماديا عالية. الانقسامات نفسها مرتبطة بحسابات بتاع بقاء سياسي. وممكن نقول قبلي القيادات دي بيجا فاهمين انه في مزاج دولي واقليمي في انه الموضوع ده يتحسم في اتجاه سياسي وحيمشي للترتيبات تفاوضية وسياسية. بالتالي في بعض منهم عاوز يتعد تموضعه من بدري عشان ما يتعزل او يتلاحق او يخسر نفوذه. فبتجي بعد الانسحابات مش لانه ما مقتنع بالدعم السريع ولا مقتنع بالفكرة اللي قامت بها حريبنا، لكن لأنه عنده قراءة بتاعت نقول ممكن موقف برجمات يعني للموازين بتاعت الفترة الجاية. أنا خلي الأضلاع الثلاثة الممكن ساهمت في الموضوع ده. الضغوط نفسها الإقليمية والدولية ما بتدي مؤشر لقيادات الدعم السريع واي قيادات خاشة حريب في انه في مزاج الرغبة الدولية دي ما دارها وهدوء في الحتة دي. فبالتالي الرهان على الحسم العسكري بيتراجع، بالتالي هو قوته دي هيمشي بها وين؟ هيبدأ يقوم يحاول يعمل فيها منصاع او بيستمع هو بشكل مبكر لصوت المجتمع الدولي الاقليمي وتلمس مزاجه وبيعرض نفسه بيسوي رقبته. يعني انه انا والله مستوعب انتوا دارين شنو، ها انا طلعت من القصة دي وكده عشان يفتح قنوات اتصال، يعني يفتح قنوات اتصال. لكن في نقطة مهمة وجوهرية هنا ما أعرف ممكن ترتبط بسؤال ثاني ولا، لكن لازم ما الناس ما تبالغ في قصة خروج أي القيادات دي أو أي قيادي دوره كان كبير دخل الدعم السريع باعتباره انهيار كامل. النزاعات المسلحة دي دائما بيحصل فيها الكلام ده،
9: ودي كلها ضمن الحرب النفسية والإعلامية، خصوصا إن الطرف الآخر ده ممكن يكون شغال إذراعات، يعني شغل بتاع الاستخبارات العسكرية الكثير وكده. أضيف إلى ذلك الحرب خدعة، يعني ما تستبعد برضو عامل إنه السلاح قيادات زي دي ودور مركزي وكبير وثقل زي ده ورجعتهم في التوقيت ده، والناس في ظل ضغوط إقليمية ودولية وحصار للطرفين، في إنه القصة دي ما تكون نوع من التسلل للمعسكر بتاع حكومة بورسودان وإعادة إنتاج الشراكة بشكل أو بآخر، أو تحقيق نوع من الاختراق الداخلي في المعسكر بتاع الجيش. طيب بالنسبة للسؤال بتاع هل ممكن تحسب مكسب أو خسارة وانتصار للخصم وكده، الحقيقة إنه في الحروب والانقسامات المسلحة

الثقة لسه عملنا وجوبا وغيره من الجماعة ديل باعتباره مكسب للطرف الثاني اللي هو الجيش والحركة الإسلامية، مش من الناحية العددية ولكن كمان على المستوى التأثير النفسي وكقيمتهم كقيادات كانت بارزة. الأخطر إنه الانقساع المنقسم ده والمنشد ده إذا كان قائد ميداني أو قريب من دوار صنع القرار وكده ما بيطلع براه، يعني بيخرج معه قدر من المعلومات أكيد وعلاقات وبيقى فاهم طبيعة التركيبة بتاعت القوة اللي كان ضمنها في إطار التحالف ده. فبالتالي معظم التنظيمات المسلحة الحركات المسلحة بيعبر عن انقسامات باعتبار انها هترتب عليها خسائر ليها في الميدان مستقبلا، لانه بينقل المعلومات دي يعني كشف مواقع التحركات ارباك خطوط القيادة والثقة الداخلية بيت في حالة شك ذات داخل الدعم السريع بين كل قيادة موجود وبين القيادة المركزية وبين العناصر في بعض. الروح المعنوية نفسها للقوة نفسها بتكون في حالة تذبذب، يعني ده كله بيوري انه التأثير ما عسكري بس برضو معنوي، يعني المقاتل او المحارب ده او العنصر داخل الدعم السريع انه بيكون حاسس انه خلاص القصة دي بقت تنهار وانه القيادة الاعلى منه او القيادات الفوق دي بقت خلاص رايح لها الدرب، فيبدأ حالة عدم يقين كده. لكن كمان خلينا نستصحب انه ما كله زول انقسم عنده وزن يعني على الارض، يعني وما كله خروج بيؤدي لهزيمه. القصه دي مرات اعلاميا طبعا بيحصل فيها تضخيم في اطار الحرب الاعلاميه والحرب اصلا العبثيه اللي قامت دي. الحرب الاعلاميه فيها اشرس من الحرب العسكريه، احنا العسكريه بيموتوا فيها المدنيين اكثر والاعلاميا بيتخموا فيها المدنيين اكثر. الحاله السودانيه دي معقده، خروجية قيادة من طرف بيعتبر مكسب للطرف الثاني وبيأخذ حساسية أكبر، لأنه برضه القصة مرتبطة بشبكات ولاء معقدة سواء قبلية ومناطقية. يعني أنا بفهم إنه مثلا كيك اللي في زول من المصير دي طلع هو قال ودعمه ومشى، بعد 6 شهور بالضبط استطاع انه يقنعه وينقله من معسكر الدعم السريع للمعسكر الثاني. فالقصه دي فيها خاشه برضه نوع من الحاجات الاجتماعيه الولاءات الاجتماعيه دي اللي لها تاثير على القيادات، بتخش ضمن العوامل اللي ساهمت في تغيير المعسكر من ده لده. لكن بالتاكيد بتتحسب على المستوى المعني وعلى المستوى الاعلامي وعلى المستوى نوعا ما العسكري انتصار للطرف الثاني. في السياق في تحليلات كثيرة بيشوف إنه الدعم السريع برضو شايل نفس ملامح حركات المسلحة القديمة، حركات دارفور اللي اتفتتت لكثير جدا جدا جدا مع طول مدى الحرب وتعقد المصالح والتحالفات. الحكومة السودانية خلينا نقول حكومة الأمر الواقع تاريخيا ما كان بتعتمد فقط على الحسم العسكري المباشر، بالعكس بتشتغل الشغل بتاع سياسة التفكيك والاحتواء وانقسام، يعني عبر الشغل الاستخبارات اللي هي تنتج انقسامات داخلية بالإغراء استقطاب بعض القادة وابتزازهم مرات تصفيتهم طبعا فتح مسارات تفاوضية منفصلة لو متذكر العدد المساواة قطاع كردفان كان كده، يعني حاولوا يلعبوا على الوتر التجزيدة مرات إغراء طبعا بالمواقع كده، اللعب على التباينات السياسية والقبلية في إطار هنا. السياسة دي تاريخيا نجحت في شفنا في حاجات حركة دارفور، هي ما نجحت مع الحركة الشعبية. الحركة الشعبية التحولات اللي حصلت على مستوى السودان هي ساهمت في تأزيم الوضع، المراهنة معظم القيادة على إرسي الراحل قرن في الخط الوحدوي، بالتالي أربكت الحسابات الاتجاه المعاكس بخيار الانفصال اللي حصل وكده، ما كان في مرورنا في استيعاب القصة دي واحتواها تنظيميا على مستوى قطاع الشمال بكليات، وعشان كده حصل التشظي اللي حصل عندنا. لكن الشغل الأمني كان في حد الأدنى داخل الحركة الشعبية. الوضع بتاع الدعم السريع مختلف جزئيا عن حركة دارفور، ما لأنه ما حركة تمرد يعني في إطار شعارات أو مظالم تهميش وكده، هي قوة تشكلت من داخل الدولة نفسها وامتلكت موارد تسليح ونفوذ وشبكة علاقات خارجية وإقليمية من الدولة نفسها، دخلت الصراع مع المؤسسة العسكرية اللي كانت جزء منها يعني. بالتالي المسار بتاع التشظي والانقسام حيكون أخطر وأصعب

0: أصعب وأخطر على السودان، يعني مش على الدهم ولا على الجيش، لا لا، على السودان نفسه حيكون أخطر. بالتالي أي قوة بتقوم على تحالفات ولاءات مشابكة بتصبح بالطبيعي إنها عرضة للانقسامات وتباين الرؤى والتقديرات، خصوصا في ظل ضعف يعني ضعف فكرة الحسم العسكري، عدم الرغبة أو عدم القدرة على تحقيقه. تفتيت الخصم من الداخل لسياسة بنت الدولة السودانية تاريخيا، بيشوفوا أنه ده أقل كلفة من المواجهة المباشرة. حقيقة إحنا ما عندنا أصلا كان مؤسسة قاعدة تكاتل وتحارب، دائما كانوا بيكونوا في الوكل اللي هم الميليشيات اللي بيتم صناعتهم عشان يكونوا المشاة ويكونوا المواجههم. الخطاب بتاع البرهان المركز على العفو ويزول بيلقي السلاح بيوضح انه هو بشجع لعملة الانقسام بفكرة العفو والاستيعاب وشغل الحرب النفسية، وطبعا الاختراقات الاستخباراتية بتكون شغالة. وفي الحد الأدنى الخطابات الزي دي مع تصرفات حصلت من قيادات مرقت بيخلق ما بيقدم بيملى الفراغ قيادات بالصعب. القيادات دي ذاتها خلاص بتبني عندها مراكز بتاعت قوة، تخلق يعني داخل الدعم السريع بتخلق مراكز قوة جديدة تفترض نفسها هي الكان أجدر وزمان ما سمعته وزمان احنا كلنا كان بنقول وكده. التشظي ده عموما ما بيعني بأي حال من الأحوال نهاية الحرب سريع في السودان، بالعكس ده بزيد من عدد المجموعات المسلحة وتفكك مراكز السيطرة. يعني السودان حسي حاليا حرفيا بينطبق على وصف دولة كلها أمراء حرب، يعني ما ما ما ما ما ما يعني ما زي تجارب إقليمية تانية أو تجارب سابقة، تجربة دي مختلفة جدا. وبالتالي التعامل معها من نفس أدوات السودان القديمة أو التحليل القديم أو حتى الشغل العسكري القديم الشغل الاستخباراتي القديم بيكون وبال وبيكون تداعياته أصعب على السودان.
1: أكد اللواء أبو شوتال القيادي بقوات الدعم السريع أن انشقاق بعض القيادات مثل السابنة ونور قبة يمثل قرارات شخصية لا تمس بنية المؤسسة أو مكوناتها القبلية، داعيا المقاتلين إلى طي هذا الملف. نستمع لهذا الجزء من حديثه.
2: أنا حقيقة في الفترة ديك إنه الفلول كان ببسوا سموما لخلق أوكي فتن داخل قبائل الهامش، وأنا تكلمت الكلام ده وقلت للناس إنه الفلول قادرين أوكي عندهم غرف كبيرة جدا، هي دي دولة عندها إمكانيات، عندها صحفيين، عندها غرف إعلامية، عندها أجهزة أمنية متدربة إنها تخلق هذا الشرخ. فحقيقة كان ساقة الناس بالخطاب القبلي، وساقة الناس إنه الدعم السريع هو عبارة عن أسرة آل دقلو. الكلام ده كان حصل في الفترات دي، كان إحنا قلنا للناس إنه على الجاهزية أن تكون فطنة لهذا الخطاب. الخطاب ده خطر جدا، والخطاب ده بيخلق لنا هزة عنيفة جدا داخل المؤسسة بتاعت الدعم السريع. الهزة دي يا إخوان الكلام ده قلته انه في مجموعة في قيادات حتمشي بور السودان وقيادات مؤثرة وقيادات الناس كان بيشوفوها هي ممكن تسوق معانا هذا المشروع للأمام. مثال النور القبة، الآن السافنة مشى، فالرؤية بتاعتهم هي يعني قصيرة. يعني الواحد ممكن لو جاك في البيت وانت ما أكرمته لبعض المشغوليات بتاعتك، ربما انك تكون سارح في بعض القضايا المتعلقه باسرتك، ممكن بكره يلاقيك في الشارع ما يسلم لك. ده زول بيزعل سريع جدا، اوكي؟ احتمال اتصل للقياده وما ردد عليه، يعني الواحد بيزعل. يعني انت حقه تغدر ظرفي انا الخاص بي. انا ما برضو بشر، انا ما ملائكه، سواء كنت قائد ولا كنت جندي، انا برضو بنو ادم. يعني أنا بنو آدم، يعني ما ممكن الغاية ده الآن about 450 ألف مقاتل، يعني المسألة دي كثيرة جدا كثيرة جدا علينا كلنا. حسنا إحنا كمجموعات الآن قاعدين نعاني من الاتصالات ومن غيره ومن غيره ومن ومن يعني في النهاية يعني ألا تقدر ترضي المجموعات. المسألة صعبة. فمسألة السافنة مشى و انه رجوب مشى. نرجع نشوف الحركه الشعبيه. الحركه الشعبيه انشقه رياك مشر، ارقطن، كاربينو، كوانين، ويليام نون، مجموعات كبيره جدا من القيادات، القيادات الصف الاول كل مشوا القصر. مع ذلك الحركه الشعبيه صمدت لانه في مشروع وفي قضيه، والقضيه دي مؤمنين بها عدد من القيادات وعدد من الصف والجنود، مؤمنين انه لابد ان يتم التغيير بغض النظر نحن قله ولا كثر، التغيير لازم يتم. حركه شعبيه صمدت، نظمت صفوفها، بدت في النيل الازرق، بدت في جبال النوبه، بدت في اكتوريا، بدت في بحر الغزال، حصرت النظام. الان خلق الدوله بالصبر بتاع المجموعات اللي كانت مؤمنه بالمشروع لصبره. فلذا موضوع السافنة مشى، نور القبة مشى، ده موضوع شخصي ما قبلي ولا أسري ذاته. يعني الليلة السافنة ما مشى بأسرته، نور القبة ما مشى بأسرته، مشوا كأفراد، دي تقديراتهم هم.
1: أكد اللواء شرطة متقاعد دكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن الشرطة جهاز مدني وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين، ورهن نجاح هذه الوظيفة بوجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي. قال ذلك على إثر الأخبار التي تواردت عن مساعي تكوين شرطة في مناطق سيطرة حكومة تأسيس. نستمع لما قاله في هذا الصدد.
3: طيب شكرا جزيلا. شخصيا من خلال متابعتي سلطة الدعم السريع وفي سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية بدأت تتجه نحو إنها تنشي مؤسسات موازية للدولة وفي مسعى لفرض الأمر الواقع، ومن بين المؤسسات دي قطعا هي سعت لأنها تنشي جهاز خاص بالشرطة. لكن هذه الخطوة تثير إشكالات حقيقة ليست بالسهلة، إشكالات تتعلق بطبيعة المؤسسة الشرطية المذمع إنشاؤها وحدود السلطة في ظل النزاع الحالي ومخاطر عسكرة الفضاء المدني أكثر مما تتعلق بمجرد حق أي سلطة في إنشاء أجهزة إدارية. فالإشكاليات الأهم في تقديري يمكن أوجز في الآتي. أولا يعني خليني أسميها أزمة بناء جهاز شرطي في ظل قيام التحول المؤسسي. معلوم الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي. وفي حال سلطة التأسيس تبدو المشكلة الأساسية ليست في مجرد إنشاء جهاز شرطة، وإنما في طبيعة هذا الجهاز وعلاقته بالقوة العسكرية التي تقف خلفه. فالأمن الذي تفرض قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها يقوم أساسا على منطقة الردع العسكري والسيطرة المسلحة، لا على مفهوم الأمن المدني القائم على الخدمة العامة وسيادة القانون. ومن ثم فالخوف يكمن في أن يتحول جهاز الشرطة المقترح إلى واجهة مدنية لقوة عسكرية دون إعادة هيكلة مؤسسية حقيقية تضمن استقلاليته ومهنيته وخضوعه للمساءلة والقانون. ودي يعني أشياء يتعذر حقيقة في ظل ما نشاهده وما نتابعه من واقع في نيالة ومناطق سيطرة الدعم السريع، يتعذر وجود مؤسسية حقيقية تضمن لنا الاستقلالية لهذا الشرطة والمهنية وأن يكون خاضع للمساءلة والقانونية. النقطة الثانية اللي هي مخاطر إنشاء مؤسسات سيادية موازية للدولة، بالذات أنا هنا بتكلم على مؤسسات سيادية معنية بقضايا تمس الدولة بأكملها وليس إقليم بعينه، وتزداد خطورة التجربة حين تمتد وظائف الجهاز الشرطي إلى مجالات ذات طبيعة سيادية مثل تنظيم الهجرة وإدارة الوجود الأجنبي وقضايا الهوية وغيرها من الاختصاصات المرتبطة تقليديا بالدولة على مستواها السيادي على مستوى الدولة الموحدة. صحيح إن سلطات الأمر الواقع في مناطق النزاع تضطر أحيانا إلى إدارة بعض الشؤون المدنية بحكم الضرورة، لكن الانتقال من الإدارة المؤقتة إلى بناء مؤسسات سيادية موازية بيحمل مخاطر سياسية كبيرة، لأنه برسخ واقع مؤسسي منفصل قد يصعب التراجع عنه مستقبلا. ونحن بنتكلم على وحدة السودان وبنخط في في في قضايانا كمجتمع مدني مهتم بالأزمة السودانية مجموعة أشياء، بندعو إلى وقف الحرب، بندعو إلى عملية إنسانية متكاملة لجبر الضرر، بندعو للمحافظة على وحدة السودان، وبندعو لألا يترتب على أي ترتيبات تأثير أو تهديد لوحدة السودان. هذه الخطوة إذا أسندت للشرطة المزمع إنشائها إمكانية القيام بوظائف ذات طابع سيادي تتعلق بوحدة السودان كالهوية مثلا، فبيكون فيه تهديد مباشر على وحدة السودان، وهي خطوة قد يصعب التراجع عنها مستقبلا. طيب الإشكال لا يتمثل بالضرورة في أن إنشاء الشرطة يعني مشروع انفصال مكتمل، لا، وإنما في أن تعدد الأجهزة السيادية خارج إطار الدولة الوطنية يسرع من عملية تفكك السلطة المركزية ويكرس الانقسام السياسي والإداري في البلاد. النقطة الثالثة، أنا بعتقد إشكالية الثقة والمساءلة في ظل الانتهاكات المستمرة. أي جهاز شرطي يكتسب مشروعته من قدرته على حماية الحقوق وخضوعه للمحاسبة القانونية، غير أن هذا الشرط يصبح محل شك كبير عندما تكون الجهة القائمة على تأسيس الجهاز متهمة بارتكاب انتهاكات موثقة تشمل الاعتقال التعسفي والابتزاز وسوء معاملة المحتجزين، بالإضافة لسجلها الراسخ والموثق في جرائم الحرب. وفي ظل قيام آليات مستقلة للتحقيق والمحاسبة يبرز تساؤل لا يمكن تجاوزه، كيف يمكن لقوة متهمة بانتهاكات جسيمة أن تتحول إلى الجهة نفسها المكلفة بإنفاذ القانون وحماية المواطنين؟ الخطر هنا لا يقتصر على التناقض الأخلاقي، بل يمتد إلى احتمال إعادة إنتاج الممارسات نفسها لكن تحت غطاء مؤسسي جديد، بما يؤدي إلى تقويض الثقة العامة في أي جهاز شرطي يتم إنشاؤه في هذه الظروف. أختم بالقول إن المشكلة الأساسية ليست في مبدأ إنشاء مؤسسات مدنية في مناطق النزاع بحد ذاته، وإنما في طبيعة هذه المؤسسات ومدى استقلالها وعلاقتها بالقوى العسكرية وغياب الضمانات القانونية والسياسية التي تمنح تحولها إلى أدوات لتكريس السلطة القمعية. ولهذا فإن أي محاولة لبناء جهاز شرطي في ظل الحرب والانقسام تظل معرضة لأن تصبح امتدادا للأزمة وليست مدخلا حقيقيا لمعالجته. شكرا جزيلا.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن الزايرين حاجة نأكله ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: راديو دبنجا، راديو
6: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
7: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
6: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
8: سامعين الاعزاء، اهلا ومرحبا بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجا، نلتقيكم من خلاله ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجا.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام سألتك بحش اللمات ودمعاتنا سألتك بكبيدات ودعواتنا شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا شليل وين فات وزي برق السماك زي برق السماك الجابة دقشية زي زغرودة للبطن الكبارية مرق من شامة القمرة ما هقت بي ودعت الله ما قدم بالعديل براك تعالوا أبشروا يا جنيات شليل ما راح شليل ما فات شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد شليل مزدار شليل مشوار شليل أرضنا يا جنيات شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحرازنا شليل شليل ندليب شليل ندليل على البلدات بعد درب التبلدية وشليل ما راح شليل ما فات نحن ونحن ماتة ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فبت مزارعية وتراب بلده سماح فبت مزارعية وتراب بلده سماح
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته هو المعز جني نستمع له بصوته حبابك المعز
2: قبل اللحظة لقيتك تايه هذه عن الكون الماضي ودمع قبل اللحظة لقيتك تايه بين الكون الماضي ودمعه كنت بتقرأ أحلام الواقع ولما الذكرى الطالق وجهه جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع أنا بتأمل جرحي وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعة سطروا قصة حزينة وضايعة ورسموا الخبر الصاغر فجأة عايز أقول لك ما تنتظر عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالبه يحيد عن صفره الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النامي بفكره عن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسره عايز أديكي مثال وحكمة عن محبوب مؤمن بغضب كيف تجاوز ألم العاتي كيف جازاه الله في صبر كان نبي الله أيوب قدوتنا أعطى مثال لرضيك نعتبر هل يا عافية أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره فوق أمواله وعافية تعانى شاف زربيته أمامه اندسر ما في مخلوق بالدنيا مكمل ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر تحياتي لحز جن لصالح دفتر مشاعر هادي ودني
0: شكرا لك المعز جني ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها نستمع لها معا
3: وفيها إيه لو نبدأ صفحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة ننسى كل الكان وعدة وفيها إيه لو نبدأ صفحة نرسم الأحلام نخلد في دروب الريد لوحة نذكي بستان الأزاهر نهدي كل أحبابنا فرحة ننسى كل لحظات شجانة وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبض صفحة. دايرة اقول ليك بيا صراحة الغرام زايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي زي بحاك ما ليها ضفة او رواية عشقي سرمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والاماني مركب الريد تلقى مرفة وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا نطرى أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي قال حن من بعد ما قايل إنه جفة فيها إيه لو نبدأ صفحة تصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحين نعاين نلقى كل الدنيا شمحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. هجمات جديدة على نيالة بالمسيرات اليوم الرابع، وإدانة واسعة للقصف المدفعي على الدلن والهجمات بالمسيرات على الجنينة والضعين. وفد الحكومة يرفض إعلام بانجول الذي حمل الجيش والدعم السري مسؤولية الانتهاكات وحراك دولي واسع لإيقاف الحرب في السودان. ارتفاع عدد النازحين في نيل الأزرق إلى 50,000 خلال 4 أشهر، وشكاوى من ارتفاع كبير في الأسعار في الأبيض. مرصد عالمي يحذر المجاعة في أجزاء من دارفور كردفان، ومقتل 3 أشخاص في اشتباكات قبلية بجنوب دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قالت شبكة أطباء السودان إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون، بينهم 6 نساء، جراء القصف المدفعي الذي تعرض له مدينة الدلن بولا جنوب كردفان أمس. وفي الجنينة قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون في هجوم بطائر مسير على مدينة الجنينة بغرب دارفور أمس الثلاثاء. واستهدف الهجوم 3 مواقع مدنية بوحدة أم دورين الإدارية بمدينة الجنينة، وهي السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار. وأضافت نساء في هذا الخصوص:
1: كل ما بتنفع شيء بنزين كده الهواسة وقت جبنا من بني آدم
0: وفي دارفور شنت القوات المسلحة مساء أمس وصباح اليوم الأربعاء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة نيالة اليوم الرابع على التوالي. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة باتجاه نيالة الشمال، ولكن لم يتسنى معرفة الأهداف وحجم الخسائر والأضرار. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن ما يقارب من 350 هجوما بطائرات مسيرة نفذتها الأطراف المتحاربة منذ بداية العام الجاري. وأشارت في بيان إلى استهداف عشرات الطرق والمحلات التجارية والمرافق الصحية والتعليمية ومراكز إيواء النازحين. من جانبها رصدت مجموعة محامية الطوارئ اتزاع هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مركبات مدنية خلال الأيام العشر الأخيرة، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 36 قتيلا مدنيا وأكثر من 50 جريحا. أعلنت الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة التأسيس تمديد فترة التسجيل واعتماد المنظمات العالمية والوطنية حتى 13 يونيو المقبل. وأشارت الهيئة إلى استجابة 36 منظمة عالمية من أصل 43 منظمة عاملة، إلى جانب حوالي 138 منظمة وطنية تعمل ضمن نطاق حكومة التأسيس. يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث الأزمة السودانية في مقر الاتحاد في أديس أبابا اليوم لمناقشة مبادرات إنهاء الحرب في السودان وسبل إيصال المساعدات. من جهة أخرى وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في السودان بأنه جرائم جماعية وجرائم حرب ووضع إنساني كارثي. وقال ماكرون إن الحرب في السودان تقذيها قوى خارجية تمول الأطراف المتحاربة لتعزيز نفوذها. وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الخصوص: وفي سياق آخر وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا اليوم الأربعاء وبحث مع نظيره الأوغندي تطورات الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى.
2: في السودان اليوم نحن أمام زعماء حروب يتقاسمون الأراضي. نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن ووضع حد لجميع المساعدات الخارجية لأي قوة من القوى. قلنا أشياء واضحة: نهاية التدخلات الخارجية، أي أن القوى الخارجية أن تتوقف عن تمويل هذه القوة أو تلك. إذن وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأيضا يجب أن يكون الضغط واضح على جميع البلدان التي تقدم الدعم لكي تقف ذلك ويقوم بتفكيك ذلك. هذا هدف في الأشهر القادمة من جمعهم حول الطاولة والتنسيق من أجل وقف هذا التمويل واستئناف الحوار.
0: قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية إن القوى المدنية والأحزاب هي الممثل الحقيقي للشعب السوداني وليس الفريقين المتنازعين. وأوضح في تصريحات صحفية أن لدى الولايات المتحدة خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط يمكن استخدامها ضد من يعرقل الحل في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ليس هناك من أي قناعة لدى الطرفين لحد الآن، على الأقل لحد الآن ليس هناك من قناعة أنه يجب الجلوس على طاولة حوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حل سلمي.
0: أعلنت الولايات المتحدة إنحاء حظر الأسلحة المفروض على أثيوبيا في خطوة تمهد لاستئناف النظر في طلبات التراخيص المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للوائح التجارة الدولي بالأسلحة. من جهة أخرى، كشفت مصادر متطابقة أن تراجع أثيوبيا عن موافقتها على السفير السوداني الجديد الذي تعتزم الخارجية تعيينه في خطوة تعكس تدهور العلاقات بين البلدين. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح ما يقرب من 50,000 فرد نحو 9,900 أسرة خلال الفترة بين 11 يناير و 4 مايو من جميع أنحاء ولاية النيل الأزرق. وأوضحت في تقرير لها أن عدد النازحين سجل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالعدد الذي جرى تسجيله في 2 أبريل الماضي، ونزح الأفراد من مواقع مختلفة في أنحاء محافظة الكرموك وجيزان، وشكى نازحهم من تدهور الأوضاع الصحية. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
4: أكثر الأمراض انتشارا عندنا هنا في المخيم كرامة 3 عندنا مرض البلهارسية، ده واحد من الأمراض المنتشرة، والسبب أنه في تلوث بتأمياه، يعني الناس السكن قريب من البحر في مكان كده مستنقع جنب البحر فيه موية، الناس بتمشي تستحم فيه وفي ناس بشربوا منه أيضا يعني.
0: وفي جنوب كردفان، كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 903 أفراد من قرية أنغولا في منطقة البرام بسبب استمرار التدهور الأمني. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا أن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى تعقيد الأزمة الإنسانية في السودان مع تعطل الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وتأخر المساعدات. وأوضح تقرير الصادر أمس أن أكثر من 19 مليون شخص يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي جراء الحرب، مع انهيار جزئي للنظام الصحي في ظل فجوة تمويل كبيرة لم تعطى منها سوى 20% من الاحتياجات الإنسانية المطلوبة لهذا العام. حذر تصنيف المرحلة المتكامل للأمن الغذائي من وقوع مجاعة في كادوغلي والدلن والمناطق المحيطة بجبال النوبة الغربية بولاية جنوب كردفان، إضافة إلى مناطق في شمال دارفور تشمل أنبرو وكورنوي والطينة إلى جانب ريف الفاشر ومليط وكتم وطويلة خلال موسم الجفاف الممتد بين يونيو وسبتمبر. وحذر تصنيف، وهو مرصد عالمي لقياس أزمات الجوع الثلاثة، من أن قطع خطوط الإمداد والمساعدات الإنسانية أو تقييد حركة السكان سيؤدي على الأرجح إلى حدوث مجاعة فعلية في تلك المناطق. حملت بإفتتاح تقصي الحقائق الأممية والأفريقية القوات المسلحة والدعم السريع وحلفائهما مسؤولية الانتهاكات وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرتين إلى أن انتهاكات الدعم السريع واسعة ومنهجية. ودعتا في بيان مشترك في نهاية اجتماع بانجول إلى وقف الحرب وإجراء تحقيقات مستقلة ودعم المحكمة الجنائية الدولية وإنشاء آلية مساءلة، كما طالبتا المجتمع الدولي بتكثيف حماية المدنيين ومنع دعم أطراف النزاع. ومن جانبه رفض وفد السودان البيان. أكدت اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026 المقرر لها يوم 4 يونيو، مشيرة إلى استمرار عمليات التسجيل والمراجعات وتجهيز مراكز الامتحانات والإيواء. وقال حافظ أحمد عمر رئيس اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية أن أرقام الجلوس سيتم تسليمها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة لمعالجة أوضاع الطلاب الذين فقدوا مسنداتهم الثبوتية نتيجة للحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: إحنا ماشيين في اتجاه أنه هنملك الطلاب أرقام الجلوس هي جاهزة عندنا في الأيام القليلة القادمة نسلمهم، وبرضو الآن شغالين في إعداد المراكز بالنسبة للامتحانات بالنسبة للطلاب. كل ترتيباتنا الحمد لله ماشي بصورة طيبة بصورة كويسة، كذلك كل الولايات طوافهم وعملهم في المحليات جاري بصورة كبيرة.
0: تشهد مدينة الأبيض موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الضرائب. وقال متعاملون في الأسواق لراديو دبانجا إن سعر جالون البنزين ارتفع من 28,000 إلى 31,000 جنيه، فيما ارتفع سعر الجازولين من 35,000 إلى 43,000 جنيه، كما بلغ سعر جوال السكر نحو 195,000 جنيه. تشهد مدينة الأبيض توقفا لعدد كبير من المصانع بسبب ارتفاع الرسوم والجبايات والضرائب وتأثيرات الحرب المستمرة. وقال رجل الأعمال ألي جانو لراديو دبانجا إن جركان الزيت الواحدة تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة تصل إلى 7,000 جنيه، بينما تفرض على جوال أنباز أكثر من 50,000 جنيه كرسوم وزكاة وضرائب وتسويق بجانب الرسوم المعتمدة. وأضاف ألي جانو لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
6: الضريبة المضافة القيمة المضافة 7,000 جنيه في الجركان بتاعت الزيت، لكن هي في العادة كده 17%، الضريبة الغير مضافة 17% على قيمة البضاعة. دي هسي هم في تشريعهم بتاع الضرائب، لكن احنا احيانا بنقدم معاهم بنصر التسوية، يعني بنقعد معاهم بنصر التسوية. وهي احنا كان اخر مرة عملنا تسوية كان جركان الزيت عليها قيمة مضافة 1,000 جنيه، بعد ذلك هم رفعوها ل 7,000 ونحن كمصنعين رفضنا.
0: شكى مواطنون من قرى بالقرب من محلية شمال الدلتا وأروما بولاية كسلا من العطش الشديد والانهدام التام للمياه. وقال مواطن من المنطقة إن عددا كبيرا من المواطنين اضطروا لمغادرة المنطقة بسبب عدم توفر المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص: وفي أم درمان صرفت إدارة المدارس اليوم التلاميذ بسبب عدم توفر المياه، وتشهد أجزاء واسعة من أم درمان وشرق النيل أزمة خانقة في مياه الشرب مع استمرار انقطاعات التيار الكهربائي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص: كشفت غرفة طوارئ أم هوش في محلية الطويشة بشمال دارفور أن زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بوباء الحصبة بعد انخفاضها في الأيام الماضية، وقالت إن عدد الحالات التي وصلت إلى مراكز العزل منذ يوم الأحد بلغ 24 حالة، وتم عزل جميع الحالات المصابة في غرف منفصلة. استباح مسلحون سوق منطقة حنيفة في محلية برام بولاية جنوب دارفور يوم الاثنين الماضي بعد اشتباكات طابق قبلي أدت إلى مقتل 3 أشخاص يوم الأحد. وقال الناشط حامد أبو غرة لراديو دبنجا إن النزاع جرى حول سقي الإبل من خزان للمياه، ما أدى إلى زيادة التوتر وإطلاق النار نحو الخزان وإتلافه. وأضاف لراديو دبنجا:
7: يوم الأحد جل أبالة طبعا الدونكي وعاوزين يزقوا جمالهم، وقال بيزقوا مجان، وبتاع الدونكي رفض، قال لهم أنا الجاز بشريب قروش وكده، الميم ضربوه قتلوه. بعد ذاك ابن أورام الكلكة قتلوا نفرين. يوم الاثنين جاء هجم السوق وأطراف الحلة.
0: تشهد قوات الدعم السريع سلسلة من انشقاقات قيادات ميدانية وسياسية من صفوفها. وأكد الصحفي المحلل السياسي عمرو شعبان لراديو دبنجا أن هذه الانقسامات كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى أن هذه القوات قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاءات متعددة، ما يجعلها أكثر عرضة للتشظي والانقسامات بسبب تضارب المصالح والخلافات القبلية والمناطقية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكة ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم، والتكوينات السيدية فيها احتمالات التشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لتضارع المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية.
0: الخبر الأخير في النشرة: وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى مطار قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين، وكان في استقباله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وتأتي زيارة البرهان بعد أقل من شهر من زيارته إلى كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
10: على راديو دبنجا حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في الأيام دي بيشهد قطاع التعليم الخاص بولاية الخرطوم جدل واسع حول التغييرات الأخيرة في المناهج الدراسية وما أثارته من ردود أفعال واسعة بين المدارس وأولياء الأمور والجهات التعليمية في ظل تحديات ما بعد الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المؤسسات التعليمية. وللحديث حول واقع التعليم الخاص وقضية المناهج المنقحة وتأثير القرارات الأخيرة على استقرار العملية التعليمية، يسعدني أن نستضيف في هذه الحلقة الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عوض أحمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم والأمين العام لشعبة جبل أولياء، للوقوف على أبرز التحديات والرؤى المطروحة لمعالجة الأزمة وضمان مستقبل أفضل للتعليم. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد عوض في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
12: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجا، وكمان سعيد أنه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وأنا أحد أعضاء اتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، أنا الأمين العام لمحلية جبل أولياء. منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية كثير من الصعوبات والمعوقات اللي شرنا لها، احنا اشرنا لها في المؤتمر الاول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها انه كثير من القضايا على الدولة ان تنتبه لهذه القضايا وان تسعى لحلها لكي نطور من اداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية، دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعة تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب، تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
11: بداية أستاذ أحمد عوض، عايزينك توضح لنا المشكلة المتعلقة بالمناهج المنقحة بالضبط شنو؟
12: هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل الحدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية، أظن قمنا اكتشفنا أنه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. إحنا عارفين أنه وفق قانون 96 أنه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بنقح ويحذف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي وانطلاقه ان الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا، وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري بنشتري كتب من سوق الله أكبر ونجيب الأطفال بتاعنا في المدارس، أبدا والله إحنا نفسه يعني هذه بنكون عارفين إنه ذي الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفة في الأسواق، معروفة يعني مطابع دي متخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي، وبتنزل نشرات، هم ذاتهم متابعين، هم أصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث إنه ما يخسروا معدين. ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف إنه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث، يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات، إنه حدث المركز هل صدر نشرة للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات؟ أنا ما أعرف، لأنه هو أنا ما معني بالخطاب ده. الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين أو ناس الولايات، إنه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده معروف، يعني عندها رغم وعندها تاريخ وبتصدر بنشرة وبخطاب، والخطاب بينزل للدرجات أدنى أدنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم أن الطرق ما صحيح طبعا إدارية ما صحيح، هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفة، يعني معروفة، يعني ما إحنا دلوقتي واضح إنه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمة والعارفة ومن محيطنا عندها بريد إلكتروني لكل مدرسة، أي مدرسة عندها بريد إلكتروني بينزل. إحنا واضح إنه ما عندناش، يعني ما عندنا القصة.

يعني قمنا تفاجأنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بداية العام الدراسي انه في كتب يعني، والكتب اللي عند الحكومة ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما اشرت. وخلاص انطلقنا انه نحل المشكلة، نقعد مع الجهات المسؤولة وننبه انه لا في كتب جديدة والى اخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الاداره العامه للتعليم الخاص بولايه الخرطوم، واثنين المساعد الفني لمدير مرحله الاساس بالولايه، والمدير الفني المساعد لمدير الاداره العامه للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر. ووضح من هذا الاجتماع انه ما في نشرة او خطاب صدر بهذا الكتاب او هذه الكتب المنقحة يعني ما في ما والله حسب كلام حسب افادة احد الموظفين بالوزارة يعني اللي كان جالس في الاجتماع يعني انه ما في خطاب طلع ولا في نشرة صدرت بهذا المعنى. خلاص احنا في لادراك الموقف ولمعالجته لظروف البلد وكذا خلاص نكون لجنة. هذه اللجنة تجلس وتحاول أن تقارن بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد والحل، أن نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق. يعني نعمل إيه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مقررات بخطة ومدرسين أن نشتغلوا وكذا، وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بأن الوزير المكلف بولاية الخرطوم أنه في مؤتمر صحفي أشار أنه لا هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الأمر والغريب في الأمر أنه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة، يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة ما متوفر بصورة يعني حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكومية. وده المسار الغريب يعني، انت ما صدرت ولا عندك نشره لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا ما في، وده الشيء الطبيعي ما في. هذا النقاش يمكن حسمه باخراج وابراز هذه الخطابات ما فيش، ما موجوده اصلا. طيب مين الاشار انه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل اوضاع اقتصاديه معلومه؟ عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب، حنوصل للمدارس دي شهر 6 ولا 7، والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9، يعني العام مشى. يبقى أنت ليه دخلت نفسك في التجربة دي؟ دلوقتي ديل لا عندهم بي دي إف لا عندهم خطابات كده، بس أنزلت بلي هذه الكتب بليل كده، والله يا جماعة تدرسوا الكتب دي. ده ما خطينا، تعالنا عاجل الخطأ ده، لكن أن نسوف الموضوع بيبقى مشكلة، بيبقى إحنا ما حلينا مشكلة. ليه؟ لأنه أنا في المدارس الخاصة متضرر. إزاي؟ متضرر روحي اشتريت كتب خسرت أموال، كان أنت ممكن هذه الكتب أنا أوجهها لحاجة تانية أو اشتري بقى الكتب اللي أنت عايزها يعني. الشيء الثاني أفقدت الثقة فيني أنا من التلميذ ومن ولي الأمر إنه والله المدارس الخاصة دي معناته تجيب لها كتب كده من السوق، الله أكبر درسها شفعنا دي يا أخي، ده النصابين أو ده اللي بياكلوا قروش بالباطل. أنا ما عملت كده يا أخي، أنا معتاد إنه بتعاون مع مكتبات متخصصة في المجال، وهي عارفة إنه الكتاب ده معتمد ولا معتمد، هي عارفة يعني. ولا صدرت لها أنت ولا قلت لها ولا قلت لأي حد في الله، وإذا عندك طلعوا لنا، إذا طلعتوا عداك العيب إحنا الغلطانين، خطاباتك طلع. الغريب في الامر طلع امبارح خطاب ما اعرف انه صحيح ولا مفبرك، ما في حد جاوبني لغايه اللحظه. هذا الخطاب بيتكلم بهم مصدر بتاريخ 11 اللي هو امبارح 10، على اساس انه هو خطاب يعني احنا واضح انه اليوم غدا يعني او الان غدا يعني، انت كاتب لي خطاب بتاريخ 11 نزلته في الميديا ما جاني انا، وبالتالي بتعامل معه انه ده خطاب احتمال مفبرك يعني. والخطاب ما فيه اجابه، حتى المخضام المفبرك ده والله الحقيقي ما في إجابة. أنا أدرس إيه؟ أدرس أي طبعة؟ وين هي؟ ما فيش. والطبعات أصلا المنقحة دي في دائما بيحصل فيها نقاش ورشات عمل كده يعني، خاصة اللغة العربية بتاعت صف سادس بتكون في حراك لمناقشة هذه الإضافات والمحذوفات وكده، وفي خلاف أصلا. أنا تخيل لي في كان لجنة كون السيد الوزير وزير التربية وزير التعليم والتربية الوطنية الاتحادي بشان لجنة لمراجعة المناهج.

0: اي وفيها كلام يعني، فيها مشاكل، واعتمدت الوثيقه بتاعت 2013 والى اخره. في مشاكل هنا، واوضاع البلد ذاته ما مستقره يعني. لسه احنا ما احنا بعد ايام، وبعد فتره عندنا غادي يكون مجلس تشريعي بعد فتره يعني، خلي الامور تستقر وتعال غير، خلي الكلام ده يكون في جو وفي مناخ كده فيه تداول يعني. احنا الجو بتاعنا ده جو حرب ودماء ومقذوفات وكده، وما في امكانيه لطباعه الكتب دي وكده، فما كان ده الوقت المناسب. انت كان ممكن تجنبنا هذه المشاكل، خاصه احنا منطلقين لعام موحد في كل الولايات، اللي هو عام 26 27 اللي هينطلق في سبتمبر او في اكتوبر العام في القادم يعني، سبتمبر او اكتوبر بيكون في موحد اسمه عام موحد اسمه العام 26 27 كده، كل الولايات بتكون في مستوى واحد.
1: أستاذ أحمد عوض، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم، والأمين العام لشعبة جبل أولياء، وأنت ما زلت تتحدث لنا في راديو دبنج عبر برنامج حديث اليوم. برضو عاوز أنك توضح للمستمعين أو لأولياء الأمور، بعد ما عرضت المشكلة ووضحت الأسباب، تورينا مساهمتكم أو مقترحاتكم شنو لحل الأزمة، ومساعيكم حتكون شنو؟
0: إحنا اقتراحنا ذهبنا زي ما قلنا واجتمعنا إنه والله يا أخي الكتاب ده المغرد بتاع الصف السادس تجمد وندرس باللي بايدينا يعني، وكتب قديمه ومتوفره ونمشي بها يعني ونخلص بها في الحكومه ولا في الخاص، موجوده متوفره في الاسواق وفي المدارس الحكوميه وفي الخاص موجوده، وعشان ما نرهق الخزينه، وخاصه انه احنا بعد شويه حنمشي لعام موحد، والعام الموحد ده اللي هو 26 27 في سبتمبر المفروض كل الولايات دي تدرس بمنهج واحد. والله مش كده، انا متاكد انه حسي دلوقتي الولايه الشماليه حديثه عن بيختلف عن النيل، نهر النيل في مشكله، في مشكله، وكسله تختلف عن كذا، متاكد انا من الكلام ده، في مشاكل والكتب ذاتها ما وصلت الولايات دي. نسال الله سبحانه وتعالى انه يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويعم السلام، وانه امورنا ان شاء الله تخطو للامام، وانه الناس ان تجود من اداء ومن عملها، وان نساهم جميعا في انه أن نصلح أماكن الخلل، وده الهدف، مش الهدف إنك أن نتصيدك أو أن أن أن نقصد من ذلك أن نفشلك أو نستهدفك، أبدا أبدا. إحنا ناس معلمين ظلنا في المهنة دي، إحنا ماشيين على 45 عام، وكثير من الزملاء إحنا خلاص تشبعنا بالمهنية. قد يكون عندنا أفكار وعندنا هوى سياسي قد ربما، لكن بالعمر ده بتبقى العملية بتاعتين للمهنة يعني، يعني خلاص بتبقى هي في كل جسمك في كل خلايا إن مهنة. أنا عايز جانب خاص متعلق بأولادنا، مستقبلنا هنا في هؤلاء الأطفال، تلاميذ والتلميذات والطلاب بالما دل المستقبل حقهم يعني، هم نصف الحاضر وكل المستقبل. إن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويوفق الجميع لما فيه الخير لنا ولبلادنا.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نعدكم بمواصلة النقاش حول هذه القضية الهامة التي تشغل العديد من الأسر السودانية. وإلى ذلك الحين هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بيقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي يسمى منشور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لي طفل او بتحصل لي طفلة او بتحصل لي فتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي كن خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم، ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عسى نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمه كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت إذا وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. نحن ما قاعدين نصل يعني، فقط نحن دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف. ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
5: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطالة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وانواع التحسين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحسين ده هنا بنديه كيف، هو اللغة هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحسين. نجي نشوف احنا بندي شنو مع التطعيم أو التحسين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه 200 لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهه مزمنه وجهه لفتره طويله جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشره الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشره برضه بندي معاه لغاه بتاع شر الاطفال، وده دائما في جرعه اسمها جرعه رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولاده. والشر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الارغان لطفل، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض الحسية انا قاعد اتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاه. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدوه مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه كل مره يقوم يرجع له تاني، وبجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته التطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدا التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعميه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى يعني إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولديته وديته المركز وجاته حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكده بيعتبر انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعة السل بتاعت البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر لخمسطاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاج بسيط جدا جات هم ممكن ياخذ معه بنادول عادي الهم بتروح بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره دار اقولها للمهات اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه لانه لو ما طعمته حتي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والفحوصات دايره قروش والعلاجات دايره قروش كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه لازم تتغير بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بساله انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت الطعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا والسلام عليكم ورحمه الله.
4: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان و

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. هجمات جديدة على نيالة بالمسيرات لليوم الرابع، وإدانة واسعة للقصف المدفعي على الدلن والحجمات بالمسيرات على الجنينة والضعين. وفد الحكومة يرفض إعلام بانجول الذي حمل الجيش والدعم السري مسؤولية الانتهاكات وحراك دولي واسع لإيقاف الحرب في السودان. ارتفع عدد النازحين في نيل الأزرق إلى 50,000 خلال 4 أشهر، والشكاوى من الارتفاع الكبير في الأسعار في الأبيض. مرصد عالمي يحذر المجاعة في أجزاء من دارفور كردفان، ومقتل 3 أشخاص في اشتباكات قبلية بجنوب دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قالت شبكة أطباء السودان إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون، بينهم 6 نساء، جراء القصف المدفعي الذي تعرض له مدينة الدلن بولاية جنوب كردفان أمس. وفي الجنينة قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون في هجوم بطائر مسير على مدينة الجنينة بغرب دارفور أمس الثلاثاء. واستهدف الهجوم 3 مواقع مدنية بوحدة أم دورين الإدارية بمدينة الجنينة، وهي السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار. وأضافت نساء في هذا الخصوص:
1: كل ما بتنفع شيف نزين كده الهوانسة وقل جبنا من بني آدم
2: هربتك كيف شيف الأنابريد بسيلة الأنابريد
0: شيفين. وفي دارفور شنت القوات المسلحة مساء أمس وصباح اليوم الأربعاء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة نيالة اليوم الرابع على التوالي. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة باتجاه نيال الشمال، ولكن لم يتسنى معرفة الأحداث وحجم الخسائر والأضرار. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن ما يقارب من 350 هجوما بطائرات مسيرة نفذتها الأطراف المتحاربة منذ بداية العام الجاري. وأشارت في بيان إلى استهداف عشرات الطرق والمحلات التجارية والمرافق الصحية والتعليمية ومراكز إيواء النازحين. من جانبها رصدت مجموعة محامية الطوارئ تزا هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مركبات مدنية خلال أيام العشر الأخيرة، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 36 قتيلا مدنيا وأكثر من 50 جريحا. أعلنت الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة التأسيس تمديد فترة التسجيل واعتماد المنظمات العالمية والوطنية حتى 13 يونيو المقبل. وأشارت الهيئة إلى استجابة 36 منظمة عالمية من أصل 43 منظمة عاملة، إلى جانب حوالي 138 منظمة وطنية تعمل ضمن نطاق حكومة التأسيس. يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث الأزمة السودانية في مقر الاتحاد في أديس أبابا اليوم لمناقشة مبادرات إنهاء الحرب في السودان وسبل إيصال المساعدات. من جهة أخرى وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في السودان بأنه جرائم جماعية وجرائم حرب ووضع إنساني كارثي. وقال ماكرون إن الحرب في السودان تقذيها قوى خارجية تمول الأطراف المتحاربة لتعزيز نفوذها. وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الخصوص: وفي سياق آخر وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا اليوم الأربعاء وبحث مع نظيره الأوغندي تطورات الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى.
3: في السودان اليوم نحن أمام زعماء حروب يتقاسمون الأراضي. نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن ووضع حد لجميع المساعدات الخارجية لأي قوة من القوى. قلنا الأشياء واضحة: نهاية التدخلات الخارجية، أي أن القوى الخارجية أن تتوقف عن تمويل هذه القوة أو تلك. إذا وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأيضا يجب أن يكون الضغط واضح على جميع البلدان التي تقدم الدعم لكي تقف ذلك ويقوم بتفكيك ذلك. هذا هدف في الأشهر القادمة من جمعهم حول الطاولة والتنسيق من أجل وقف هذا التمويل واستئناف الحوار.
0: قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية إن القوى المدنية والأحزاب هي الممثل الحقيقي للشعب السوداني وليس الفريقين المتنازعين. وأوضح في تصريحات صحفية أن لدى الولايات المتحدة خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط يمكن استخدامها ضد من يعرقل الحل في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: ليس هناك من أي قناعة لدى الطرفين لحد الآن، على الأقل لحد الآن ليس هناك من قناعة أنه يجب الجلوس على طاولة حوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حل سلمي.
0: أعلنت الولايات المتحدة إنحاء حظر الأسلحة المفروض على أثيوبيا في خطوة تمهد استئناف النظر في طلبات التراخيص المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للوائح التجارة الدولي بالأسلحة. من جهة أخرى، كشفت مصادر متطابقة أن تراجع أثيوبيا عن موافقتها على السفير السوداني الجديد الذي تعتزم الخارجية تعيينه في خطوة تعكس تدهور العلاقات بين البلدين. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح ما يقرب من 50,000 فرد نحو 9,900 أسرة خلال الفترة بين 11 يناير و 4 مايو من جميع أنحاء ولاية النيل الأزرق. وأوضحت في تقرير لها أن عدد النازحين سجل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالعدد الذي جرى تسجيله في 2 أبريل الماضي، ونزح الأفراد من مواقع مختلفة في أنحاء محافظة الكرمك وجيزان، وشكى نازحون من تدهور الأوضاع الصحية. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
5: أكثر الأمراض انتشارا عندنا هنا في المخيم كرامة 3 عندنا مرض البلحاسية، ده واحد من الأمراض المنتشرة، والسبب أنه في تلوث بتاع مياه، يعني الناس السكن قريب من البحر في مكان كده مستنقع جنب البحر فيه موية، الناس بتمشي تستحمى فيه وفي ناس بشربوا منه أيضا يعني.
0: وفي جنوب كردفان، كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 903 أفراد من قرية أنغولا في منطقة البرام بسبب استمرار التدهور الأمني. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا أن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى تعقيد الأزمة الإنسانية في السودان مع تعطل الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وتأخر المساعدات. وأضح تقرير الصادر أمس أن أكثر من 19 مليون شخص يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي جراء الحرب، مع انهيار جزئي للنظام الصحي في ظل فجوة تمويل كبيرة لم تعطى منها سوى 20% من الاحتياجات الإنسانية المطلوبة لهذا العام. حذر تصنيف المرحلة المتكامل للأمن الغذائي من وقوع مجاعة في كادوغلي والدلن والمناطق المحيطة بجبال النوبة الغربية بولاية جنوب كردفان، إضافة إلى مناطق في شمال دارفور تشمل أنبرو وكورنوي والطينة إلى جانب ريف الفاشر ومليط وكتم وطويلة خلال موسم الجفاف الممتد بين يونيو وسبتمبر. وحذر تصنيف، وهو مرصد عالمي لقياس أزمات الجوع الثلاثة، من أن قطع خطوط الإمداد والمساعدات الإنسانية أو تقييد حركة السكان سيؤدي على الأرجح إلى حدوث مجاعة فعلية في تلك المناطق. حملت بإثتات تقصي الحقائق الأممية والأفريقية القوات المسلحة والدعم السريع وهلفائهما مسؤولية الانتهاكات وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرتين إلى أن انتهاكات الدعم السريع واسعة ومنهجية. ودعتا في بيان مشترك في نهاية اجتماع بانجول إلى وقف الحرب وإجراء تحقيقات مستقلة ودعم المحكمة الجنائية الدولية وإنشاء آلية مساءلة، كما طالبتا المجتمع الدولي بتكثيف حماية المدنيين ومنع دعم أطراف النزاع. ومن جانبه رفض وفد السودان البيان. أكدت اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026 المقرر لها يوم 4 يونيو، مشيرة إلى استمرار عمليات التسجيل والمراجعات وتجهيز مراكز الامتحانات والإيواء. وقال حافظ أحمد عمر رئيس اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية أن أرقام الجلوس سيتم تسليمها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة لمعالجة أوضاع الطلاب الذين فقدوا مسنداتهم الثبوتية نتيجة للحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إحنا ماشيين في اتجاه إنه هنملك الطلاب أرقام الجلوس هي جاهزة عندنا في الأيام القليلة القادمة نسلمهم، وبرضو الآن شغالين في إعداد المراكز بالنسبة للامتحانات بالنسبة للطلاب. كل ترتيباتنا الحمد لله ماشي بصورة طيبة بصورة كويسة، كذلك كل الولايات طوافهم وعملهم في المحليات جاري بصورة كبيرة.
0: تشهد مدينة الأبيض موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الضرائب. وقال متعاملون في الأسواق لراديو دبانجا إن سعر جالون البنزين ارتفع من 28,000 إلى 31,000 جنيه، فيما ارتفع سعر الجازولين من 35,000 إلى 43,000 جنيه، كما بلغ سعر جوال السكر نحو 195,000 جنيه. تشهد مدينة الأبيض توقفا لعدد كبير من المصانع بسبب ارتفاع الرسوم والجبايات والضرائب وتأثيرات الحرب المستمرة. وقال رجل الأعمال ألي جانو لراديو دبانجا إن جركان الزيت الواحدة تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة تصل إلى 7,000 جنيه، بينما تفرض على جوال أنباز أكثر من 50,000 جنيه كرسوم وزكاة وضرائب وتسويق بجانب الرسوم المعتمدة. وأضاف ألي جانو لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
7: الضريبة المضافة القيمة المضافة 7,000 جنيه في الجركان بتاعت الزيت، لكن هي في العادة كده 17%، الضريبة الغير مضافة 17% على قيمة البضاعة. دياسي هم في تشريعهم بتاع الضرائب، لكن احنا احيانا بنقدم معاهم بنصر التسوية، يعني بنقعد معاهم بنصر التسوية. وهي احنا كان اخر مرة عملنا تسوية كان جركان الزيت عليها قيمة مضافة 1000 جنيه، وعداكم رفعوها ل 7,000، ونحن كمصنعين رفضنا.
0: شكى مواطنون من قرى بالقرب من محلية شمال الدلتا وأروما بولاية كسلا من العطش الشديد والانهدام التام للمياه. وقال مواطن من المنطقة إن عددا كبيرا من المواطنين اضطروا لمغادرة المنطقة بسبب عدم توفر المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص: وفي أم درمان صرفت إدارة المدارس اليوم التلاميذ بسبب عدم توفر المياه، وتشهد أجزاء واسعة من أم درمان وشرق النيل أزمة خانقة في مياه الشرب مع استمرار انقطاعات التيار الكهربائي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص: كشفت غرفة طوارئ أم هوش في محلية الطويشة بشمال دارفور أن زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بوباء الحصبة بعد انخفاضها في الأيام الماضية. وقالت إن عدد الحالات التي وصلت إلى مراكز العزل منذ يوم الأحد بلغ 24 حالة، وتم عزل جميع الحالات المصابة في غرف منفصلة. استباح مسلحون سوق منطقة حنيفة في محلية برام بولاية جنوب دارفور يوم الاثنين الماضي بعد اشتباكات طابق قبلي أدت إلى مقتل 3 أشخاص يوم الأحد. وقال الناشط حامد أبو غرة لراديو دبنجا إن النزاع جرى حول سقي الإبل من خزان للمياه، ما أدى إلى زيادة التوتر وإطلاق النار نحو الخزان وإتلافه. وأضاف لراديو دبنجا:
8: يوم الأحد جل أبالة طبعا الدونكي وعاودين يزقوا جمالهم، وقال بيزقوا مجان، وبتاع الدونكي رفض، قال له أنا الجاز بشتري بقروش وكده. الميم ضربوه قتلوه، بعد ذاك ابن أورام الكلكة قتلوا نفرين. يوم الاثنين جاء هجم السوق وأطراف الحلة.
0: تشهد قوات الدعم السريع سلسلة من انشقاقات قيادات ميدانية وسياسية من صفوفها. وأكد الصحفي المحلل السياسي عمرو شعبان لراديو دبنجا أن هذه الانقسامات كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى أن هذه القوات قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاعات متعددة، ما يجعلها أكثر عرضة للتشظي والانقسامات بسبب تضارب المصالح والخلافات القبلية والمناطقية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكات ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم، والتكوينات السيدية فيها احتمالات التشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لتضارب المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية.
0: الخبر الأخير في النشرة: وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى مطار قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين، وكان في استقباله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وتأتي زيارة البرهان بعد أقل من شهر من زيارته إلى كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 13 شهري 5 مايو 2026. في الجولة دي نخصص الجزء الأول منها للانشقاقات داخل الدعم السريع. نستمع إلى محلل سياسي ونستمع إلى أحد القيادات بالدعم السريع.
11: الانقسامات نفسها مرتبطة بحسابات بتاع بقاء سياسي، وممكن نقول قبلي القيادات دي بيجا فاهمين انه في مزاج دولي واقليمي في انه الموضوع ده يتحسم في اتجاه سياسي.
12: احنا قلنا للناس انه على الجاهزية ان تكون فطنة لهذا الخطاب، الخطاب ده خطر جدا، والخطاب ده بيخلق لنا هزة.
10: ومساعي تكوين قوات شرطية في مناطق سيطرة حكومة تأسيس، هل تهدد وحدة السودان؟
13: فالأمن الذي تفرض قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها يقوم أساسا على منطقة الردع العسكري والسيطرة المسلح.
10: فاصل قصير ونعود.
14: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
10: أهلا بكم مرة أخرى. أكد الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان أن الانقسامات الأخيرة داخل قوات الدعم السريع بأنها كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى طبيعة تكوين هذه القوات التي قال بأنها قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاء متعددة أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية ذات عقيدة موحدة وهيكل صارم. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
11: الانقسام الأخير اللي حاصل داخل قوات الدعم السريع، أول حاجة هو كان متوقع بحكم التركيبة أصلاً الدعم السريع مكون بها. الدعم السريع أصلاً مكون من تحالفات مرنة. القوة دي ذاتها قامت تاريخياً على تحالفات وشبكة ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم. والتكوينات السيدي فيها احتمالات تشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لتضارع المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية وكده. لكن في شيء زوايا ثانية بتحلل الموضوع على المستوى العسكري، على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، لأن عند الشخصيات المركزة أو الانقسامات دي شخصيات ذات ثقل قبل وتنظيمي ما بمعزل عن تحولات أوسع داخل بنية القوة بتاعت الدعم السريع نفسه. أولا بتعكس ضغط الحرب الطويل واستنزاف للبنية القيادية واللوجستية في الدعم السريع. الحروب الطويلة دي بتخلق تفاوت في المصالح والرؤى بين القيادات الميدانية والقيادة المركزية. عشان كده لاحظت كلام السابن مثلا انه في واضح انه هو مركز على انه في اختلاف ما بين تقديراته وتقديرات الزول الواحد اللي قال عليه سواء كان عبد الرحيم ولا حميدتي، خصوصا انه ما في حسم عسكري في المشهد جاي. تكلفة المعارك بيت بشرين وماديا عالية. الانقسامات نفسها مرتبطة بحسابات بتاع بقاء سياسي، وممكن نقول قبلي القيادات دي بيجا فاهمة انه في مزاج دولي واقليمي في انه الموضوع ده يتحسم في اتجاه سياسي، وحيمشي للترتيبات تفاوضية وسياسية. بالتالي في بعض منهم عاوز يتعد تموضعه من بدري عشان ما يتعزل او يتلاحق او يخسر نفوذه. فبتجي بعد الانسحابات مش لانه ما مقتنع بالدعم السريع ولا مقتنع بالفكرة اللي قامت بها حريبنا، لكن لأنه عنده قراءة بتاعت نقول ممكن موقف برجمات يعني للموازين بتاعت الفترة الجاية. أنا خلي دي الأضلاع الثلاثة الممكن ساهمت في الموضوع ده. الضغوط نفسها الإقليمية والدولية ما بتدي مؤشر لقيادات الدعم السريع واي قيادات خاشة حريب في انه في مزاج الرغبة الدولية دي ما دارها وهدوء في الحتة دي، فبالتالي الرهان على الحسم العسكري بيتراجع، بالتالي هو قوته دي هيمشي بها وين؟ هيبدأ يقوم يحاول يعمل فيها منصاع او بيستمع هو بشكل مبكر لصوت المجتمع الدولي الاقليمي وتلمس مزاجه، وبيعرض نفسه بيسوي رقبته يعني انه انا والله مستوعب انتوا دارين شنو، ها انا طلعت من القصة دي وكده عشان يفتح قنوات اتصال، يعني يفتح قنوات اتصال. لكن في نقطة مهمة وجوهرية هنا ما أعرف ممكن ترتبط بسؤال ثاني ولا، لكن لازم ما الناس ما تبالغ في قصة خروج أي القيادات دي أو أي قيادي دوره كان كبير دخل الدعم السريع باعتباره انهيار كامل. النزاعات المسلحة دي دائما بيحصل فيها الكلام ده،
9: ودي كلها ضمن الحرب النفسية والإعلامية، خصوصا إن الطرف الآخر ده ممكن يكون شغال إغراءات، يعني شغل بتاع الاستخبارات العسكرية الكتير وكده. أضيف إلى ذلك الحرب خدعة، يعني ما تستبعد برضو عامل إنه السلاح قيادات زي دي ودور مركزي وكبير وبثقل زي ده ورجعتهم في التوقيت ده والناس في ظل ضغوط إقليمية ودولية وحصار للطرفين، في إنه القصة دي ما تكون نوع من التسلل للمعسكر بتاع حكومة بورسودان وإعادة إنتاج الشراكة بشكل أو بآخر، أو تحقيق نوع من الاختراق الداخلي في المعسكر بتاع الجيش. طيب بالنسبة للسؤال بتاع هل ممكن تحسب مكسب أو خسارة وانتصار للخصم وكده، الحقيقة إنه في الحروب والانقسامات المسلحة دي دائما بينظر لأي انقسام لخروج قيادات وخروج عناصر مؤثرة، وخصوصا يعني بثقل السابنة وقبة وغيره من الجماعدين، باعتباره مكسب للطرف الثاني اللي هو الجيش والحركة الإسلامية، مش من الناحية العددية، ولكن كمان على المستوى التأثير النفسي وكقيمتهم كقيادات كانت بارزة. الأخطر إنه الانقسام المنقسم ده والمنشد ده إذا كان قائد ميداني أو قريب من دوائر صنع القرار وكده ما بيطلع براو، يعني بيخرج معه قدر من المعلومات أكيد وعلاقات وبيقى فاهم طبيعة التركيبة بتاعت القوة اللي كان ضمنها في إطار التحالف ده. فبالتالي معظم التنظيمات المسلحة الحركات المسلحة بتلعب على الانقسامات باعتبار انها هترتب عليها خسائر ليها في الميدان مستقبلا، لانه بينقل المعلومات دي يعني كشف مواقع التحركات، ارباك خطوط القيادة والثقة الداخلية، بيت في حالة شك ذات داخل الدعم السريع بين كل قيادة موجود وبين القيادة المركزية وبين العناصر في بعض، الروح المعنوية نفسها للقوة نفسها بتكون في حالة تذبذب يعني.

او العنصر داخل الدعم السري انه بيكون حاسس انه خلاص القصه دي بقت تنهار, وانه القياده الاعلى منه او القيادات الفوق دي بقت خلاص ما رايح لها الدرب, فيبدا عدم حاله عدم يقين كده. لكن كمان خلينا نستصحب انه ما كله زول انقسم عنده وزن يعني على الارض يعني, وما كله خروج يؤدي لهزيمه. القصه دي مرات اعلاميا طبعا بيحصل فيها تضخيم في اطار الحرب الاعلاميه والحرب اصلا العبثيه اللي قامت دي. الحرب الاعلاميه فيها اشرس من الحرب العسكريه, احنا العسكريه بيموتوا فيها المدنيين اكثر والاعلاميين بيتخموا فيها المدنيين اكثر. الحاله السودانيه دي معقده, خروجية قيادة من طرف بيعتبر مكسب للطرف الثاني وبيأخذ حساسية أكبر, لأنه برضو القصة مرتبطة بشبكات ولاء معقدة سواء قبلية ومناطقية. يعني أنا بفهم إنه مثلا كيك اللي في زول من المصير دي طلع هو قالوا دعمه ومشى, بعد 6 شهور بالضبط استطاع انه يقنعه وينقله من معسكر الدعم السريع للمعسكر الثاني. فالقصه دي فيها خاشه برضه نوع من الحاجات الاجتماعيه الولاءات الاجتماعيه دي اللي لها تاثير على القيادات, بتخش ضمن العوامل اللي ساهمت في تغيير المعسكر من ده لده. لكن بالتاكيد بتتحسب على المستوى المعني وعلى المستوى الاعلامي وعلى المستوى نوعا ما العسكري انتصار للطرف الثاني. في السياق في تحليلات كثيرة بيشوف إنه الدعم السريع برضو شايل نفسي ملامح حركات المسلحة القديمة, حركات دارفور اللي اتفتتت لكثير جدا جدا جدا مع طول مدى الحرب وتعقد المصالح والتحالفات. الحكومة السودانية, خلينا نقول حكومة الأمر الواقع, تاريخيا ما كان بتعتمد فقط على الحسم العسكري المباشر, بالعكس بتشتغل الشغل بتاع سياسة التفكيك والاحتواء وانقسام, يعني عبر الشغل الاستخبارات اللي هي تنتج انقسامات داخلية بالإغراء, استقطاب بعض القادة وابتزازهم, مرات تصفيتهم طبعا, فتح مسارات تفاوضية منفصلة لو متذكر العدد المساوقة بتاع كردفان كان كده, يعني حاولوا يلعبوا على الوتر التجزيدة, مرات إغراء طبعا بالمواقع كده, اللعب على التباينات السياسية والقبلية في إطار هنا. السياسة دي تاريخيا نجحت في, شفنا في حاجات حركات دارفور, هي ما نجحت مع الحركة الشعبية. الحركة الشعبية التحولات اللي حصلت على مستوى السودان هي ساهمت في تأزيم الوضع, المراهنة معظم القيادة على إرسي الراحل قرن في الخط الوحدوي, بالتالي أربكت الحسابات الاتجاه المعاكس بخيار الانفصال الحصل وكده, ما كان في مرورنا في استيعاب القصة دي واحتواها تنظيميا على مستوى قطاع الشمال بكليات, وعشان كده حصل التشظي الحصل عندنا. لكن الشغل الأمني كان في حد الأدنى داخل الحركة الشعبية. الوضع بتاع الدعم السريع مختلف جزئيا عن حركة دارفور, ما لأنه ما حركة تمرد يعني في إطار شعارات أو مظالم تهميش وكده, هي قوة تشكلت من داخل الدولة نفسها, امتلكت موارد تسليح ونفوذ وشبكة علاقات خارجية وإقليمية من الدولة نفسها. دخلت الصراع مع المؤسسة العسكرية اللي كانت جزء منها يعني. بالتالي المسار بتاع التشظي والانقسام حيكون أخطر وأصعب, أصعب وأخطر على السودان, يعني مش على الدهم ولا على الجيش, لا على السودان نفسه حيكون أخطر. بالتالي أي قوة بتقوم على تحالفات ولا مشابكة بتصبح بالطبيعي أنها عرضة للانقسامات وتباين الرؤى والتقديرات, وخصوصا في ظل ضعف يعني ضعف فكرة الحسم العسكري وعدم الرغبة أو عدم القدرة على تحقيقه. تفتيت الخصم من الداخل لسياسة بنت الدولة السودانية تاريخيا, بيشوفوا انه ده اقل كلفه من المواجهه المباشره. حقيقه احنا ما عندنا اصلا كان مؤسسه قاعده تقاتل وتحارب, دائما كانوا بيكونوا في الوكلاء اللي هم الميليشيات اللي بيتم صناعتهم عشان يكونوا المشاة ويكونوا المواجههم. الخطاب بتاع البرهان المركز على العفو ويزول بيلقي السلاح بيوضح انه هو بشجع لعمليه الانقسام بفكره العفو والاستيعاب وشغل الحرب النفسيه, وطبعا الاختراقات الاستخباراتية بتكون شغالة. وفي الحد الأدنى الخطابات الزيدية مع تصرفات حصلت من قيادات مرقت بيخلق ما بيقدم بيملى الفراغ قيادات, بالصعب القيادة دي ذاتها خلاص بيتبني عندها

0: مراكز بتاع قوة تخلق يعني داخل الدعم السريع بتخلق مراكز قوة جديدة تفترض نفيسها هي كان أجدر وزمان ما سمعته زي ما احنا كلنا كان بنقول وكده. التشظي ده عموما ما بيعني بأي حال من الأحوال نهاية الحرب سريع في السودان، بالعكس بالعكس ده بيزيد من عدد المجموعات المسلحة وتفكك مراكز السيطرة. يعني السودان حسي حاليا حرفيا بينطبق على وصف دولة كلها أمراء حرب، يعني ما ما ما ما ما ما, ما يعني ما ما زي تجارب إقليمية تانية أو تجارب سابقة، تجربة دي مختلفة جدا، وبالتالي التعامل معها بنفس أدوات السودان القديمة أو التحليل القديمة أو حتى الشغل العسكري القديم الشغل الاستخباراتي القديم بيكون وبال وبيكون تداعياته أصعب على السودان.
1: أكد اللواء أبو شوتال القيادي بقوات الدعم السريع أن انشقاق بعض القيادات مثل السافن ونور قبة يمثل قرارات شخصية لا تمس بنية المؤسسة أو مكوناتها القبلية، داعيا المقاتلين إلى طي هذا الملف. نستمع لهذا الجزء من حديثه.
2: عن حقيقة في الفترة ديك أنه الفلو كان بيبسوا سموما لخلق أوكي فتن داخل قبائل الهامش، وأنا تكلمت الكلام ده وقلت للناس انه الفلول قادرين اوكي عندهم غرف كبيره جدا، هي دي دوله عندها امكانيات عندها صحفيين عندها غرف اعلاميه عندها اجهزه امنيه متدربه انها تخلق هذا الشرخ. فحقيقه كان ساقت الناس بالخطاب القبلي وساقت الناس انه الدعم السريع هو عباره عن اسره ال دقلو. الكلام ده كان حصل في الفترات دي، احنا قلنا للناس انه على الجاهزية ان تكون فطنة لهذا الخطاب، الخطاب ده خطر جدا والخطاب ده بيخلق لنا هزة عنيفة جدا داخل المؤسسة بتاعت الدعم السريع. الهزة دي يا اخوان انا الكلام ده قلته انه في مجموعة في قيادات هتمشي بورسودان وقيادات مؤثرة وقيادات الناس كان بيشوفوها وهي ممكن تسوق معانا هذا المشروع للامام، مثال النور القبة الآن السافنة مشى، فالرؤية بتاعتهم هي يعني قصيرة. يعني الواحد ممكن لو جاك في البيت وانت ما أكرمته لبعض المشغوليات بتاعتك وربما انك تكون سارح في بعض القضايا المتعلقة بأسرتك ممكن بكرة يلاقيك في الشارع ما يسلم لك، ده زول بيزعل سريع جدا. أوكي احتمال اتصل للقيادة ما ردد عليه، يعني الواحد بزعل. يعني انت حقه تغدر ظرفي انا الخاص بي، انا ما برضو بشر، انا ما ملائكة سواء كنت قائد ولا كنت جندي، انا برضو بنو ادم. يعني انا بنو ادم، يعني ما ممكن القائد ده الان about 450 الف مقاتل، يعني المسألة دي كثيرة جدا كثيرة جدا علينا كلنا. حسنا احنا كمجموعات الان قاعدين نعاني من الاتصالات ومن غيره ومن يعني في النهاية يعني على الأقل تقدر ترضي المجموعات، المسألة صعبة. فمسألة السافنة مشى والنور القبة مشى، نرجع نشوف الحركة الشعبية. الحركة الشعبية انشقة رياك مشر أرقطن كاربينو كوانين وليام نون، مجموعات كبيرة جدا من القيادات الصف الأول كل مشوا القصر. مع ذلك الحركة الشعبية صمدت لأنه في مشروع وفي قضية، والقضية دي مؤمنين بها عدد من القيادات وعدد من الصف والجنود مؤمنين أنه لابد أن يتم التغيير بغض النظر نحن قلة ولا كثر، التغيير لازم يتم. الحركة الشعبية صمدت، نظمت صفوفها، بدت في النيل الأزرق، بدت في جبال النوبة، بدت في إكتوريا، بدت في بحر الغزال، حصرت النظام. الآن خلقت دولة بالصبر بتاع المجموعات اللي كانت مؤمنة بالمشروع لصبرة. فلذا موضوع السافنة مشى، نور القبة مشى، ده موضوع شخصي ما قبلي ولا أسر ذاته. يعني الليلة السافنة ما مشى بأسرته، نور القبة ما مشى بأسرته، مشوا كأفراد، دي تقديراتهم هم.
1: أكد اللواء شرطة متقاعد دكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن الشرطة جهاز مدني وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين، ورهن نجاح هذه الوظيفة بوجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي. قال ذلك على إثر الأخبار التي تواردت عن مساعي تكوين شرطة في مناطق سيطرة حكومة تأسيس. نستمع لما قاله في هذا الصدد.
3: طيب شكرا جزيلا. شخصيا من خلال متابعتي سلطة الدعم السريع وفي سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية بدأت تتجه نحو إنها تنشي مؤسسات موازية للدولة وفي مسعى لفرض الأمر الواقع، ومن بين المؤسسات دي قطعا هي سعت لإنها تنشي جهاز خاص بالشرطة. لكن هذه الخطوة تثير إشكالات حقيقة ليست بالسهلة، إشكالات تتعلق بطبيعة المؤسسة الشرطية المذمع إنشاؤها وحدود السلطة في ظل النزاع الحالي ومخاطر عسكرة الفضاء المدني أكثر مما تتعلق بمجرد حق أي سلطة في إنشاء أجهزة إدارية. فالإشكاليات الأهم في تقديري يمكن أوجزها في الآتي. أولا يعني خليني أسميها أزمة بناء جهاز شرطي في ظل قيام التحول المؤسسي. معلوم الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي. وفي حال سلطة التأسيس تبدو المشكلة الأساسية ليست في مجرد إنشاء جهاز شرطة، وإنما في طبيعة هذا الجهاز وعلاقته بالقوة العسكرية التي تقف خلفه. فالأمن الذي تفرض قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها يقوم أساسا على منطقة الردع العسكري والسيطرة المسلحة، لا على مفهوم الأمن المدني القائم على الخدمة العامة وسيادة القانون. ومن ثم فالخوف يكمن في أن يتحول جهاز الشرطة المقترح إلى واجهة مدنية لقوة عسكرية دون إعادة هيكلة مؤسسية حقيقية تضمن استقلاليته ومهنيته وخضوع للمساءلة والقانون. ودي يعني أشياء يتعذر حقيقة في ظل ما نشاهده وما نتابعه من واقع في نيالة ومناطق سيطرة الدعم السريع، يتعذر وجود مؤسسية حقيقية تضمن لنا الاستقلالية لهذا الشرطة والمهنية وأن يكون خاضع للمساءلة والقانونية. النقطة الثانية اللي هي مخاطر إنشاء مؤسسات سيادية موازية للدولة، بالذات أنا هنا بتكلم على مؤسسات سيادية معنية بقضايا تمس الدولة بأكملها وليس إقليم بعينه، وتزداد خطورة التجربة حين تمتد وظائف الجهاز الشرطي إلى مجالات ذات طبيعة سيادية مثل تنظيم الهجرة وإدارة الوجود الأجنبي وقضايا الهوية وغيرها من الاختصاصات المرتبطة تقليديا بالدولة على مستواها السيادي على مستوى الدولة الموحدة. صحيح إن سلطات الأمر الواقع في مناطق النزاع تضطر أحيانا إلى إدارة بعض الشؤون المدنية بحكم الضرورة، لكن الانتقال من الإدارة المؤقتة إلى بناء مؤسسات سيادية موازية بيحمل مخاطر سياسية كبيرة، لأنه برسخ واقع مؤسسي منفصل قد يصعب التراجع عنه مستقبلا. ونحن بنتكلم على وحدة السودان وبنخط في في في قضايانا كمجتمع مدني مهتم بالأزمة السودانية مجموعة أشياء، بندعو إلى وقف الحرب بندعو إلى عملية إنسانية متكاملة لجبر الضرر، بندعو للمحافظة على وحدة السودان، وبندعو لألا يترتب على أي ترتيبات تأثير أو تهديد لوحدة السودان. هذه الخطوة إذا أسندت للشرطة المزمع إنشائها إمكانية القيام بوظائف ذات طابع سيادي تتعلق بوحدة السودان كالهوية مثلا، فبيكون فيه تهديد مباشر على وحدة السودان، وهي خطوة قد يصعب التراجع عنها مستقبلا. طيب، الإشكال لا يتمثل بالضرورة في أن إنشاء الشرطة يعني مشروع انفصال مكتمل، لا، وإنما في أن تعدد الأجهزة السيادية خارج إطار الدولة الوطنية يسرع من عملية تفكك السلطة المركزية ويكرس الانقسام السياسي والإداري في البلاد. النقطة الثالثة، أنا بعتقد إشكالية الثقة والمساءلة في ظل الانتهاكات المستمرة. أي جهاز شرطي يكتسب مشروعته من قدرته على حماية الحقوق وخضوعه للمحاسبة القانونية، غير أن هذا الشرط يصبح محل شك كبير عندما تكون الجهة القائمة على تأسيس الجهاد متهمة بارتكاب انتهاكات موثقة تشمل الاعتقال التعسفي والابتزاز وسوء معاملة المحتجزين، بالإضافة لسجلها الراسخ والموثق في جرائم الحرب. وفي ظل قيام آليات مستقلة للتحقيق والمحاسبة يبرز تساؤل لا يمكن تجاوزه: كيف يمكن لقوة متهمة بانتهاكات جسيمة أن تتحول إلى الجهة نفسها المكلفة بإنفاذ القانون وحماية المواطنين؟ الخطر هنا لا يقتصر على التناقض الأخلاقي، بل يمتد إلى احتمال إعادة إنتاج الممارسات نفسها لكن تحت غطاء مؤسسي جديد، بما يؤدي إلى تقويض الثقة العامة في أي جهاز شرطي يتم إنشاؤه في هذه الظروف. أختم بالقول إن المشكلة الأساسية ليست في مبدأ إنشاء مؤسسات مدنية في مناطق النزاع بحد ذاته، وإنما في طبيعة هذه المؤسسات ومدى استقلالها وعلاقتها بالقوى العسكرية وغياب الضمانات القانونية والسياسية التي تمنح تحولها إلى أدوات لتكريس السلطة القمعية. ولهذا فإن أي محاولة لبناء جهاز شرطي في ظل الحرب والانقسام تظل معرضة لأن تصبح امتدادا للأزمة وليست مدخلا حقيقيا لمعالجتها. شكرا جزيلا.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن الزايرين حاجة نأكله ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: راديو دبنجا، راديو
6: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
7: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
6: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
8: سامعين الاعزاء، اهلا ومرحبا بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجا، نلتقيكم من خلاله ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجا.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام سألتك بحش اللمات ودمعاتنا سألتك بكبيدات ودعواتنا شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا شليل وين فات وزي برق السماك زي برق السماك الجابة دخشية زي زغرودة للبطن الكبارية مرق من شامة القمرة ما هقت بي ودعت الله ما قدم بالعديل براك تعالوا أبشروا يا جنيات شليل ما راح شليل ما فات شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد شليل مزدار شليل مشوار شليل أرضنا يا جنيات شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحرازنا شليل شليل ندليب شليل ندليل على البلدات بعد درب التبلدية وشليل ما راح شليل ما فات نحن ونحن ماتة ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فبت مزارعية وتراب بلده سماح فبت مزارعية وتراب بلده سماح
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته هو المعز جني نستمع له بصوته حبابك المعز
2: قبل اللحظة لقيتك تايه هذه عن الكون الماضي ودمع قبل اللحظة لقيتك تايه بين الكون الماضي ودمعه كنت بتقرأ أحلام الواقع ولما الذكرى الطالق وجهه جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع أنا بتأمل جرحي وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعة سطروا قصة حزينة وضايعة ورسموا الخبر الصاغ فجأة عايز أقول لك ما تنتظر عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالبه يحيد عن صفره الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النامي بفكره عن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسره عايز أديكي مثال وحكمة عن محبوب مؤمن بغدر كيف تجاوز ألم العاتي كيف جازاه الله في صبر كان نبي الله أيوب قدوتنا أعطى مثال لرضيك نعتبر هل يا عافية أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره فوق أمواله وعافية تعانى شاف زريته أمامه اندسر ما في مخلوق بالدنيا ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر تحياتي لحز جن لصالح دفتر مشاعر هادي ودني
0: شكرا لك المعز جني ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها نستمع لها معا
3: وفيها إيه لو نبدأ صفحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة ننسى كل كان وعدى وفيها إيه لو نبدأ صفحة نرسم الأحلام نخلد في دروب الريد لوحة نذكي بستان الأزاهر نهدي كل أحبابنا فرحة ننسى كل لحظات شكانا وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبض صفحة. داير اقول ليك بيا صراحة الغرام زايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي زي بحاك ما ليها ضفة او رواية عشقي سرمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والأماني مركب الريد تلقى مرفة وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا نطرى أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي قال حن من بعد ما قايل إنه جفة فيها إيه لو نبدأ صفحة وتصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحين نعاين نلقى كل الدنيا شمحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. هجمات جديدة على نيالة بالمسيرات اليوم الرابع، وإدانة واسعة للقصف المدفعي على الدلن والهجمات بالمسيرات على الجنينة والضعين. وفد الحكومة يرفض إعلام بانجول الذي حمل الجيش والدعم السري مسؤولية الانتهاكات وحراك دولي واسع لإيقاف الحرب في السودان. ارتفع عدد النازحين في نيل الأزرق إلى 50,000 خلال 4 أشهر، والشكاوى من ارتفاع كبير في الأسعار في الأبيض. مرصد عالمي يحذر المجاعة في أجزاء من دارفور كردفان، ومقتل 3 أشخاص في اشتباكات قبلية بجنوب دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قالت شبكة أطباء السودان إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون، بينهم 6 نساء، جراء القصف المدفعي الذي تعرض له مدينة الدلن بولا جنوب كردفان أمس. وفي الجنينة قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون في هجوم بطائر مسير على مدينة الجنينة بغرب دارفور أمس الثلاثاء. واستهدف الهجوم 3 مواقع مدنية بوحدة أم دورين الإدارية بمدينة الجنينة، وهي السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار. وأضافت نساء في هذا الخصوص:
1: ولا ما بتنفع شيف نزين كده الهمارسة وقت جبنا من بني آدم
0: وفي دارفور شنت القوات المسلحة مساء أمس وصباح اليوم الأربعاء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة نيالة اليوم الرابع على التوالي. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة باتجاه نيالة الشمال، ولكن لم يتسنى معرفة الأهداف وحجم الخسائر والأضرار. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن ما يقارب من 350 هجوما بطائرات مسيرة نفذتها الأطراف المتحاربة منذ بداية العام الجاري. وأشارت في بيان إلى استهداف عشرات الطرق والمحلات التجارية والمرافق الصحية والتعليمية ومراكز إيواء النازحين. من جانبها رصدت مجموعة محامية الطوارئ اتزاع هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مركبات مدنية خلال الأيام العشر الأخيرة، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 36 قتيلا مدنيا وأكثر من 50 جريحا. أعلنت الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة التأسيس تمديد فترة التسجيل واعتماد المنظمات العالمية والوطنية حتى 13 يونيو المقبل. وأشارت الهيئة إلى استجابة 36 منظمة عالمية من أصل 43 منظمة عاملة، إلى جانب حوالي 138 منظمة وطنية تعمل ضمن نطاق حكومة التأسيس. يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث الأزمة السودانية في مقر الاتحاد في أديس أبابا اليوم لمناقشة مبادرات إنهاء الحرب في السودان وسبل إيصال المساعدات. من جهة أخرى وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في السودان بأنه جرائم جماعية وجرائم حرب ووضع إنساني كارثي. وقال ماكرون إن الحرب في السودان تقذيها قوى خارجية تمول الأطراف المتحاربة لتعزيز نفوذها. وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الخصوص: وفي سياق آخر وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا اليوم الأربعاء، وبحث مع نظيره الأوغندي تطورات الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى.
2: في السودان اليوم نحن أمام زعماء حروب يتقاسمون الأراضي. نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن ووضع حد لجميع المساعدات الخارجية لأي قوة من القوى. قلنا أشياء واضحة: نهاية التدخلات الخارجية، أي أن القوى الخارجية أن تتوقف عن تمويل هذه القوة أو تلك. إذن وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأيضا يجب أن يكون الضغط واضح على جميع البلدان التي تقدم الدعم لكي تقف ذلك ويقوم بتفكيك ذلك. هذا هدف في الأشهر القادمة من الجمع حول الطاولة والتنسيق من أجل وقف هذا التمويل واستئناف الحوار.
0: قال مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية إن القوى المدنية والأحزاب هي الممثل الحقيقي للشعب السوداني وليس الفريقين المتنازعين. وأوضح في تصريحات صحفية أن لدى الولايات المتحدة خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط يمكن استخدامها ضد من يعرقل الحل في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ليس هناك من أي قناعة لدى الطرفين لحد الآن، على الأقل لحد الآن ليس هناك من قناعة أنه يجب الجلوس على طاولة حوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حل سلمي.
0: أعلنت الولايات المتحدة إنحاء حظر الأسلحة المفروض على أثيوبيا في خطوة تمهد لاستئناف النظر في طلبات التراخيص المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للوائح التجارة الدولي بالأسلحة. من جهة أخرى، كشفت مصادر متطابقة أن تراجع أثيوبيا عن موافقتها على السفير السوداني الجديد الذي تعتزم الخارجية تعيينه في خطوة تعكس تدهور العلاقات بين البلدين. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح ما يقرب من 50,000 فرد نحو 9,900 أسرة خلال الفترة بين 11 يناير و 4 مايو من جميع أنحاء ولاية النيل الأزرق. وأوضحت في تقرير لها أن عدد النازحين سجل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالعدد الذي جرى تسجيله في 2 أبريل الماضي، ونزح الأفراد من مواقع مختلفة في أنحاء محافظة الكرمك وجيزان، وشكى نازحون من تدهور الأوضاع الصحية. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
4: أكثر الأمراض انتشارا عندنا هنا في المخيم كرامة 3 عندنا مرض البلحارسية، ده واحد من الأمراض المنتشرة، والسبب أنه في تلوث بتأمياه، يعني الناس السكن قريب من البحر في مكان كده مستنقع جنب البحر فيه موية، الناس بتمشي تستحمى فيه وفي ناس بشربوا منه أيضا يعني.
0: وفي جنوب كردفان، كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 903 أفراد من قرية أنغولا في منطقة البرام بسبب استمرار التدهور الأمني. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا أن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى تعقيد الأزمة الإنسانية في السودان مع تعطل الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وتأخر المساعدات. وأوضح تقرير الصادر أمس أن أكثر من 19 مليون شخص يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي جراء الحرب، مع انهيار جزئي للنظام الصحي في ظل فجوة تمويل كبيرة لم تعطى منها سوى 20% من الاحتياجات الإنسانية المطلوبة لهذا العام. حذر تصنيف المرحلة المتكامل للأمن الغذائي من وقوع مجاعة في كادوغلي والدلن والمناطق المحيطة بجبال النوبة الغربية بولاية جنوب كردفان، إضافة إلى مناطق في شمال دارفور تشمل أنبرو وكورنوي والطينة إلى جانب ريف الفاشر ومليط وكتم وطويلة خلال موسم الجفاف الممتد بين يونيو وسبتمبر. وحذر تصنيف، وهو مرصد عالمي لقياس أزمات الجوع الثلاثة، من أن قطع خطوط الإمداد والمساعدات الإنسانية أو تقييد حركة السكان سيؤدي على الأرجح إلى حدوث مجاعة فعلية في تلك المناطق. حملت بإثتاء تقصي الحقائق الأممية والأفريقية القوات المسلحة والدعم السريع وحلفائهما مسؤولية الانتهاكات وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرتين إلى أن انتهاكات الدعم السريع واسعة ومنهجية. ودعتا في بيان مشترك في نهاية اجتماع بانجول إلى وقف الحرب وإجراء تحقيقات مستقلة ودعم المحكمة الجنائية الدولية وإنشاء آلية مساءلة، كما طالبتا المجتمع الدولي بتكثيف حماية المدنيين ومنع دعم أطراف النزاع. ومن جانبه رفض وفد السودان البيان. أكدت اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026 المقرر لها يوم 4 يونيو، مشيرة إلى استمرار عمليات التسجيل والمراجعات وتجهيز مراكز الامتحانات والإيواء. وقال حافظ أحمد عمر رئيس اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية أن أرقام الجلوس سيتم تسليمها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة لمعالجة أوضاع الطلاب الذين فقدوا مسنداتهم الثبوتية نتيجة للحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: إحنا ماشيين في اتجاه إنه هنملك الطلاب أرقام الجلوس هي جاهزة عندنا في الأيام القليلة القادمة نسلمهم، وبرضو الآن شغالين في إعداد المراكز بالنسبة للامتحانات بالنسبة للطلاب. كل ترتيباتنا الحمد لله ماشي بصورة طيبة بصورة كويسة، كذلك كل الولايات طوافهم وعملهم في المحليات جاري بصورة كبيرة.
0: تشهد مدينة الأبيض موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الضرائب. وقال متعاملون في الأسواق لراديو دبانجا إن سعر جالون البنزين ارتفع من 28,000 إلى 31,000 جنيه، فيما ارتفع سعر الجازولين من 35,000 إلى 43,000 جنيه، كما بلغ سعر جوال السكر نحو 195,000 جنيه. تشهد مدينة الأبيض توقفا لعدد كبير من المصانع بسبب ارتفاع الرسوم والجبايات والضرائب وتأثيرات الحرب المستمرة. وقال رجل الأعمال ألي جانو لراديو دبانجا إن جركان الزيت الواحدة تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة تصل إلى 7,000 جنيه، بينما تفرض على جوال أنباز أكثر من 50,000 جنيه كرسوم وزكاة وضرائب وتسويق بجانب الرسوم المعتمدة. وأضاف ألي جانو لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
6: الضريبة المضافة القيمة المضافة 7,000 جنيه في الجركان بتاعت الزيت، لكن هي في العادة كده 17%، الضريبة الغير مضافة 17% على قيمة البضاعة. ده هم في تشريعهم بتاع الضرائب، لكن احنا احيانا بنقدم معاهم بنصر التسوية، يعني بنقعد معاهم بنصر التسوية. وهي احنا كان اخر مرة عملنا تسوية كان جركان الزيت عليها قيمة مضافة 1000 جنيه، وعداكم رفعها ل 7,000، ونحن كمصنعين رفضنا.
0: شكى مواطنون من قرى بالقرب من محلية شمال الدلتا وأروما بولاية كسلا من العطش الشديد والانهدام التام للمياه. وقال مواطن من المنطقة إن عددا كبيرا من المواطنين اضطروا لمغادرة المنطقة بسبب عدم توفر المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص: وفي أم درمان صرفت إدارة المدارس اليوم التلاميذ بسبب عدم توفر المياه، وتشهد أجزاء واسعة من أم درمان وشرق النيل أزمة خانقة في مياه الشرب مع استمرار قطوعات التيار الكهربائي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص: كشفت غرفة طوارئ أم هوش في محلية الطويشة بشمال دارفور أن زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بوباء الحصبة بعد انخفاضها في الأيام الماضية، وقالت إن عدد الحالات التي وصلت إلى مراكز العزل منذ يوم الأحد بلغ 24 حالة، وتم عزل جميع الحالات المصابة في غرف منفصلة. استباح مسلحون سوق منطقة حنيفة في محلية برام بولاية جنوب دارفور يوم الاثنين الماضي بعد اشتباكات طابق قبلي أدت إلى مقتل 3 أشخاص يوم الأحد. وقال الناشط حامد أبو غرة لراديو دبنجا إن النزاع جرى حول سقي الإبل من خزان للمياه، ما أدى إلى زيادة التوتر وإطلاق النار نحو الخزان وإتلافه. وأضاف لراديو دبنجا:
7: يوم الأحد جل أبالة طبعا الدونكي وعاوزين يزقوا جمالهم، وقال بيزقوا مجان، وبتاع الدونكي رفض، قال لهم أن الجهاز بالشريف قروش وكده، الميم ضربوه قتلوه. بعد ذلك ابن أورام الكلكة قتلوا نفرين. يوم الاثنين جاء هجم السوق وأطراف الحلة.
0: تشهد قوات الدعم السريع سلسلة من انشقاقات قيادات ميدانية وسياسية من صفوفها. وأكد الصحفي المحلل السياسي عمرو شعبان لراديو دبنجا أن هذه الانقسامات كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى أن هذه القوات قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاءات متعددة، ما يجعلها أكثر عرضة للتشظي والانقسامات بسبب تضارب المصالح والخلافات القبلية والمناطقية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكة ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم، والتكوينات السيدية فيها احتمالات التشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لتضارب المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية.
0: الخبر الأخير في النشرة: وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى مطار قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين، وكان في استقباله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وتأتي زيارة البرهان بعد أقل من شهر من زيارته إلى كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. بإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
10: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في الأيام دي بيشهد قطاع التعليم الخاص بولاية الخرطوم جدل واسع حول التغييرات الأخيرة في المناهج الدراسية وما أثارته من ردود أفعال واسعة بين المدارس وأولياء الأمور والجهات التعليمية في ظل تحديات ما بعد الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المؤسسات التعليمية. وللحديث حول واقع التعليم الخاص وقضية المناهج المنقحة وتأثير القرارات الأخيرة على استقرار العملية التعليمية، يسعدني أن نستضيف في هذه الحلقة الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عوض أحمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم والأمين العام لشعبة جبل أولياء، للوقوف على أبرز التحديات والرؤى المطروحة لمعالجة الأزمة وضمان مستقبل أفضل للتعليم. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد عوض في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
12: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجا، وكمان سعيد أنه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وأنا أحد أعضاء اتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، أنا الأمين العام لمحلية جبل أولياء. منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية كثير من الصعوبات والمعوقات اللي اشرنا لها احنا اشرنا لها في المؤتمر الاول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها انه كثير من القضايا على الدولة ان تنتبه لهذه القضايا وان تسعى لحلها لكي نطور من اداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية، دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعة تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب. تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاعت تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
11: بداية أستاذ أحمد عوض، عايزينك توضح لنا المشكلة المتعلقة بالمناهج المنقحة بالضبط شنو؟
12: هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل الحدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية أظن قمنا اكتشفنا أنه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. إحنا عارفين أنه وفق قانون 96 أنه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بنقح ويعزف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي وانطلاقه ان الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا، وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري بنشتري كتب من سوق الله أكبر ونجيب الأطفال بتاعنا في المدارس، أبدا والله إحنا نفس يعني هذه بنكون عارفين إنه دي الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفة في الأسواق، معروفة يعني مطابع دي ومتخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي،
13: وبتنزل نشرات، هم ذاتهم متابعين، هم أصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث إنه ما يخسروا معدين. ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف إنه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث، يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات، إنه حدث المركز هل صدر نشرة للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات؟ أنا ما أعرف، لأنه هو أنا ما معني بالخطاب ده. الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين أو ناس الولايات، إنه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده، معروف يعني عندها رغم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره بخطاب، والخطاب بينزل للدرجات أدنى أدنى حتى يصل للمدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم أن الطرق ما صحيح طبعا إدارية ما صحيح، هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفة، يعني معروفة يعني ما إحنا دلوقتي واضح إنه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمة والعارفة ومن محيطنا عندها بريد إلكتروني لكل مدرسة، أي مدرسة عندها بريد إلكتروني بينزل. إحنا واضح إنه ما عندناش، يعني ما عندنا القصة دي، بتبقى أنت بتلقى خطاب في الفيس، بتلقاه في الواتساب، بتلقاه في جهات مختلفة، وده خلل يعني. فإحنا يعني قمنا تفاجأنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بداية العام الدراسي إنه في كتب يعني، والكتب اللي عند الحكومة ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما أشرت. وخلاص انطلقنا إنه نحل المشكلة، نقعد مع الجهات المسؤولة وننبه إنه لا في كتب جديدة وإلى آخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بولاية الخرطوم، واثنين المساعد الفني لمدير مرحلة الأساس بالولاية، والمدير الفني المساعد لمدير الإدارة العامة للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر، ووضح من هذا الاجتماع إنه ما في نشرة وخطاب صدر بهذا الكتاب وهذه الكتب المنقحة، يعني ما في ما والله حسب كلام حسب إفادة أحد الموظفين بالوزارة يعني اللي كان جالس في الاجتماع، يعني إنه ما في خطاب طلع ولا في نشرة صدرت بهذا المعنى. خلاص إحنا في لإدراك الموقف ولمعالجته لظروف البلد وكذا، خلاص نكون لجنة. هذه اللجنة

0: ان نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق. يعني نعمل ايه؟ طلابنا دي دلوقتي شهرين درسوا مغررات بخطه ومدرسين ان يشتغلوا وكذا، وعندنا ايام اقتطع او تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهاده المتوسطه والشهاده الثانويه وهكذا يعني. لكنه فاجأ بانه الوزير المكلف بولايه الخرطوم انه في مؤتمر صحفي اشار انه لا، هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومه. المحزن في الامر والغريب في الامر انه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومه، يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومه، ما متوفر بصوره يعني حتى المدارس بتشكي يعني المدارس الحكوميه. وده المسار الغريب، يعني انت ما صدرته ولا عندك نشره لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا، ما في. وده شيء طبيعي، ما في. هذا النقاش يمكن حسمه باخراج وابراز هذه الخطابات، ما فيش، ما موجوده اصلا. طيب مين الاشار انه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل اوضاع اقتصاديه معلومه؟ عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. انا متاكد انه حنوفر كتب اذا الناس مشت في طباعه هذه الكتب، حنوصل للمدارس دي شهر 6 ولا 7، والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9. يعني العام مشى، يبقى انت ليه دخلت نفسك في التجربه دي؟ دلوقتي ديل لا عندهم بي دي اف لا عندهم خطابات كده، بس انزلت بليل هذه الكتب بليل كده، والله يا جماعه تدرسوا الكتب دي. ده ما خطينا، تعالنا عاجل الخطا ده، لكن ان نسوف الموضوع بيبقى مشكله، يبقى احنا ما حلينا مشكله. ليه؟ لانه انا في المدارس الخاصه متضرر. ازاي متضرر؟ او حي اشتريت كتب خسرت اموال، كان انت ممكن هذه الكتب انا اوجهها لحاجه ثانيه، او اشتري بقى الكتب اللي انت عايزها. يعني الشيء الثاني، افقدت الثقه فيني انا من التلميذ ومن ولي الامر، انه والله المدارس الخاصه دي معناته تجيب لها كتب كده من السوق، الله اكبر درسها شوفعنا دي ياخذ النصابين او دي بياكلوا قروش بالباطل. انا ما عملت كده يا اخي، انا معتاد انه بتعاون مع مكتبات متخصصه في المجال، وهي عارفه انه الكتاب ده معتمد ولا معتمد، هي عارفه يعني، ولا صدرت لها انت ولا قلت لها ولا قلت لي احد في اللي. واذا عندك طلعوا لنا، اذا طلعتوا عداك العيب احنا الغلطانين، خطاباتك طلع. الغريب في الامر طلع امبارح خطاب ما اعرف انه صحيح ولا مفبرك، ما في حد جاوبني لغايه اللحظه. هذا الخطاب بيتكلم بهم مصدر بتاريخ 11 اللي هو امبارح 10، على اساس انه هو خطاب يعني احنا واضح انه اليوم غدا يعني او الان غدا، يعني انت كاتب لي خطاب بتاريخ 11 نزلته في الميديا ما جاني انا، وبالتالي بتعامل معه انه ده خطاب احتمال مفبرك يعني. والخطاب ما فيه اجابه، حتى الخطاب المفبرك ده والله الحقيقي ما فيه اجابه. انا ادرس ايه؟ ادرس اي طبعه؟ وين هي؟ ما فيش. والطبعات اصلا المنقحه دي في دائما بيحصل فيها نقاش ورشات عمل كده يعني، خاصه اللغه العربيه بتاعت صف سادس بتكون في حراك لمناقشة هذه الإضافات والمحذوفات وكذا، وفي خلاف أصلا. أنا تخيل لي في كان لجنة كون السيد الوزير وزير التربية وزير التعليم والتربية الوطنية الاتحادي بشان لجنة لمراجعة المناهج، وفيها كلام يعني فيها مشاكل، واعتمدت الوثيقة بتاعت 2013 وإلى آخره. في مشاكل هنا، ووضع البلد ذاته ما مستقرة يعني، لسه احنا ما احنا بعد ايام وبعد فترة عندنا قد يكون مجلس تشريعي بعد فترة، يعني خلي الأمور تستقر وتعال غير، خلي الكلام ده يكون في جو وفي مناخ كده فيه تداول. يعني احنا الجو بتاعنا ده جو حرب ودماء ومغزوفات وكده، وما في امكانيه لطباعه الكتب دي وكده، فما كان ده الوقت المناسب. انت كان ممكن تجنبنا هذه المشاكل، خاصه احنا منطلقين لعام موحد في كل الولايات اللي هو عام 26 27 اللي هينطلق في سبتمبر او في اكتوبر العام في القادم، يعني سبتمبر او اكتوبر بيكون في موحد اسمه عام موحد اسمه العام 26 27 كده، كل الولايات بتكون في مستوى واحد.
1: استاذ احمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم والامين العام لشعبه جبل اولياء، وانت ما زلت تتحدث لنا في راديو دبنج عبر برنامج حديث اليوم، برضو عاوز انك توضح للمستمعين او لاولياء الامور بعد ما عرضت المشكله ووضحت الاسباب، تورينا مساهمتكم او مقترحاتكم شنو لحل الازمه ومساعيكم حتكون شنو؟
0: احنا اقتراحنا

0: ذهبنا زي ما قلنا واجتمعنا انه والله يا اخي الكتاب ده المقررات بتاع الصف السادس تجمد وندرس باللي بايدينا يعني، وكتب قديمه ومتوفره ونمشي بها يعني ونخلص بها في الحكومه ولا في الخاص، موجوده متوفره في الاسواق وفي المدارس الحكوميه وفي الخاص موجوده، وعشان ما نرهق الخزينه، وخاصه انه احنا بعد شويه هنمشي لعام موحد، والعام الموحد ده اللي هو 26 27 في سبتمبر المفروض كل الولايات دي تدرس بمنهج واحد. والله مش كده، انا متاكد انه حسي دلوقتي الولايه الشماليه حديثه عن بيختلف عن النيل، نهر النيل في مشكله، في مشكله، وكسله تختلف عن كذا، متاكد انا من الكلام ده، في مشاكل والكتب ذاتها ما وصلت الولايات دي. نسال الله سبحانه وتعالى انه يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويعم السلام، وانه امورنا ان شاء الله تخطو للامام، وانه الناس ان تجود من اداء ومن عملها، وان نساهم جميعا في انه أن نصلح أماكن الخلل، وده الهدف، مش الهدف إنك أن نتصيدك أو أن نقصد من ذلك أن نفشلك أو نستهدفك، أبدا أبدا. إحنا ناس معلمين ظلنا في المهنة دي، إحنا ماشيين على 45 عام، وكثير من الزملاء إحنا خلاص تشبعنا بالمهنية، قد يكون عندنا أفكار وعندنا هوى سياسي قد ربما، لكن بالعمر ده بتبقى العمليه بتاعتين للمهنه يعني يعني خلاص بتبقى هي في كل جسمك في كل خلايا ان مهنه. انا عايز جانب خاص متعلق باولادنا، مستقبلنا هنا في هؤلاء الاطفال، تلاميذ وتلميذات والطلاب ديل المستقبل حقهم، يعني هم نصف الحاضر وكل المستقبل. ان شاء الله ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويوفق الجميع لما فيه الخير لنا ولبلادنا.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نعدكم بمواصلة النقاش حول هذه القضية الهامة التي تشغل العديد من الأسر السودانية. وإلى ذلك الحين هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
4: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
5: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
4: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بيكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البنت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلينا القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبيه الموجودة بها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار يوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. هجمات جديدة على نيالة بالمسيرات اليوم الرابع، وإدانة واسعة للقصف المدفعي على الدلن والهجمات بالمسيرات على الجنينة والضعين. وفد الحكومة يرفض إعلام بانجول الذي حمل الجيش والدعم السري مسؤولية الانتهاكات وحراك دولي واسع لإيقاف الحرب في السودان. ارتفاع عدد النازحين في نيل الأزرق إلى 50,000 خلال 4 أشهر، وشكاوى من الارتفاع الكبير في الأسعار في الأبيض. مرصد عالمي يحذر المجاعة في أجزاء من دارفور كردفان، ومقتل 3 أشخاص في اشتباكات قبلية بجنوب دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قالت شبكة أطباء السودان إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون، بينهم 6 نساء، جراء القصف المدفعي الذي تعرض له مدينة الدلن بولا جنوب كردفان أمس. وفي الجنينة قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون في هجوم بطائر مسير على مدينة الجنينة بغرب دارفور أمس الثلاثاء. واستهدف الهجوم 3 مواقع مدنية بوحدة أم دورين الإدارية بمدينة الجنينة، وهي السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار. وأضافت نساء في هذا الخصوص:
1: أولا ما بتنفع شيء بنزين كده الهوانسة وقل جبنا من بني آدم
2: حركتك كيف شيء الأنابريد بس هيدا الأنابريد
0: شيء فيه. وفي دارفور شنت القوات المسلحة مساء أمس وصباح اليوم الأربعاء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة نيالة اليوم الرابع على التوالي. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة باتجاه نيال الشمال، ولكن لم يتسنى معرفة الأهداف وحجم الخسائر والأضرار. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن ما يقارب من 350 هجوما بطائرات مسيرة نفذتها الأطراف المتحاربة منذ بداية العام الجاري. وأشارت في بيان إلى استهداف 10 الطرق والمحلات التجارية والمرافق الصحية والتعليمية ومراكز إيواء النازحين. من جانبها رصدت مجموعة محامية الطوارئ اتزاع هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مركبات مدنية خلال الأيام 10 الأخيرة، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 36 قتيلا مدنيا وأكثر من 50 جريحا. أعلنت الهيئة الوطنية لوصول الإنسان التابعة لحكومة التأسيس تمديد فترة التسجيل واعتماد المنظمات العالمية والوطنية حتى 13 يونيو المقبل. وأشارت الهيئة إلى استجابة 36 منظمة عالمية من أصل 43 منظمة عاملة، إلى جانب حوالي 138 منظمة وطنية تعمل ضمن نطاق حكومة التأسيس. يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث الأزمة السودانية في مقر الاتحاد في أديس أبابا اليوم لمناقشة مبادرات إنهاء الحرب في السودان وسبل إيصال المساعدات. من جهة أخرى وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في السودان بأنه جرائم جماعية وجرائم حرب ووضع إنساني كارثي. وقال ماكرون إن الحرب في السودان تقذيها قوى خارجية تمول الأطراف المتحاربة لتعزيز نفوذها. وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الخصوص: وفي سياق آخر وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا اليوم الأربعاء، وبحث مع نظيره الأوغندي تطورات الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى.
3: في السودان اليوم نحن أمام زعماء حروب يتقاسمون الأراضي. نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن ووضع حد لجميع المساعدات الخارجية لأي قوة من القوى. قلنا الأشياء واضحة: نهاية التدخلات الخارجية، أي أن القوى الخارجية أن تتوقف عن تمويل هذه القوة أو تلك. إذا وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأيضا يجب أن يكون الضغط واضح على جميع البلدان التي تقدم الدعم لكي تقف ذلك ويقوم بتفكيك ذلك. هذا هدف في الأشهر القادمة من جمعهم حول الطاولة والتنسيق من أجل وقف هذا التمويل واستئناف الحوار.
0: قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية إن القوى المدنية والأحزاب هي الممثل الحقيقي للشعب السوداني وليس الفريقين المتنازعين. وأوضح في تصريحات صحفية أن لدى الولايات المتحدة خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط يمكن استخدامها ضد من يعرقل الحل في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: ليس هناك من أي قناعة لدى الطرفين لحد الآن، على الأقل لحد الآن ليس هناك من قناعة أنه يجب الجلوس على طاولة حوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حل سلمي.
0: أعلنت الولايات المتحدة إنحاء حظر الأسلحة المفروض على أثيوبيا في خطوة تمهد لاستئناف النظر في طلبات التراخيص المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للوائح التجارة الدولي بالأسلحة. من جهة أخرى، كشفت مصادر متطابقة أن تراجع أثيوبيا عن موافقتها على السفير السوداني الجديد الذي تعتزم الخارجية تعيينه في خطوة تعكس تدهور العلاقات بين البلدين. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح ما يقرب من 50,000 فرد نحو 9,900 أسرة خلال الفترة بين 11 يناير و 4 مايو من جميع أنحاء ولاية النيل الأزرق. وأوضحت في تقرير لها أن عدد النازحين سجل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالعدد الذي جرى تسجيله في 2 أبريل الماضي، ونزح الأفراد من مواقع مختلفة في أنحاء محافظة الكرمك وجيزان، وشكى نازحون من تدهور الأوضاع الصحية. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
5: أكثر الأمراض انتشارا عندنا هنا في المخيم كرامة 3 عندنا مرض البلحارسية، ده واحد من الأمراض المنتشرة، والسبب أنه في تلوث بتاع مياه، يعني الناس السكن قريب من البحر في مكان كده مستنقع جنب البحر فيه موية، الناس بتمشي تستحمى فيه وفي ناس بشربوا منه أيضا يعني.
0: وفي جنوب كردفان، كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 903 أفراد من قرية أنغولا في منطقة البرام بسبب استمرار التدهور الأمني. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا أن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى تعقيد الأزمة الإنسانية في السودان مع تعطل الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وتأخر المساعدات. وأظهر تقرير الصادر أمس أن أكثر من 13 مليون شخص يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي جراء الحرب، مع انهيار جزئي للنظام الصحي في ظل فجوة تمويل كبيرة لم تعطى منها سوى 20% من الاحتياجات الإنسانية المطلوبة لهذا العام. حذر تصنيف المرحلة المتكامل للأمن الغذائي من وقوع مجاعة في كادوغلي والدلن والمناطق المحيطة بجبال النوبة الغربية بولاية جنوب كردفان، إضافة إلى مناطق في شمال دارفور تشمل أنبرو وكورنوي والطينة إلى جانب ريف الفاشر ومليط وكتم وطويلة خلال موسم الجفاف الممتد بين يونيو وسبتمبر. وحذر تصنيف، وهو مرصد عالمي لقياس أزمات الجوع الثلاثة، من أن قطع خطوط الإمداد والمساعدات الإنسانية أو تقييد حركة السكان سيؤدي على الأرجح إلى حدوث مجاعة فعلية في تلك المناطق. حملت بإثتاء تقصي الحقائق الأممية والأفريقية القوات المسلحة والدعم السريع وهلفائهما مسؤولية الانتهاكات وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرتين إلى أن انتهاكات الدعم السريع واسعة ومنهجية. ودعتا في بيان مشترك في نهاية اجتماع بانجول إلى وقف الحرب وإجراء تحقيقات مستقلة ودعم المحكمة الجنائية الدولية وإنشاء آلية مساءلة، كما طالبتا المجتمع الدولي بتكثيف حماية المدنيين ومنع دعم أطراف النزاع. ومن جانبه رفض وفد السودان البيان. أكدت اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026 المقرر لها يوم 4 يونيو، مشيرة إلى استمرار عمليات التسجيل والمراجعات وتجهيز مراكز الامتحانات والإيواء. وقال حافظ أحمد عمر رئيس اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية أن أرقام الجلوس سيتم تسليمها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة لمعالجة أوضاع الطلاب الذين فقدوا مسنداتهم الثبوتية نتيجة للحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إحنا ماشيين في اتجاه إنه هنملك الطلاب أرقام الجلوس هي جاهزة عندنا في الأيام القليلة القادمة نسلمهم، وبرضو الآن شغالين في إعداد المراكز بالنسبة للامتحانات بالنسبة للطلاب. كل ترتيباتنا الحمد لله ماشي بصورة طيبة بصورة كويسة، كذلك كل الولايات طوافهم وعملهم في المحليات جاري بصورة كبيرة.
0: تشهد مدينة الأبيض موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الضرائب. وقال متعاملون في الأسواق لراديو دبانجا إن سعر جالون البنزين ارتفع من 28,000 إلى 31,000 جنيه، فيما ارتفع سعر الجازولين من 35,000 إلى 43,000 جنيه، كما بلغ سعر جوال السكر نحو 195,000 جنيه. تشهد مدينة الأبيض توقفا لعدد كبير من المصانع بسبب ارتفاع الرسوم والجبايات والضرائب وتأثيرات الحرب المستمرة. وقال رجل الأعمال ألي جانو لراديو دبانجا إن جركان الزيت الواحدة تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة تصل إلى 7,000 جنيه، بينما تفرض على جوال أنباز أكثر من 50,000 جنيه كرسوم وزكاة وضرائب وتسويق بجانب الرسوم المعتمدة. وأضاف ألي جانو لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
7: الضريبة المضافة القيمة المضافة 7,000 جنيه في الجركان بتاع الزيت، لكن هي في العادة كده 17%، الضريبة الغير مضافة 17% على قيمة البضاعة. دي هسي هم في تشريعهم بتاع الضرائب، لكن احنا احيانا بنقدم معاهم بنصر التسوية، يعني بنقعد معاهم بنصر التسوية. وهي احنا كان اخر مرة عملنا تسوية كان جرى خانت الزيت عليها قيمة مضافة 1000 جنيه، بعد ذلك هم رفعها ل 7,000 ونحن كمصنعين رفضنا.
0: شكى مواطنون من قرى بالقرب من محلية شمال الدلتا وأروما بولاية كسلا من العطش الشديد والانهدام التام للمياه. وقال مواطن من المنطقة إن عددا كبيرا من المواطنين اضطروا لمغادرة المنطقة بسبب عدم توفر المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص: وفي أم درمان صرفت إدارة المدارس اليوم التلاميذ بسبب عدم توفر المياه، وتشهد أجزاء واسعة من أم درمان وشرق النيل أزمة خانقة في مياه الشرب مع استمرار قطوعات التيار الكهربائي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص: كشفت غرفة طوارئ أم هوش في محلية الطويشة بشمال دارفور أن زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بوباء الحصبة بعد انخفاضها في الأيام الماضية، وقالت إن عدد الحالات التي وصلت إلى مراكز العزل منذ يوم الأحد بلغ 24 حالة، وتم عزل جميع الحالات المصابة في غرف منفصلة. استباح مسلحون سوق منطقة حنيفة في محلية برامب بولاية جنوب دارفور يوم الاثنين الماضي بعد اشتباكات طابع قبلي أدت إلى مقتل 3 أشخاص يوم الأحد. وقال الناشط حامد أبو غرة لراديو دبنجا إن النزاع جرى حول سقي الإبل من خزان للمياه، ما أدى إلى زيادة التوتر وإطلاق النار نحو الخزان وإتلافه. وأضاف لراديو دبنجا:
8: يوم الأحد جل أبالة طبعا الدونكي وعاودين يزقوا جمالهم وقال بزقوا مجان، وفتع الدونكي رفض قال له أنا الجاز بالشريف قروشه كده، الميم ضربوه قتلوه، بعد ذاك ابن أورام الكلكة قتلوا نفرين. يوم الاثنين جاء هجم السوق وأطراف الحلة.
0: تشهد قوات الدعم السريع سلسلة من انشقاقات قيادات ميدانية وسياسية من صفوفها. وأكد الصحفي المحلل السياسي عمرو شعبان لراديو دبنجا أن هذه الانقسامات كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى أن هذه القوات قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاءات متعددة، ما يجعلها أكثر عرضة للتشظي والانقسامات بسبب تضارب المصالح والخلافات القبلية والمناطقية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكات ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم، والتكوينات السيدة فيها احتمالات التشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لتضارب المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية.
0: الخبر الأخير في النشرة: وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى مطار قاعدة الصخير الجوية في مملكة البحرين، وكان في استقباله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وتأتي زيارة البرهان بعد أقل من شهر من زيارته إلى كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 13 شهر 5 مايو 2026. في الجولة دي نخصص الجزء الأول منها للانشقاقات داخل الدعم السريع. نستمع إلى محلل سياسي ونستمع إلى أحد القيادات بالدعم السريع.
11: الانقسامات نفسها مرتبطة بحسابات بتاع بقاء سياسي، وممكن نقول قبلي القيادات دي بيجا فاهمة انه في مزاج دولي واقليمي في انه الموضوع ده يتحسم في اتجاه سياسي.
12: احنا قلنا للناس انه على الجاهزية ان تكون فطنة لهذا الخطاب، الخطاب ده خطر جدا، والخطاب ده بيخلق لنا هزة.
10: ومساعي تكوين قوات شرطية في مناطق سيطرة حكومة تأسيس، هل تهدد وحدة السودان؟
13: فالأمن الذي تفرض قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها يقوم أساسا على منطقة الردع العسكري والسيطرة المسلح.
10: فاصل قصير ونعود.
14: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
10: أهلا بكم مرة أخرى. أكد الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان أن الانقسامات الأخيرة داخل قوات الدعم السريع بأنها كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى طبيعة تكوين هذه القوات التي قال بأنها قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاء متعددة أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية ذات عقيدة موحدة وهيكل صارم. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
11: الانقسام الأخير الحاصل داخل قوات الدعم السريع، أول حاجة هو كان متوقع بحكم التركيبة الأصل من الدعم السريع مكون بها. الدعم السريع أصلا مكون من تحالفات مرنة، القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكة ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم. والتكوينات السيدي فيها احتمالات تشظي والانقسام أكبر إنه ما نظامية، سواء لتضارب المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية وكده. لكن في شي زوايا تانية بتحلل الموضوع على المستوى العسكري، على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، لأن عند الشخصيات المركزة أو الانقسامات دي شخصيات ذات ثقل قبل وتنظيمي ما بمعزل عن تحولات أوسع داخل بنية القوة بتاعت الدعم السريع نفسه. أولا بتعكس ضغط الحرب الطويل واستنزاف للبنية القيادية واللوجستية في الدعم السريع. الحروب الطويلة دي بتخلق تفاوت في المصالح والرؤى بين القيادات الميدانية والقيادة المركزية. عشان كده لاحظت كلام السابن مثلا انه في واضح انه هو مركز على انه في اختلاف ما بين تقديراته وتقديرات الزول الواحد اللي قال عليه سواء كان عبد الرحيم ولا حميدتي، خصوصا انه ما في حسم عسكري في المشهد جاي. تكلفة المعارك بيت بشرين وماديا عالية. الانقسامات نفسها مرتبطة بحسابات بتاع بقاء سياسي، وممكن نقول قبلي القيادات دي بيجا فاهمة انه في مزاج دولي واقليمي في انه الموضوع ده يتحسم في اتجاه سياسي، وحيمشي للترتيبات تفاوضية وسياسية. بالتالي في بعض منهم عاوز يتعد تموضعه من بدري عشان ما يتعزل او يتلاحق او يخسر نفوذه. فبتجي بعد الانسحابات مش لانه ما مقتنع بالدعم السريع ولا مقتنع بالفكرة اللي قامت بها حريم، لكن لأنه عنده قراية بتاعت نقول ممكن موقف برجمات يعني للموازين بتاعت الفترة الجاية. أنا خلي دي الأضلاع الثلاثة الممكن ساهمت في الموضوع ده. الضغوط نفسها الإقليمية والدولية ما بتدي مؤشر لقيادات الدعم السريع وأي قيادات خاشة حريب في إنه في مزاج الرغبة الدولية دي ما دارها وهدوء في الحتة دي، فبالتالي الرهان على الحسم العسكري بيتراجع، بالتالي هو قوته دي هيمشي بها وين؟ هيبدأ يقوم يحاول يعمل فيها منصاع أو بيستمع هو بشكل مبكر لصوت المجتمع الدولي الإقليمي أو تلمس مزاجه، وبيعرض نفسه بيسوق رقبته يعني إنه أنا والله مستوعب أنتوا دارين شنو، ها أنا طلعت من القصة دي وكده عشان يفتح قنوات اتصال، يعني يفتح قنوات اتصال. لكن في نقطة مهمة وجوهرية هنا، ما أعرف يمكن ترتبط بسؤال ثاني ولا، لكن لازم ما الناس ما تبالغ في قصة خروج أي القيادات دي أو أي قيادي دوره كان كبير دخل الدعم السريع باعتباره انهيار كامل. النزاعات المسلحة دي دائما بيحصل فيها الكلام ده،
9: ودي كلها ضمن الحرب النفسية والإعلامية، خصوصا إن الطرف الآخر ده ممكن يكون شغال إغراءات، يعني شغل بتاع الاستخبارات العسكرية الكتير وكده. أضيف إلى ذلك الحرب خدعة، يعني ما تستبعد برضو عامل إنه السلاح قيادات زي دي ودور مركزي وكبير وثقل زي ده ورجعتهم في التوقيت ده، والناس في ظل ضغوط إقليمية ودولية وحصار للطرفين، في إنه القصة دي ما تكون نوع من التسلل للمعسكر بتاع حكومة بورسودان وإعادة إنتاج الشراكة بشكل أو بآخر، أو تحقيق نوع من الاختراق الداخلي في المعسكر بتاع الجيش. طيب بالنسبة للسؤال بتاع هل ممكن تحسب مكسب أو خسارة وانتصار للخصم وكده، الحقيقة إنه في الحروب والانقسامات المسلحة دي دائما بننظر لأي انقسام لخروج قيادات أو خروج عناصر مؤثرة، وخصوصا يعني بثقل السابنة وقبة وغيره من الجماعة دي، باعتباره مكسب للطرف الثاني اللي هو الجيش والحركة الإسلامية، مش من الناحية العددية، ولكن كمان على المستوى التأثير النفسي وكقيمتهم كقيادات كانت بارزة. الأخطر إنه الانقسام المنقسم ده والمنشد ده إذا كان قائد ميداني أو قريب من دوائر صنع القرار وكده ما بيطلع براو، يعني بيخرج معه قدر من المعلومات أكيد وعلاقات وبيجي فاهم طبيعة التركيبة بتاعت القوة اللي كان ضمنها في إطار التحالف ده. فبالتالي معظم التنظيمات المسلحة الحركات المسلحة بتعب على الانقسامات باعتبار انها هترتب عليها خسائر ليها في الميدان مستقبلا، لانه بينقل المعلومات دي يعني كشف مواقع التحركات، ارباك خطوط القيادة والثقة الداخلية، بيت في حالة شك ذات داخل الدعم السريع بين كل قيادة موجود وبين القيادة المركزية وبين العناصر في بعض، الروح المعنوية نفسها للقوة نفسها بتكون في حالة تذبذب. يعني ده كله بيوري انه التأثير ما عسكري بس برضو معنوي، يعني المقاتل او المحارب ده او العنصر داخل الدعم السريع انه بيكون حاسس انه خلاص القصة دي بقت تنهار، وانه القيادة الاعلى منه او القيادات الفوق دي بقت خلاص مع رحلات درب، فيبدا عدم حالة عدم يقين كده. لكن كمان خلينا نستصحب انه ما كله زول انقسم عنده وزن يعني على الارض، يعني وما كله خروج يؤدي لهزيمه. القصه دي مرات اعلاميا طبعا بيحصل فيها تضخيم في اطار الحرب الاعلاميه والحرب اصلا العبثيه اللي قامت دي. الحرب الاعلاميه فيها اشرس من الحرب العسكريه، احنا العسكريه بيموتوا فيها المدنيين اكثر والاعلاميا بيتخموا فيها المدنيين اكثر. الحاله السودانيه دي معقده، خروج أي قيادة من طرف بيعتبر مكسب للطرف الثاني وبيأخذ حساسية أكبر، لأنه برضو القصة مرتبطة بشبكات ولاء معقدة سواء قبلية ومناطقية. يعني أنا أضفها منه مثلا كيك اللي في زول من المصير دي طلع هو قال ودعمه ومشى، بعد 6 شهور بالضبط استطاع انه يقنعه وينقله من معسكر الدعم السريع للمعسكر الثاني. فالقصه دي فيها خاشه برضه نوع من الحياه الاجتماعيه

0: تغيير المعسكر من دليلها، لكن بالتأكيد بتتحسب على المستوى المعنوي وعلى المستوى الإعلامي وعلى المستوى نوعا ما العسكري انتصار للطرف الثاني.
1: في السياق في في في تحليلات كثيرة بيشوف إنه الدعم السريع برضو شايل نفس ملامح حركات المسلحة القديمة، حركات دارفور اللي اتفتتت لكثير جدا جدا جدا مع طول مدى الحرب وتعقد المصالح والتحالفات. الحكومة السودانية، خلينا نقول حكومة الأمر الواقع، تاريخيا ما كان بتعتمد فقط على الحسم العسكري المباشر، ما بالحال عكس تشتغل الشغل بتاع سياسة التفكيك والاحتواء وانقسام، يعني عبر الشغل الاستخبارات اللي هي تنتج انقسامات داخلية بالإغراء، استقطاب بعض القادة وابتزازهم، مرات تصفيتهم طبعا، فتح مسارات تفاوضية منفصلة. لو نتذكر العدد المساواة قطاع كردفان كان كده، يعني حاولوا يلعبوا على الوتر التجزيدة، مرات إغراء طبعا بالمواقع كده، اللعب على التباينات السياسية والقبلية في إطار هنا. السياسة دي تاريخيا نجحت في، شفنا في حاجات حركات دارفور، هي ما نجحت مع الحركة الشعبية. الحركة الشعبية التحولات اللي حصلت على مستوى السودان هي ساهمت في تأزيم الوضع، المراهنة معظم القيادة على إرسي الراحل قرن في الخط الوحدوي، بالتالي أربكت الحسابات الاتجاه المعاكس بخيار الانفصال اللي حصل وكده، ما كان في مرورنا في استيعاب القصة دي واحتواها تنظيميا على مستوى قطاع الشمال بكليات، وعشان كده حصل التشظي اللي حصل عندنا. لكن الشغل الأمني كان في حد الأدنى داخل الحركة الشعبية. الوضع بتاع الدعم السريع مختلف جزئيا عن حركة دارفور، ما لأنه ما حركة تمرد يعني في إطار شعارات أو مظالم تهميش وكده، هي قوة تشكلت من داخل الدولة نفسها، امتلكت موارد تسليح ونفوذ وشبكة علاقات خارجية وإقليمية من الدولة نفسها. دخلت الصراع مع المؤسسة العسكرية اللي كانت جزء منها يعني. بالتالي المسار بتاع التشظي والانقسام حيكون أخطر وأصعب، أصعب وأخطر على السودان، يعني مش على على الدعم ولا على الجيش، لا لا، على السودان نفسه حيكون أخطر. بالتالي أي قوة بتقوم على تحالفات ولا مشابكة بتصبح بالطبيعي إنها عرضة للانقسامات وتباين الرؤى والتقديرات، وخصوصا في ظل ضعف يعني ضعف فكرة الحسم العسكري وعدم الرغبة أو عدم القدرة على تحقيقه. تفتيت الخصم من الداخل لسياسة بنتها الدولة السودانية تاريخيا، بيشوفوا انه ده اقل كلفة في المواجهة المباشرة، وحقيقة احنا ما عندنا اصلا كان مؤسسة قاعدة تكاتل وتحارب، دائما كانوا بيكونوا في الوكل اللي هم الميليشيات اللي بتم صناعتهم عشان يكونوا المشاة ويكونوا المواجهة هم. الخطاب بتاع البرهان المركز على العفو ويزول بيلقي السلاح بيوضح انه هو بشجع عملية الانقسام بفكرة العفو والاستيعاب وشغل الحرب النفسية، وطبعا الاختراقات الاستخباراتية بتكون شغالة. وفي الحد الأدنى الخطابات الزي دي مع تصرفات حصلت من قيادات مرقت بيخلق ما بيقدم بملى الفراغ قيادات بالصعب. القيادة دي ذاتها خلاص بتبني عندها مراكز بتاعت قوة، تخلق يعني داخل الدعم السريع بتخلق مراكز قوة جديدة تفترض نفسها هي الكان أجدر وزمان ما سمعته وزمان احنا كلنا كان بنقول وكده. التشظي ده عموما ما بيعني بأي حال من الأحوال نهاية الحرب سريع في السودان، بالعكس بيزيد من عدد المجموعات المسلحة وتفكك مراكز السيطرة. يعني السودان حسي حاليا حرفيا بينطبق على وصف دولة كلها أمراء حرب، يعني ما ما ما ما ما ما ما يعني ما زي تجارب اقليميه ثانيه او تجارب سابقه، تجربه دي مختلفه جدا. وبالتالي التعامل بها من نفس ادوات السودان القديمه او التحليل القديمه او حتى الشغل العسكري القديم الشغل الاستخباراتي القديم بيكون وبال وبيكون تداعياته اصعب على السودان.
2: أكد اللواء أبو شوتال القيادي بقوات الدعم السريع أن انشقاق بعض القيادات مثل السابنة ونور قبة يمثل قرارات شخصية لا تمس بنية المؤسسة أو مكوناتها القبلية، داعيا المقاتلين إلى طي هذا الملف. نستمع لهذا الجزء من حديثه.
3: أنا حقيقة في الفترة ديك إنه

0: الفنون كان بيبسوا سموما لخلق اوكي فتن داخل قبائل الهامش. وانا تكلمت الكلام ده وقلت للناس انه الفنون قادرين اوكي عندهم غرف كبيره جدا هي دي دوله عندها امكانيات عندها صحفيين عندها غرف اعلاميه عندها اجهزه امنيه متدربه انها تخلق هذا الشرخ. فحقيقه كان ساقت الناس بالخطاب القبلي وساقت الناس انه الدعم السريع هو عباره عن اسره ال دقلو. الكلام ده كان حصل في الفترات دي، كان احنا قلنا للناس انه على الجاهزيه ان تكون فطنه لهذا الخطاب. الخطاب ده خطر جدا والخطاب ده بيخلق لنا هزه هزه عنيفه جدا داخل المؤسسه بتاعت الدعم السريع. الهزه دي يا اخوان انا الكلام ده قلته انه في مجموعه في قيادات حتمشي بور السودان وقيادات مؤثره وقيادات الناس كان بيشوفوها هي ممكن تسوق معانا هذا المشروع للامام. مثال النور القبة الآن السافنة مشى، فالرؤية بتاعتهم هي يعني قصيرة. يعني الواحد ممكن لو جاك في البيت وانت ما أكرمته لبعض المشغوليات بتاعتك وربما انك تكون سارح في بعض القضايا المتعلقة بأسرتك ممكن بكرة يلاقيك في الشارع ما يسلم لك. ده زول بيزعل سريع جدا اوكي. احتمال اتصل للقيادة وما ردد عليه. يعني الواحد بيزعل، يعني انت حقه تغدر ظرفي انا الخاص بي. انا ما برضو بشر، انا ما ملائكة، سواء كنت قائد ولا كنت جندي انا برضو بنو ادم. يعني انا بنو ادم، يعني ما ممكن الغايد ده الان اباوت 450 الف مقاتل. يعني المسألة دي كثيرة جدا كثيرة جدا علينا كلنا. حسا احنا كمجموعات الان قاعدين نعاني من الاتصالات ومن غيره ومن غيره ومن يعني في النهاية يعني على الاقل تقدر ترضي المجموعات. المسألة صعبة. فمسألة السافنة مشى والنور القبة مشى، نرجع نشوف الحركة الشعبية. الحركة الشعبية انشقة رياك مشر، أرقطن، كاربينو، كوانين، ويليام نون، مجموعات كبيرة جدا من القيادات الصف الأول كلهم مشوا القصر. مع ذلك الحركة الشعبية صمدت لأنه في مشروع وفي قضية، والقضية دي مؤمنين بها عدد من القيادات وعدد من الصف والجنود مؤمنين أنه لابد أن يتم التغيير بغض النظر نحن قلة ولا كثر. التغيير لازم يتم. الحركة الشعبية صمدت، نظمت صفوفها، بدت في النيل الأزرق، بدت في جبال النوبة، بدت في إكتوريا، بدت في بحر الغزال، حاصرت النظام. الآن خلقت الدولة بالصبر بتاع المجموعات اللي كانت مؤمنة بالمشروع لصبرها. فلذا موضوع السافنة مشى، نور القبة مشى، ثم موضوع شخصي ما قبلي ولا أسري ذاته. يعني الليلة سافرنا ما مشى بأسرته، نور القبة ما مشى بأسرته، مشوا كأفراد، دي تقديراتهم هم.
1: أكد اللواء شرطة متقاعد دكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن الشرطة جهاز مدني وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين، ورهن نجاح هذه الوظيفة بوجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي. قال ذلك على إثر الأخبار التي تواردت عن مساعي تكوين شرطة في مناطق سيطرة حكومة تأسيس. نستمع لما قاله في هذا الصدد.
2: طيب شكرا جزيلا. شخصيا من خلال متابعتي سلطة الدعم السريع وفي سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية بدأت تتجه نحو إنها تنشي مؤسسات موازية للدولة وفي مسعى لفرض الأمر الواقع. ومن بين المؤسسات دي قطعا هي سعت لإنها تنشي جهاز خاص بالشرطة، لكن هذه الخطوة تثير إشكالات حقيقة ليست بالسهلة. إشكالات تتعلق بطبيعة المؤسسة الشرطية المذمع إنشاؤها وحدود السلطة في ظل النزاع الحالي ومخاطر عسكرة الفضاء المدني أكثر مما تتعلق بمجرد حق أي سلطة في إنشاء أجهزة إدارية. فالإشكاليات الأهم في تقديري يمكن أوجيزها في الآتي: أولا يعني خليني أسميها أزمة بناء جهاز شرطي في ظل قيام التحول المؤسسي. معلوم الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة، وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة، وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي. وفي حال سلطة التأسيس تبدأ المشكلة الأساسية ليست في مجرد إنشاء جهاز شرطة، وإنما في طبيعة هذا الجهاز وعلاقته بالقوة العسكرية التي تقف خلفه. فالأمن الذي تفرض قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها يقوم أساسا على منطقة الردع العسكري والسيطرة المسلحة، لا على مفهوم الأمن المدني القائم على الخدمة العامة وسيادة القانون. ومن ثم فالخوف يكمن في أن يتحول جهاز الشرطة المقترح إلى واجهة مدنية لقوة عسكرية دون إعادة هيكلة مؤسسية حقيقية تضمن استغلاليته ومهنيته وخضوعه للمساءلة والقانون. ودي يعني أشياء يتعذر حقيقة في ظل ما نشاهد وما نتابع من واقع في نيالة ومناطق سيطرة الدعم السريع، يتعذر وجود مؤسسية حقيقية تضمن لنا الاستقلالية لهذا الشرطة والمهنية وأن يكون خاضع للمساءلة والقانونية. النقطة الثانية اللي هي مخاطر إنشاء مؤسسات سيادية موازية للدولة، بالذات أنا هنا بتكلم على مؤسسات سيادية معنية بقضايا تمس الدولة بأكملها وليس إقليم بعينه، وتزداد خطورة التجربة حين تمتد وظائف الجهاز الشرطي إلى مجالات ذات طبيعة سيادية مثل تنظيم الهجرة وإدارة الوجود الأجنبي وقضايا الهوية وغيرها من الاختصاصات المرتبطة تقليديا بالدولة على مستواها السيادي على مستوى الدولة الموحدة. صحيح إن سلطات الأمر الواقع في مناطق النزاع تضطر أحيانا إلى إدارة بعض الشؤون المدنية بحكم الضرورة، لكن الانتقال من الإدارة المؤقتة إلى بناء مؤسسات سيادية موازية بيحمل مخاطر سياسية كبيرة، لأنه برسخ واقع مؤسسي منفصل قد يصعب التراجع عنه مستقبلا. ونحن بنتكلم على وحدة السودان وبنخط في في في قضايانا كمجتمع مدني مهتم بالأزمة السودانية مجموعة أشياء: بندعو إلى وقف الحرب، بندعو إلى عملية إنسانية متكاملة لجبر الضرر، بندعو للمحافظة على وحدة السودان، وبندعو لأن لا يترتب على أي ترتيبات تأثير أو تهديد لوحدة السودان. هذه الخطوة إذا أسندت للشرطة المزمع إنشائها إمكانية القيام بوظائف ذات طابع سيادي تتعلق بوحدة السودان كالهوية مثلا، فبيكون فيه تهديد مباشر على وحدة السودان، وهي خطوة قد يصعب التراجع عنها مستقبلا. طيب الإشكال لا يتمثل بالضرورة في أن إنشاء الشرطة يعني مشروع انفصال مكتمل، لا، وإنما في أن تعدد الأجهزة السيادية خارج إطار الدولة الوطنية يسرع من عملية تفكك السلطة المركزية ويكرس الانقسام السياسي والإداري في البلاد. النقطة الثالثة، أنا بعتقد إشكالية الثقة والمساءلة في ظل الانتهاكات المستمرة. أي جهاز شرطي يكتسب مشروعته من قدرته على حماية الحقوق وخضوعه للمحاسبة القانونية، غير أن هذا الشرط يصبح محل شك كبير عندما تكون الجهة القائمة على تأسيس الجهاد متهمة بارتكاب انتهاكات موثقة تشمل الاعتقال التعسفي والابتزاز وسوء معاملة المحتجزين، بالإضافة لسجلها الراسخ والموثق في جرائم الحرب. وفي ظل قيام آليات مستقلة للتحقيق والمحاسبة يبرز تساؤل لا يمكن تجاوزه: كيف يمكن لقوة متهمة بانتهاكات جسيمة أن تتحول إلى الجهة نفسها المكلفة بإنفاذ القانون وحماية المواطنين؟ الخطر هنا لا يقتصر على التناقض الأخلاقي، بل يمتد إلى احتمال إعادة إنتاج الممارسات نفسها لكن تحت غطاء مؤسسي جديد، بما يؤدي إلى تقويض الثقة العامة في أي جهاز شرطي يتم إنشاؤه في هذه الظروف. أختم بالقول إن المشكلة الأساسية ليست في مبدأ إنشاء مؤسسات مدنية في مناطق النزاع بحد ذاته، وإنما في طبيعة هذه المؤسسات ومدى استقلالها وعلاقتها بالقوى العسكرية وغياب الضمانات القانونية والسياسية التي تمنح تحولها إلى أدوات لتكريس السلطة القمعية. ولهذا فإن أي محاولة لبناء جهاز شرطي في ظل الحرب والانقسام تظل معرضة لأن تصبح امتدادا للأزمة وليست مدخلا حقيقيا لمعالجتها. شكرا جزيلا.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: غابانوزا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا،
6: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
7: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
6: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
8: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجا نلتقيكم من خلاله، ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجا.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام سألتك بحش اللمات ودمعاتنا سألتك بكبيدات ودعواتنا شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا شليل وين فات وزي برق السماك زي برق السماك الجابة دخشية زي زغرودة للبطن الكبارية مرق من شامة القمرة مهقت بودعة الله مقدم بالعديل براك تعالوا أبشروا يا جنيات شليل ما راح شليل ما فات شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد شليل مزدار شليل مشوار شليل أرضنا يا جنيات شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحرازنا شليل شليل ندليل شليل ندليل على البلدات بعد درب التبلدية وشليل ما راح شليل ما فات نحن ونحن ماتة ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فبت مزارعية وتراب بلده سماح فبت مزارعية وتراب بلده سماح
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته هو المعز جني نستمع له بصوته حبابك المعز
2: قبل اللحظة لقيتك تايه هذه يعني كان الماضي ودمع قبل اللحظة لقيتك تايه بين كان الماضي ودمعه كنت بتقر أحلام الواقع ولما الذكرى الطالق وجهه جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع أنا بتأمل جرحي وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعة سطروا قصة حزينة وضائعة ورسموا الخبر الصاغر عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالبه يحيد عن سفره الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النامي بفكره عن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسره عايز أديك مثال وحكمة عن محبوب مؤمن بغدر كيف تجاوز ألم العاتي كيف جازاه الله في صبر كان نبي الله أيوب قدوتنا أعطى مثال لرضيك نعتبر هل يا عافية أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره فوق أمواله وعافية عانى شاف زربيته أمام اندسر ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر تحياتي لأبز جنة لصالح دفتر مشاعر راديو دليل
0: شكرا لك المعز جني ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها نستمع لها معا
3: وفيها إيه لو نبدا صفحة فيها ايه لو نبدا صفحة ننسى كل الكان وعدى وفيها ايه لو نبدا صفحة نرسم الاحلام نخلد في دروب الريد لوحة نسكي بستان الازاهر نهدي كل احبابنا فرحة ننسى كل لحظات شجانة وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبضى صفحة. دايرة اقول ليك بيا صراحة الغرام زايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي زي بحاك ما ليها ضفة او رواية عشقي سرمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والاماني مركب الريد تلقى مرفة وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا ونطرى أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي قالحن من بعد ما قايلين له جفة فيها إيه لو نبدأ صفحة فيها إيه لو نبدأ صفحة تصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحين نعاين نلقى كل الدنيا سمحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار يوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. هجمات جديدة على نيالة بالمسيرات اليوم الرابع، وإدانة واسعة للقصف المدفعي على الدلن والحجمات بالمسيرات على الجنينة والضعين. وفد الحكومة يرفض إعلام بانجول الذي حمل الجيش والدعم السري مسؤولية الانتهاكات وحراك دولي واسع لإيقاف الحرب في السودان. ارتفع عدد النازحين في نيل الأزرق إلى 50,000 خلال 4 أشهر، وشكاوى من الارتفاع الكبير في الأسعار في الأبيض. مرصد عالمي يحذر المجاعة في أجزاء من دارفور كردفان، ومقتل 3 أشخاص في اشتباكات قبلية بجنوب دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قالت شبكة أطباء السودان إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون، بينهم 6 نساء، جراء القصف المدفعي الذي تعرض له مدينة الدلن بولا جنوب كردفان أمس. وفي الجنينة قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون في هجوم بطائر مسير على مدينة الجنينة بغرب دارفور أمس الثلاثاء. ويستهدف الهجوم 3 مواقع مدنية بوحدة أم دورين الإدارية بمدينة الجنينة، وهي السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار. وأضافت نساء في هذا الخصوص:
1: ولا ما بتنفع شيف نزين كده الهوانسة وقت جبنا من بني آدم
2: هربتك كيف شيف الأنابريب بشيلة الأنابريب.
0: وفي دارفور شنت القوات المسلحة مساء أمس وصباح اليوم الأربعاء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة نيالة اليوم الرابع على التوالي. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة باتجاه نيال الشمال، ولكن لم يتسنى معرفة الأحداث وحجم الخسائر والأضرار. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن ما يقارب من 350 هجوما بطائرات مسيرة نفذتها الأطراف المتحاربة منذ بداية العام الجاري. وأشارت في بيان إلى استهداف 10 الطرق والمحلات التجارية والمرافق الصحية والتعليمية ومراكز إيواء النازحين. من جانبها رصدت مجموعة محامية الطوارئ 9 هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مركبات مدنية خلال الأيام 10 الأخيرة، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 36 قتيلا مدنيا وأكثر من 50 جريحا. أعلنت الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة التأسيس تمديد فترة التسجيل واعتماد المنظمات العالمية والوطنية حتى 13 يونيو المقبل. وأشارت الهيئة إلى استجابة 36 منظمة عالمية من أصل 43 منظمة عاملة، إلى جانب حوالي 138 منظمة وطنية تعمل ضمن نطاق حكومة التأسيس. يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث الأزمة السودانية في مقر الاتحاد في أديس أبابا اليوم لمناقشة مبادرات إنهاء الحرب في السودان وسبل إيصال المساعدات. من جهة أخرى وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في السودان بأنه جرائم جماعية وجرائم حرب ووضع إنساني كارثي. وقال ماكرون إن الحرب في السودان تقذيها قوى خارجية تمول الأطراف المتحاربة لتعزيز نفوذها. وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الخصوص: وفي سياق آخر وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا اليوم الأربعاء وبحث مع نظيره الأوغندي تطورات الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى.
3: في السودان اليوم نحن أمام زعماء حروب يتقاسمون الأراضي. نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن ووضع حد لجميع المساعدات الخارجية لأي قوة من القوى. قلنا الأشياء واضحة: نهاية التدخلات الخارجية، أي أن القوى الخارجية أن تتوقف عن تمويل هذه القوة أو تلك. إذا وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأيضا يجب أن يكون الضغط واضح على جميع البلدان التي تقدم الدعم لكي تقف ذلك ويقوم بتفكيك ذلك. هذا هدف في الأشهر القادمة من جمعهم حول الطاولة والتنسيق من أجل وقف هذا التمويل واستئناف الحوار.
0: قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية إن القوى المدنية والأحزاب هي الممثل الحقيقي للشعب السوداني وليس الفريقين المتنازعين. وأوضح في تصريحات صحفية أن لدى الولايات المتحدة خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط يمكن استخدامها ضد من يعرقل الحل في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: ليس هناك من أي قناعة لدى الطرفين لحد الآن، على الأقل لحد الآن ليس هناك من قناعة أنه يجب الجلوس على طاولة حوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حل سلمي.
0: أعلنت الولايات المتحدة إنحاء حظر الأسلحة المفروض على أثيوبيا في خطوة تمهد لاستئناف النظر في طلبات التراخيص المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للوائح التجارة الدولي بالأسلحة. من جهة أخرى، كشفت مصادر متطابقة أن تراجع أثيوبيا عن موافقتها على السفير السوداني الجديد الذي تعتزم الخارجية تعيينه في خطوة تعكس تدهور العلاقات بين البلدين. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح ما يقرب من 50,000 فرد نحو 9,900 أسرة خلال الفترة بين 11 يناير و 4 مايو من جميع أنحاء ولاية النيل الأزرق. وأوضحت في تقرير لها أن عدد النازحين سجل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالعدد الذي جرى تسجيله في 2 أبريل الماضي، ونزح الأفراد من مواقع مختلفة في أنحاء محافظة الكرموك وجيزان، وشكى نازحون من تدهور الأوضاع الصحية. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
5: أكثر الأمراض انتشارا عندنا هنا في المخيم كرامة 3 عندنا مرض البلحارسية، ده واحد من الأمراض المنتشرة، والسبب أنه في تلوث بتاع مياه، يعني الناس السكن قريب من البحر في مكان كده مستنقع جنب البحر فيه موية، الناس بتمشي تستحمى فيه وفي ناس بشربوا منه أيضا يعني.
0: وفي جنوب كردفان، كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 903 أفراد من قرية أنغولا في منطقة البرام بسبب استمرار التدهور الأمني. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا أن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى تعقيد الأزمة الإنسانية في السودان مع تعطل الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وتأخر المساعدات. وأظهر تقرير الصادر أمس أن أكثر من 13 مليون شخص يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي جراء الحرب، مع انهيار جزئي للنظام الصحي في ظل فجوة تمويل كبيرة لم تعطى منها سوى 20% من الاحتياجات الإنسانية المطلوبة لهذا العام. حذر تصنيف المرحلة المتكامل للأمن الغذائي من وقوع مجاعة في كادوغلي والدلن والمناطق المحيطة بجبال النوبة الغربية بولاية جنوب كردفان، إضافة إلى مناطق في شمال دارفور تشمل أنبرو وكورنوي والطينة إلى جانب ريف الفاشر ومليط وكتم وطويلة خلال موسم الجفاف الممتد بين يونيو وسبتمبر. وحذر تصنيف، وهو مرصد عالمي لقياس أزمات الجوع الثلاثة، من أن قطع خطوط الإمداد والمساعدات الإنسانية أو تقييد حركة السكان سيؤدي على الأرجح إلى حدوث مجاعة فعلية في تلك المناطق. حملت بإثتات تقصي الحقائق الأممية والأفريقية القوات المسلحة والدعم السريع وهلفائهما مسؤولية الانتهاكات وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرتين إلى أن انتهاكات الدعم السريع واسعة ومنهجية. ودعتا في بيان مشترك في نهاية اجتماع بانجول إلى وقف الحرب وإجراء تحقيقات مستقلة ودعم المحكمة الجنائية الدولية وإنشاء آلية مساءلة، كما طالبتا المجتمع الدولي بتكثيف حماية المدنيين ومنع دعم أطراف النزاع. ومن جانبه رفض وفد السودان البيان. أكدت اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026 المقرر لها يوم 4 يونيو، مشيرة إلى استمرار عمليات التسجيل والمراجعات وتجهيز مراكز الامتحانات والإيواء. وقال حافظ أحمد عمر رئيس اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية أن أرقام الجلوس سيتم تسليمها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة لمعالجة أوضاع الطلاب الذين فقدوا مسنداتهم الثبوتية نتيجة للحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إحنا ماشيين في اتجاه إنه هنملك الطلاب أرقام الجلوس هي جاهزة عندنا في الأيام القليلة القادمة نسلمهم، وبرضو الآن شغالين في إعداد المراكز بالنسبة للامتحانات بالنسبة للطلاب. كل ترتيباتنا الحمد لله ماشي بصورة طيبة بصورة كويسة، كذلك كل الولايات طوافهم وعملهم في المحليات جاري بصورة كبيرة.
0: تشهد مدينة الأبيض موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الضرائب. وقال متعاملون في الأسواق لراديو دبانجا إن سعر جالون البنزين ارتفع من 28 ألف إلى 31 ألف جنيه، فيما ارتفع سعر الجازولين من 35 ألف إلى 43 ألف جنيه، كما بلغ سعر جوال السكر نحو 195 ألف جنيه. تشهد مدينة الأبيض توقفا لعدد كبير من المصانع بسبب ارتفاع الرسوم والجبايات والضرائب وتأثيرات الحرب المستمرة. وقال رجل الأعمال ألي جانو لراديو دبانجا إن جركان الزيت الواحدة تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة تصل إلى 7000 جنيه، بينما تفرض على جوال أنباز أكثر من 50000 جنيه كرسوم وزكاة وضرائب وتسويق بجانب الرسوم المعتمدة. وأضاف ألي جانو لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
7: الضريبة المضافة القيمة المضافة 7000 جنيه في الجركان بتاع الزيت، لكن هي في العادة كده 17%، الضريبة الغير مضافة 17% على قيمة البضاعة. دي هسي هم في تشريعهم بتاع الضرائب، لكن احنا احيانا بنقدم معاهم بنصر التسوية، يعني بنقعد معاهم بنصر التسوية. وهي احنا كان اخر مرة عملنا تسوية كان جرى كانت الزيت عليها قيمة مضافة 1000 جنيه، بعد ذلك هم رفعها ل 7000 ونحن كمصنعين رفضنا.
0: شكى مواطنون من قرى بالقرب من محلية شمال الدلتا وأروما بولاية كسلا من العطش الشديد والانهدام التام للمياه. وقال مواطن من المنطقة إن عددا كبيرا من المواطنين اضطروا لمغادرة المنطقة بسبب عدم توفر المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص: وفي أم درمان صرفت إدارة المدارس اليوم التلاميذ بسبب عدم توفر المياه، وتشهد أجزاء واسعة من أم درمان وشرق النيل أزمة خانقة في مياه الشرب مع استمرار قطوعات التيار الكهربائي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص: كشفت غرفة طوارئ أم هوش في محلية الطويشة بشمال دارفور أن زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بوباء الحصبة بعد انخفاضها في الأيام الماضية، وقالت إن عدد الحالات التي وصلت إلى مراكز العزل منذ يوم الأحد بلغ 24 حالة، وتم عزل جميع الحالات المصابة في غرف منفصلة. استباح مسلحون سوق منطقة حنيفة في محلية برام بولاية جنوب دارفور يوم الاثنين الماضي بعد اشتباكات طابع قبلي أدت إلى مقتل 3 أشخاص يوم الأحد. وقال الناشط حامد أبو غرة لراديو دبنجا إن النزاع جرى حول سقي الإبل من خزان للمياه، ما أدى إلى زيادة التوتر وإطلاق النار نحو الخزان وإتلافه. وأضاف لراديو دبنجا:
8: يوم الأحد جل أبالة طبعا الدونكي وعاودين يزقوا جمالهم وقال بزقوا مجان، وبتاع الدونكي رفض قال له أنا الجاز بشريبه قروشه كده، الميم ضربوه قتلوه، بعد ذاك ابن أورام الكلكة قتلوا نفرين. يوم الاثنين جاء هجم السوق وأطراف الحلة.
0: تشهد قوات الدعم السريع سلسلة من انشقاقات قيادات ميدانية وسياسية من صفوفها. وأكد الصحفي المحلل السياسي عمرو شعبان لراديو دبنجا أن هذه الانقسامات كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى أن هذه القوات قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاءات متعددة، ما يجعلها أكثر عرضة للتشظي والانقسامات بسبب تضارب المصالح والخلافات القبلية والمناطقية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكة ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم، والتكوينات السيدية فيها احتمالات التشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لتضارب المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية.
0: الخبر الأخير في النشرة: وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى مطار قاعدة الصخير الجوية في مملكة البحرين، وكان في استقباله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وتأتي زيارة البرهان بعد أقل من شهر من زيارته إلى كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بنى تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة. وينعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي. وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
2: الطائرات المسيرة يكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفرص استجابة سريعة، تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر دون تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
2: الخسائر ممكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار خرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران. وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد عقودا الى الوراء وليس سنوات فاض. بدي اتكلم برضو عن تأثير اغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لانه الاثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السفن من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الامداد السريع والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما نتجي للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالافيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار الشهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
2: من الفرص الكبيرة التي فقدت إن السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية، النتيجة اتساع

0: الأخيرة كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan. كان مقصود منها إنه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق أفريقيا وجزء من شمال أفريقيا، زيه زي الاتحاد الأوروبي لير كنترول، وزيه زي أمريكا، وزيه زي ونحن كنا أكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خدتها في المحل المتقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران؟ وهل يمكن استعادة الفرص الضايعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه؟ وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب؟ وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
0: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mark. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شراكات دولية جديدة في مجال البي او تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية، ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن، في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد، وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطيران المدني أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. ونقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. قوات الدعم السريع تعلن استعادة منطقة مججة في النيل الأزرق. قصف بطائرة مسيرة يستهدف أحياء سكنية في مليط بشمال دارفور أمس. شبكة الأطباء مقتل 61 شخصا بينهم 9 أطفال في اشتباكات بمدينة كاودا بجنوب كردفان وتسجيل نزوح واسع. قمة أممية إفريقية بأديس أبابا تبحث تطورات الأزمة السودانية وتطالب بوقف التدخلات الخارجية في السودان. لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. قمة المنامة بين البرهان وملك البحرين تبحث تصاعد التوترات الإقليمية ووقف الحرب في السودان. المبعوث الأممي إلى السودان يختم جولة إلى الدوحة وأبوظبي والرياض ويؤكد على الحل السلمي في السودان. الأمم القومي والاتحاد الأوروبي يبحثان في نيروبي سبل وقف الحرب بالسودان. ياسر العطا يتفقد الأوضاع العملياتية واللوجستية بالفرقة الرابعة مشاة الدمازين بالنيل الأزرق. الدكتور كامل إدريس يطرح مبادرة السلام السودانية في جامعتي أكسفورد وكامبريدج واعتداء على وقفة سلمية لنساء سودانيات. التعايشي يبحث مع وزير المالية في حكومة تأسيس الولاية الكاملة على المال العام وتشكيل آليات الرقابة وحوكمة الإيرادات المالية. تحالف تأسيس يعين أحمد تقد ناطقا رسميا ويسمي 9 رؤساء لجان وأعضاء لجنة تنفيذية. منظمة الهجرة الدولية غالبية العائدين في السودان يواجهون أوضاعا قاسية في مناطقهم الأصلية. وصول أول رحلة طيران مباشرة من الدوحة إلى الخرطوم بعد توقف دام 3 أعوام. شركات تعدين قطرية تعتزم العودة الفعلية باستثمارات قيمتها 800 مليون دولار. ولاية الخرطوم تفرض 21,100 جنيه رسوم لاستخراج الشهادة المتوسطة. تراجع الصادرات السودانية إلى نحو 2.64 مليار دولار مقابل واردات تجاوزت 6.4 مليار دولار وسط عجز تجاري تخطى 3.8 مليار دولار. تصدير 128 ألف رأس من الضأن إلى السعودية خلال الفترة من يناير حتى بداية شهر مايو الجاري. تحذير عالي من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في جنوب الشمالية ونهر النيل وغرب ولاية البحر الأحمر. إدارة صندوق الطلاب في كوسي تستدعي أولياء أمور طالبتين بسبب وقفة احتجاجية. منزل العلامة البروفيسور عبدالله طيب وزوجته الراحلة غريزيلدا يتحول إلى أطلال واختفاء مكتبتهما النادرة. الهلال السوداني يتوج بطلا للدوري الرواندي بعد فوزه سابقا بالدوري الموريتاني في سابقة كروية. تنتهي عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهن وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع. بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا. يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني. فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية. الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دايرة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان يعني إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأن الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيل موجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. هجمات جديدة على نيالة بالمسيرات اليوم الرابع، وإدانة واسعة للقصف المدفعي على الدلن والحجمات بالمسيرات على الجنينة والضين. وفد الحكومة يرفض إعلام بانجول الذي حمل الجيش والدعم السري مسؤولية الانتحاكات وحراك دولي واسع لإيقاف الحرب في السودان. ارتفاع عدد النازحين في نيل الأزرق إلى 50,000 خلال 4 أشهر، وشكاوى من الارتفاع الكبير في الأسعار في الأبيض. مرصد عالمي يحذر المجاعة في أجزاء من دارفور كردفان، ومقتل 3 أشخاص في اشتباكات قبلية بجنوب دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قالت شبكة أطباء السودان إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون، بينهم 6 نساء، جراء القصف المدفعي الذي تعرض له مدينة الدلن بولاية جنوب كردفان أمس. وفي الجنينة قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون في هجوم بطائر مسير على مدينة الجنينة بغرب دارفور أمس الثلاثاء. واستهدف الهجوم 3 مواقع مدنية بوحدة أم دورين الإدارية بمدينة الجنينة، وهي السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار. وأضافت نساء في هذا الخصوص:
1: أولا ما بتنفع شيف نزين كده الهوانسة وقل جبنا من بني آدم
2: هربتك كيف شيف الأنابريد بشيلة الأنابريد
0: شيفين. وفي دارفور شنت القوات المسلحة مساء أمس وصباح اليوم الأربعاء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة نيالة اليوم الرابع على التوالي. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة باتجاه نيال الشمال، ولكن لم يتسنى معرفة الأحداث وحجم الخسائر والأضرار. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن ما يقارب من 350 هجوما بطائرات مسيرة نفذتها الأطراف المتحاربة منذ بداية العام الجاري. وأشارت في بيان إلى استهداف عشرات الطرق والمحلات التجارية والمرافق الصحية والتعليمية ومراكز إيواء النازحين. من جانبها رصدت مجموعة محامية الطوارئ تزا هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مركبات مدنية خلال الأيام العشر الأخيرة، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 36 قتيلا مدنيا وأكثر من 50 جريحا. أعلنت الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة التأسيس تمديد فترة التسجيل واعتماد المنظمات العالمية والوطنية حتى 13 يونيو المقبل. وأشارت الهيئة إلى استجابة 36 منظمة عالمية من أصل 43 منظمة عاملة، إلى جانب حوالي 138 منظمة وطنية تعمل ضمن نطاق حكومة التأسيس. يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث الأزمة السودانية في مقر الاتحاد في أديس أبابا اليوم لمناقشة مبادرات إنهاء الحرب في السودان وسبل إيصال المساعدات. من جهة أخرى وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في السودان بأنه جرائم جماعية وجرائم حرب ووضع إنساني كارثي. وقال ماكرون إن الحرب في السودان تقذيها قوى خارجية تمول الأطراف المتحاربة لتعزيز نفوذها. وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الخصوص: وفي سياق آخر وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا اليوم الأربعاء وبحث مع نظيره الأوغندي تطورات الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى.
3: في السودان اليوم نحن أمام زعماء حروب يتقاسمون الأراضي. نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن ووضع حد لجميع المساعدات الخارجية لأي قوة من القوى. قلنا أشياء واضحة: نهاية التدخلات الخارجية، أي أن القوى الخارجية أن تتوقف عن تمويل هذه القوة أو تلك. إذن وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأيضا يجب أن يكون الضغط واضح على جميع البلدان التي تقدم الدعم لكي تقف ذلك ويقوم بتفكيك ذلك. هذا هدف في الأشهر القادمة من الجمع حول الطاولة والتنسيق من أجل وقف هذا التمويل واستئناف الحوار.
0: قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية إن القوى المدنية والأحزاب هي الممثل الحقيقي للشعب السوداني وليس الفريقين المتنازعين. وأوضح في تصريحات صحفية أن لدى الولايات المتحدة خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط يمكن استخدامها ضد من يعرقل الحل في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: ليس هناك من أي قناعة لدى الطرفين لحد الآن، على الأقل لحد الآن ليس هناك من قناعة أنه يجب الجلوس على طاولة حوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حل سلمي.
0: أعلنت الولايات المتحدة إنحاء حظر الأسلحة المفروض على أثيوبيا في خطوة تمهد لاستئناف النظر في طلبات التراخيص المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للوائح التجارة الدولي بالأسلحة. من جهة أخرى، كشفت مصادر متطابقة أن تراجع أثيوبيا عن موافقتها على السفير السوداني الجديد الذي تعتزم الخارجية تعيينه في خطوة تعكس تدهور العلاقات بين البلدين. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح ما يقرب من 50,000 فرد نحو 9,900 أسرة خلال الفترة بين 11 يناير و 4 مايو من جميع أنحاء ولاية النيل الأزرق. وأوضحت في تقرير لها أن عدد النازحين سجل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالعدد الذي جرى تسجيله في 2 أبريل الماضي، ونزح الأفراد من مواقع مختلفة في أنحاء محافظة الكرمك وجيزان، وشكى نازحهم من تدهور الأوضاع الصحية. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
5: أكثر الأمراض انتشارا عندنا هنا في المخيم كرامة 3 عندنا مرض البلحارسية، ده واحد من الأمراض المنتشرة، والسبب أنه في تلوث بتاع مياه، يعني الناس السكن قريب من البحر في مكان كده مستنقع جنب البحر فيه موية، الناس بتمشي تستحمى فيه وفي ناس بشربوا منه أيضا يعني.
0: وفي جنوب كردفان، كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 903 أفراد من قرية أنغولا في منطقة البرام بسبب استمرار التدهور الأمني. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا أن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى تعقيد الأزمة الإنسانية في السودان مع تعطل الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وتأخر المساعدات. وأظهر تقرير الصادر أمس أن أكثر من 19 مليون شخص يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي جراء الحرب، مع انهيار جزئي للنظام الصحي في ظل فجوة تمويل كبيرة لم تعطى منها سوى 20% من الاحتياجات الإنسانية المطلوبة لهذا العام. حذر تصنيف المرحلة المتكامل للأمن الغذائي من وقوع مجاعة في كادوغلي والدلن والمناطق المحيطة بجبال النوبة الغربية بولاية جنوب كردفان، إضافة إلى مناطق في شمال دارفور تشمل أنبرو وكورنوي والطينة إلى جانب ريف الفاشر ومليط وكتم وطويلة خلال موسم الجفاف الممتد بين يونيو وسبتمبر. وحذر تصنيف، وهو مرصد عالمي لقياس أزمات الجوع الثلاثة، من أن قطع خطوط الإمداد والمساعدات الإنسانية أو تقييد حركة السكان سيؤدي على الأرجح إلى حدوث مجاعة فعلية في تلك المناطق. حملت بإثتات تقصي الحقائق الأممية والأفريقية القوات المسلحة والدعم السريع وهلفائهما مسؤولية الانتهاكات وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرتين إلى أن انتهاكات الدعم السريع واسعة ومنهجية. ودعتا في بيان مشترك في نهاية اجتماع بانجول إلى وقف الحرب وإجراء تحقيقات مستقلة ودعم المحكمة الجنائية الدولية وإنشاء آلية مساءلة، كما طالبتا المجتمع الدولي بتكثيف حماية المدنيين ومنع دعم أطراف النزاع. ومن جانبه رفض وفد السودان البيان. أكدت اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026 المقرر لها يوم 4 يونيو، مشيرة إلى استمرار عمليات التسجيل والمراجعات وتجهيز مراكز الامتحانات والإيواء. وقال حافظ أحمد عمر رئيس اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية أن أرقام الجلوس سيتم تسليمها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة لمعالجة أوضاع الطلاب الذين فقدوا مسنداتهم الثبوتية نتيجة للحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
6: احنا ماشيين في اتجاه انه هنملك الطلاب ارقام الجلوس هي جاهزه عندنا في الايام القليله القادمه نسلمهم، وبرضه الان شغالين في اعداد المراكز بالنسبه للامتحانات بالنسبه للطلاب. كل ترتيباتنا الحمد لله ماشي بصوره طيبه بصوره كويسه، كذلك كل الولايات طوافهم وعمرهم في المحليات جاري بصوره كبيره.
0: تشهد مدينة الأبيض موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الضرائب. وقال متعاملون في الأسواق لراديو دبانجا إن سعر جالون البنزين ارتفع من 28,000 إلى 31,000 جنيه، فيما ارتفع سعر الجازولين من 35,000 إلى 43,000 جنيه، كما بلغ سعر جوال السكر نحو 195,000 جنيه. تشهد مدينة الأبيض توقفا لعدد كبير من المصانع بسبب ارتفاع الرسوم والجبايات والضرائب وتأثيرات الحرب المستمرة. وقال رجل الأعمال ألي جانو لراديو دبانجا إن جركان الزيت الواحدة تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة تصل إلى 7,000 جنيه، بينما تفرض على جوال أنباز أكثر من 50,000 جنيه كرسوم وزكاة وضرائب وتسويق بجانب الرسوم المعتمدة. وأضاف ألي جانو لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
7: الضريبة المضافة القيمة المضافة 7,000 جنيه في الجركان بتاعت الزيت، لكن هي في العادة كده 17%، الضريبة الغير مضافة 17% على قيمة البضاعة. دي هسي هم في تشريعهم بتاع الضرائب، لكن احنا احيانا بنقدم معاهم بنصر التسوية، يعني بنقعد معاهم بنصر التسوية. وهي احنا كان اخر مرة عملنا تسوية كان جركان الزيت عليها قيمة مضافة 1000 جنيه، وعداكم رفعها ل 7,000، ونحن كمصنعين رفضنا.
0: شكى مواطنون من قرى بالقرب من محلية شمال الدلتا وأروما بولاية كسلا من العطش الشديد والانهدام التام للمياه. وقال مواطن من المنطقة إن عددا كبيرا من المواطنين اضطروا لمغادرة المنطقة بسبب عدم توفر المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص: وفي أم درمان صرفت إدارة المدارس اليوم التلاميذ بسبب عدم توفر المياه، وتشهد أجزاء واسعة من أم درمان وشرق النيل أزمة خانقة في مياه الشرب مع استمرار انقطاعات التيار الكهربائي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص: كشفت غرفة طوارئ أم هوش في محلية الطويشة بشمال دارفور أن زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بوباء الحصبة بعد انخفاضها في الأيام الماضية. وقالت إن عدد الحالات التي وصلت إلى مراكز العزل منذ يوم الأحد بلغ 24 حالة، وتم عزل جميع الحالات المصابة في غرف منفصلة. استباح مسلحون سوق منطقة حنيفة في محلية برام بولاية جنوب دارفور يوم الاثنين الماضي بعد اشتباكات طابع قبلي أدت إلى مقتل 3 أشخاص يوم الأحد. وقال الناشط حامد أبو غرة لراديو دبنجا إن النزاع جرى حول سقي الإبل من خزان للمياه، ما أدى إلى زيادة التوتر وإطلاق النار نحو الخزان وإتلافه. وأضاف لراديو دبنجا:
8: يوم الأحد جل أبالة طبعا الدونكي وعاودين يسقوا جمالهم، وقال بيسقوا مجان، وبتاع الدونكي رفض، قال له أنا الجاز بشتري بقروش وكده. الميم ضربوه قتلوه، بعد ذاك ابن أورام الكلكة قتلوا نفرين. يوم الاثنين جاء هجم السوق وأطراف الحلة.
0: تشهد قوات الدعم السريع سلسلة من انشقاقات قيادات ميدانية وسياسية من صفوفها. وأكد الصحفي المحلل السياسي عمرو شعبان لراديو دبنجا أن هذه الانقسامات كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى أن هذه القوات قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاءات متعددة، ما يجعلها أكثر عرضة للتشظي والانقسامات بسبب تضارب المصالح والخلافات القبلية والمناطقية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكات ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم، والتكوينات السيدي فيها احتمالات التشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لتضارب المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية.
0: الخبر الأخير في النشرة: وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى مطار قاعدة الصخير الجوية في مملكة البحرين، وكان في استقباله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وتأتي زيارة البرهان بعد أقل من شهر من زيارته إلى كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 13 شهر 5 مايو 2026. في الجولة دي نخصص الجزء الأول منها للانشقاقات داخل الدعم السريع. نستمع إلى محلل سياسي ونستمع إلى أحد القيادات بالدعم السريع.
11: الانقسامات نفسها مرتبطة بحسابات بتاع بقاء سياسي، وممكن نقول قبلي القيادات دي بيجا فاهمين انه في مزاج دولي واقليمي في انه الموضوع ده يتحسم في اتجاه سياسي.
12: احنا قلنا للناس انه على الجاهزية ان تكون فطنة لهذا الخطاب، الخطاب ده خطر جدا، والخطاب ده بيخلق لنا هزة.
10: ومساعي تكوين قوات شرطية في مناطق سيطرة حكومة تأسيس، هل تهدد وحدة السودان؟
13: فالأمن الذي تفرض قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها يقوم أساسا على منطقة الردع العسكري والسيطرة المسلح.
10: فاصل قصير ونعود.
14: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
10: أهلا بكم مرة أخرى. أكد الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان أن الانقسامات الأخيرة داخل قوات الدعم السريع بأنها كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى طبيعة تكوين هذه القوات التي قال بأنها قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاء متعددة أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية ذات عقيدة موحدة وهيكل صارم. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
11: الانقسام الأخير اللي حاصل داخل قوات الدعم السريع، أول حاجة هو كان متوقع بحكم التركيبة أصلاً الدعم السريع مكون بها. الدعم السريع أصلاً مكون من تحالفات مرنة، القوة دي ذاتها قامت تاريخياً على تحالفات وشبكة ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية بعقيدة موحدة وهيكل صارم. والتكوينات السيدي فيها احتمالات تشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لتضارع المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية وكده. لكن في شيء زوايا ثانية بتحلل الموضوع على المستوى العسكري، على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، لأن عند الشخصيات المركزة أو الانقسام دي شخصيات ذات ثقل قبل وتنظيمي ما بمعزل عن تحولات أوسع داخل بنية القوة بتاعت الدعم السريع نفسه. أولا بتعكس ضغط الحرب الطويل واستنزاف للبنية القيادية واللوجستية في الدعم السريع. الحروب الطويلة دي بتخلق تفاوت في المصالح والرؤى بين القيادات الميدانية والقيادة المركزية. عشان كده لاحظت كلام السابن مثلا انه في واضح انه هو مركز على انه في اختلاف ما بين تقديراته وتقديرات الزول الواحد اللي قال عليه سواء كان عبد الرحيم ولا حميدتي، خصوصا انه ما في حسم عسكري في المشهد جاي. تكلفة المعارك بيت بشرين وماديا عالية. الانقسامات نفسها مرتبطة بحسابات بتاع بقاء سياسي، وممكن نقول قبلي القيادات دي بيجا فاهمين انه في مزاج دولي واقليمي في انه الموضوع ده يتحسم في اتجاه سياسي، وحيمشي للترتيبات تفاوضية وسياسية. بالتالي في بعض منهم عاوز يتعد تموضعه من بدري عشان ما يتعزل او يتلاحق او يخسر نفوذه. في بعض الانسحابات مش لانه ما مقتنع بالدعم السريع ولا مقتنع بالفكرة اللي قامت بها حريبه، لكن لأنه عنده قرايه بتاعت نقول ممكن موقف برجمات يعني للموازين بتاعت الفترة الجاية. أنا خلي دي الأضلاع الثلاثة الممكن ساهمت في الموضوع ده. الضغوط نفسها الإقليمية والدولية ما بتدي مؤشر لقيادات الدعم السريع وأي قيادات خاشة حريب في إنه في مزاج الرغبة الدولية دي ما دارها وهدوء في الحتة دي، فبالتالي الرهان على الحسم العسكري بيتراجع، بالتالي هو قوته دي هيمشي بها وين؟ هيبدأ يقوم يحاول يعمل فيها منصاع أو بيستمع هو بشكل مبكر لصوت المجتمع الدولي الإقليمي وتلمس مزاجه وبيعرض نفسه بيسوي رقبته، يعني إنه أنا والله مستوعب أنتوا دارين شنو، ها أنا طلعت من القصة دي وكده عشان يفتح قنوات اتصال، يعني يفتح قنوات اتصال. لكن في نقطة مهمة وجوهرية هنا ما أعرف دي ممكن ترتبط بسؤال تاني ولا، لكن لازم ما الناس ما تبالغ في قصة خروج أي القيادات دي أو أي قيادي دوره كان كبير دخل الدعم السريع باعتباره انهيار كامل. النزاعات المسلحة دي دائما بيحصل فيها الكلام ده،
9: ودي كلها ضمن الحرب النفسية والإعلامية، خصوصا إن الطرف الآخر ده ممكن يكون شغال إغراءات، يعني شغل بتاع الاستخبارات العسكرية الكتير وكده. أضيف إلى ذلك الحرب خدعة، يعني ما تستبعد برضو عامل إنه السلاح قيادات زي دي ودور مركزي وكبير وثقل زي ده ورجعتهم في التوقيت ده، والناس في ظل ضغوط إقليمية ودولية وحصار للطرفين، في إنه القصة دي ما تكون نوع من التسلل للمعسكر بتاع حكومة بورسودان وإعادة إنتاج الشراكة بشكل أو بآخر، أو تحقيق نوع من الاختراق الداخلي في المعسكر بتاع الجيش. طيب بالنسبة للسؤال بتاع هل ممكن تحسب مكسب أو خسارة وانتصار للخصم وكده، الحقيقة في الحروب والانقسامات المسلحة دي دائما بينظر لأي انقسام لخروج قيادات وخروج عناصر مؤثرة، وخصوصا يعني بثقل السابنة وقبة وغيره من الجماعات دي، باعتباره مكسب للطرف الثاني اللي هو الجيش والحركة الإسلامية، مش من الناحية العددية، ولكن كمان على المستوى التأثير النفسي وكقيمتهم كقيادات كانت بارزة. الأخطر إنه الانقسام المنقسم ده والمنشد ده إذا كان قائد ميداني أو قريب من دوار صنع القرار وكده ما بيطلع براو، يعني بيخرج معه قدر من المعلومات أكيد وعلاقات وبيجي فاهم طبيعة التركيبة بتاعت القوة اللي كان ضمنها في إطار التحالف ده. فبالتالي معظم التنظيمات المسلحة والحركات المسلحة بتعب على الانقسامات باعتبار انها هترتب عليها خسائر ليها في الميدان مستقبلا، لانه بينقل المعلومات دي، يعني كشف مواقع التحركات، ارباك خطوط القيادة والثقة الداخلية، بيت في حالة شك ذات داخل الدعم السريع بين كل قيادة موجود وبين القيادة المركزية وبين العناصر في بعض، الروح المعنوية نفسها للقوة نفسها بتكون في حالة تذبذب. يعني ده كله بوري انه التأثير ما عسكري بس برضو معنوي، انه يعني المقاتل او المحارب ده او العنصر داخل الدعم السريع انه بيكون حاسس انه خلاص القصة دي بقت تنهار، وانه القيادة الاعلى منه او القيادات الفوق دي بقت خلاص ما رايح لها الدرب، فيبدا عدم حالة عدم يقين كده. لكن كمان خلينا نستصحب انه ما كله زول انقسم عنده وزن يعني على الارض، يعني وما كله خروج يؤدي لهزيمه. القصه دي مرات اعلاميا طبعا بيحصل فيها تضخيم في اطار الحرب الاعلاميه والحرب اصلا العبثيه اللي قامت دي. الحرب الاعلاميه اشرس من الحرب العسكريه، احنا العسكريه بيموتوا فيها المدنيين اكثر والاعلاميين بيتخموا فيها المدنيين اكثر. الحاله السودانيه دي معقده، خروج أي قيادة من طرف بيعتبر مكسب للطرف الثاني وبيأخذ حساسية أكبر، لأنه برضو القصة مرتبطة بشبكات ولاء معقدة سواء قبلية ومناطقية. يعني أنا بفهم إنه مثلا كيك اللي في زول من المصير دي طلع هو الواد عمه مشى بعد 6 شهور بالضبط استطاع انه يقنعه وينقله من معسكر الدعم السريع للمعسكر الثاني. فالقصه دي فيها خاصه برضه نوع من الحاجات الاجتماعيه الولاد الاجتماعيه دي اللي لها تاثير على القيادات، بتخش ضمن العوامل اللي ساهمت في تغيير المعسكر من ده لده. لكن بالتاكيد بتتحسب على المستوى المعنوي وعلى المستوى الاعلامي وعلى المستوى نوعا ما العسكري انتصار للطرف الثاني. في السياق في تحليلات كثيره بيشوف انه الدعم السريع برضه شايل نفسي ملامح حركات المسلحه القديمه، حركات دارفور اللي اتفتتت لكثير جدا جدا جدا مع طول مدى الحرب وتعقد المصالح والتحالفات. الحكومه السودانيه، خلينا نقول حكومه الامر الواقع، تاريخيا ما كان بتعتمد فقط على الحسم العسكري المباشر، بالعكس بتشتغل الشغل بتاع سياسة التفكيك والاحتواء وانقسام، يعني عبر الشغل الاستخباراتي اللي هي تنتج انقسامات داخلية بالإغراء، استقطاب بعض القادة وابتزازهم، مرات تصفيتهم طبعا، فتح مسارات تفاوضية منفصلة، لو نتذكر العدد المساوقة بتاع كردفان كان كده، يعني حاولوا يلعبوا على الوتر التجزيدة، مرات إغراء طبعا بالمواقع كده، اللعب على التباينات السياسية والقبلية في إطار هنا السياسة دي تاريخيا نجح

0: المراهنة معظم القيادة على إرسي الراحل قرن في الخط الوحدوي، بالتالي أربكت الحسابات الاتجاه المعاكس بخيار الانفصال اللي حصل وكده. ما كان في مرونة في استيعاب القصة دي واحتوائها تنظيميا على مستوى قطاع الشمال بكليات، وعشان كده حصل التشظي اللي حصل عندنا. لكن الشغل الأمني كان في حده الأدنى داخل الحركة الشعبية. الوضع بتاع الدعم السريع مختلف جزئيا عن حركة دارفور، ما لأنه ما حركة تمرد يعني في إطار شعارات أو مظالم تهميش وكده، هي قوة تشكلت من داخل الدولة نفسها وامتلكت موارد تسليح ونفوذ وشبكه علاقات خارجيه واقليميه من الدوله نفسها. دخلت الصراع مع المؤسسه العسكريه اللي كانت جزء منها يعني. بالتالي المسار بتاع التشظي والانقسام حيكون اخطر واصعب. اصعب واخطر على السودان يعني، مش على الدعم ولا على الجيش، لا لا، على السودان نفسه حيكون اخطر. بالتالي أي قوة بتقوم على تحالفات ولا مشابكة بتصبح بالطبيعي إنها عرضة للانقسامات وتباين الرؤى والتقديرات، وخصوصا في ظل ضعف فكرة الحسم العسكري، عدم الرغبة أو عدم القدرة على تحقيقه. تفتيت الخصم من الداخل لسياسة بنت الدولة السودانية تاريخيا، بيشوفوا انه ده اقل كلفه من المواجهه المباشره. وحقيقه احنا ما عندنا اصلا، كان مؤسسه قاعده تقاتل وتحارب، دائما كانوا بيكونوا في الوكلاء اللي هم الميليشيات اللي بيتم صناعتهم عشان يكونوا المشاة ويكونوا المواجهه هم. الخطاب بتاع البرهان المركز على العفو اي زول بيلقي السلاح بيوضح انه مو بشجع لعمليه الانقسام بفكره العفو والاستيعاب وشغل الحرب النفسيه. وطبعا الاختراقات الاستخباراتية بتكون شغالة، وفي الحد الأدنى الخطابات الزي دي مع تصرفات حصلت من قيادات مرقت بيخلق ما بيقدم بيملى الفراغ قيادات بالصعب. القيادات دي ذاتها خلاص بتبني عندها مراكز بتاعت قوة، تخلق يعني داخل الدعم السريع بتخلق مراكز قوة جديدة تفترض نفسها هي اللي كان أجدر وزمان ما سمعته وزمان احنا كلنا كان بنقول وكده. التشظي ده عموما ما بيعني بأي حال من الأحوال نهاية الحرب سريع في السودان، بالعكس ده بزيد من عدد المجموعات المسلحة وتفكك مراكز السيطرة. يعني السودان حسي حاليا حرفيا بينطبق على وصف دولة كلها أمراء حرب يعني. ما ما ما ما ما ما يعني ما زي تجارب إقليمية تانية أو تجارب سابقة، تجربة دي مختلفة جدا. وبالتالي التعامل معها من نفس أدوات السودان القديمة أو التحليل القديمة أو حتى الشغل العسكري القديم، الشغل الاستخبارات القديم، بيكون وبال وبيكون تداعياته أصعب على السودان.
1: أكد اللواء أبو شوتال القيادي بقوات الدعم السريع أن انشقاق بعض القيادات مثل السافن ونور قبة يمثل قرارات شخصية لا تمس بنية المؤسسة أو مكوناتها القبلية، داعيا المقاتلين إلى طي هذا الملف. نستمع لهذا الجزء من حديثه.
2: عن حقيقة في الفترة دي إنه الفلول كان بيبسوا سموما لخلق أوكي فتن داخل قبائل الهامش، وأنا تكلمت الكلام ده وقلت للناس إنه الفلول قادرين أوكي، عندهم غرف كبيرة جدا، هي دي دولة عندها إمكانيات، عندها صحفيين، عندها غرف إعلامية، عندها أجهزة أمنية متدربة إنها تخلق هذا الشرخ. فحقيقة كان ساقت الناس بالخطاب القبلي، وساقت الناس إنه الدعم السريع هو عبارة عن أسرة آل دقلو. الكلام ده كان حصل في الفترات دي، كان إحنا قلنا للناس إنه على الجاهزية أن تكون فطنة لهذا الخطاب. الخطاب ده خطر جدا، والخطاب ده بيخلق لنا هزة عنيفة جدا داخل المؤسسة بتاعت الدعم السريع. الهزة دي يا إخوان، أنا الكلام ده قلته إنه في مجموعة في قيادات حتمشي بور السودان، وقيادات مؤثرة، وقيادات الناس كان بيشوفوها هي ممكن تسوق معانا هذا المشروع للأمام. مثال النور القبة، الآن السافنة مشى، فالرؤية بتاعتهم هي يعني قصيرة. يعني الواحد ممكن لو جاك في البيت وانت

0: كما أكرمت لبعض المشغوليات بتاعتك، وربما إنك تكون سارح في بعض القضايا المتعلقة بأسرتك، ممكن بكرة يلاقيك في الشارع ما يسلم لك. ده زول بيزعل سريع جدا، أوكي؟ احتمال اتصل للقيادة ما ردد عليه. يعني الواحد بيزعل، يعني انت انت انت انت حقه تغدر ظرفي انا الخاص بي. انا ما برضو بشر، انا ما ملائكه، سواء كنت قائد ولا كنت جندي، انا برضو بنو ادم. يعني انا بنو ادم، يعني ما ممكن الغايه ده الان اباوت 450 الف مقاتل. يعني المساله دي كثيره جدا، كثيره جدا علينا كلنا. هسه احنا كمجموعات، كمجموعات الان قاعدين نعاني من الاتصالات ومن غيره ومن غيره ومن يعني في النهايه، يعني على الاقل تقدر ترضي المجموعات. المساله صعبه، فمساله السافنا مشى والنور القبه مشى. نرجع نشوف الحركه الشعبيه. الحركه الشعبيه انشقه رياك مشر، ارقطن، كاربينو، كوانين، ويليام نون، مجموعات كبيرة جدا من القيادات، القيادات الصف الأول كلهم مشوا القصر. مع ذلك الحركة الشعبية صمدت، لأنه في مشروع وفي قضية، والقضية دي مؤمنين بها عدد من القيادات وعدد من الصف والجنود، مؤمنين أنه لابد أن يتم تغيير بغض النظر نحن قلة ولا كثر، التغيير لازم يتم. الحركة الشعبية صمدت، نظمت صفوفها، بدت في النيل الأزرق، بدت في جبال النوبة، بدت في إكتوريا، بدت في بحر الغزال، حاصرت النظام. الآن خلقت الدولة بالصبر بتاع المجموعات اللي كانت مؤمنة بالمشروع لصبرها. فلذا موضوع السافنة مشى، نور القبة مشى، ده موضوع شخصي ما قبلي ولا أسري ذاته. يعني الليلة السافنة ما مشى بأسرته، نور القبة ما مشى بأسرته، مشوا كأفراد، دي تقديراتهم هم.
1: أكد اللواء شرطة متقاعد دكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن الشرطة جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين، ورهن نجاح هذه الوظيفة بوجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي. قال ذلك على إثر الأخبار التي تواردت عن مساعي تكوين شرطة في مناطق سيطرة حكومة تأسيس. نستمع لما قاله في هذا الصدد.
2: طيب شكرا جزيلا. شخصيا من خلال متابعتي سلطة الدعم السريع وفي سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية، بدأت تتجه نحو إنها تنشي مؤسسات موازية للدولة وفي مسعى لفرض الأمر الواقع. ومن بين المؤسسات دي قطعا هي سعت لإنها تنشي جهاز خاص بالشرطة، لكن هذه الخطوة تثير إشكالات حقيقة ليست بالسهلة، إشكالات تتعلق بطبيعة المؤسسة الشرطية المذمع إنشاؤها وحدود السلطة في ظل النزاع الحالي ومخاطر عسكرة الفضاء المدني، أكثر مما تتعلق بمجرد حق أي سلطة في إنشاء أجهزة إدارية. فالإشكاليات الأهم في تقديري يمكن أوجيزها في الآتي. أولا يعني خليني أسميها أزمة بناء جهاز شرطي في ظل قيام التحول المؤسسي. معلوم الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك، ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي. وفي حال سلطة التأسيس تبدو المشكلة الأساسية ليست في مجرد إنشاء جهاز شرطة، وإنما في طبيعة هذا الجهاز وعلاقته بالقوة العسكرية التي تقف خلفه. فالأمن الذي تفرض قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها يقوم أساسا على منطقة الردع العسكري والسيطرة المسلحة، لا على مفهوم الأمن المدني القائم على الخدمة العامة وسيادة القانون. ومن ثم فالخوف يكمن في أن يتحول جهاز الشرطة المقترح إلى واجهة مدنية لقوة عسكرية دون إعادة هيكلة مؤسسية حقيقية تضمن استغلاليته ومهنيته وخضوعه للمساءلة والقانون. ودي يعني أشياء يتعذر حقيقة في ظل ما نشاهده وما نتابعه من واقع في نيالة ومناطق سيطرة الدعم السريع، يتعذر وجود مؤسسية حقيقية تضمن لنا الاستقلالية لهذا الشرطة والمهنية وأن يكون خاضع للمساءلة والقانونية. النقطة الثانية اللي هي مخاطر إنشاء مؤسسات سيادية موازية للدولة، بالذات أنا هنا بتكلم على مؤسسات سيادية معنية بقضايا تمس الدولة بأكملها وليس إقليم بعينه، وتزداد خطورة التجربة حين تمتد وظائف الجهاز الشرطي إلى مجالات ذات طبيعة سيادية مثل تنظيم الهجرة وإدارة الوجود الأجنبي وقضايا الهوية وغيرها من الاختصاصات المرتبطة تقليديا بالدولة على مستواها السيادي على مستوى الدولة الموحدة. صحيح إن سلطات الأمر الواقع في مناطق النزاع تضطر أحيانا إلى إدارة بعض الشؤون المدنية بحكم الضرورة، لكن الانتقال من الإدارة المؤقتة إلى بناء مؤسسات سيادية موازية يحمل مخاطر سياسية كبيرة، لأنه برسخ واقع مؤسسي منفصل قد يصعب التراجع عنه مستقبلا. ونحن بنتكلم على وحدة السودان وبنخط في في في قضايانا كمجتمع مدني مهتم بالأزمة السودانية مجموعة أشياء، بندعو إلى وقف الحرب، بندعو إلى عملية إنسانية متكاملة لجبر الضرر، بندعو للمحافظة على وحدة السودان، وبندعو لأن لا يترتب على أي ترتيبات تأثير أو تهديد لوحدة السودان. هذه الخطوة إذا أسندت للشرطة المزمع إنشائها إمكانية القيام بوظائف ذات طابع سيادي تتعلق بوحدة السودان كالهوية مثلا، فبيكون فيه تهديد مباشر على وحدة السودان، وهي خطوة قد يصعب التراجع عنها مستقبلا. طيب الإشكال لا يتمثل بالضرورة في أن إنشاء الشرطة يعني مشروع انفصال مكتمل، لا، وإنما في أن تعدد الأجهزة السيادية خارج إطار الدولة الوطنية يسرع من عملية تفكك السلطة المركزية ويكرس الانقسام السياسي والإداري في البلاد. النقطة الثالثة، أنا بعتقد إشكالية الثقة والمساءلة في ظل الانتهاكات المستمرة. أي جهاز شرطي يكتسب مشروعته من قدرته على حماية الحقوق وخضوعه للمحاسبة القانونية، غير أن هذا الشرط يصبح محل شك كبير عندما تكون الجهة القائمة على تأسيس الجهاز متهمة بارتكاب انتهاكات موثقة تشمل الاعتقال التعسفي والابتزاز وسوء معاملة المحتجزين، بالإضافة لسجلها الراسخ والموثق في جرائم الحرب. وفي ظل قيام آليات مستقلة للتحقيق والمحاسبة يبرز تساؤل لا يمكن تجاوزه، كيف يمكن لقوة متهمة بانتهاكات جسيمة أن تتحول إلى الجهة نفسها المكلفة بإنفاذ القانون وحماية المواطنين؟ الخطر هنا لا يقتصر على التناقض الأخلاقي، بل يمتد إلى احتمال إعادة إنتاج الممارسات نفسها لكن تحت غطاء مؤسسي جديد، بما يؤدي إلى تقويض الثقة العامة في أي جهاز شرطي يتم إنشاؤه في هذه الظروف. أختم بالقول إن المشكلة الأساسية ليست في مبدأ إنشاء مؤسسات مدنية في مناطق النزاع بحد ذاته، وإنما في طبيعة هذه المؤسسات ومدى استقلالها وعلاقتها بالقوى العسكرية وغياب الضمانات القانونية والسياسية التي تمنح تحولها إلى أدوات لتكريس السلطة القمعية. ولهذا فإن أي محاولة لبناء جهاز شرطي في ظل الحرب والانقسام تظل معرضة لأن تصبح امتدادا للأزمة وليست مدخلا حقيقيا لمعالجتها. شكرا جزيلا.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما انتيانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو
6: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
7: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يوصل قربك وهم.
6: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
8: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجا نلتقيكم من خلاله، ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجا.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام سألتك بي حشلمات ودمعاتنا سألتك بي كبيدات ودعواتنا شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا شليل وين فات وزي برق السماك زي برق السماك الجابة دخشية زي زغرودة للبطن الكبارية مرق من شامة القمرة مهقت بي ودعت الله مقدم بالعديل براك تعالوا أبشروا يا جنيات شليل ما راح شليل ما فات شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد شليل مزدار شليل مشوار شليل أرضنا يا جنيات شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحرازنا شليل شليل ندليب شليل ندليل على البلدات بعد درب التبلدية وشليل ما راح شليل ما فات نحن ونحن ماتة ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فوق بيت مزارعية وتراب بلده سماح فوق بيت مزارعية وتراب بلده سماح
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته هو المعز جني نستمع له بصوته حبابك المعز
2: قبل اللحظة لقيتك تايه هذه يعني كان الماضي ودمع قبل اللحظة لقيتك تايه بين كان الماضي ودمع كنت بتقر أحلام الواقع ولما الذكرى الطالق وجهه جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع أنا بتأمل جرحي وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعة سطروا قصة حزينة ورائعة ورسموا الخبر الصاغر فجعوا عايز أقول لك ما تنتظر عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالبه يحيد عن سفره الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النامي بفكره عن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسره عايز اديك مثال او حكمة عن محبوب مؤمن بغضب كيف تجاوز ألم العاتي كيف جازاه الله في صبر كان نبي الله ايوب قدوتنا اعطى مثال لديك نعتبر هل يا عافي احوالك ضاقت زي محن ايوب او صبره فوق امواله عافية عانى شاف زربيته امام اندسر ما في مخلوق بالدنيا مكمل ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة صبرا ما في مخلوق في الدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة صبرا تحياتي أحز جنة لصالح دفتر مشاعر هادي ودني
0: شكرا لك المعز جني ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها نستمع لها معا
3: وفيها إيه لو نبدأ صفحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة ننسى كل الكان وعدة وفيها إيه لو نبدأ صفحة نرسم الأحلام نخلد في دروب الريد لوحة نذكي بستان الأزاهر نهدي كل أحبابنا فرحة ننسى كل لحظات شقانا وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبض صفحة. داير اقول ليك بيا صراحة الغرام زايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي زي بحاك ما ليها ضفة او رواية عشقي سلمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والامان مركب الريد تلقى مرفة وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا ونظرة أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي قال حن من بعد ما قايلين له جفة فيها إيه لو نبدا صفحة تصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحين نعاين نلقى كل الدنيا سمحة وفيها إيه لو نبدا صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. هجمات جديدة على نيالة بالمسيرات لليوم الرابع، وإدانة واسعة للقصف المدفعي على الدلن والهجمات بالمسيرات على الجنينة والضين. وفد الحكومة يرفض إعلام بانجول الذي حمل الجيش والدعم السري مسؤولية الانتهاكات وحراك دولي واسع لإيقاف الحرب في السودان. ارتفع عدد النازحين في نيل الأزرق إلى 50,000 خلال 4 أشهر، وشكاوى من الارتفاع الكبير في الأسعار في الأبيض. مرصد عالمي يحذر المجاعة في أجزاء من دارفور كردفان ومقتل 3 أشخاص في اشتباكات قبلية بجنوب دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قالت شبكة أطباء السودان إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون، بينهم 6 نساء، جراء القصف المدفعي الذي تعرض له مدينة الدلن بولاية جنوب كردفان أمس. وفي الجنينة قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون في هجوم بطائر مسير على مدينة الجنينة بغرب دارفور أمس الثلاثاء. واستهدف الهجوم 3 مواقع مدنية بوحدة أم دورين الإدارية بمدينة الجنينة، وهي السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار. وأضافت نساء في هذا الخصوص:
1: كل ما بتنفع شيف نزين كده الهوانسة وقل جبنا من بني آدم
2: هربتك الكيف شيف الأنابريد بشيلة الأنابريد
0: شيفين. وفي دارفور شنت القوات المسلحة مساء أمس وصباح اليوم الأربعاء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة نيالة اليوم الرابع على التوالي. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة باتجاه نيال الشمال، ولكن لم يتسنى معرفة الأحداث وحجم الخسائر والأضرار. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن ما يقارب من 350 هجوما بطائرات مسيرة نفذتها الأطراف المتحاربة منذ بداية العام الجاري. وأشارت في بيان إلى استهداف 10 الطرق والمحلات التجارية والمرافق الصحية والتعليمية ومراكز إيواء النازحين. من جانبها رصدت مجموعة محامية الطوارئ تزا هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مركبات مدنية خلال أيام 10 الأخيرة، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 36 قتيلا مدنيا وأكثر من 50 جريحا. أعلنت الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة التأسيس تمديد فترة التسجيل واعتماد المنظمات العالمية والوطنية حتى 13 يونيو المقبل. وأشارت الهيئة إلى استجابة 36 منظمة عالمية من أصل 43 منظمة عاملة، إلى جانب حوالي 138 منظمة وطنية تعمل ضمن نطاق حكومة التأسيس. يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث الأزمة السودانية في مقر الاتحاد في أديس أبابا اليوم لمناقشة مبادرات إنهاء الحرب في السودان وسبل إيصال المساعدات. من جهة أخرى وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في السودان بأنه جرائم جماعية وجرائم حرب ووضع إنساني كارثي. وقال ماكرون إن الحرب في السودان تقذيها قوى خارجية تمول الأطراف المتحاربة لتعزيز نفوذها. وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الخصوص: وفي سياق آخر وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا اليوم الأربعاء وبحث مع نظيره الأوغندي تطورات الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى.
3: في السودان اليوم نحن أمام زعماء حروب يتقاسمون الأراضي. نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن ووضع حد لجميع المساعدات الخارجية لأي قوة من القوى. قلنا أشياء واضحة: نهاية التدخلات الخارجية، أي أن القوى الخارجية أن تتوقف عن تمويل هذه القوة أو تلك. إذا وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأيضا يجب أن يكون الضغط واضح على جميع البلدان التي تقدم الدعم لكي تقف ذلك ويقوم بتفكيك ذلك. هذا هدف في الأشهر القادمة من جمعهم حول الطاولة والتنسيق من أجل وقف هذا التمويل واستئناف الحوار.
0: قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية إن القوى المدنية والأحزاب هي الممثل الحقيقي للشعب السوداني وليس الفريقين المتنازعين. وأوضح في تصريحات صحفية أن لدى الولايات المتحدة خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط يمكن استخدامها ضد من يعرقل الحل في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: ليس هناك من أي قناعة لدى الطرفين لحد الآن، على الأقل لحد الآن ليس هناك من قناعة أنه يجب الجلوس على طاولة حوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حل سلمي.
0: أعلنت الولايات المتحدة إنحاء حظر الأسلحة المفروض على أثيوبيا في خطوة تمهد لاستئناف النظر في طلبات التراخيص المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للوائح التجارة الدولي بالأسلحة. من جهة أخرى، كشفت مصادر متطابقة أن تراجع أثيوبيا عن موافقتها على السفير السوداني الجديد الذي تعتزم الخارجية تعيينه في خطوة تعكس تدهور العلاقات بين البلدين. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح ما يقرب من 50,000 فرد نحو 9,900 أسرة خلال الفترة بين 11 يناير و 4 مايو من جميع أنحاء ولاية النيل الأزرق. وأوضحت في تقرير لها أن عدد النازحين سجل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالعدد الذي جرى تسجيله في 2 أبريل الماضي، ونزح الأفراد من مواقع مختلفة في أنحاء محافظة الكرمك وجيزان، وشكى نازحون من تدهور الأوضاع الصحية. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
5: أكثر الأمراض انتشارا عندنا هنا في المخيم كرامة 3 عندنا مرض البلحارسية، ده واحد من الأمراض المنتشرة، والسبب أنه في تلوث بتاع مياه، يعني الناس السكن قريب من البحر في مكان كده مستنقع جنب البحر فيه موية، الناس بتمشي تستحمى فيه وفي ناس بشربوا منه أيضا يعني.
0: وفي جنوب كردفان، كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 903 أفراد من قرية أنغولا في منطقة البرام بسبب استمرار التدهور الأمني. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا أن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى تعقيد الأزمة الإنسانية في السودان مع تعطل الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وتأخر المساعدات. وأضح تقرير الصادر أمس أن أكثر من 19 مليون شخص يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي جراء الحرب، مع انهيار جزئي للنظام الصحي في ظل فجوة تمويل كبيرة لم تعطى منها سوى 20% من الاحتياجات الإنسانية المطلوبة لهذا العام. حذر تصنيف المرحلة المتكامل للأمن الغذائي من وقوع مجاعة في كادوغلي والدلن والمناطق المحيطة بجبال النوبة الغربية بولاية جنوب كردفان، إضافة إلى مناطق في شمال دارفور تشمل أنبرو وكورنوي والطينة إلى جانب ريف الفاشر ومليط وكتم وطويلة خلال موسم الجفاف الممتد بين يونيو وسبتمبر. وحذر تصنيف، وهو مرصد عالمي لقياس أزمات الجوع الثلاثة، من أن قطع خطوط الإمداد والمساعدات الإنسانية أو تقييد حركة السكان سيؤدي على الأرجح إلى حدوث مجاعة فعلية في تلك المناطق. حملت بإثتات تقصي الحقائق الأممية والأفريقية القوات المسلحة والدعم السريع وهلفائهما مسؤولية الانتهاكات وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرتين إلى أن انتهاكات الدعم السريع واسعة ومنهجية. ودعتا في بيان مشترك في نهاية اجتماع بانجول إلى وقف الحرب وإجراء تحقيقات مستقلة ودعم المحكمة الجنائية الدولية وإنشاء آلية مساءلة، كما طالبتا المجتمع الدولي بتكثيف حماية المدنيين ومنع دعم أطراف النزاع. ومن جانبه رفض وفد السودان البيان. أكدت اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026 المقرر لها يوم 4 يونيو، مشيرة إلى استمرار عمليات التسجيل والمراجعات وتجهيز مراكز الامتحانات والإيواء. وقال حافظ أحمد عمر رئيس اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية أن أرقام الجلوس سيتم تسليمها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة لمعالجة أوضاع الطلاب الذين فقدوا مسنداتهم الثبوتية نتيجة للحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إحنا ماشيين في اتجاه إنه هنملك الطلاب أرقام الجلوس هي جاهزة عندنا في الأيام القليلة القادمة نسلمهم، وبرضو الآن شغالين في إعداد المراكز بالنسبة للامتحانات بالنسبة للطلاب. كل ترتيباتنا الحمد لله ماشي بصورة طيبة بصورة كويسة، كذلك كل الولايات طوافهم وعملهم في المحليات جاري بصورة كبيرة.
0: تشهد مدينة الأبيض موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الضرائب. وقال متعاملون في الأسواق لراديو دبانجا إن سعر جالون البنزين ارتفع من 28,000 إلى 31,000 جنيه، فيما ارتفع سعر الجازولين من 35,000 إلى 43,000 جنيه، كما بلغ سعر جوال السكر نحو 195,000 جنيه. تشهد مدينة الأبيض توقفا لعدد كبير من المصانع بسبب ارتفاع الرسوم والجبايات والضرائب وتأثيرات الحرب المستمرة. وقال رجل الأعمال ألي جانو لراديو دبانجا إن جركان الزيت الواحدة تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة تصل إلى 7,000 جنيه، بينما تفرض على جوال أنباز أكثر من 50,000 جنيه كرسوم وزكاة وضرائب وتسويق بجانب الرسوم المعتمدة. وأضاف ألي جانو لراديو دبانجا في هذا الخصوص:
7: الضريبة المضافة القيمة المضافة 7,000 جنيه في الجركان بتاعت الزيت، لكن هي في العادة كده 17%، الضريبة الغير مضافة 17% على قيمة البضاعة. دي هسي هم في تشريعهم بتاع الضرائب، لكن احنا احيانا بنقدم معاهم بنصر التسوية، يعني بنقعد معاهم بنصر التسوية. وهي احنا كان اخر مرة عملنا تسوية كان جركان الزيت عليها قيمة مضافة 1000 جنيه، وعداكم رفعها ل 7,000، ونحن كمصنعين رفضنا.
0: شكى مواطنون من قرى بالقرب من محلية شمال الدلتا وأروما بولاية كسلا من العطش الشديد والانهدام التام للمياه. وقال مواطن من المنطقة إن عددا كبيرا من المواطنين اضطروا لمغادرة المنطقة بسبب عدم توفر المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص: وفي أم درمان صرفت إدارة المدارس اليوم التلاميذ بسبب عدم توفر المياه، وتشهد أجزاء واسعة من أم درمان وشرق النيل أزمة خانقة في مياه الشرب مع استمرار انقطاعات التيار الكهربائي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص: كشفت غرفة طوارئ أم هوش في محلية الطويشة بشمال دارفور أن زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بوباء الحصبة بعد انخفاضها في الأيام الماضية. وقالت إن عدد الحالات التي وصلت إلى مراكز العزل منذ يوم الأحد بلغ 24 حالة، وتم عزل جميع الحالات المصابة في غرف منفصلة. استباح مسلحون سوق منطقة حنيفة في محلية برام بولاية جنوب دارفور يوم الاثنين الماضي بعد اشتباكات طابع قبلي أدت إلى مقتل 3 أشخاص يوم الأحد. وقال الناشط حامد أبو غرة لراديو دبنجا إن النزاع جرى حول سقي الإبل من خزان للمياه، ما أدى إلى زيادة التوتر وإطلاق النار نحو الخزان وإتلافه. وأضاف لراديو دبنجا:
8: يوم الأحد جل أبالة طبعا الدونكي وعاودين يزقوا جمالهم، وقال بيزقوا مجان، وبتاع الدونكي رفض، قال له أنا الجاز بشتري بقروش وكده. الميم ضربوه قتلوه، بعد ذاك ابن أورام الكلكة قتلوا نفرين. يوم الاثنين جاء هجم السوق وأطراف الحلة.
0: تشهد قوات الدعم السريع سلسلة من انشقاقات قيادات ميدانية وسياسية من صفوفها. وأكد الصحفي المحلل السياسي عمرو شعبان لراديو دبنجا أن هذه الانقسامات كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى أن هذه القوات قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاعات متعددة، ما يجعلها أكثر عرضة للتشظي والانقسامات بسبب تضارب المصالح والخلافات القبلية والمناطقية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكات ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم، والتكوينات السيدي فيها احتمالات التشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لتضارع المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية.
0: الخبر الأخير في النشرة: وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى مطار قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين، وكان في استقباله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وتأتي زيارة البرهان بعد أقل من شهر من زيارته إلى كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في الأيام دي بيشهد قطاع التعليم الخاص بولاية الخرطوم جدل واسع حول التغييرات الأخيرة في المناهج الدراسية وما أثارته من رد أفعال واسعة بين المدارس وأولياء الأمور والجهات التعليمية في ظل تحديات ما بعد الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المؤسسات التعليمية. وللحديث حول واقع التعليم الخاص وقضية المناهج المنقحة وتأثير القرارات الأخيرة على استقرار العملية التعليمية، يسعدني أن نستضيف في هذه الحلقة الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عوض أحمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم والأمين العام لشعبة جبل أولياء، للوقوف على أبرز التحديات والرؤى المطروحة لمعالجة الأزمة وضمان مستقبل أفضل للتعليم. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد عوض في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجا، وكمان سعيد أنه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وأنا أحد أعضاء اتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، أنا الأمين العام لمحلية جبل أولياء. منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية كثير من الصعوبات والمعوقات اللي أشرنا لها في المؤتمر الأول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها إنه كثير من القضايا على الدولة أن تنتبه لهذه القضايا وأن تسعى لحلها لكي نطور من أداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية، والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاع تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب، تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
1: بداية أستاذ أحمد عوض، عايزينك توضح لنا المشكلة المتعلقة بالمناهج المنقحة بالضبط شنو؟
2: هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل الحدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية، أظن قمنا اكتشفنا أنه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. إحنا عارفين أنه وفق قانون 96 أنه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بنقح ويعذف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي وانطلاقه ان الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا، وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري كتب من سوق الله أكبر ونجيب الأطفال بتاعنا في المدارس، أبدا والله إحنا نفسه يعني هذه بنكون عارفين إنه ذي الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفة في الأسواق، معروفة يعني مطابع دي متخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي، وبتنزل نشرات، هم ذاتهم متابعين، هم أصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث إنه ما يخسروا معدين، ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف انه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات، إنه حدث المركز هل صدر نشرة للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات؟ أنا ما أعرف، لأنه هو أنا ما معني بالخطاب ده. الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين أو ناس الولايات، إنه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده معروف، يعني عندها رقم وعندها تاريخ وبتصدر بنشرة وبخطاب، والخطاب بينزل للدرجات أدنى أدنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم أن الطرق ما صحيح طبعا إداريا ما صحيح، هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفة، يعني معروفة يعني ما إحنا دلوقتي واضح أنه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمة والعارفة ومن محيطنا عندها بريد إلكتروني لكل مدرسة، أي مدرسة عندها بريد إلكتروني بينزل. إحنا واضح إنه ما عندناش، يعني ما عندنا القصة دي، بتبقى أنت بتلقي خطاب في الفيس، بتلقاه في الواتساب، بتلقاه في جهات مختلفة، وده خلل يعني. فإحنا يعني قمنا تفاجأنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بداية العام الدراسي إنه في كتب يعني، والكتب اللي عند الحكومة ما هي نفس الكتب اللي بيها دي تلاميذنا زي ما أشرت، وخلاص انطلقنا إنه نحل المشكلة، نقعد مع الجهات المسؤولة وننبه إنه لا في كتب جديدة وإلى آخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بولاية الخرطوم، واثنين المساعد الفني لمدير مرحلة الأساس بالولاية، والمدير الفني المساعد لمدير الإدارة العامة للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر، ووضح من هذا الاجتماع انه ما في نشرة او خطاب صدر بهذا الكتاب او هذه الكتب المنقحة، يعني ما في ما والله حسب افادة احد الموظفين بالوزارة يعني اللي كان جالس في الاجتماع، يعني انه ما في خطاب طلع ولا في نشرة صدرت بهذا المعنى. خلاص احنا في لإدراك الموقف ولمعالجته لظروف البلد وكذا، خلاص نكون لجنة، هذه اللجنة تجلس وتحاول أن تغارن بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد، والحل أن نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق. يعني نعمل إيه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مقررات بخطة ومدرسين أن يشتغلوا وكذا، وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بأنه الوزير المكلف بولاية الخرطوم أنه في مؤتمر صحفي أشار أنه لا هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الأمر والغريب في الأمر أنه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة، يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة ما متوفر بصورة يعني حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكومية. وده المسار الغريب، يعني انت ما صدرت ولا عندك نشرة لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا، ما في. وده الشيء الطبيعي ما في. هذا النقاش يمكن حسمه باخراج وابراز هذه الخطابات، ما فيش، ما موجودة اصلا. طيب مين الاشار انه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل اوضاع اقتصادية معلومة؟ عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب، حنوصل للمدارس دي شهر 6 ولا 7، والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9، يعني العام مشى. يبقى أنت ليه دخلت نفسك في التجربة دي؟ دلوقتي ديل لا عندهم PDF لا عندهم خطابات كده، بس أنزلت بليل هذه الكتب بليل كده، والله يا جماعة تدرسوا الكتب دي. ده ما خطينا، تعالنا عاجل الخطأ ده، لكن أن نسوف الموضوع بيبقى مشكلة، بيبقى إحنا ما حلينا مشكلة. ليه؟ لأنه أنا في المدارس الخاصة متضرر. إزاي؟ متضرر أو حاجة اشتريت كتب خسرت أموال، كان أنت ممكن هذه الكتب أنا أوجهها لحاجة تانية أو اشتري بها الكتب اللي أنت عايزها يعني.

0: فقدت الثقه فيني انا من التلميذ ومن ولي الامر، انه والله المدارس الخاصه دي معناتها تجيب لها كتب كده من السوق، الله اكبر تدرسها شوفانا دي يا اخي دي النصابين او دي بياكلوا قروش بالباطل. انا ما عملت كده يا اخي، انا معتاد انه بتعاون مع مكتبات متخصصه في المجال ده، وهي عارفه انه الكتاب ده معتمد ولا معتمد، هي عارفه يعني، ولا صدرت لها انت ولا قلت لها ولا قلت لاي حد في، واذا عندك طلعوا لنا، اذا طلعتوا عداك العيب احنا الغلطانين. خط خطاباتك طلع. الغريب في الامر طلع امبارح خطاب ما اعرف انه صحيح ولا مفبرك، ما في حد جاوبني لغايه اللحظه. هذا الخطاب بيتكلم بهم مصدر بتاريخ 11 اللي هو امبارح 10، على اساس انه هو خطاب يعني احنا واضح انه اليوم غدا يعني او الان غدا يعني، انت كاتب لي خطاب بتاريخ 11 نزلته في الميديا ما جاني انا، وبالتالي بيتعامل معه انه ده خطاب احتمال مفبرك يعني. والخطاب ما فيه اجابه، حتى الخطاب المفبرك ده والله الحقيقي ما فيه اجابه. انا ادرس ايه؟ ادرس اي طبعه؟ وين هي؟ ما فيش. والطبعات اصلا المنقحه دي في دائما بيحصل فيها نقاش ورشات عمل كده يعني، خاصه اللغه العربيه بتاعت صف سادس بتكون في حراك لمناقشه هذه الاضافات والمحذوفات وكده، وفي خلاف اصلا. انا تخيل في كان لجنه كون السيد الوزير وزير التربيه وزير التعليم والتربيه الوطنيه الاتحادي بشان لجنه لمراجعه المناهج، وفيها كلام يعني فيها مشاكل، واعتمدت الوثيقه بتاعت 2013 والى اخره. في مشاكل هنا، ووضع البلد ذاته ما مستقره يعني، لسه احنا ما احنا بعد ايام وبعد فتره عندنا قد يكون مجلس تشريعي بعد فتره يعني، خلي الامور تستقر وتعال غير، خلي الكلام ده يكون في جو وفي مناخ كده فيه تداول يعني. احنا الجو بتاعنا ده جو حرب ودماء ومغزوفات وكده، وما في امكانيه لطباعه الكتب دي وكده، فما كان ده الوقت المناسب. انت كان ممكن تجنبنا هذه المشاكل، خاصه احنا منطلقين لعام موحد في كل الولايات اللي هو عام 26 27 اللي هينطلق في سبتمبر او في اكتوبر العام في القادم يعني، سبتمبر او اكتوبر بيكون في موحد اسمه عام موحد اسمه العام 26 27 كده، كل الولايات بتكون في مستوى واحد.
1: استاذ احمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم والامين العام لشعبه جبل اولياء، وانت ما زلت تتحدث لنا في راديو دبنج عبر برنامج حديث اليوم، برضو عاوز انك توضح للمستمعين او لاولياء الامور بعد ما عرضت المشكله ووضحت الاسباب، تورينا مساهمتكم او مقترحاتكم شنو لحل الازمه ومساعيكم حتكون شنو.
0: احنا اقتراحنا ذهبنا زي ما قلنا واجتمعنا انه والله يا اخي الكتاب ده المغرد بتاع الصف السادس تجمد وندرس باللي بايدينا يعني، وكتب قديمه ومتوفره ونمشي بها يعني ونخلص بها في الحكومة ولا في الخاص، موجودة متوفرة في الأسواق وفي المدارس الحكومية وفي الخاص موجودة، وعشان ما نرهق الخزينة، وخاصة إنه إحنا بعد شوية حنمشي لعام موحد، والعام الموحد اللي هو 26 27 في سبتمبر مفروض كل الولايات دي تدرس بمنهج واحد. والله مش كده، أنا متأكد إنه حسي دلوقتي الولاية الشمالية حديثة عن بيختلف عن النيل، نهر النيل في مشكلة، في مشكلة وكسلة تختلف عن كذا، متأكد أنا من الكلام ده، في مشاكل والكتب ذاتها ما وصلت الولايات دي. نسأل الله سبحانه وتعالى انه يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويعم السلام، وانه امورنا ان شاء الله تخطو للامام، وانه الناس ان تجود من اداء ومن عملها، وان نساهم جميعا في انه ان نصلح اماكن الخلل، وده الهدف، مش الهدف انك ان نتصيدك او ان ان ان نقصد من ذلك ان نفشلك او نستهدفك، ابدا ابدا. احنا ناس معلمين ظلنا في المهنة دي، احنا ماشيين على 45 عام، وكثير من الزملاء احنا خلاص تشبعنا بالمهنية، قد يكون عندنا افكار وعندنا هوى سياسي قد ربما، لكن بالعمر ده بتبقى العملية بتاعتين للمهنة يعني خلاص بتبقى هي في كل جسمك في كل خلايا، ان مهنة انا عايز جانب خاص متعلق بأولادنا، مستقبلنا هنا في هؤلاء الاطفال التلاميذ والتلميذات والطلاب ديل المستقبل حقهم يعني، هم نصف الحاضر وكل المستقبل. إن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويوفق الجميع لما فيه الخير لنا ولبلادنا.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على نعدكم بمواصلة النقاش حول هذه القضية الهامة التي تشغل العديد من الأسر السودانية، وإلى ذلك

0: حين هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
1: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك، في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوه وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم ليك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وده كل ولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش أو تم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية. الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع. الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا يعني إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من شرعية وهو واصل في جرائم وإنت التواصل في نفسياتك دي، يعني عشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشات دي تبتلقى حقك، إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إن إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل، يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل. يعني
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة،
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: و بنوسه. مئة سبعة وسبعين ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، وخمسة وثلاثين ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم. والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راجل في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. قوات الدعم السريع تعلن استعادة منطقة مقجة في النيل الأزرق. قصف بطائرة مسيرة يستهدف أحياء سكنية في مليط بشمال دارفور أمس. شبكة الأطباء، مقتل 61 شخصا بينهم 9 أطفال في اشتباكات بمدينة كاودا بجنوب كردفان، وتسجيل نزوح واسع. قمة أممية إفريقية بأديس أبابا تبحث تطورات الأزمة السودانية وتطالب بوقف التدخلات الخارجية في السودان. لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. قمة المنامة بين البرهان وملك البحرين تبحث تصاعد التوترات الإقليمية ووقف الحرب في السودان. المبعوث الأممي إلى السودان يختم جولة إلى الدوحة وأبوظبي والرياض، ويؤكد على الحل السلمي في السودان. الأمة القومي والاتحاد الأوروبي يبحثان في نيروبي سبل وقف الحرب بالسودان. ياسر العطا يتفقد الأوضاع العملياتية واللوجستية بالفرقة الرابعة مشاة الدمازين بالنيل الأزرق. الدكتور كامل إدريس يطرح مبادرة السلام السودانية في جامعتي أكسفورد وكامبريدج، واعتداء على وقفة سلمية لنساء سودانيات. التعايشي يبحث مع وزير المالية في حكومة تأسيس الولاية الكاملة على المال العام وتشكيل آليات الرقابة وحوكمة الإيرادات المالية. تحالف تأسيس يعين أحمد تقد ناطقا رسميا، ويسمي 9 رؤساء لجان وأعضاء لجنة تنفيذية. منظمة الهجرة الدولية، غالبية العائدين في السودان يواجهون أوضاعا قاسية في مناطقهم الأصلية. وصول أول رحلة طيران مباشرة من الدوحة إلى الخرطوم بعد توقف دام 3 أعوام. شركات تعدين قطرية تعتزم العودة الفعلية باستثمارات قيمتها 800 مليون دولار. ولاية الخرطوم تفرض 21,100 جنيه رسوما لاستخراج الشهادة المتوسطة. تراجع الصادرات السودانية إلى نحو 2.64 مليار دولار مقابل واردات تجاوزت 6.4 مليار دولار وسط عجز تجاري تخطى 3.8 مليار دولار. تصدير 128 ألف رأس من الضان إلى السعودية خلال الفترة من يناير حتى بداية شهر مايو الجاري. تحذير عالي من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في جنوب الشمالية ونهر النيل وغرب ولاية البحر الأحمر. إدارة صندوق الطلاب في كوسي تستدعي أولياء أمور طالبتين بسبب وقفة احتجاجية. منزل العلامة البروفيسور عبدالله طيب وزوجته الراحلة غريزيلدا يتحول إلى أطلال واختفاء مكتبتهما النادرة. الهلال السوداني يتوج بطلا للدوري الرواندي بعد فوزه سابقا بالدوري الموريتاني في سابقة كروية. تنتهي عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. هجمات جديدة على نيالة بالمسيرات لليوم الرابع، وإدانة واسعة للقصف المدفعي على الدلن والحجمات بالمسيرات على الجنينة والضين. وفد الحكومة يرفض إعلام بانجول الذي حمل الجيش والدعم السري مسؤولية الانتحاكات وحراك دولي واسع لإيقاف الحرب في السودان. ارتفع عدد النازحين في نيل الأزرق إلى 50,000 خلال 4 أشهر، وشكاوى من الارتفاع الكبير في الأسعار في الأبيض. مرصد عالمي يحذر المجاعة في أجزاء من دارفور كردفان، ومقتل 3 أشخاص في اشتباكات قبلية بجنوب دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قالت شبكة أطباء السودان إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون، بينهم 6 نساء، جراء القصف المدفعي الذي تعرض له مدينة الدلن بولاية جنوب كردفان أمس. وفي الجنينة قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون في هجوم بطائر مسير على مدينة الجنينة بغرب دارفور أمس الثلاثاء. واستهدف الهجوم 3 مواقع مدنية بوحدة أم دورين الإدارية بمدينة الجنينة، وهي السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار. وأضافت نساء في هذا الخصوص:
1: أولا ما بتنفع شيف نزين كده الهوانسة وقل جبناها من بني آدم
2: هربتك كيف شيف الأنابريد بشيلة الأنابريد
0: شيفين. وفي دارفور شنت القوات المسلحة مساء أمس وصباح اليوم الأربعاء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة نيالة لليوم الرابع على التوالي. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة باتجاه نيال الشمال، ولكن لم يتسنى معرفة الأحداث وحجم الخسائر والأضرار. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن ما يقارب من 350 هجوما بطائرات مسيرة نفذتها الأطراف المتحاربة منذ بداية العام الجاري. وأشارت في بيان إلى استهداف عشرات الطرق والمحلات التجارية والمرافق الصحية والتعليمية ومراكز إيواء النازحين. من جانبها رصدت مجموعة محامية الطوارئ تزا هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مركبات مدنية خلال أيام العشر الأخيرة، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 36 قتيلا مدنيا وأكثر من 50 جريحا. أعلنت الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة التأسيس تمديد فترة التسجيل واعتماد المنظمات العالمية والوطنية حتى 13 يونيو المقبل. وأشارت الهيئة إلى استجابة 36 منظمة عالمية من أصل 43 منظمة عاملة، إلى جانب حوالي 138 منظمة وطنية تعمل ضمن نطاق حكومة التأسيس. يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث الأزمة السودانية في مقر الاتحاد في أديس أبابا اليوم لمناقشة مبادرات إنهاء الحرب في السودان وسبل إيصال المساعدات. من جهة أخرى وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في السودان بأنه جرائم جماعية وجرائم حرب ووضع إنساني كارثي. وقال ماكرون إن الحرب في السودان تقذيها قوى خارجية تمول الأطراف المتحاربة لتعزيز نفوذها. وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الخصوص: وفي سياق آخر وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا اليوم الأربعاء وبحث مع نظيره الأوغندي تطورات الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى.
3: في السودان اليوم نحن أمام زعماء حروب يتقاسمون الأراضي. نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن ووضع حد لجميع المساعدات الخارجية لأي قوة من القوى. قلنا أشياء واضحة: نهاية التدخلات الخارجية، أي أن القوى الخارجية أن تتوقف عن تمويل هذه القوة أو تلك. إذا وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأيضا يجب أن يكون الضغط واضح على جميع البلدان التي تقدم الدعم لكي تقف ذلك ويقوم بتفكيك ذلك. هذا هدف في الأشهر القادمة من جمعهم حول الطاولة والتنسيق من أجل وقف هذا التمويل واستئناف الحوار.
0: قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية إن القوى المدنية والأحزاب هي الممثل الحقيقي للشعب السوداني وليس الفريقين المتنازعين. وأوضح في تصريحات صحفية أن لدى الولايات المتحدة خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط يمكن استخدامها ضد من يعرقل الحل في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: ليس هناك من أي قناعة لدى الطرفين لحد الآن، على الأقل لحد الآن ليس هناك من قناعة أنه يجب الجلوس على طاولة حوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حل سلمي.
0: أعلنت الولايات المتحدة إنحاء حظر الأسلحة المفروض على أثيوبيا في خطوة تمهد لاستئناف النظر في طلبات التراخيص المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للوائح التجارة الدولي بالأسلحة. من جهة أخرى، كشفت مصادر متطابقة أن تراجع أثيوبيا عن موافقتها على السفير السوداني الجديد الذي تعتزم الخارجية تعيينه في خطوة تعكس تدهور العلاقات بين البلدين. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح ما يقرب من 50,000 فرد نحو 9,900 أسرة خلال الفترة بين 11 يناير و 4 مايو من جميع أنحاء ولاية النيل الأزرق. وأوضحت في تقرير لها أن عدد النازحين سجل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالعدد الذي جرى تسجيله في 2 أبريل الماضي، ونزح الأفراد من مواقع مختلفة في أنحاء محافظة الكرمك وجيزان، وشكى نازحون من تدهور الأوضاع الصحية. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
5: أكثر الأمراض انتشارا عندنا هنا في المخيم كرامة 3 عندنا مرض البلحارسية، ده واحد من الأمراض المنتشرة، والسبب أنه في تلوث بتاع مياه، يعني الناس السكن قريب من البحر في مكان كده مستنقع جنب البحر فيه موية، الناس بتمشي تستحمى فيه وفي ناس بشربوا منه أيضا يعني.
0: وفي جنوب كردفان، كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 903 أفراد من قرية أنغولا في منطقة البرام بسبب استمرار التدهور الأمني. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا أن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى تعقيد الأزمة الإنسانية في السودان مع تعطل الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وتأخر المساعدات. وأضح تقرير الصادر أمس أن أكثر من 19 مليون شخص يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي جراء الحرب، مع انهيار جزئي للنظام الصحي في ظل فجوة تمويل كبيرة لم تعطى منها سوى 20% من احتياجات الإنسانية المطلوبة لهذا العام. حذر تصنيف المرحلة المتكامل للأمن الغذائي من وقوع مجاعة في كادوغلي والدلن والمناطق المحيطة بجبال النوبة الغربية بولاية جنوب كردفان، إضافة إلى مناطق في شمال دارفور تشمل أنبرو وكورنوي والطينة إلى جانب ريف الفاشر ومليط وكتم وطويلة خلال موسم الجفاف الممتد بين يونيو وسبتمبر. وحذر تصنيف، وهو مرصد عالمي لقياس أزمات الجوع الثلاثة، من أن قطع خطوط الإمداد والمساعدات الإنسانية أو تقييد حركة السكان سيؤدي على الأرجح إلى حدوث مجاعة فعلية في تلك المناطق. حملت بإثتات تقصي الحقائق الأممية والأفريقية القوات المسلحة والدعم السريع وهلفائهما مسؤولية الانتهاكات وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرتين إلى أن انتهاكات الدعم السريع واسعة ومنهجية. ودعتا في بيان مشترك في نهاية اجتماع بانجول إلى وقف الحرب وإجراء تحقيقات مستقلة ودعم المحكمة الجنائية الدولية وإنشاء آلية مساءلة، كما طالبتا المجتمع الدولي بتكثيف حماية المدنيين ومنع دعم أطراف النزاع. ومن جانبه رفض وفد السودان البيان. أكدت اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026 المقرر لها يوم 4 يونيو، مشيرة إلى استمرار عمليات التسجيل والمراجعات وتجهيز مراكز الامتحانات والإيواء. وقال حافظ أحمد عمر رئيس اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية أن أرقام الجلوس سيتم تسليمها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة لمعالجة أوضاع الطلاب الذين فقدوا مسنداتهم الثبوتية نتيجة للحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
6: إحنا ماشيين في اتجاه إنه هنملك الطلاب أرقام الجلوس هي جاهزة عندنا في الأيام القليلة القادمة نسلمهم، وبرضو الآن شغالين في إعداد المراكز بالنسبة للامتحانات بالنسبة للطلاب. كل ترتيباتنا الحمد لله ماشي بصورة طيبة بصورة كويسة، كذلك كل الولايات طوافهم وعملهم في المحليات جاري بصورة كبيرة.
0: تشهد مدينة الأبيض موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الضرائب. وقال متعاملون في الأسواق لراديو دبنغا إن سعر جالون البنزين ارتفع من 28,000 إلى 31,000 جنيه، فيما ارتفع سعر الجازولين من 35,000 إلى 43,000 جنيه، كما بلغ سعر جوال السكر نحو 195,000 جنيه. تشهد مدينة الأبيض توقفا لعدد كبير من المصانع بسبب ارتفاع الرسوم والجبايات والضرائب وتأثيرات الحرب المستمرة. وقال رجل الأعمال ألي جانو لراديو دبنغا إن جركان الزيت الواحدة تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة تصل إلى 7,000 جنيه، بينما تفرض على جوال أنباز أكثر من 50,000 جنيه كرسوم وزكاة وضرائب وتسويق بجانب الرسوم المعتمدة. وأضاف ألي جانو لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
7: الضريبة المضافة القيمة المضافة 7,000 جنيه في الجركان بتاعت الزيت، لكن هي في العادة كده 17%، الضريبة الغير مضافة 17% على قيمة البضاعة. دي هسي هم في تشريعهم بتاع الضرائب، لكن احنا احيانا بنقدم معاهم بنصر التسوية، يعني بنقعد معاهم بنصر التسوية. وهي احنا كان اخر مرة عملنا تسوية كان جركان الزيت عليها قيمة مضافة 1000 جنيه، وعداكم رفعها ل 7,000، ونحن كمصنعين رفضنا.
0: شكى مواطنون من قرى بالقرب من محلية شمال الدلتا وأروما بولاية كسلا من العطش الشديد والانهدام التام للمياه. وقال مواطن من المنطقة إن عددا كبيرا من المواطنين اضطروا لمغادرة المنطقة بسبب عدم توفر المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص: وفي أم درمان صرفت إدارة المدارس اليوم التلاميذ بسبب عدم توفر المياه، وتشهد أجزاء واسعة من أم درمان وشرق النيل أزمة خانقة في مياه الشرب مع استمرار انقطاعات التيار الكهربائي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص: كشفت غرفة طوارئ أم هوش في محلية الطويشة بشمال دارفور أن زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بوباء الحصبة بعد انخفاضها في الأيام الماضية. وقالت إن عدد الحالات التي وصلت إلى مراكز العزل منذ يوم الأحد بلغ 24 حالة، وتم عزل جميع الحالات المصابة في غرف منفصلة. استباح مسلحون سوق منطقة حنيفة في محلية برام بولاية جنوب دارفور يوم الاثنين الماضي بعد اشتباكات طابق قبلي أدت إلى مقتل 3 أشخاص يوم الأحد. وقال الناشط حامد أبو غرة لراديو دبنغا إن النزاع جرى حول سقي الإبل من خزان للمياه، ما أدى إلى زيادة التوتر وإطلاق النار نحو الخزان وإتلافه. وأضاف لراديو دبنغا:
8: يوم الأحد جل أبالة طبعا الدونكي وعاودين يزقوا جمالهم، وقال بزقوا مجان، وبتاع الدونكي رفض، قال له أنا الجاز بشريب قروش وكده، الميم ضربوه قتلوه. بعد ذاك ابن أورام الكلكة قتلوا نفرين. يوم الاثنين جاء هجم السوق وأطراف الحلة.
0: تشهد قوات الدعم السريع سلسلة من انشقاقات قيادات ميدانية وسياسية من صفوفها. وأكد الصحفي المحلل السياسي عمرو شعبان لراديو دبنغا أن هذه الانقسامات كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى أن هذه القوات قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاءات متعددة، ما يجعلها أكثر عرضة للتشظي والانقسامات بسبب تضارب المصالح والخلافات القبلية والمناطقية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكات ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم، والتكوينات الزي دي فيها احتمالات التشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لتضارب المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية.
0: الخبر الأخير في النشرة: وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى مطار قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين، وكان في استقباله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وتأتي زيارة البرهان بعد أقل من شهر من زيارته إلى كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في الأيام دي بيشهد قطاع التعليم الخاص بولاية الخرطوم جدل واسع حول التغييرات الأخيرة في المناهج الدراسية وما أثارته من ردود أفعال واسعة بين المدارس وأولياء الأمور والجهات التعليمية في ظل تحديات ما بعد الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المؤسسات التعليمية. وللحديث حول واقع التعليم الخاص وقضية المناهج المنقحة وتأثير القرارات الأخيرة على استقرار العملية التعليمية، يسعدني أن نستضيف في هذه الحلقة الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عوض أحمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم والأمين العام لشعبة جبل أولياء، للوقوف على أبرز التحديات والرؤى المطروحة لمعالجة الأزمة وضمان مستقبل أفضل للتعليم. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد عوض في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجا، وكمان سعيد أنه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وأنا أحد أعضاء اتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم. أنا الأمين العام لمحلية جبل أولياء. منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية كثير من الصعوبات والمعوقات اللي شرنا لها، احنا اشرنا لها في المؤتمر الاول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها انه كثير من القضايا على الدولة ان تنتبه لهذه القضايا وان تسعى لحلها لكي نطور من اداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية، دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعت تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب. تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
1: بداية أستاذ أحمد عوض، عايزينك توضح لنا المشكلة المتعلقة بالمناهج المنقحة بالضبط شنو؟
2: هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل الحدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية، أظن قمنا اكتشفنا أنه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. إحنا عارفين أنه وفق قانون 96 أنه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بينقح ويحذف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي وانطلاقه ان الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا، وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري بنشتري كتب من سوق الله اكبر ونجيب الاطفال بتاعنا في المدارس، ابدا والله احنا نفس يعني هذه بنكون عارفين انه دي الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفه في الاسواق، معروفه يعني مطابع دي متخصصه في المجال بتاع طباعه الكتاب المدرسي، وبتنزل نشرات، هم ذاتهم متابعين، هم اصحاب المطابع دي بيكونوا نفسهم حريصين انهم يتواصلوا مع الجهات المعنيه بحيث انه ما يخسروا معدين، ما ممكن بتاع مطبعه يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف انه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنه هذه في السنوات الماضيه كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات، انه حدث المركز هل صدر نشره للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات؟ انا ما اعرف، لانه هو انا ما معني بالخطاب ده. الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين او ناس الولايات، انه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده معروف، يعني عندها رقم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره وبخطاب، والخطاب بينزل للدرجات ادنى ادنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم ان الطرق ما صحيحه طبعا اداريه ما صحيحه، هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفه، يعني معروفه يعني ما احنا دلوقتي واضح انه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمه والعارفه ومن محيطنا عندها بريد الكتروني لكل مدرسه، اي مدرسه عندها بريد الكتروني بينزل، احنا واضح انه ما عندناش، يعني ما عندنا القصه دي، بتبقى انت بتلقى خطاب في الفيس بتلقاه في الواتساب بتلقاه في جهات مختلفه، وده خلل يعني. فاحنا يعني قمنا تفاجئنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بدايه العام الدراسي انه في كتب يعني، والكتب اللي عند الحكومه ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما اشرت، وخلاص انطلقنا انه نحل المشكله، نقعد مع الجهات المسؤوله وننبه انه لا في كتب جديده والى اخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الاداره العامه للتعليم الخاص بولايه الخرطوم، واثنين المساعد الفني لمدير مرحله الاساس بالولايه، والمدير الفني المساعد لمدير الاداره العامه للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر، ووضح من هذا الاجتماع انه ما في نشره او خطاب صدر بهذا الكتاب او هذه الكتب المنقحه، يعني ما في ما والله حسب افاده احد الموظفين بالوزاره يعني اللي كان جالس في الاجتماع يعني انه ما في خطاب طلع ولا في نشره صدرت بهذا المعنى. خلاص احنا في لادراك الموقف ولمعالجته ولظروف البلد وكذا، خلاص نكون لجنه، هذه اللجنه تجلس وتحاول ان تقارن بين الكتب القديمه والكتاب المنقح الجديد، والحل ان نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق. يعني نعمل ايه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مغررات بخطه ومدرسين ان يشتغلوا وكذا، وعندنا ايام اقتطع او تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهاده المتوسطه والشهاده الثانويه وهكذا يعني. لكنه فاجأ بأن الوزير المكلف بولايه الخرطوم انه في مؤتمر صحفي اشار انه لا هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومه. المحزن في الامر والغريب في الامر انه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومه، يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومه ما متوفر بصوره يعني، حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكوميه. وده المسار الغريب يعني، انت ما صدرت ولا عندك نشره لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا، ما في. وده الشيء الطبيعي ما في. هذا النقاش يمكن حسمه باخراج وابراز هذه الخطابات، ما فيش، ما موجوده اصلا. طيب مين الاشار انه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل اوضاع اقتصاديه معلومه؟ عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب، حنوصل للمدارس دي شهر 6 ولا 7، والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9، يعني العام مشى. يبقى أنت ليه دخلت نفسك في التجربة دي؟ دلوقتي ديل لا عندهم بي دي إف لا عندهم خطابات كده، بس أنزلت بلي هذه الكتب بليل كده، والله يا جماعة تدرسوا الكتب دي. ده ما خطينا، تعالنا عاجل الخطأ ده، لكن أن نسوف الموضوع بيبقى مشكلة، بيبقى إحنا ما حلينا مشكلة. ليه؟ لأنه أنا في المدارس الخاصة متضرر. إزاي؟ متضرر روحي اشتريت كتب خسرت أموال، كان أنت ممكن هذه الكتب أنا أوجهها لحاجة تانية أو اشتري بها الكتب اللي أنت عايزها يعني. الشيء الثاني أفقدت الثقة فيني أنا من التلميذ ومن ولي الأمر إنه والله المدارس الخاصة دي معناته تجيب لها كتب كده من السوق، الله اكبر درسها شفعنا دي يا اخي، ده النصابين او ده بياكلوا قروش بالباطل. انا ما عملت كده يا اخي، انا معتاد انه بتعاون مع مكتبات متخصصه في المجال،
3: وهي عارفة إنه الكتاب ده معتمد ولا معتمد، هي عارفة يعني، ولا صدرت لها أنت ولا قلت لها ولا قلت لأي حد في الله. وإذا عندك طلعوا لنا، إذا طلعتوا عداك العيب إحنا الغلطانين، خد خطاباتك طلع. الغريب في الأمر طلع امبارح خطاب ما أعرف أنا.

0: اليوم غدا يعني، او الان غدا يعني. انت كاتب لي خطاب بتاريخ 11 نزلته في الميديا، ما جاني انا بعته، وبالتالي بتعامل معه انه ده خطاب باحتمال مفبرك يعني. والخطاب ما فيه اجابه، حتى الخطاب المفبرك ده والله الحقيقي ما فيه اجابه. انا ادرس ايه؟ ادرس اي طبعه؟ وين هي؟ ما فيش. والطبعات اصلا المنقحه دي في دائما بيحصل فيها نقاش، ورشات عمل كده يعني، خاصه اللغه العربيه بتاعت صف سادس بتكون في حراك لمناقشه هذه الاضافات والمحذوفات وكده، وفي خلاف اصلا. انا تخيل في كان لجنه كون السيد الوزير وزير التربيه وزير التعليم والتربيه الوطنيه الاتحادي بشان لجنه لمراجعه المناهج، وفيها كلام يعني، فيها مشاكل، واعتمدت الوثيقه بتاعت 2013 والى اخره. في مشاكل هنا، ووضع البلد ذاته ما مستقره يعني. لسه احنا ما احنا بعد ايام، وبعد فتره عندنا قد يكون مجلس تشريعي بعد فتره يعني. خلي الامور تستقر وتعال غير، خلي الكلام ده يكون في جو وفي مناخ كده فيه تداول يعني. احنا الجو بتاعنا ده جو حرب ودماء ومغزوفات وكده، وما في امكانيه لطباعه الكتب دي وكده. فما كان ده الوقت المناسب. انت كان ممكن تجنبنا هذه المشاكل، خاصه احنا منطلقين لعام موحد في كل الولايات، اللي هو عام 26 27 اللي هينطلق في سبتمبر او في اكتوبر العام في القادم يعني. سبتمبر او اكتوبر بيكون في موحد اسمه عام موحد اسمه العام 26 27 كده، كل الولايات بتكون في مستوى واحد.
1: استاذ احمد عوض، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم، والامين العام لشعبه جبل اولياء، وانت ما زلت بتتحدث لنا في راديو دبنج عبر برنامج حديث اليوم. برضو عاوز انك توضح للمستمعين او لاولياء الامور، بعد ما عرضت المشكله ووضحت الاسباب، تورينا مساهمتكم او مقترحاتكم شنو لحل الازمه، ومساعيكم حتكون شنو؟
0: احنا اقتراحنا ذهبنا زي ما قلنا واجتمعنا انه والله يا اخي الكتاب ده المغرد بتاع الصف السادس تجمد وندرس باللي بايدينا يعني، وكتب قديمه ومتوفره ونمشي بها يعني ونخلص بها. في الحكومة ولا في الخاص موجودة متوفرة في الأسواق وفي المدارس الحكومية وفي الخاص موجودة، وعشان ما نرهق الخزينة، وخاصة إنه إحنا بعد شوية حنمشي لعام موحد، والعام الموحد اللي هو 26 27 في سبتمبر مفروض كل الولايات دي تدرس بمنهج واحد. والله مش كده، أنا متأكد إنه حسي دلوقتي الولاية الشمالية حديثة عن بيختلف عن النيل، نهر النيل في مشكلة، في مشكلة، وكسلة تختلف عن كذا، متأكد أنا من الكلام ده، في مشاكل، والكتب ذاتها ما وصلت الولايات دي. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يحفظ بلادنا ويحفظ شعبه ويعم السلام، وإنه أمورنا إن شاء الله تخطو للأمام، وإنه الناس أن تجود من أداء ومن عمله، وأن نساهم جميعا في إنه أن نصلح أماكن الخلل. وده الهدف، مش الهدف إنك أن نتصيدك أو أن أن أن نقصد من ذلك أن نفشلك أو نستهدفك، أبدا أبدا. إحنا ناس معلمين ظلنا في المهنة دي، احنا ماشيين على 45 عام، وكثير من الزملاء احنا خلاص تشبعنا بالمهنية. قد يكون عندنا افكار وعندنا هوى سياسي قد ربما، لكن بالعمر ده بتبقى العملية بتاعتين للمهنة يعني خلاص بتبقى هي في كل جسمك في كل خلايا. ان مهنة انا عايز جانب خاص متعلق بأولادنا، مستقبلنا هنا في هؤلاء الاطفال، تلاميذ والتلميذات والطلاب، ديل المستقبل حقهم يعني، هم نصف الحاضر وكل المستقبل. إن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويوفق الجميع لما فيه الخير لنا ولبلادنا.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نعدكم بمواصلة النقاش حول هذه القضية الهامة التي تشغل العديد من الأسر السودانية. وإلى ذلك الحين هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشاً.

قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة مختلفة من دبنج راب ابتدى المشوار في عالم موسيقي ظل لسنوات طويلة جدا محاط بالتصورات الجاهزة والقيود الاجتماعية. اختارت رابرات سودانيات إن يعبرن عن أنفسهن بحثا عن مساحة آمنة بالنسبة لهن، ولم يكن الراب مجرد إيقاع سريع بل وسيلة للمواجهة وتحويل الخوف والأسئلة المؤجلة إلى كلمات وإيقاعات، ولحكي تجارب شخصية وجماعية عن الجسد والهوية والحرية والحرب والعيش اليومي في بلد بتتبدل ملامحه تحت وطأة العنف وبتتغلص فيه مساحات التعبير يوما بعد يوم.

تجربة الراب النسائي في السودان لا تزال محدودة العدد، لكن كل صوت يظهر في هذا المجال بيحمل معه تحديات مضاعفة، من نظرة المجتمع إلى صعوبة إيجاد أماكن آمنة للتسجيل، وصولا إلى الانتقادات والمضايقات. ومع ذلك بتصير فتيات على اقتحام هذه المساحة داخل السودان وخارجه، واضعات الراب في قلب نقاش أوسع حول حق النساء في التعبير واختيار أدواتهم.

0: الراب في طرح قضايا النساء. موضوع حلقة اليوم من دبنج راب. استطلعنا عدد من المستمعين. نتابع.
1: أحمد مكي. بالنسبة لسؤالك، هو ممكن تقول إنه هما وإحنا عندنا ثقافة الراب دي، وأنا واحد من الناس اللي هو أنا ضعيف في حتة الراب شديد، والسودانيز كالتشرال عموما يعني كده حتة الراب دي أنا acceptable بالنسبة لهم شديد. فممكن نقول إنه هو في سودانيز فيميل رابرز أنا بعرفهم كده من بعيد، يعني ما بالنيمز، لكن ممكن نقول إنهم قدروا يوصلوا somehow يعني ممكن أقول بنسبة 10%، بس دي القدر يوصلوا بها. هم محتاجين يظهروا أكتر ومحتاجين فيميل رابرز أكتر ويظهر، يعني لو قارنا بالرابرز السودانيز الميل معروفين، السودانيز فيميل رابرز ما معروفين شديد. يعني أنا كأحمد ما بعرفهم كده إنه دي فلان، حتى ما بالأسماء بعرف إن دي رابرز بس، لكن بالأسماء لا. فهم محتاجين يشتغلوا على روحهم أكثر، مع إنهم عندهم شغل والله ما شاء الله تبارك الله. أنا مبارح وقبلها بفترة برضو سمعت أغاني ليهم، فعندهم أغاني ظابطة وعندهم كيسز بيقدموها ظابطة شديد، بس محتاجين إنه يعملوا بروموشن ويعملوا إعلان لروحهم أكثر ويظهروا أكثر، عشان يعني الكيس حقتهم تتعرف، وعشان يتعرف انه اصلا احنا عندنا فيميل رابر في في في في في اللي هو ستريت فايت حقه الراب. هي في انا دي اول مره اشوف انه اصلا عندنا فيميل رابرز، كانت شفتها في يوتيوب زي باتل كده بين المصريين والسودانيين، فدي كانت يعني اول مره اعرف انه احنا اصلا عندنا فيميل رابرز الحاجه دي ريسنتلي. ف وي كان سي انه محتاجين يشتغلوا على روحهم اكتر. يعني
2: ربنا فن ورساله من الشارع للناس، كل حاجة بانجا بتفتح المايك للشباب.
3: ما قدروا يوصلوا تقريبا، نظرا لانه اول شيء في الساحه ما كتار، وثاني حاجه الاولاد يعني ظاهرين اكثر، بالذات في فتره ما بعد الحرب، وصلوا قضايا كثيره عن طريق الراب.
2: ربنا فن ورساله من الشارع للناس، كل حاجه بانجا بتفتح المايك للشباب.
4: Okay, first of all, ممكن أقول إنه I will go for my nickname Milan. تمام. تاني حاجة، عامة كسينا السوداني مفترض إنه الناس تورك أوت أكتر في تشتغل في موضوع البيتس، إنه تعمل alternative beats، تشوف مثلا زي ناس إيرل تأديني verses فيها story telling، أديني verses، أديني ألبوم، ما تعمل لي مثلا سينجل، أديني ألبوم كامل فكرته كده وكده وكده وكده، بيحكي كده وكده وكده كده، الريفرنس بتاعته كده وكده وكده، لكن ما لي تعمل لي دريل وتجي يا مان تغني لي أغنية، تعمل لي نفس الفيرس كوبي كورس فيرس كوبي تاني وتقول لي دي قضية أنا بحاول أحل فيها. That's all. Thank you.

0: حروفه في الكراس.
1: السلام عليكم، انا حنين عبد الكريم. عموما وجود النساء في الحته دي بالذات الراب باعتباره مثلا مساحه عنيفه واوريدي في نبذ كتير لتمثيل النساء فيه، بعتقد انه اي واحده بغض النظر عن انها هي عكست قضايا النساء او لا، وجودها في حد ذاته هو انعكاس للقضايا، انه رغم العنف ورغم الصعاب ورغم البيئه مثلا تكون ما مرحبه، هم قدروا يعني يخلقوا لنفسهم وجود في الراب، وبشجعهم جدا من هذا المنطلق. يعني بقول انه ما مهم انه الناس من بداياتها لحد نهاياتها تكون متبنية بس القضايا، لكن طبعا محبز انه بما انك انت موجودة في تمثيل في حتة عنيفة، في حتة اصلا بتمارس العنف على النساء، فبتكون حاجة داعمة جدا انه في زملاء انت اذا وجهت اي رسالة عنيفة او الفاظ او whatever حيكون في دسات وحيكون في ردود وحيكون في نوعا ما احساس الخطر بيخلي الناس تعمل حسابها اتجاه الرسائل اللي هي بتقولها. فبس يعني
2: فن ورساله من الشارع للناس، كل حدا بقى بتفتح المايك للشباب.
3: عموما في الرساله اول في نساء قدروا يعبروا بطريقة مباشرة، وفي نساء ما قدروا يعبروا بطريقة مباشرة. يعني مثلا في حالين يعني بيكون مسكوا الموضوع لكن اتجهوا انه يغيروه شوية، فجزء منهم مشوا وجهوا الرسالة طوالي مباشرة فقدروا يعبروا الرأي، لكن المجتمع ما قدم اهتمامه. يعني انا مثلا بكون سمعت لي لواحدة وما عرفت اسمها ما اشتهرت، يعني في نفس الوقت كلماتها بتكون معبر اكتر من رابز الرجال المشهورين، فدي الحياة يمكن ما خلتهم يعبروا اكتر. من الشارع للناس، كل حدا بقى بتفتح المايك للشباب.
4: ما أحس إنه قدر يوصل أو قدر ينافس أصلاً، لأنه السين كله عبارة عن شباب وداخلين بطريقة دفشة شديد، فلما تجي واحدة تنافس معهم حتى في الإطار العادي ما بس كصوت نسائي، هم ما بيدوها فرصة أو هي لازم تصل للمستوى حقهم. هو ماخدينه بطريقة رديئة، يعني هي مثلا لازم تقول ألفاظ أو لازم تدي إيحاءات بطريقة أخرى. ف الحاجة دي لما تجي واحدة تعملها بيقوم يقول انه هي ما عندها حياة. وقبل كده يعني في واحدة معروفة عندنا دخلت بالطريقة دي، فهم قاموا زي انعزلوا عنها وبيقوا ما مدخلينها معاهم، بحيث انه هي لا بتتلفظ ولسانها طويل ودي ما بتناس وهكذا. فما اتوقع ان هم بيدوا فرصة، يعني حتى اللي بتجي بحياتها ما بيدوها فرصة، شايفين انه هي كلامها فارغ وما ما ما بتنافس معنا، لانه الراب لازم يكون قوي، فهو لو كان قوي بالطريقة الوقحة فهو ما بيناسب النساء. فطيب الحاجة دي عملت صراع، فانا لو عايزة انافس كرابر انا هعمل شنو؟ هتجه لمنو ومنو هعلمني؟ بس ده رأيي.

0: المرأة هي أكبر مربية للرجل، فهي تعلمه الفضائل الجميلة وأداب السلوك ورقة الشعور. انتهى مشوار دبنجراب، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. قوات الدعم السريع تعلن استعادة منطقة مقجة في النيل الأزرق. قصف بطائرة مسيرة يستهدف أحياء سكنية في مليط بشمال دارفور أمس. شبكة الأطباء مقتل 61 شخصا بينهم 9 أطفال في اشتباكات بمدينة كاودا بجنوب كردفان وتسجيل نزوح واسع. قمة أممية إفريقية بأديس أبابا تبحث تطورات الأزمة السودانية وتطالب بوقف التدخلات الخارجية في السودان. لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. قمة المنامة بين البرهان وملك البحرين تبحث تصاعد التوترات الإقليمية ووقف الحرب في السودان. المبعوث الأممي إلى السودان يختم جولة إلى الدوحة وأبوظبي والرياض ويؤكد على الحل السلمي في السودان. الأمة القومي والاتحاد الأوروبي يبحثان في نيروبي سبل وقف الحرب بالسودان. ياسر العطا يتفقد الأوضاع العملياتية واللوجستية بالفرقة الرابعة مشاة الدمازين بالنيل الأزرق. الدكتور كامل إدريس يطرح مبادرة السلام السودانية في جامعتي أوكسفورد وكامبريدج واعتداء على وقفة سلمية لنساء سودانيات. التعايشي يبحث مع وزير المالية في حكومة تأسيس الولاية الكاملة على المال العام وتشكيل آليات الرقابة وحوكمة الإيرادات المالية. تحالف تأسيس يعين أحمد تقد ناطقا رسميا ويسمي 9 رؤساء لجان وأعضاء لجنة تنفيذية. منظمة الهجرة الدولية غالبية العائدين في السودان يواجهون أوضاعا قاسية في مناطقهم الأصلية. وصول أول رحلة طيران مباشرة من الدوحة إلى الخرطوم بعد توقف دام 3 أعوام. شركات تعدين قطرية تعتزم العودة الفعلية باستثمارات قيمتها 800 مليون دولار. ولاية الخرطوم تفرض 21,100 جنيه رسوم لاستخراج الشهادة المتوسطة. تراجع الصادرات السودانية إلى نحو 2.64 مليار دولار مقابل واردات تجاوزت 6.4 مليار دولار وسط عجز تجاري تخطى 3.8 مليار دولار. تصدير 128 ألف رأس من الضان إلى السعودية خلال الفترة من يناير حتى بداية شهر مايو الجاري. تحذير عالي من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في جنوب الشمالية ونهر النيل وغرب ولاية البحر الأحمر. إدارة صندوق الطلاب في كوسي تستدعي أولياء أمور طالبتين بسبب وقفة احتجاجية. منزل العلامة البروفيسور عبدالله طيب وزوجته الراحلة غريزيلدا يتحول إلى أطلال واختفاء مكتبتهما النادرة. الهلال السوداني يتوج بطلا للدوري الرواندي بعد فوزه سابقا بالدوري الموريتاني في سابقة كروية. تنتهي عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.
2: بابنوسا 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف العبادة الجماعية.
0: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. يوم بالمسيرات على نيالة صباح اليوم، وقوات الدعم السريع تقول إنها أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة. الدعم السريع تستعيد منطقة مقجة في النيل الأزرق، وهجوم بطائرات مسيرة على المليط بشمال دارفور. لجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان طرفي الحرب بالانخراط في جهود السلام. مركز حقوقي يصف حملات الإزالة في الخرطوم بأنها غير قانونية، والبرهان ينهي زيارة خاطفة إلى المنامة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. نشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو قالت فيها إنها أسقطت طائرة مسيرة في مدينة نيالة التي ظلت تتعرض لهجمات مستمرة كان آخرها صباح اليوم. وقال القائد الميداني علي بحر إن قوات الدعم السريع أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة، وأظهر المقطع حطام المسيرة التي تم إسقاطها، ولم يتسنى لراديو دبنجا التحقق من الخبر من مصادر مستقلة. وأضاف القائد الميداني علي بحر في هذا الخصوص:
1: الليلة 2026
2: 14 مايو
3: نيالة مدينة دمة تم إسقاط بالقدر والله.
0: من جهتهم كشف مواطنون من نيالة عن هجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم على مناطق بنيالة شمال. وأوضح المواطنون لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات انفجارين عند الساعة 8 صباحا وانفجارين في تمام الساعة 10، ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة المناطق التي جرى استهدافها أو حجم الخسائر. أعلنت قوات الدعم السريع استعادة منطقة مقجة بإقليم النيل الأزرق بعد 3 أسابيع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس مقاطع فيديو من داخل مقجة أكدت خلالها استعادة المنطقة، مؤكدة عزمها على التوجه نحو مناطق أخرى. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
4: أشاوس الشهيد البيجي من داخل مقجة للمرة الثانية وللمرة اللي في تلقون علينا جوينا تخليدا لكل شهدانا، مقجة حرة كما ينبغي لها.
0: وتزامنت سيطرة قوات تحالف تأسيس على منطقة مقجة مع زيارة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن ياسر العطا إلى الفرقة الرابعة مشافي الدمازين ووقوفه على سير العمليات والجاهزية القتالية. وأشاد العطا بالانضباط العالي والروح المعنوية للقوات بالفرقة، مثمنا الانتصارات التي تحققت، مؤكدا أن القوات المسلحة السودانية ماضية في أداء واجبها دفاعا عن الأرض وتعزيز الاستقرار بالبلاد. كشف مواطنون عن استهداف مدينة مليط بولاية شمال دارفور أمس بطائرات مسيرة. وقال مواطن من مليط لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف الجانبين الجنوب الغربي والشمال الشرقي من المدينة، وأشار إلى عدم تسجيل ضحايا وسط المدنيين. وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن السودان يدعو إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراءات واضحة وحازمة لإنهاء تقديم الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. ودعا مشروع القانون الذي وافق عليه 44 من أعضاء اللجنة مقابل اعتراض عضوين إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات للتفاوض على إنهاء الحرب الأهلية السودانية واستعادة الحكم الديمقراطي بقيادة مدنية، مشددا على الجهات الخارجية الفاعلة ضرورة الإنهاء الفوري للدعم المادي المقدم لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أطراف النزاع في السودان بوضع المصالح العليا للشعب السوداني في المقام الأول والانخراط بشكل بناء في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، محذرين من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف خلال المؤتمر السنوي العاشر للاتحاد الافريقي والامم المتحده في اديس ابابا امس الاربعاء على اهميه اعاده تنشيط حوار سوداني شامل قائم على المصالحه ويهدف الى تهيئه الظروف اللازمه للتوصل الى حل سياسي توافقي. اختتم بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان زيارة لمنطقة الخليج بدأها في الرابع من الشهر الحالي، أجرى خلالها مشاورات في الدوحة وأبوظبي والرياض مع مسؤولين حكوميين وممثلين من المجتمع المدني السوداني وأعضاء في السلك الدبلوماسي. وجدد هافيستو التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان. أنهى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية خاطفة إلى مملكة البحرين، التقى خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبحث سبل وقف الحرب واستعادة الاستقرار في السودان. وأوضح الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي في حديثه لراديو دمنجا أن الحراك الحالي في المنامة يركز بشكل أساسي على مباحثات مباشرة بين الخرطوم وأبوظبي لإنهاء الأزمة وليس مع الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
5: زيارة السيد رئيس مجلس السيادة للبحرين مهمة، ولقائه بملك البحرين ليس فقط لأنها كما يتردد في الرأي العام السوداني أنها المنامة 2 أو المنامة 2 في إشارة للمنامة الأولى. أنا أعتقد أنه إن كان ثمت نقاش أو حوار في البحرين فربما الأرجح يكون بين الخرطوم وأبوظبي وليس بين الجيش والميليشيا.
0: أعلن بنك السودان المركزي انتهاء المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة من فئتي 1,500 جنيه يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026 عند الساعة 6 مساء، وذلك بولاية الخرطوم والجزيرة وبعض محليات ولاية النيل الأبيض. وأكد البنك أن فروع المصارف التجارية ستواصل العمل يوم الجمعة من 8 صباحا وحتى 6 مساء. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر مجموعات تابعة لقوات الدعم السريع بمهاجمة شاحنة تجارية بمنطقة أم كريديم ما أسفر عن خسائر مادية وإصابات وسط المواطنين. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن القوة المسلحة اعترضت الشاحنة وفرغت شحنة من الفول تقدر بنحو 70 جوالا وأتلفتها بالكامل، إضافة إلى نهب 10 جوالات من الصمغ العربي مع تعذيب الركاب. وأضاف في هذا الخصوص:
6: أقدمت قوات الدعم السريع على ارتكاب جريمة بشعة في منطقة أم كريديم، فقامت بالاعتداء السافر على شاحنة هي قادمة من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان ومتجهة إلى مدينة الأبيض. الشاحنة بها محاصيل وبها ركاب، مارست أبشع أنواع التنكيل بحق الركاب وقامت بتفريغ المقشور الذي يبلغ 70 جوال، وقامت بنهب 10 جوالات من الصمغ العربي الذي كان يوجد في الشاحنة.
0: وصف مركز السودان للمعرفة حملات الإخلاء القسري وهدم المنازل التي تشهدها بعض مناطق السودان لا سيما مدن ولاية الخرطوم الثلاثة بأنها غير قانونية وغير أخلاقية وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة وللالتزامات الواقعة على السودان بموجب القوانين الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مخالفتها للتشريعات الوطنية. وحذر رئيس المركز عبد الباقي جبريل من أن عمليات هدم المنازل وتشريد السكان تترافق مع تصاعد خطاب الكراهية العرقية والمناطقية وحملات تجريم جماعي تستهدف بعض الفئات والمجتمعات، الأمر الذي يفاقم حالة الاحتقان والانقسام داخل المجتمع السوداني ويهدد النسيج الاجتماعي بصورة خطيرة. شكى طلاب بجامعة الإمام المهدي من تردي الأوضاع الخدمية والأمنية داخل الجامعة والداخليات معا، مؤكدين أنهم يواجهون معاناة يومية بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء وضعف الخدمات الأساسية وغياب الأمن إلى جانب الأعباء الاقتصادية المتزايدة. وقالت إحدى الطالبات لراديو دبنجا إن الطالبات يتعرضن لحالات نهب متكررة، مشيرة إلى حادثة وصفتها بالخطيرة مؤخرا حيث دخل شخص عار تماما إلى داخلية الطالبات ليلا واعتدى على إحدى الطالبات وسرق هاتفها. وأضافت في هذا الخصوص:
7: تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة مما تسبب إلى تزعزع الأمن والخوف والزعزع وسط الطالبات، وسرقت عدد من هواتف الطالبات بينما استمرت الجهات المسؤولة في إنكار هذا الواقع وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة، إلى أن أتت هذه الحادثة الخطيرة التي حدثت يوم أمس، حيث دخل علينا شخص عاري تماما إلى الداخلية عند تمام الساعة 1:43 صباحا، وقام بالتهجم على أحدى الطالبات وسرقة هاتفها السيار.
0: تواصلت حملة التطعيم ضد الكوليرا لليوم الرابع في المناطق التي شهدت انتشارا واسعا للمرض العام الماضي في وحدة الجبل بمحلية كاس في جنوب دارفور، ونفذ وفد إشرافي مشترك من وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور وممثلين من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أمس زيارة ميدانية إلى منطقة كالوكيتينك، وذلك للوقوف على سير الحملة الوقائية. قال جافيد عبد المنعم الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود إن مستشفى زالينجي جرى تأهيله بعد أن تعرض منذ عامين لأضرار بالغة، وأوضح في مقطع فيديو خلال زيارته المستشفى أن قسم الطوارئ جرى ترميمه بالكامل ويستقبل حاليا 2000 مريض شهريا، كما توسعت خدمات قسم الأمومة وطب الأطفال، ما أتاح إجراء 1100 عملية ولادة وعلاج أكثر من 400 طفل من سوء التغذية الحاد هذا العام، ولفت إلى تجهيز المعمل وقسم الأشعة بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
8: هذه غرفة الطوارئ التي كانت في السابق بلا سقف واليوم تستقبل 2000 مريض شهريا في قسمي الأمومة وطب الأطفال. توسعت الخدمات حيث بلغ عدد الولادات 1100 ولادة، وتلقى أكثر من 400 طفل العلاج من سوء التغذية الحاد هذا العام وحده. So far this year
0: alone. جدد مواطنو القرية 4 في وحدة أمبري الجديدة شكواهم من تأثير المجزرة الآلية للدواجن في المنطقة على الوضع البيئي، وأعلنوا عن وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بإيقاف فوري لتصريف مخلفات المجزرة في الأراضي المفتوحة، وقالوا في بيان إن المصرف أدى إلى التوارد الكثيف للحشرات والتلوث والروائح النتنة في القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال في القرية بالأمراض. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية استمرار الأجواء الحارة إلى الحارة جدا في عدد من الولايات خلال اليومين القادمين، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة في مناطق واسعة من البلاد. وقالت الهيئة في نشرتها إن الطقس اليوم يشهد أجواء حارة إلى حارة جدا في ولايات نهر النيل والولاية الشمالية وغرب ولاية البحر الأحمر، فيما تسود أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا في بقية أنحاء البلاد. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجالية السودانية في مدينة لندن انتخاب السيدتين نادية رشيد نايل وولاء بهادين محمد إدريس من أصل سوداني نائبتين محليتين ببلدية كنسينغتون وتشيلسي في الانتخابات المحلية التي عقدت بتاريخ 7 مايو 2026. وقال المكتب التنفيذي للجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن إن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر واعتزاز للجالية. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026، وحتتابعونا خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية والعسكرية في إقليم النيل الأزرق.
10: من داخل المغاجة، من داخل المغاجة يا مرحبا. واحد يهلنا عربية يا ناس جيدة مبدأ، وإننا أقسم بالله جناكم الصارع عربية بغيادة جنامع متراهد.
9: قراءة حول واقع العمل الصحفي في السودان في ظل الحرب الدائرة وما صاحبها من خطابات متعددة الأوجه مع عدد من الصحفيين والكتاب.
11: في الوقت الحالي عدد كبير جدا من الصحفيين والصحفيات ما قادرين يعبروا.
12: المجموعات الصحفية الموجودة في السودان في الحرب دي بالتحديد ما بتمارس عمل صحفي مهني وإعلامي أو كده، بتمارس صحافة يعني في جوهرها صحافة التحريض والحرب وتشجيع القتل والإبادة.
9: وكذلك ستتابعون ردود الفعل حول مداولات الكونغرس الأمريكي حول حماية المدنيين في السودان مع الفاتح النور المتحدث باسم برلمان الشباب السوداني.
13: يرى البرلمان أن أهمية هذا القرار تتجلى في إدانته الواضحة لممارسات تعقب المدنيين وتركهم لمصيرهم في الشوارع.
9: نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية، حيث أعلنت قوات تحالف تأسيس بإقليم النيل الأزرق مساء أمس سيطرتها على منطقة مقجة الاستراتيجية الواقعة ضمن نطاق محلية باو شرق الإقليم على الطريق الرابط بين مدينتي الكرمك والدمازين بالقرب من الحدود الأثيوبية. للمزيد نتابع جانب من تسجيلات المقاتلين عقب سيطرتهم على المنطقه
10: من داخل المغاجه. من داخل المغاجه واحد يهلن عربيه يا ناس جيده مبدا انا اقسم بالله انا هم صار عربيه بغياب جناح محمود رايد هم صار عربيه مبدا ناس
14: مبدا
10: واحد يهلن عربيه مبدا والله والله يا محمود والله يا محمود والله هذا غير ناس علي البشير والله يا رسول الله شهداء والله ما في والله العظيم ما في علي البشير علي عبد السلام الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله.
9: نظم عدد من الإعلاميين والكتاب السودانيين ندوة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تشرف عليه منظمة اليونسكو ويصادف 3 مايو الجاري. وقدم الكاتب الدكتور التاج لمحة تاريخية على مسيرة الصحافة السودانية وتطور عبر المراحل المختلفة. نتابع مع بعض ماذا قال التاج في هذا الشأن.
15: أفتكر اليوم ده تحديدا الاحتفال فعالياته حتكون في زامبيا، وهي فرصة طبعا للتأكيد على ضرورة حرية الصحافة المرتبطة بالبند البارز في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في حرية التعبير. والتأمل إلى يعني مدى تفاعل الأنظمة مع مبدأ حرية الصحافة واستغلاليتها. في لمحة تاريخية سريعة، في بداية القرن 17 تحديدا في العام 1605 كان أول ظهور لصحف مطبوعة بتنشر أسبوعيا، والكلام ده كان في ألمانيا. وبسبب عسف الأنظمة كان ممنوع تداول الأخبار السياسية المرتبطة بألمانيا نفسها، فكانت الصحف بتنقل أخبار أجنبية وبتختصر بعد ذاك على أسعار السلع في الأسواق وكده. بالنسبة للعالم العربي والإفريقي، في العام 1828 أصدر محمد علي باشا أول صحيفة اسمها الوقائع، وكان الغرض كانت في مصر طبعا، وكان الغرض منها توثيق الأحداث ونقل المعلومات للموظفين والجمهور. في السودان أول صحيفة رسمية بدت أعمالها في 1899 بواسطة الاستعمار الإنجليزي تقريبا. والصحيفة كان اسمها الجازيتا، وبعد ذلك طبعا تم التعارف على أنه الجازيتا هي الجريدة الرسمية بتاعت الدولة وكده، لكن الجازيتا أول من عملوهم الإنجليز في 1899 في السودان. أول صحيفة تجارية كان اسمها صحيفة السودان، ودي صدر عدد الأول في 1903، وكانت بدعم من المستعمر البريطاني. أنشأوها 3 لبنانيين هم فارس نمر ويعقوب صروف وشاهين ماكويس، وهم ديل كان أنشأوا صحف قبل كده في مصر، كانت صحيفتهم اسمها المقطم، وكانت معروفة بموالاة للنظام الإنجليزي، عشان كده تم السماح لها بإنشاء صحيفة باسم السودان كان من شأنها أن تدعم النظام الاستعماري القائم في السودان آنذاك. الصحف الوطنية ظهرت في السودان في الثلاثينيات يعني في 1930، وكانت النماذج زي حضارة السودان والفجر الجديد وصحيفة النهضة. دي لمحة تاريخية سريعة عن تاريخ الصحافة وجذورة في السودان وفي العالم، ونحن يعني بنضع أيدينا مع كل الصحفيين في هذا اليوم الخاص بحرية الصحافة الثالث من مايو، وبنعلن تضامننا معهم ومع حرية الصحافة وحرية التعبير. ومرحب بالضيوف وشكرا جزيلا.
9: وحول الانتهاكات التي واجهت الصحفيين والعمل الصحفي خلال الحرب، قالت الصحفية والكاتبة ملاز عصام:
11: في البداية أنا عايزة بس أضيف نقطة صغيرة. قبل ما أجل الصحافة في السودان بشكل عام، الزميل حسين ما قصر يتكلم عن التقارير الصادرة في اليوم والبيانات، برضو واحدة منهم تقرير مراسلين بلا حدود اللي بيتكلم عن من أكثر من 25 عام ده أسوأ عام في حرية الصحافة في كل العالم. فبنضيف أنه في السودان هو الأسوأ بمراحل، إضافة للحاصل للصحفيين والصحفيات من انتهاكات خلال الوقت الحالي، إضافة لحرمان الصحفيين من حاجات أساسية بما فيها حتى عملهم الصحفي. في الوقت الحالي عدد كبير جدا من الصحفيين والصحفيات ما قادرين يعبروا، موجودين أصلا خارج منصاتهم، حتى المنصات نفسها القدر اللي كانت متاحة بسوء الأوضاع اللي كانت موجودة من زمان اتغلصت المساحات. كمان برضو بنضيف أنه في واحدة من الحاجات للأسف هي محزنة جدا بالنسبة للصحفيات والصحفيين، انتشار المعلومات الزائفة والأخبار المضللة خلال الوقت الحالي، ودور الصحفيين كمان في نفي الحاجات دي. دورهم بالرغم من أنه ما في مساحة مناسبة بالنسبة لهم عشان يعبروا عن الحاجة دي، لكن بالرغم من ده في مجهودات واضحة من الزملاء والزميلات، بنشوفها في تقارير وفي أشكال صحفية مختلفة بتنتشر في كل يوم على منصات مختلفة. فالصحفيين حاولوا على رغم سوء الأوضاع إنهم يستغلوا المساحات الموجودة ويخلقوا مساحات بسيطة بقدراتهم وبقدر الموارد البسيطة المتاحة لها. كمان واحدة من الحاجات للأسف بيمر اليوم ده للصحفيين، هم في بالرغم من وجود أجسام أو ما دايرين نتناقش ديت في النقطة دي في الوقت ده، لكن بيمر اليوم ده للصحفيين وهم للأسف ما لاقين الأجسام اللي بتعبر عنهم بشكل حقيقي، أو على الأقل ما بالشكل الكافي أو بالتصور عند الصحفيات والصحفيين، وإنه لسه الصحفيين بعيدين شديد بالرغم من السنين الطويلة التاريخ اللي سردوه الأساتذة كمال وحسين الصحافة في السودان والصحفيين وجهودهم على مدى السنوات الطويلة. على رغم المشوار الطويل ده لسه الصحفيين موجودين في حتة بعيدة شديد نسبة للأوضاع في السودان، والمرتبطة بأن الصحفيين لحد الوقت الحالي ونحن بنتكلم في عدد كبير من الزملاء والزميلات مختفين غصريا، في زملاء اتقتلوا من خلال الحرب من الطرفين للأسف، وفي زملاء برضو الحرب كانت بسبب مباشر أو غير مباشر في مشاكل كثيرة بتحصل لهم في منصات كثيرة توقفت خلال الوقت من بداية الحرب ولحد اللحظة دي. معظم المنصات وقفت، بقت في كمية من المنصات الجديدة ظهرت، وللأسف كانت منصات داعمة لأطراف داعمة للحرب، حتى اللي بتتبنى فيها أو بتدعي تبني خط الخط المضاد للحرب هي لا ما جدي ما حاصلة. كانت السياسات التحريرية للمنصات هي بتتبع لجهات غير الصحفيات والصحفيين، جهات هي عندها مصالح في الحرب وجهات من مصلحتها إنه تنتشر الأخبار والمعلومات المضللة اللي هي بتقف ضد مصالحنا كصحفيات وصحفيين وضد مصلحة الشعب السوداني، وهم من كل ده إنها هي معلومات ما حقيقية. والصحفيين ما وقفوا في الحاجة دي وهم بيتفرجوا بس، حاولوا إنهم يشتغلوا عليها، بس مهما كانت المجهودات بتاعتهم اللي اتبذلت هي مجهودات كبيرة لكن الفرص كانت بسيطة شديد، في وقت إنه الصحفيين أصلاً بيواجهوا قمع مضاعف في وقت لسه زملائنا وزميلاتنا الموجودين وموجودات في السودان في اللحظة دي بيعانوا من أوضاع صعبة، موجودين هم وأسرهم في أماكن ممكن تكون ما آمنة كثير منهم، بالإضافة للمطاردات والملاحقات اللي بتواجههم كصحفيين وصحفيات والاتهامات اللي بتتوجه لهم.
9: وفي السياق ذاته قدم الكاتب كمال كرار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي قراءة حول واقع العمل الإعلامي في السودان في ظل الحرب الدائرة وما صاحبها من خطابات حملت أوجها متعددة أبرزها إثارات الكراهية، إلى جانب تأثير ذلك على الخطاب العام وتماسك المجتمع بحسب حديثه. للمزيد من التفاصيل نتابع مداخلة دكتور كمال كرار خلال الندوة.
12: بالمناسبة نحن في زمن مختلف، وأنا لا أتكلم هذا بصراحة شديدة جدا جدا حول هذا الزمن المختلف، لكن الكلام ما تعميم على كل المجتمع الصحفي بنات ولا يعني أولاد، لكن للإشارة لبعض المجموعات الصحفية الموجودة في السودان اللي في الحرب دي بالتحديد يعني هي بتمارس يعني ما بتمارس عمل صحفي مهني وإعلامي أو كده، بتمارس صحافة يعني في جوهرة صحافة التحريض والحرب وتشجيع القتل والإبادة. يعني دارين نقول ما في بقرة مقدسة فيه ما يتعلق بالمساومة على السودان ونسيجه الاجتماعي ولا أهله ولا شعبه ولا مستقبله ولا ثابت هدده هذه الحرب. فموقفك أنت من ما يجري في بلادي يعني هو البعد ذاك اللي بيحدد يعني أنت في قلمك ده ماشي في اتجاه ولا باقتناعات قضية يعني، وهل أنت صحفي منتمي للشعب ده وللوطن ولا أنت خاضع لأجندة أجنبية وقلمك ده مأجور ولا كده يعني. فهذه الأجندة يعني نحن أنا في نظري يعني إنه القلم

من الأيام، والمغول العسكر والمتحاربين صافحوا في يوم من الأيام كما حدث في كل الحروب في الدنيا دي. لكن ما يقول القلم يعني وما يفرز وسط الناس وتداعياته بتمشي بعدك سنوات مع بعض انتهى الحروب وكده يعني. لكن أنا يعني وغيري من الناس يعني بننظر يعني بقلق وبأسى شديد جدا للخطاب يعني بتاع الحرب ده من طرفي النزاع يعني. خطاب هو خطاب كراهية وخطاب تحريض، وهو خطاب ما داير الحرب ده كيف، لكن برضو ما داير السودان بيكون سودان واحد، ولا داير الشعب السوداني لا يكون شعب واحد. وأنا بس عشان أخذت بعض الأمثلة كده يعني عشان يفهم الكلام يعني، إنه لو جينا نفكك الخطاب ده يعني الخطاب ده إن الله هو حامل ثنائية، ثنائية دي في الأول نحن وهم يعني أنت يا وطني يا خاين ويا أصيل ويا دخيل. يعني في السودان يعني عاش يعني كشعب في المنطقة دي يعني منذ مئات السنين يعني، لكن هسه بيجي تقسيم جديد. الخطاب ده ذاته بينزع الإنسانية من مجموعات، يعني بحول طوال الخطبة السياسية لكائن يستحق القتل ويبرر العنف وجريمة بتاعه. وهذا الخطاب يعني برضو بيطرق على الإثنية والجامعية، بيربط الصراع الحاضر في بلدنا واللي هي دي حذات حرب على السلطة وحرب بالوكالة يعني بيربطها، لكن بمكونات قبلية وجهوية وعرقية. والخطورة في ذلك أنه بحول الحرب السياسية لحرب الهوية يعني. الحاجة الثانية أنه هذا الإعلام والصحافة يعني ذنبها من أنها تناول يعني قواري خادت قدام ونظري المؤامرة. الحرب دي هي مخطط يعني تعادل معدودة من الخارج ولا من الداخل، وما صراع عند الداخلية ولا صراع على السلطة، لكنه الحرب وجودية يعني صراع وجودي يعني نكون أو لا نكون يعني زي يا كملونا يا كملناهم وكده الكلام اللي بتقدر يعني. بعدين الخطاب ده بمجد الروح وتصوير الحرب دي ذاته إنها ضرورة وبطولة، وتغييب أي كلام عن الضحايا المدنيين أو التجربة الإنسانية للحرب دي. والخطاب ده برضه بيستخدم الشائعات والمعلومات غير الموسعة وتضخيم الأحداث زي ما شفنا مقاطع فيديو ممكن تجي مفبركة ولا الكلام حول حصل وما حصل ولا الحديث حول عملنا وما عملنا وأكيد بعد ذلك. وهو ذاته بغير استخدام الشائعات ولا تبقى شغال عمليات استخبارية هذا من الإعلام بإحداثيات المنطقة الفلانية فيها السلول، وإحداثيات المنطقة الفلانية فيها الميليشيات وأطربها جيش وأطربها دعم سريع وهكذا يعني. الهدف ذاته غير أنه مواصلة الحرب وإثارة الغضب والخوف والهلع وسط الناس وكذا يعني. بعد ذاك الخطاب ده لو نحن بنعاين هسه، وأنا لا أتبه لك على تفيد يوم العالم لحرية الصحافة، لكن لازم نحن إذا كنا ناس ينتمد الوطن ده والشعب لازم يعني نقول الحقيقة دي وتزأل فلان ولا تردد فلان، لكن أحسن نقول الحقيقة دي عشان واحدة من مشاكل السودان دي الإفلاس من العقاب، واحدة من مشاكل السودان دي إنه في طوال تاريخه يعني الحديث إنه القتلة والمجرمين ما في زول وقفوا قدام محكمة، وحصلت أحداث وحصلت مجازر في البلد من عمر جودة في فبراير 56 لميزر بطل الاعتصام، والمجازر اللي حصلت في أثناء الحرب دي والاستباحة بتاعة القرى والمدن واغتصاب النساء وكذا. لكن طوال الجنب في معمل من العقاب، عشان كده قاعد تتكرر هذه الأحداث وكده. أفضل نقول الكلام ده يعني عشان نتكلم برضه عن مسؤولية الصحافة السودانية فيما يجري يعني. الكلام ده ما الكلام ده نحن بنقوله استنادا برضه على التجارب في الحياة دي ماشية يعني. قبل كده في 2007-2008 الحرب الأهلية الكينية كانت بعد الانتخابات لما جات لجنة التحقيق وحققت الموضوع ده، تقلت انه برضو بداية الشرارة بتاعت الحرب الكينية دي كانت التحرض الإعلامي والقنوات الإذاعية والتلفزيونية كانت تتحرض على الحرب والمطلوب يعني. لكن هسه هذا الخطاب القاضي بالذات ودائر في كل طرف يعني يرين ذا الشرعية عن الطرف الآخر ويصوره كخائن وعميل وغير ممكن وكده، ده هو بيمارس تعبئة سياسية وعسكرية وكده. وبرضو هو دائر يسيطر على الرأي العام يعني بتضطرب بقلوش كثيرة جدا جدا. الخطاب هسه المعادي للحرب والدائر السلام والدائر الاستقاء والدائر وحدة الوطن كده هو ضعيف وفي ركن قطعي مقرر به

0: الخطاب الثاني اللي هو مردود فيه مال وجهات كثيرة هي تخدم هذا النوع من الخط كده يعني. وكله أنت ما تكون بتتكلم كلام مختلف عن السلام والإيقاف الحرب فيه هجوم شديد بيكون عليك وممكن الكلام ده برضه فيه تخوين ممكن تصل النيابة وممكن فتح فيه بلاغ وكده يعني. بعدين الخطاب ده في داير يعني يعيد تشكيل هوية السودان كله ويخلق هوية متصارعة مبنية على الأعداء ما مبنية على المواطن يعني اللي هم نحن وهم وكده يعني. وبعد ذاك الخطاب التداير بيخدم جدا استدارة الحرب وطوالي تأجيل التحول المدني الديمقراطي والكلام ده نحن نشوفه في شنو حابب نقول لك الكلام ده برضه بصراحة إنه معظم هذا الإعلام الناس المتبين ليه هذا النوع من الإعلام اللي نتكلم عنه أنا اللي يسميه ممكن الإعلام المجرم ولا الإعلام المواطني ولا أي تسمية ثانية في معظمهم هم قبل الثورة يعني كانت صفتهم هم يا إما إسلاميين يا إما من فلول المؤتمر الوطني أو كده. وشفنا كثيرا زمن ذاك الصدف معظم مدير لصالح لجنة كانت الأمن ولا المخابرات ولا المؤتمر الوطني أو كده يعني. شفنا صحافة مصنوعة وصحافة مصنوعين هم ذات جوا بعد الثورة يعني يجوا في الخندق المعادي الثورة أو الثورة المضادة أو كده. وبعد ذلك رموا بنقلوا معها المكون الكريم ويعوم الثورة المضادة لما جاءت الحق بدي بعد ذلك مكتبوا في هذا الطرف أو الطرف تاك يعني في النهاية لو جينا للصراع الحقيقي الموجود اللي هو ما بين قوة الثورة وقوة مناوئ الثورة الخطاب ده بيخدم أجندة القوة مناوئ الثورة للثورة ودار الحرب تستمر لأنه ما داير يوم تالي موجود في السودان يكون في السودان ده يعني يتكلم عن ثورة ولا عن دولة مدنية ولا عن شعب واحد ولا كده يعني. فللأسف الشديد يعني برضو الخطاب ده في الأجندة يعني عسكرية اللي هو الخطاب ذات واللي غير غير النطق عن الصراع وبيجيب التجنيد والتجيش وقناعة المنسية وكده ويخدم أجندة اقتصادية ربطة الحرب زي ما شايفين هنا دي شبكات المصالح المختلفة والتهريب والتمويل وكم سنة وكده يعني لغايدة يعني تجارة الحرب ونستفيد منها وكده يعني. وبرضو أقول خطاب ده الأجندة خارجية يعتبر التحالفات وبطرق على شرعية التبعية بشكل كبير يعني.
1: في الختام رحب برلمان الشباب السوداني بمداولات مجلس النواب الأمريكي بشأن القرار رقم 1179 وأعلن دعمه الكامل والمبدئي لجهود لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في موقفها الرافض لاستهداف المدنيين في حرب السودان. للمزيد من التفاصيل حول الموضوع نبقى مع الفاتح النور المتحدث باسم برلمان الشباب السوداني.
2: يتابع قادة برلمان الشباب السوداني اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 بترحاب مسؤولية مداولات مجلس النواب الأمريكي بشأن القرار رقم HRES 1179 ويعلن دعمه الكامل والمبدئي لجهود لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في وقفتها الأخلاقية ضد ما وصفه القرار بتعقب المدنيين. وينطلق هذا الموقف من توافق عميق بين مضامين القرار وجوهر موقف البرلمان الرافض للحرب ونتائجها والداعي إلى حماية المدنيين وصون حقوقهم الأساسية والدستورية وعلى رأسها الحق في التعليم والتعبير وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية إلى جانب مرافقة السودانيين في جهود إعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي. يرى البرلمان أن أهمية هذا القرار تتجلى في إدانته الواضحة لممارسات تعقب المدنيين وتركهم لمصيرهم في الشوارع وفي تسليطه الضوء على الجرائم المرتكبة في دارفور بوصفها إبادة جماعية وهو توصيف يعكس شجاعة أخلاقية وموقفا مسؤولا من لجنة الشؤون الخارجية. كما نعبر عن تأييدنا لموقف اللجنة الحازم إزاء استخدام التجويع القسري ونهب المساعدات في وقت يحتاج فيه أكثر من 30 مليون سوداني إلى دعم إنساني عاجل ومساعدات منقذة للحياة مؤكدا أن ضمان نفاذ هذه المساعدات يمثل أولوية لا تحتمل التأجيل. ونثمن كذلك اعتراف القرار بالدور الحيوي الذي تطلع به غرف الطوارئ والمبادرات المحلية التي يقودها الشباب باعتبارها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في البلاد ويؤكد أن هذا الاعتراف يعزز من شرعية الفعل المدني المستقل ويضعه في موقعه المستحق. وفي السياق ذاته نشدد على أن استمرار التدخلات الخارجية السلبية وعلى رأسها الدعم المادي

0: الأطراف المتحاربة يسهم بشكل مباشر في إطالة أمد النزاع، ونجدد دعمنا للدعوة إلى وقف هذا الإمداد بشكل فوري كخطوة أساسية نحو إنهاء الحرب. كما نجدد تمسكنا بمطالب استعادة الشرعية الدستورية التي عبرت عنها ثورة ديسمبر المجيدة، والمتمثلة في بناء حكم مدني ديمقراطي شفاف، وهو ما يتقاطع بوضوح مع ما أكده القرار باعتباره المسار الوحيد لتحقيق سلام مستدام. ونؤكد على أن حق السودانيين في الأمان هو جوهر الكرامة الإنسانية، ونثمن هذا التحرك التشريعي، ونجدد دعمنا لجهود لجنة الشؤون الخارجية في الدفع نحو محاسبة مرتكبي الجرائم وإنشاء آليات عدالة انتقالية صارمة تضمن عدم الإفلات من العقاب وتسهم في ترميم النسيج الاجتماعي. الفاتح النور، المتحدث الرسمي برلمان الشباب السودان.
1: بهذا المستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبين ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
6: راديو دبنجا، راديو
7: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
8: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
7: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
9: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجا نلتقيكم من خلاله، ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجا.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال، وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب، سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام، سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام، سألتك بحش اللمات ودمعاتنا، سألتك بكبيدات ودعواتنا، شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا، شليل وين فات وزي برق السماك، زي برق السماك الجابة دقشية، زي زغرودة للبطن الكبارية، مرق من شامة القمرة ما هقت بي ودعت الله ما قدم بالعديل براك، تعالوا أبشروا يا جنيات، شليل ما راح شليل ما فات، شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد، شليل مزدار شليل مشوار، شليل أرضنا يا جنيات، شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحرازنا شليل، شليلنا دليل شليلنا دليل على البلدات بعد درب التبلدية، وشليل ما راح شليل ما فات، شليلنا ونحن مات ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فوق بيت مزارعية، وتراب بلده سماح فوق بيت مزارعية، وتراب بلده سماح.
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته، هو المعز جني، نستمع له بصوته. حبابك المعز.
2: قبل اللحظة لقيتك تايه هذه عن الكون الماضي ودمعه، قبل اللحظة لقيتك تايه بين الكون الماضي ودمعه، كنت بتقري أحلام الواقع ولما الذكرى الطالق وجهه، جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه، بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع، بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع. أنا بتأمل جرحه وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه، كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعة، سطروا قصة حزينة وضايعة ورسموا الخبر الصاغ فجعوا. عايز أقول لك ما تنتظر، عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالبه يحيد عن صفره. الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النام بفكره، عن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسر. عايز أديك مثال أو حكمة عن محبوب مؤمن بغضب، كيف تجاوز ألم العاتي وكيف جازاه الله في صبر، كان يلا أيوب قدوتنا أعطى مثال لرضيك نعتبر. هل يا عافي أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره، فوق أمواله عافية تعانى شاف زربيته أمام اندسر، ما في مخلوق بالدنيا مكمل، ما في مخلوق بالدنيا مكمل، صبرا يؤتي الجنة أصبر، ما في مخلوق بالدنيا مكمل، صبرا يؤتي الجنة أصبر. تحياتي لحفظ جنة لصالح دفتر مشاعر هادي ودني.
0: شكرا لك المعز جني، ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة، وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر. صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها، نستمع لها معا.
3: وفيها إيه لو نبدأ صفحة، وفيها إيه لو نبدأ صفحة، ننسى كل الكان وعدة، وفيها إيه لو نبدأ صفحة، نرسم الأحلام نخلد في دروب الريد لوحة، نذكي بستان الأزاهر نهدي كل أحبابنا فرحة، ننسى كل لحظات شقانا وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبض صفحة. داير اقول ليك بيا صراحة الغرام زايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي زي بحاك ما ليها ضفة او رواية عشقي سرمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والأمان مركب الريد تلقى مرفى وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا ونطرى أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي قالحن من بعد ما قايلين له جفة فيها إيه لو نبض صفحة تصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحين نعاين نلقى كل الدنيا شمحة وفيها إيه لو نبض صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. يوم بالمسيرات على نيالة صباح اليوم، وقوات الدعم السريع تقول إنها أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة. الدعم السريع تستعيد منطقة مقجة في النيل الأزرق، وهجوم بطائرات مسيرة على مليط بشمال دارفور. لجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان طرفي الحرب بالانخراط في جهود السلام. مركز حقوقي يصف حملات الإزالة في الخرطوم بأنها غير قانونية، والبرهان ينهي زيارة خاطفة إلى المنامة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. نشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو قالت فيها إنها أسقطت طائرة مسيرة في مدينة نيالة التي ظلت تتعرض لهجمات مستمرة كان آخرها صباح اليوم. وقال القائد الميداني علي بحر إن قوات الدعم السريع أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة، وأظهر المقطع حطام المسيرة التي تم إسقاطها، ولم يتسنى لراديو دبنجا التحقق من الخبر من مصادر مستقلة. وأضاف القائد الميداني علي بحر في هذا الخصوص:
1: الليلة 2026
2: الله أكبر
1: 14 مايو
3: يا مدينة دمة
1: تم
3: إسقاط بالقدر والله.
0: من جهتهم كشف مواطنون من نيالة عن هجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم على مناطق بنيالة شمال. وأوضح المواطنون لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات انفجارين عند الساعة 8 صباحا وانفجارين في تمام الساعة 10. ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة المناطق التي جرى استهدافها أو حجم الخسائر. أعلنت قوات الدعم السريع استعادة منطقة مقجة بإقليم النيل الأزرق بعد 3 أسابيع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس مقاطع فيديو من داخل مقجة أكدت خلالها استعادة المنطقة، مؤكدة عزمها على التوجه نحو مناطق أخرى. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: أشاوس الشهيد البيجي من داخل مقجة للمرة الثانية وللمرة اللي في تلقوها نحن جوا هنا تخليدا لكل شهدانا، مقجة حرة كما ينبغي لها.
0: وتزامنت سيطرة قوات تحالف تأسيس على منطقة مقجة مع زيارة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن ياسر العطا إلى الفرقة الرابعة مشافي الدمازين ووقوفه على سير العمليات والجاهزية القتالية. وأشاد العطا بالانضباط العالي والروح المعنوية للقوات بالفرقة، مثمنا الانتصارات التي تحققت، مؤكدا أن القوات المسلحة السودانية ماضية في أداء واجبها دفاعا عن الأرض وتعزيز الاستقرار بالبلاد. كشف مواطنون عن استهداف مدينة مليط بولاية شمال دارفور أمس بطائرات مسيرة. وقال مواطن من مليط لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف الجانبين الجنوب الغربي والشمال الشرقي من المدينة، وأشار إلى عدم تسجيل ضحايا وسط المدنيين. وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن السودان يدعو إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراءات واضحة وحازمة لإنهاء تقديم الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. ودعا مشروع القانون الذي وافق عليه 44 من أعضاء اللجنة مقابل اعتراض عضوين إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات للتفاوض على إنهاء الحرب الأهلية السودانية واستعادة الحكم الديمقراطي بقيادة مدنية، مشددا على الجهات الخارجية الفاعلة ضرورة الإنهاء الفوري للدعم المادي المقدم لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أطراف النزاع في السودان بوضع المصالح العليا للشعب السوداني في المقام الأول والانخراط بشكل بناء في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، محذرين من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف خلال المؤتمر السنوي 10 للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في أديس أبابا أمس الأربعاء على أهمية إعادة تنشيط حوار سوداني شامل قائم على المصالحة ويهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حل سياسي توافقي. اختتم بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان زيارة لمنطقة الخليج بدأها في الرابع من الشهر الحالي، أجرى خلالها مشاورات في الدوحة وأبوظبي والرياض مع مسؤولين حكوميين وممثلين من المجتمع المدني السوداني وأعضاء في السلك الدبلوماسي. وجدد هافيستو التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان. أنهى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية خاطفة إلى مملكة البحرين، التقى خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبحث سبل وقف الحرب واستعادة الاستقرار في السودان. وأوضح الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي في حديثه لراديو دمنجا أن الحراك الحالي في المنامة يركز بشكل أساسي على مباحثات مباشرة بين الخرطوم وأبوظبي لإنهاء الأزمة وليس مع الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: زيارة السيد رئيس مجلس السيادة للبحرين مهمة، ولقائه بملك البحرين ليس فقط لأنها كما يتردد في الرأي العام السوداني أنها المنامة 2 أو المنامة 2 في إشارة للمنامة الأولى. أنا أعتقد أنه إن كان ثمت نقاش أو حوار في البحرين فربما الأرجح يكون بين الخرطوم وأبوظبي وليس بين الجيش والميليشيا.
0: أعلن بنك السودان المركزي انتهاء المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة من فئتي 1,500 جنيه يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026 عند الساعة 6 مساء، وذلك بولاية الخرطوم والجزيرة وبعض محليات ولاية النيل الأبيض. وأكد البنك أن فروع المصارف التجارية ستواصل العمل يوم الجمعة من 8 صباحا وحتى 6 مساء. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر مجموعات تابعة لقوات الدعم السريع بمهاجمة شاحنة تجارية بمنطقة أم كريديم ما أسفر عن خسائر مادية وإصابات وسط المواطنين. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن القوة المسلحة اعترضت الشاحنة وفرغت شحنة من الفول تقدر بنحو 70 جوالا وأتلفتها بالكامل، إضافة إلى نهب 10 جوالات من الصمغ العربي مع تعذيب الركاب. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أقدمت قوات الدعم السريع على ارتكاب جريمة بشعة في منطقة مكريدي، فقامت بالاعتداء السافر على شاحنة هي قادمة من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان ومتجهة إلى مدينة الأبيض. الشاحنة بها محاصيل وبها ركاب، مارست أبشع أنواع التنكيل بحق الركاب، وقامت بتفريغ المقشور الذي يبلغ 70 جوال، وقامت بنهب 10 جوالات من الصمغ العربي الذي كان يوجد في الشاحنة.
0: وصف مركز السودان للمعرفة حملات الإخلاء القسري وهدم المنازل التي تشهدها بعض مناطق السودان لا سيما مدن ولاية الخرطوم الثلاثة بأنها غير قانونية وغير أخلاقية وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة وللالتزامات الواقعة على السودان بموجب القوانين الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مخالفتها للتشريعات الوطنية. وحذر رئيس المركز عبد الباقي جبريل من أن عمليات هدم المنازل وتشريد السكان تترافق مع تصاعد خطاب الكراهية العرقية والمناطقية وحملات تجريم جماعي تستهدف بعض الفئات والمجتمعات، الأمر الذي يفاقم حالة الاحتقان والانقسام داخل المجتمع السوداني ويهدد النسيج الاجتماعي بصورة خطيرة. شكى طلاب بجامعة الإمام المهدي من تردي الأوضاع الخدمية والأمنية داخل الجامعة والداخليات معا، مؤكدين أنهم يواجهون معاناة يومية بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء وضعف الخدمات الأساسية وغياب الأمن إلى جانب الأعباء الاقتصادية المتزايدة. وقالت إحدى الطالبات لراديو دبنجا إن الطالبات يتعرضن لحالات نهب متكررة، مشيرة إلى حادثة وصفتها بالخطيرة مؤخرا حيث دخل شخص عار تماما إلى داخلية الطالبات ليلا واعتدى على إحدى الطالبات وسرق هاتفها. وأضافت في هذا الخصوص:
5: تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة مما تسبب إلى تزعزع الأمن والخوف والزعزع وسط الطالبات، وسرقت عدد من هواتف الطالبات بينما استمرت الجهات المسؤولة في إنكار هذا الواقع وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة. إلى أن أتت هذه الحادثة الخطيرة التي حدثت يوم أمس، حيث دخل علينا شخص عاري تماما إلى الداخلية عند تمام الساعة 1:43 صباحا، وقام بالتهجم على أحدى الطالبات وسرقة هاتفها السيار.
0: تواصلت حملة التطعيم ضد الكوليرا لليوم الرابع في المناطق التي شهدت انتشارا واسعا للمرض العام الماضي في وحدة الجبل بمحلية كاس في جنوب دارفور، ونفذ وفد إشرافي مشترك من وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور وممثلين من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أمس زيارة ميدانية إلى منطقة كالوكيتينك، وذلك للوقوف على سير الحملة الوقائية. قال جافيد عبد المنعم الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود إن مستشفى زالينجي جرى تأهيله بعد أن تعرض منذ عامين لأضرار بالغة، وأوضح في مقطع فيديو خلال زيارته المستشفى أن قسم الطوارئ جرى ترميمه بالكامل ويستقبل حاليا 2000 مريض شهريا، كما توسعت خدمات قسم الأمومة وطب الأطفال، ما أتاح إجراء 1100 عملية ولادة وعلاج أكثر من 400 طفل من سوء التغذية الحاد هذا العام، ولفت إلى تجهيز المعمل وقسم الأشعة بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
6: هذه غرفة الطوارئ التي كانت في السابق بلا سقف واليوم تستقبل 2000 مريض شهريا في قسمي الأمومة وطب الأطفال. توسعت الخدمات حيث بلغ عدد الولادات 1100 ولادة، وتلقى أكثر من 400 طفل العلاج من سوء التغذية الحاد هذا العام وحده. So far this year
0: alone. جدد مواطنو القرية 4 في وحدة أمري الجديدة شكواهم من تأثير المجزرة الآلية للدواجن في المنطقة على الوضع البيئي، وأعلنوا عن وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بإيقاف فوري لتصريف مخلفات المجزرة في الأراضي المفتوحة. وقالوا في بيان إن المصرف أدى إلى التوارد الكثيف للحشرات والتلوث والروائح النتنة في القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال في القرية بالأمراض. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية استمرار الأجواء الحارة إلى الحارة جدا في عدد من الولايات خلال اليومين القادمين، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة في مناطق واسعة من البلاد. وقالت الهيئة في نشرتها إن الطقس اليوم يشهد أجواء حارة إلى حارة جدا في ولايات نهر النيل والولاية الشمالية وغرب ولاية البحر الأحمر، فيما تسود أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا في بقية أنحاء البلاد. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجالية السودانية في مدينة لندن انتخاب السيدتين نادية رشيد نايل وولاء بهادي محمد إدريس من أصل سوداني نائبتين محليتين ببلدية كنسينتون وتشيلسي في الانتخابات المحلية التي عقدت بتاريخ 7 مايو 2026. وقال المكتب التنفيذي للجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن إن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر واعتزاز للجالية. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 14 مايو عام 2026، وحتتابعونا خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية والعسكرية في إقليم النيل الأزرق.
8: من داخل مغيّة.
9: من داخل مغيّة.
8: واحد يهلنا عربية ناس. يا ناس جيدة مبدأ. إحنا أقسم بالله جينا خمس صار عربية بغيابة جينا مع متراجل.
7: قراءة حول واقع العمل الصحفي في السودان في ظل الحرب الدائرة وما صاحبها من خطابات متعددة الأوجه معادت من الصحفيين والكتاب.
10: في الوقت الحالي عدد كبير جدا من الصحفيين والصحفيات ما قادرين يعبروا.
11: المجموعات الصحفية الموجودة في السودان في الحرب دي بالتحديد ما بتمارس عمل صحفي مهني وإعلامي أو كده، بتمارس صحافة يعني في جوهرة صحافة التحريض والحرب وتشجيع القتل والإبادة.
7: وكذلك ستتابعون ردود الفعل حول مداولات الكونغرس الأمريكي حول حماية المدنيين في السودان مع الفاتح النور المتحدث باسم برلمان الشباب السوداني.
12: يرى البرلمان أن أهمية هذا القرار تتجلى في إدانته الواضحة لممارسات تعقب المدنيين وتركهم لمصيرهم في الشوارع.
7: نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية، حيث أعلنت قوات تحالف تأسيس بإقليم النيل الأزرق مساء أمس سيطرتها على منطقة مقجة الاستراتيجية الواقعة ضمن نطاق محلية باو شرق الإقليم على الطريق الرابط بين مدينتي الكرمك والدمازين بالقرب من الحدود الأثيوبية. للمزيد نتابع جانب من تسجيلات المقاتلين عقب سيطرتهم على المنطقة.
8: من داخل مغجة.
9: من داخل مغجة.
8: واحد يهلنا عربية ناس. يا ناس جيدة مبدأ. نحن أقسم بالله نحن مصارع عربية بغيابة جناح محمود راشد. ومصارع عربية بدأ ناس.
9: مبدأ وصول.
8: واحد يهلنا عربية بس. مبدأ وصول.
9: أبشي لك حاجة.
8: جناح محمود
9: راشد. أبشي لك حاجة. جناح
8: محمود راشد. أبشي لك حاجة. علي البشير. والله بسم الله شهداء. والله يمسينا دمهم. والله العظيم يمسينا حمام. علي البشير علي عبد السلام.
7: نظم عدد من الإعلاميين والكتاب السودانيين ندوة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تشرف عليه منظمة اليونسكو ويصادف الثالث من مايو الجاري. وقدم الكاتب الدكتور التاج لمحة تاريخية على مسيرة الصحافة السودانية وتطور عبر المراحل المختلفة. نتابع مع بعض ماذا قال التاج في هذا الشأن.
13: أفتكر اليوم ده تحديدا الاحتفال فعاليات حتكون في زامبيا، وهي فرصة طبعا للتأكيد على ضرورة حرية الصحافة المرتبطة بالبند البارز في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في حرية التعبير. والتأمل إلى يعني مدى تفاعل الأنظمة مع مبدأ حرية الصحافة واستغلاليتها. في لمحة تاريخية سريعة، في بداية القرن 17 تحديدا في العام 1605 كان أول ظهور لصحف مطبوعة بتنشر أسبوعيا، والكلام ده كان في ألمانيا. وبسبب عصف الأنظمة كان ممنوع تداول الأخبار السياسية المرتبطة بألمانيا نفسها، فكانت الصحف بتنقل أخبار أجنبية وبتختصر بعد ذاك على أسعار السلع في الأسواق وكده. بالنسبة للعالم العربي والإفريقي، في العام 1828 أصدر محمد علي باشا أول صحيفة اسمها الوقائع، وكان الغرض كانت في مصر طبعا، وكان الغرض منها توثيق الأحداث ونقل المعلومات للموظفين والجمهور. في السودان أول صحيفة رسمية بدت أعمالها في 1899 بواسطة الاستعمار الإنجليزي تقريبا. والصحيفة كان اسمها الجازيتا، وبعد ذلك طبعا تم التعارف على أنه الجازيتا هي الجريدة الرسمية بتاعت الدولة وكده، لكن الجازيتا أول من عملوهم الإنجليز في 1899 في السودان. أول صحيفة تجارية كان اسمها صحيفة السودان، ودي صدر عدد الأول في 1903، وكانت بدعم من المستعمر البريطاني. أنشأوها ثلاثة لبنانيين هم فارس نمر ويعقوب صروف وشاهين ماكويس، وهم ديل كان أنشأوا صحف قبل كده في مصر. كانت صحيفتهم اسمها المقطم، وكانت معروفة بموالاة للنظام الإنجليزي، عشان كده تم السماح لها بإنشاء صحيفة باسم السودان، كان من شأنها أن تدعم النظام الاستعماري القائم في السودان آنذاك. الصحف الوطنية ظهرت في السودان في الثلاثينيات يعني في 1930، وكانت النماذج زي حضارة السودان والفجر الجديد وصحيفة النهضة. دي لمحة تاريخية سريعة عن تاريخ الصحافة وجذورها في السودان وفي العالم، ونحن يعني بنضع أيدينا مع كل الصحفيين في هذا اليوم الخاص بحرية الصحافة الثالث من مايو، وبنعلن تضامننا معهم ومع حرية الصحافة وحرية التعبير. ومرحب بالضيوف وشكرا جزيلا.
7: وحول الانتهاكات التي واجهت الصحفيين والعمل الصحفي خلال الحرب، قالت الصحفية والكاتبة ملاز عصام:
10: في البداية أنا عايزة بس أضيف نقطة صغيرة. قبل ما أجي للصحافة في السودان بشكل عام، الزميل حسين ما قصر يتكلم عن التقارير الصادرة في اليوم والبيانات، برضو واحدة منهم تقرير مراسلين بلا حدود اللي بيتكلم عن من أكثر من 25 عام ده أسوأ عام في حرية الصحافة في كل العالم، فبنضيف أنه في السودان هو الأسوأ بمراحل إضافة للحاصل للصحفيين والصحفيات من انتهاكات خلال الوقت الحالي، إضافة لحرمان الصحفيين من حاجات أساسية بما فيها حتى عملهم الصحفي. في الوقت الحالي عدد كبير جدا من الصحفيين والصحفيات ما قادرين يعبروا، موجودين أصلا خارج منصاتهم، حتى المنصات نفسها القدر اللي كانت متاحة بسوء الأوضاع اللي كانت موجودة من زمان اتغلصت المساحات. كمان برضو بنضيف أنه في واحدة من الحاجات للأسف هي محزنة جدا بالنسبة للصحفيات والصحفيين، انتشار المعلومات الزائفة والأخبار المضللة خلال الوقت الحالي، ودور الصحفيين كمان في نفي الحاجات دي، دورهم بالرغم من أنه ما في مساحة مناسبة بالنسبة لهم عشان يعبروا عن الحاجة دي، لكن بالرغم من ده في مجهودات واضحة من الزملاء والزميلات بنشوفها في تقارير وفي أشكال صحفية مختلفة بتنتشر في كل يوم على منصات مختلفة. فالصحفيين حاولوا على رغم سوء الأوضاع إنهم يستغلوا المساحات الموجودة ويخلقوا مساحات بسيطة بقدراتهم وبقدر الموارد البسيطة المتاحة لهم. كمان واحدة من الحاجات للأسف بيمر اليوم ده للصحفيين هم في بالرغم من وجود أجسام أو ما دايرين نتناقش شديد في النقطة دي في الوقت ده، لكن بيمر اليوم ده على الصحفيين وهم للأسف ما لاقين الأجسام اللي بتعبر عنهم بشكل حقيقي، أو على الأقل ما بالشكل الكافي أو بالتصور عند الصحفيات والصحفيين، وإنه لسه الصحفيين بعيدين شديد بالرغم من السنين الطويلة التاريخ اللي سردوه الأساتذة كمال وحسين الصحافة في السودان والصحفيين وجهودهم على مدى السنوات الطويلة. على رغم المشوار الطويل ده لسه الصحفيين موجودين في حتة بعيدة شديد نسبة للأوضاع في السودان، والمرتبطة بأن الصحفيين لحد الوقت الحالي ونحن بنتكلم في عدد كبير من الزملاء والزميلات مختفين غصريا، في زملاء اتقتلوا من خلال الحرب من الطرفين للأسف، وفي زملاء برضو الحرب كانت بسبب مباشر أو غير مباشر في مشاكل كثيرة بتحصل لهم في منصات كثيرة توقفت خلال الوقت من بداية الحرب ولحد اللحظة دي معظم المنصات وقفت، بقت في كمية من المنصات الجديدة ظهرت وللأسف كانت منصات داعمة لأطراف داعمة للحرب، حتى اللي بتتبنى فيها أو بتدعي تبني خط الخط المضاد للحرب هي لا ما أجدي ما حاصلة، كانت السياسات التحريرية للمنصات هي بتتبع لجهات غير الصحفيات والصحفيين، جهات هي عندها مصالح في الحرب وجهات من مصلحتها إنه تنتشر الأخبار والمعلومات المضللة اللي هي بتقف ضد مصالحنا كصحفيات وصحفيين وضد مصلحة الشعب السوداني، وهم من كل ده إنها هي معلومات ما حقيقية. والصحفيين ما وقفوا في الحاجة دي وهم بيتفرجوا بس، حاولوا إنهم يشتغلوا عليها، بس مهما كانت المجهودات بتاعتهم اللي اتبذلت هي مجهودات كبيرة لكن الفرص كانت بسيطة شديد، في وقت إنه الصحفيين أصلاً بيواجهوا غمع مضاعف في وقت لسه زملائنا وزميلاتنا الموجودين وموجودات في السودان في اللحظة دي بيعانوا من أوضاع صعبة، موجودين هم وأسرهم في أماكن ممكن تكون ما آمنة كتير منهم، بالإضافة للمطاردات والملاحقات اللي بتواجههم كصحفيين وصحفيات والاتهامات اللي بتتوجه لهم.
7: وفي السياق ذاته قدم الكاتب كمال كرار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي قراءة حول واقع العمل الإعلامي في السودان في ظل الحرب الدائرة وما صاحبها من خطابات حملت أوجها متعددة أبرزها إثارة الكراهية، إلى جانب تأثير ذلك على الخطاب العام وتماسك المجتمع بحسب حديثه. للمزيد من التفاصيل نتابع مداخلة دكتور كمال كرار خلال الندوة.
11: بالمناسبة نحن في زمن مختلف، وأنا لا أتكلم هذا بصراحة شديدة جدا جدا حول هذا الزمن المختلف، لكن الكلام ما تعميم على كل المجتمع الصحفي بنات ولا يعني أولاد، لكن للإشارة لبعض المجموعات الصحفية الموجودة في السودان اللي في الحرب دي بالتحديد يعني هي بتمارس يعني ما بتمارس عمل صحفي مهني وإعلامي أو كده، بتمارس صحافة يعني في جوهرة صحافة التحريض والحرب وتشجيع القتل والإبادة. يعني دارين نقول ما في بقرة مقدسة فيه ما يتعلق بالمساومة على السودان ونسيجه الاجتماعي ولا أهله ولا شعبه ولا مستقبله ولا ثابت هدده هذه الحرب. فموقفك أنت من ما يجري في بلادي يعني هو بعد ذاك اللي بيحدد يعني أنت في قلمك ده ماشي في اتجاه ولا باقتناعات قضية يعني، وهل أنت صحفي منتمي للشعب ده وللوطن ولا أنت خاضع لأجندة أجنبية على مقدار مأجور ولا كده يعني. فهذه الأجندة يعني نحن أنا في نظري يعني إنه القلم أخطر من البندقية، والبندقية دي ممكن تجد في يوم من الأيام، وزي ما يقولوا العسكر والمتحاربين يصافحوا في يوم من الأيام كما حدث في كل الحروب في الدنيا دي. لكن ما يقول القلم يعني وما يفرز وسط الناس وتداعياته بتمشي بعد سنوات مع بعض انتهى الحروب وكده يعني. لكن أنا يعني وغيري من الناس يعني بننظر يعني بقلق وبأسى شديد جدا للخطاب يعني بتاع الحرب ده من طرفي النزاع، يعني خطاب وخطاب كرام.

برضو مع دائرة السودان بيكون سودان واحد، ولا الشعب السوداني لا يكون شعب واحد. وأنا بس عشان أخذت بعض الأمثلة كده يعني عشان نفهم الكلام، يعني إنه لو جينا نفكك الخطاب ده، يعني الخطاب ده ينقى هو حامل ثنائية، ثنائية دي في الأول نحن وهم، يعني أنت يا وطني يا خاين ويا أصيل ويا دخيل. يعني في السودان يعني عاش يعني كشعب في المنطقة دي يعني منذ مئات السنين يعني، لكن هسه في تقسيم جديد. الخطاب ذاته بينزع الإنسانية من مجموعات، يعني بحول طوال الخطبة السياسية لكائن يستحق القتل ويبرر العنف وجريمة بتاعه. وهذا الخطاب يعني برضه بيطرق على الإثنية والجاوية، بيربط الصراع الحاصل في البلد واللي هي دي حذات حرب على السلطة وحرب بالوكالة، يعني بيربطها لكن بمقومات قبلية وجهوية وعرقية، والخطورة في ذلك اللي بحول الحرب السياسية لحرب العدوية. يعني الحاجة الثانية إنه هذا الإعلام والصحافة، الصحافة يعني ذنبها من أنها تناول يعني قواري خادة قدام نظر المؤامرة. الحرب دي هي مخطط يعني تعادل معدودة من الخارج ولا من الداخل، وما صراع عن الداخلية ولا صراع على السلطة، لكنه حرب وجودية، يعني صراع وجودي، يعني نكون أو لا نكون، يعني زي يا كملونا يا كملناهم وكده الكلام اللي بتقدر. يعني بعدين الخطاب ده بمجد الرمز وتصوير الحرب دي ذاته إنها ضرورة وبطولة، وتغييب أي كلام عن الضحايا المدنيين أو التجربة الإنسانية للحرب دي. والخطاب ده برضو يستخدم الشائعات والمعلومات غير الموسعة وتضخيم الأحداث، زي ما شفنا مقاطعات فيديو ممكن تجي مفبركة ولا الكلام حولها حصل وما حصل ولا الحديث حولها عملنا وما عملنا وأكلها. بعد ذلك هو ذاته بغير استخدام الشائعات وذاته يبقى شغال عمليات استخبارية. هذا من الإعلام إحداثيات المنطقة الفلانية فيها السدود، وإحداثيات المنطقة الفلانية فيها الميليشيات وأضرب يا جيش وأضرب يا دعم سريع وهكذا. يعني الهدف ذاته غير أنه مواصلة الحرب وإنه سارة الغضب والخوف والهلع وسط الناس وكذا. يعني بعد ذاك الخطاب ده لو نحن بنعاين هسا، وأنا للأسف أقول لك على سبيل اليوم العالم لحرية الصحافة، لكن لازم نحن إذا كنا ناس ننتمي للوطن أو الشعب لازم يعني نقول الحقيقة دي وتذأل في الآن ولا ترد في الآن، لكن أحسن نقول الحقيقة دي عشان واحدة من مشاكل السودان دي الإفلاس من الإعقاب، وواحدة من مشاكل السودان دي إنه في طوال تاريخه يعني الحديث إنه القتلة والمجرمين ما في زول وقفوا قدام محكمة، وحصلت أحداث وحصلت مجازر في البلد من عمر جودة في فبراير 56 ميزر بطل الاعتصام، والمجازر اللي حصلت في أثناء الحرب دي والاستباحة بتاعت القرى والمدن واغتصاب النساء وكده. لكن طوالي الجنب في معمل من العقاب، عشان كده قاعد تتكرر هذه الأحداث وكده. أفضل نقول الكلام ده يعني عشان نتكلم برضو عن مسؤولية الصحافة السودانية فيما يجري. يعني الكلام ده ما الكلام ده نحن بنقوله استنادا برضو على التجارب في الحياة دي ماشية. يعني قبل كده في 2007-2008 الحرب الأهلية الكينية كانت بعد الانتخابات لما جاءت لجنة التحقيق وحققت الموضوع ده، تقلت من برضو بداية الشرارة بتاعت الحرب الكينية دي كانت التحريض الإعلامي والقنوات الإذاعية والتلفزيونية كانت تحرض على الحرب والمطلوب. يعني لكن هسه هذا في الخطاب الطاردي بالذات ودائر في كل طرف، يعني يتلقين لها الشرعية عن الطرف الآخر ويصوره كخائن وعميل وغير ممكن وكده، ده هو بيمارس تعبئة سياسية وعسكرية وكده. وبرضو دائر يسيطر على الرأي العام، يعني بتضطرب له جلوس كثيرة جدا جدا. الخطاب هسه المعادي للحرب والدائر السلام والدائر الاستقرار والدائر وحدة الوطن كده هو ضعيف، وفي ركن قطعي مقرر بالخطاب الثاني اللي هو مبذول فيه مال وجهات كثيرة هي تخدم هذا النوع من الخط كده. يعني وكله انت ما تكون بتتكلم كلام مختلف عن السلام والإيقاف الحرب، في هجوم شديد بيكون عليك، وممكن الكلام ده برضه فيه تقويض في تصل النيابة وممكن يفتح فيه بلاغ وكده. يعني بعدين الخطاب ده في داير يعني يعيد تشكيل هوية السودان كله ويخلق هويات متصارعة مبنية على الأعداء ما مبنية على المواطن، يعني اللي هم نحن وهم وكده. يعني وبعد ذاك الخطاب ده داير

0: انهيار الحضوة، طوالي تأجيل التحول المدني الديمقراطي، والكلام ده نحن نشوفه في شنو. حابب نقول لك الكلام ده برضو بصراحة، إنه معظم هذا الإعلام اللي هذا النوع من الإعلام اللي نتكلم عنه أنا، اللي يسميه ممكن الإعلام المجرم ولا الإعلام المواطني ولا أي تسمية ثانية، في معظمهم هم قبل الثورة يعني كانت صفتهم هم يا إما إسلاميين يا إما من فلول المؤتمر الوطني أو كذا. وشفنا كثير زمن ذاك الصدق معظم وزير المصالح التي كانت الأمن ولا المخابرات ولا المؤتمر الوطني أو كذا يعني. شفنا صحافة مصنوعة وصحفي مصنوعين، هم ذي ذات جو بعد الثورة يعني يجوا في الخندق المعادي للثورة أو الثورة المضادة أو كذا، وبعد ذاك رموا بنقل معالمكم من المعركة ويعوم الثورة المضادة. لما جاءت الحق بيجي بعد ذاك مكتسهم في هذا الطرف أو الطرف ذاك. يعني في النهاية لو جينا للصراع الحقيقي الموجود اللي هو ما بين قوى الثورة وقوى مناوئ الثورة، الخطاب ده بيخدم أجندة قوى مناوئ الثورة للثورة، ودار الحرب دي تستمر لأنه ما داير يوم تالي موجود في السودان يكون في السودان ده يعني يتكلم عن ثورة ولا عن دولة مدنية ولا عن شعب واحد ولا كده يعني. فللأسف الشديد يعني برضو الخطاب ده في أجندة يعني عسكرية، اللي هو الخطاب ذات غير النقطة عمل الصراع وبيجيب التجنيد والتجيش وقناعة المنسية وكده، ونختم أجندة اقتصادية توقف الحرب زي ما شايفين هنا، زي شبكات المصالح المختلفة والتهريب والتمويل وكم سنة وكده يعني لفائدة يعني تجارة الحرب وهنستفيد منها وكده يعني. وبرضو مفهوم خطاب الأجندة الخارجية جد تبرر التحالفات وتطرق على كراهية التبعية بشكل كبير يعني.
1: في الختام رحب برلمان الشباب السوداني بمداولات مجلس النواب الأمريكي بشأن القرار رقم 1179 وأعلن دعمه الكامل والمبدئي لجهود لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في موقفها الرافض لاستهداف المدنيين في حرب السودان. للمزيد من التفاصيل حول الموضوع نبقى مع الفاتح النور المتحدث باسم برلمان الشباب السوداني.
2: يتابع قادة برلمان الشباب السوداني اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 بترحاب مسؤولية مداولات مجلس النواب الأمريكي بشأن القرار رقم HRES 1179 ويعلن دعمه الكامل والمبدئي لجهود لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في وقفتها الأخلاقية ضد ما وصفه القرار بتعقب المدنيين. وينطلق هذا الموقف من توافق عميق بين مضامين القرار وجوهر موقف البرلمان الرافض للحرب ونتائجها، والداعي إلى حماية المدنيين وصون حقوقهم الأساسية والدستورية، وعلى رأسها الحق في التعليم والتعبير وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، إلى جانب مرافقة السودانيين في جهود إعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي. يرى البرلمان أن أهمية هذا القرار تتجلى في إدانته الواضحة لممارسات تعقب المدنيين وتركهم لمصيرهم في الشوارع، وفي تسليطه الضوء على الجرائم المرتكبة في دارفور بوصفها إبادة جماعية، وهو توصيف يعكس شجاعة أخلاقية وموقفا مسؤولا من لجنة الشؤون الخارجية. كما نعبر عن تأييدنا لموقف اللجنة الحازم إزاء استخدام التجويع القسري ونهب المساعدات في وقت يحتاج فيه أكثر من 30 مليون سوداني إلى دعم إنساني عاجل ومساعدات منقذة للحياة، مؤكدا أن ضمان نفاذ هذه المساعدات يمثل أولوية لا تحتمل التأجيل. ونثمن كذلك اعتراف القرار بالدور الحيوي الذي تطلع به غرف الطوارئ والمبادرات المحلية التي يقودها الشباب باعتبارها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في البلاد، ويؤكد أن هذا الاعتراف يعزز من شرعية الفعل المدني المستقل ويضعه في موقعه المستحق. وفي السياق ذاته نشدد على أن استمرار التدخلات الخارجية السلبية وعلى رأسها الدعم المادي للأطراف المتحاربة يسهم بشكل مباشر في إطالة أمد النزاع، ونجدد دعمنا للدعوة إلى وقف هذا الإمداد بشكل فوري كخطوة أساسية نحو إنهاء الحرب. كما نجدد تمسكنا بمطالب استعادة الشرعية الدستورية التي عبرت عنها ثورة ديسمبر المجيدة، والمتمثلة في بناء حكم مدني ديمقراطي شفاف، وهو ما يتقاطع بوضوح مع ما أكده القرار باعتباره المسار الوحيد لتحقيق سلام مستدام. ونؤكد على أن حق السودانيين في الأمان هو جوهر الكرامة الإنسانية، ونثمن هذا التحرك التشريعي، ونجدد دعمنا لجهود لجنة الشؤون الخارجية في الدفع نحو محاسبة مرتكبي الجرائم وإنشاء آليات عدالة انتقالية صارمة تضمن عدم الإفلات من العقاب وتسهم في ترميم النسيج الاجتماعي. الفاتح النور، المتحدث الرسمي برلمان الشباب السودان.
1: بهذا المستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معك.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. قوات الدعم السريع تعلن استعادة منطقة مقجة في النيل الأزرق. قصف بطائرة مسيرة يستهدف أحياء سكنية في مليط بشمال دارفور أمس. شبكة الأطباء، مقتل 61 شخصا بينهم 9 أطفال في اشتباكات بمدينة كاودا بجنوب كردفان، وتسجيل نزوح واسع. قمة أممية إفريقية بأديس أبابا تبحث تطورات الأزمة السودانية وتطالب بوقف التدخلات الخارجية في السودان. لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. قمة المنامة بين البرهان وملك البحرين تبحث تصاعد التوترات الإقليمية ووقف الحرب في السودان. المبعوث الأممي إلى السودان يختم جولة إلى الدوحة وأبوظبي والرياض، ويؤكد على الحل السلمي في السودان. الأمم القومي والاتحاد الأوروبي يبحثان في نيروبي سبل وقف الحرب بالسودان. ياسر العطا يتفقد الأوضاع العملياتية واللوجستية بالفرقة الرابعة مشاة الدمازين بالنيل الأزرق. الدكتور كامل إدريس يطرح مبادرة السلام السودانية في جامعتي أكسفورد وكامبريدج، واعتداء على وقفة سلمية لنساء سودانيات. التعايشي يبحث مع وزير المالية في حكومة تأسيس الولاية الكاملة على المال العام وتشكيل آليات الرقابة وحوكمة الإيرادات المالية. تحالف تأسيس يعين أحمد تقد ناطقا رسميا، ويسمي 9 رؤساء لجان وأعضاء لجنة تنفيذية. منظمة الهجرة الدولية، غالبية العائدين في السودان يواجهون أوضاعا قاسية في مناطقهم الأصلية. وصول أول رحلة طيران مباشرة من الدوحة إلى الخرطوم بعد توقف دام 3 أعوام. شركات تعدين قطرية تعتزم العودة الفعلية باستثمارات قيمتها 800 مليون دولار. ولاية الخرطوم تفرض 21,100 جنيه رسوم الاستخراج الشهادة المتوسطة. تراجع الصادرات السودانية إلى نحو 2.64 مليار دولار مقابل واردات تجاوزت 6.4 مليار دولار، وسط عجز تجاري تخطى 3.8 مليار دولار. تصدير 128 ألف رأس من الضان إلى السعودية خلال الفترة من يناير حتى بداية شهر مايو الجاري. تحذير عالي من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في جنوب الشمالية ونهر النيل وغرب ولاية البحر الأحمر. إدارة صندوق الطلاب في كوسي تستدعي أولياء أمور طالبتين بسبب وقفة احتجاجية. منزل العلامة البروفيسور عبدالله طيب وزوجته الراحلة غريزيلدا يتحول إلى أطلال واختفاء مكتبتهما النادرة. الهلال السوداني يتوج بطلا للدوري الرواندي بعد فوزه سابقا بالدوري الموريتاني في سابقة كروية. تنتهي عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
8: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
9: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
8: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
10: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجا نلتقيكم من خلاله، ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجا.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال، وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب، سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام، سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام، سألتك بحشى اللمات ودمعاتنا، سألتك بكبيدات ودعواتنا، شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا، شليل وين فات وزي برق السماك، زي برق السماك الجابة دخشية، زي زغرودة للبطن الكبارية، مرق من شامة القمرة ما هقت بي ودعت الله ما قدم بالعديل براك، تعالوا أبشروا يا جنيات، شليل ما راح شليل ما فات، شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد، شليل مزداد شليل مشوار، شليل أرضنا يا جنيات، شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحرازنا شليل، شليلنا دليل شليلنا دليل على البلدان بعد درب التبلدية، وشليل ما راح شليل ما فات، شليلنا ونحن مات ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فوق بيت مزارعية، وتراب بلده سماح فوق بيت مزارعية، وتراب بلده سماح.
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته، هو المعز جني، نستمع له بصوته. حبابك المعز.
2: قبل اللحظة لقيتك تايه هذه عن الكون الماضي ودمعه، قبل اللحظة لقيتك تايه بين الكون الماضي ودمعه، كنت بتقري أحلام الواقع ولما الذكرى الطالق وجهه، جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه، بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع، بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع. أنا بتأمل جرحه وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه، كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعة، سطروا قصة حزينة وضايعة ورسموا الخبر الصاغ فجعوا. عايز أقول لك ما تنتظر، عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالبه يحيد عن صفره. الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النام بفكره، عن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسره. عايز أديك مثال أو حكمة عن محبوب مؤمن بغضب، كيف تجاوز ألم العاتي وكيف جازاه الله في صبر، كان يلا أيوب قدوتنا أعطى مثال لرضيك نعتبر. هل يا عافي أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره، فوق أمواله عافية عانى شاف زربيته أمام اندسر، ما في مخلوق بالدنيا مكمل، ما في مخلوق بالدنيا مكمل، صبرا يؤتي الجنة أصبر، ما في مخلوق بالدنيا مكمل، صبرا يؤتي الجنة أصبر. تحياتي في الجنة لصالح دفتر مشاعر هادي ودني.
0: شكرا لك المعز جني، ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة، وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر. صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها، نستمع لها معا.
3: وفيها إيه لو نبدا صفحة، وفيها إيه لو نبدا صفحة، ننسى كل الكان وعدة، وفيها إيه لو نبدا صفحة، نرسم الأحلام نخلد في دروب الريد لوحة، نذكي بستان الأزاهر نهدي كل أحبابنا فرحة، ننسى كل لحظات شقانا وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبض صفحة. داير اقول ليك بيها صراحة الغرام زايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي زي بحاك ما ليها ضفة او رواية عشقي سرمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والأمان مركب الريد تلقى مرفة وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا ونطرى أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي قالحن من بعد ما قايلين له جفة فيها إيه لو نبض صفحة وتصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحين نعاين نلقى كل الدنيا شمحة وفيها إيه لو نبض صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. يوم بالمسيرات على نيالة صباح اليوم، وقوات الدعم السريع تقول إنها أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة. الدعم السريع تستعيد منطقة مججة في النيل الأزرق، وهجوم بطائرات مسيرة على المليط بشمال دارفور. لجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان طرفي الحرب بالانخراط في جهود السلام. مركز حقوقي يصف حملات الإزالة في الخرطوم بأنها غير قانونية، والبرهان ينهي زيارة خاطفة إلى المنامة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. نشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو قالت فيها إنها أسقطت طائرة مسيرة في مدينة نيالة التي ظلت تتعرض لهجمات مستمرة كان آخرها صباح اليوم. وقال القائد الميداني علي بحر إن قوات الدعم السريع أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة، وأظهر المقطع حطام المسيرة التي تم إسقاطها، ولم يتسنى لراديو دبنجا التحقق من الخبر من مصادر مستقلة. وأضاف القائد الميداني علي بحر في هذا الخصوص:
1: الليلة 2026 14 مايو
2: يا مدينة دمة،
1: يا مدينة دمة
2: تم إسقاط بالقدر، والله.
0: من جهتهم كشف مواطنون من نيالة عن هجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم على مناطق بنيالة شمال. وأوضح المواطنون لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات انفجارين عند الساعة 8 صباحا وانفجارين في تمام الساعة 10. ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة المناطق التي جرى استهدافها أو حجم الخسائر. أعلنت قوات الدعم السريع استعادة منطقة مججة بإقليم النيل الأزرق بعد 3 أسابيع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس مقاطع فيديو من داخل مججة أكدت خلالها استعادة المنطقة، مؤكدة عزمها على التوجه نحو مناطق أخرى. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: أشاوس الشهيد البيجي من داخل مغجة للمرة الثانية وللمرة اللي في تلقونا نحن جوينا تخليدا لكل شهدانا، مغجة حرة كما ينبغي لها.
0: وتزامنت سيطرة قوات تحالف تأسيس على منطقة مججة مع زيارة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن ياسر العطا إلى الفرقة الرابعة مشافي الدمازين ووقوفه على سير العمليات والجاهزية القتالية. وأشاد العطا بالانضباط العالي والروح المعنوية للقوات بالفرقة، مثمنا الانتصارات التي تحققت، مؤكدا أن القوات المسلحة السودانية ماضية في أداء واجبها دفاعا عن الأرض وتعزيز الاستقرار بالبلاد. كشف مواطنون عن استهداف مدينة مليط بولاية شمال دارفور أمس بطائرات مسيرة. وقال مواطن من مليط لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف الجانبين الجنوب الغربي والشمال الشرقي من المدينة، وأشار إلى عدم تسجيل ضحايا وسط المدنيين. وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن السودان يدعو إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراءات واضحة وحازمة لإنهاء تقديم الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. ودعا مشروع القانون الذي وافق عليه 44 من أعضاء اللجنة مقابل اعتراض عضوين إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات للتفاوض على إنهاء الحرب الأهلية السودانية واستعادة الحكم الديمقراطي بقيادة مدنية، مشددا على الجهات الخارجية الفاعلة ضرورة الإنهاء الفوري للدعم المادي المقدم لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أطراف النزاع في السودان بوضع المصالح العليا للشعب السوداني في المقام الأول والانخراط بشكل بناء في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، محذرين من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف خلال المؤتمر السنوي 10 للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في أديس أبابا أمس الأربعاء على أهمية إعادة تنشيط حوار سوداني شامل قائم على المصالحة ويهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حل سياسي توافقي. اختتم بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان زيارة لمنطقة الخليج بدأها في الرابع من الشهر الحالي، أجرى خلالها مشاورات في الدوحة وأبوظبي والرياض مع مسؤولين حكوميين وممثلين من المجتمع المدني السوداني وأعضاء في السلك الدبلوماسي. وجدد هافيستو التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان. أنهى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية خاطفة إلى مملكة البحرين، التقى خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبحث سبل وقف الحرب واستعادة الاستقرار في السودان. وأوضح الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي في حديثه لراديو دمنجا أن الحراك الحالي في المنامة يركز بشكل أساسي على مباحثات مباشرة بين الخرطوم وأبو ظبي لإنهاء الأزمة وليس مع الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
4: زيارة السيد رئيس مجلس السيادة للبحرين مهمة، ولقائه بملك البحرين ليس فقط لأنها كما يتردد في الرأي العام السوداني أنها المنامة 2 أو المنامة 2 في إشارة للمنامة الأولى. أنا أعتقد أنه إن كان ثمت نقاش أو حوار في البحرين فربما الأرجح يكون بين الخرطوم وأبو ظبي وليس بين الجيش والميليشيا.
0: أعلن بنك السودان المركزي انتهاء المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة من فئتي 1,500 جنيه يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026 عند الساعة 6 مساء، وذلك بولاية الخرطوم والجزيرة وبعض محليات ولاية النيل الأبيض. وأكد البنك أن فروع المصارف التجارية ستواصل العمل يوم الجمعة من 8 صباحا وحتى 6 مساء. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر مجموعات تابعة لقوات الدعم السريع بمهاجمة شاحنة تجارية بمنطقة أم كريديم، ما أسفر عن خسائر مادية وإصابات وسط المواطنين. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن القوة المسلحة اعترضت الشاحنة وفرغت شحنة من الفول تقدر بنحو 70 جوالا وأتلفتها بالكامل، إضافة إلى نهب 10 جوالات من الصمغ العربي مع تعذيب الركاب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أقدمت قوات الدعم السريع على ارتكاب جريمة بشعة في منطقة أم كريديم، فقامت بالاعتداء السافر على شاحنة هي قادمة من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان ومتجهة إلى مدينة الأبيض. الشاحنة بها محاصيل وبها ركاب، مارست أبشع أنواع التنكيل بحق الركاب، وقامت بتفريغ المقشور الذي يبلغ 70 جوال، وقامت بنهب 10 جوالات من الصمغ العربي الذي كان يوجد في الشاحنة.
0: وصف مركز السودان للمعرفة حملات الإخلاء القسري وهدم المنازل التي تشهدها بعض مناطق السودان لا سيما مدن ولاية الخرطوم الثلاثة بأنها غير قانونية وغير أخلاقية وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة وللالتزامات الواقعة على السودان بموجب القوانين الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مخالفتها للتشريعات الوطنية. وحذر رئيس المركز عبد الباقي جبريل من أن عمليات هدم المنازل وتشريد السكان تترافق مع تصاعد خطاب الكراهية العرقية والمناطقية وحملات تجريم جماعي تستهدف بعض الفئات والمجتمعات، الأمر الذي يفاقم حالة الاحتقان والانقسام داخل المجتمع السوداني ويهدد النسيج الاجتماعي بصورة خطيرة. شكى طلاب بجامعة الإمام المهدي من تردي الأوضاع الخدمية والأمنية داخل الجامعة والداخليات معا، مؤكدين أنهم يواجهون معاناة يومية بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء وضعف الخدمات الأساسية وغياب الأمن إلى جانب الأعباء الاقتصادية المتزايدة. وقالت إحدى الطالبات لراديو دبنجا إن الطالبات يتعرضن لحالات نهب متكررة، مشيرة إلى حادثة وصفتها بالخطيرة مؤخرا حيث دخل شخص عار تماما إلى داخلية الطالبات ليلا واعتدى على إحدى الطالبات وسرق هاتفها. وأضافت في هذا الخصوص:
6: تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة مما تسبب إلى تزعزع الأمن والخوف والزعزع وسط الطالبات، وسرقت عدد من هواتف الطالبات بينما استمرت الجهات المسؤولة في إنكار هذا الواقع وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة. إلى أن أتت هذه الحادثة الخطيرة التي حدثت يوم أمس، حيث دخل علينا شخص عاري تماما إلى الداخلية عند تمام الساعة 1:43 صباحا، وقام بالتهجم على أحدى الطالبات وسرقة هاتفها السيار.
0: تواصلت حملة التطعيم ضد الكوليرا لليوم الرابع في المناطق التي شهدت انتشارا واسعا للمرض العام الماضي في وحدة الجبل بمحلية كاس في جنوب دارفور، ونفذ وفد إشرافي مشترك من وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور وممثلين من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أمس زيارة ميدانية إلى منطقة كالوكيتينك، وذلك للوقوف على سير الحملة الوقائية. قال جافيد عبد المنعم الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود إن مستشفى زالينجي جرى تأهيله بعد أن تعرض منذ عامين لأضرار بالغة، وأوضح في مقطع فيديو خلال زيارته المستشفى أن قسم الطوارئ جرى ترميمه بالكامل ويستقبل حاليا 2000 مريض شهريا، كما توسعت خدمات قسم الأمومة وطب الأطفال، ما أتاح إجراء 1100 عملية ولادة وعلاج أكثر من 400 طفل من سوء التغذية الحاد هذا العام، ولفت إلى تجهيز المعمل وقسم الأشعة بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
7: هذه غرفة الطوارئ التي كانت في السابق بلا سقف واليوم تستقبل 2000 مريض شهريا في قسمي الأمومة وطب الأطفال. توسعت الخدمات حيث بلغ عدد الولادات 1100 ولادة، وتلقى أكثر من 400 طفل العلاج من سوء التغذية الحاد هذا العام وحده. So far this year
0: alone. جدد مواطنو القرية 4 في وحدة أمري الجديدة شكواهم من تأثير المجزرة الآلية للدواجن في المنطقة على الوضع البيئي، وأعلنوا عن وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بإيقاف فوري لتصريف مخلفات المجزرة في الأراضي المفتوحة. وقالوا في بيان إن المصرف أدى إلى التوارد الكثيف للحشرات والتلوث والروائح النتنة في القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال في القرية بالأمراض. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية استمرار الأجواء الحارة إلى الحارة جدا في عدد من الولايات خلال اليومين القادمين، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة في مناطق واسعة من البلاد. وقالت الهيئة في نشرتها إن الطقس اليوم يشهد أجواء حارة إلى حارة جدا في ولايات نهر النيل والولاية الشمالية وغرب ولاية البحر الأحمر، فيما تسود أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا في بقية أنحاء البلاد. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجالية السودانية في مدينة لندن انتخاب السيدتين نادية رشيد نايل وولاء بهادي محمد إدريس من أصل سوداني نائبتين محليتين ببلدية كنسينغتون وتشيلسي في الانتخابات المحلية التي عقدت بتاريخ 7 مايو 2026. وقال المكتب التنفيذي للجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن إن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر واعتزاز للجالية. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في الأيام دي بيشهد قطاع التعليم الخاص بولاية الخرطوم جدل واسع حول التغييرات الأخيرة في المناهج الدراسية وما أثارته من ردود أفعال واسعة بين المدارس وأولياء الأمور والجهات التعليمية في ظل تحديات ما بعد الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المؤسسات التعليمية. وللحديث حول واقع التعليم الخاص وقضية المناهج المنقحة وتأثير القرارات الأخيرة على استقرار العملية التعليمية، يسعدني أن نستضيف في هذه الحلقة الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عوض أحمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم والأمين العام لشعبة جبل أولياء، للوقوف على أبرز التحديات والرؤى المطروحة لمعالجة الأزمة وضمان مستقبل أفضل للتعليم. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد عوض في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجا، وكمان سعيد أنه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وأنا أحد أعضاء اتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم. أنا الأمين العام لمحلية جبل أولياء. منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية كثير من الصعوبات والمعوقات اللي شرنا لها احنا اشرنا لها في المؤتمر الاول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها انه كثير من القضايا على الدولة ان تنتبه لهذه القضايا وان تسعى لحلها لكي نطور من اداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية، دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعت تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب، تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
1: بداية أستاذ أحمد عوض، عايزينك توضح لنا المشكلة المتعلقة بالمناهج المنقحة بالضبط شنو؟
2: هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل الحدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية، أظن قمنا اكتشفنا أنه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. إحنا عارفين أنه وفق قانون 96 أنه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بينقح ويحذف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي وانطلاقه ان الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا، وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري بنشتري كتب من سوق الله أكبر ونجيب الأطفال بتاعنا في المدارس، أبدا والله إحنا نفس يعني هذه بنكون عارفين إنه ذي الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفة في الأسواق، معروفة يعني مطابع دي ومتخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي وبتنزل نشرات، هم ذاتهم متابعين، هم أصحاب المطابع دي بيكونوا نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث إنه ما يخسروا معدين، ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف انه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات، إنه حدث المركز هل صدر نشرة للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات؟ أنا ما أعرف، لأنه هو أنا ما معني بالخطاب ده. الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين أو ناس الولايات، إنه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده معروف، يعني عندها رقم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره وبخطاب، والخطاب بينزل للدرجات أدنى أدنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم أن الطرق ما صحيح طبعا إدارية ما صحيح، هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفة، يعني معروفة يعني ما إحنا دلوقتي واضح أنه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمة والعارفة ومن محيطنا عندها بريد إلكتروني لكل مدرسة، أي مدرسة عندها بريد إلكتروني بينزل. إحنا واضح إنه ما عندناش، يعني ما عندنا القصة دي، بتبقى أنت بتلقي خطاب في الفيس، بتلقاه في الواتساب، بتلقاه في جهات مختلفة، وده خلل يعني. فإحنا يعني قمنا تفاجأنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بداية العام الدراسي إنه في كتب يعني، والكتب اللي عند الحكومة ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما أشرت، وخلاص انطلقنا إنه نحل المشكلة، نقعد مع الجهات المسؤولة وننبه إنه لا في كتب جديدة وإلى آخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بولاية الخرطوم، واثنين المساعد الفني لمدير مرحلة الأساس بالولاية، والمدير الفني المساعد لمدير الإدارة العامة للتعليم الخاص. جلست في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر، ووضح من هذا الاجتماع انه ما في نشرة او خطاب صدر بهذا الكتاب او هذه الكتب المنقحة، يعني ما في ما والله حسب افادة احد الموظفين بالوزارة يعني اللي كان جالس في الاجتماع، يعني انه ما في خطاب طلع ولا في نشرة صدرت بهذا المعنى. خلاص احنا في لإدراك الموقف ولمعالجته ولظروف البلد وكذا، خلاص نكون لجنة. هذه اللجنة تجلس وتحاول أن تغارم بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد، والحل أن نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق. يعني نعمل إيه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مقررات بخطة ومدرسين أن يشتغلوا وكذا، وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بأنه الوزير المكلف بولاية الخرطوم أنه في مؤتمر صحفي أشار أنه لا، هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الأمر والغريب في الأمر أنه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة، يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة، ما متوفر بصورة يعني حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكومية. وده المسار الغريب، يعني انت ما صدرت ولا عندك نشرة لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا، ما في. وده الشيء الطبيعي، ما في هذا النقاش يمكن حسمه بإخراج وإبراز هذه الخطابات، ما فيش، ما موجودة أصلا. طيب مين الأشار انه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل أوضاع اقتصادية معلومة؟ عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب، حنوصل للمدارس دي شهر 6 ولا 7، والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9، يعني العام مشى. يبقى أنت ليه دخلت نفسك في التجربة دي؟ دلوقتي ديل لا عندهم PDF لا عندهم خطابات، كده بس أنزلت بلي هذه الكتب بليل كده، والله يا جماعة تدرسوا الكتب دي، ده ما خطينا، تعالنا عاجل الخطأ ده. لكن أن نسوف الموضوع بيبقى مشكلة، بيبقى إحنا ما حلينا مشكلة. ليه؟ لأنه أنا في المدارس الخاصة متضرر. إزاي؟ متضرر روحي اشتريت كتب خسرت أموال، كان أنت ممكن هذه الكتب أنا أوجهها لحاجة تانية أو اشتري بها الكتب اللي أنت عايزها. يعني الشيء الثاني، أفقدت الثقة فيني أنا من التلميذ ومن ولي الأمر إنه والله المدارس الخاصة دي معناته تجيب لها كتب كده من السوق، الله أكبر درسها شفعنا دي يا أخي، ده النصابين أو ده بيأكلوا قروش بالباطل. أنا ما عملت كده يا أخي، أنا معتاد إنه بتعاون مع مكتبات متخصصة في المجال،
3: وهي عارفة إنه الكتاب ده معتمد ولا معتمد، هي عارفة يعني. ولا صدرت لها أنت، ولا قلت لها، ولا قلت لأي حد في الله. وإذا عندك طلعوا لنا، إذا طلعتوا عداك العيب، إحنا الغلطانين. خط خطاباتك طلع. الغريب في الأمر طلع امبارح خطاب ما أعرف أنه صحيح ولا مفبرك، ما في حد جاوبني لغاية اللحظة. هذا الخطاب بيتكلم بهم مصدر بتاريخ 11 اللي هم امبارح 10، على أساس إنه هو خطاب يعني إحنا واضح إنه اليوم غدا يعني، أو الآن غدا يعني. أنت كاتب لي خطاب بتاريخ 11 نزلته في الميديا، ما جاني أنا بعت، وبالتالي بتعامل معه إنه ده خطاب احتمال مفبرك يعني. والخطاب ما فيه إجابة، حتى الخطاب المفبرك ده والله الحقيقي ما فيه إجابة. أنا أدرس إيه؟ أدرس أي طبعة؟ وين هي؟ ما فيش. والطبعات أصلا المنقحة دي في دائما بيحصل فيها نقاش، ورشات عمل كده يعني، خاصة اللغة العربية بتاعت صف سادس بتكون في حراك لمناقشة هذه الإضافات والمحذوفات وكده. وفي خلاف أصلا. أنا تخيل لي في كان لجنة كون السيد الوزير، وزير التربية، وزير التعليم والتربية الوطنية الاتحادي، بشان لجنة لمراجعة المناهج، وفيها كلام يعني، فيها مشاكل، واعتمدت الوثيقة بتاعت 2013 وإلى آخره. في مشاكل هنا، ووضع البلد ذاته ما مستقرة يعني. لسه احنا ما احنا بعد ايام، وبعد فتره عندنا غادي يكون مجلس تشريعي بعد فتره يعني. خلي الامور تستغل وتعال غير، خلي الكلام ده يكون في جو وبمناخ كده فيه تداول يعني. احنا الجو بتاعنا ده جو حرب ودماء ومغزوفات وكده، وما في امكانيه لطباعه الكتب دي وكده. فما كان ده الوقت المناسب، انت كان ممكن تجنبنا هذه المشاكل، خاصه احنا منطلقين لعام موحد في كل الولايات اللي هو عام 26 27 اللي هينطلق في سبتمبر او في اكتوبر العام في القادم يعني. سبتمبر او اكتوبر بيكون في موحد اسمه عام موحد اسمه العام 26 27 كده، كل الولايات بتكون في مستوى واحد.
1: استاذ احمد عوض، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم، والامين العام لشعبه جبل اولياء، وانت ما زلت تتحدث لنا في راديو دبنج عبر برنامج حديث اليوم. برضو عاوز انك توضح للمستمعين او لاولياء الامور، بعد ما عرضت المشكله ووضحت الاسباب، تورينا مساهمتكم او مقترحاتكم شنو لحل الازمه، ومساعيكم حتكون شنو.
3: احنا اقتراحنا ذهبنا زي ما قلنا واجتمعنا انه والله يا اخي الكتاب ده المغرد على الصف السادس تجمد وندرس باللي بايدينا يعني، وكتب قديمه ومتوفره ونمشي بها يعني ونخلص بها في الحكومة ولا في الخاص، موجودة متوفرة في الأسواق وفي المدارس الحكومية وفي الخاص موجودة، وعشان ما نرهق الخزينة، وخاصة إنه إحنا بعد شوية حنمشي لعام موحد، والعام الموحد ده اللي هو 26 27 في سبتمبر مفروض كل الولايات دي تدرس بمنهج واحد. والله مش كده، أنا متأكد إنه حسي دلوقتي الولاية الشمالية حديثة عن بيختلف عن النيل، نهر النيل في مشكلة، في مشكلة، وكسلة تختلف عن كذا، متأكد أنا من الكلام ده، في مشاكل، والكتب ذاتها ما وصلت الولايات دي. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويعم السلام، وإنه أمورنا إن شاء الله تخطو للأمام، وإنه الناس أن تجود من أداء ومن عملها، وأن نساهم جميعا في إنه أن نصلح أماكن الخلل. وده الهدف، مش الهدف إنك أن نتصيدك أو أن

0: او نستهدفك ابدا ابدا. احنا ناس معلمين ظلنا في المهنه دي، احنا ماشيين على ال 45 عام، وكثير من الزملاء احنا خلاص تشبعنا بالمهنيه. قد يكون عندنا افكار وعندنا هوى سياسي قد ربما، لكن بالعمر ده بتبقى العمليه بتاعتين للمهنه يعني يعني خلاص بتبقى هي في كل جسمك في كل خلاياك. إن مهنة أنا عايز جانب خاص متعلق بأولادنا، مستقبل مستقبلنا هنا في هؤلاء الأطفال، تلاميذ والتلميذات والطلاب ديل المستقبل حقهم، يعني هم نصف الحاضر وكل المستقبل. إن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويوفق الجميع لما فيه الخير لنا ولبلادنا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نعدكم بمواصلة النقاش حول هذه القضية الهامة التي تشغل العديد من الأسر السودانية. وإلى ذلك الحين هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمتيانا، راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك، في كل ربوع السودان هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

تطورات الأزمة السودانية وتطالب بوقف التدخلات الخارجية في السودان. لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. قمة المنامة بين البرهان وملك البحرين تبحث تصاعد التوترات الإقليمية ووقف الحرب في السودان. المبعوث الأممي إلى السودان يختم جولة إلى الدوحة وأبوظبي والرياض ويؤكد على الحل السلمي في السودان. الأمة القومي والاتحاد الأوروبي يبحثان في نيروبي سبل وقف الحرب بالسودان. ياسر العطا يتفقد الأوضاع العملياتية واللوجستية بالفرقة الرابعة مشاة الدمازين بالنيل الأزرق. الدكتور كامل إدريس يطرح مبادرة السلام السودانية في جامعتي أكسفورد وكامبريدج واعتداء على وقفة سلمية لنساء سودانيات. التعايشي يبحث مع وزير المالية في حكومة تأسيس الولاية الكاملة على المال العام وتشكيل آليات الرقابة وحوكمة الإيرادات المالية. تحالف تأسيس يعين أحمد تقد ناطقا رسميا ويسمي 9 رؤساء لجان وأعضاء لجنة تنفيذية. منظمة الهجرة الدولية غالبية العائدين في السودان يواجهون أوضاعا قاسية في مناطقهم الأصلية. وصول أول رحلة طيران مباشرة من الدوحة إلى الخرطوم بعد توقف دام 3 أعوام. شركات تعدين قطرية تعتزم العودة الفعلية باستثمارات قيمتها 800 مليون دولار. ولاية الخرطوم تفرض 21,100 جنيه رسوم لاستخراج الشهادة المتوسطة. تراجع الصادرات السودانية إلى نحو 2.64 مليار دولار مقابل واردات تجاوزت 6.4 مليار دولار وسط عجز تجاري تخطى 3.8 مليار دولار. تصدير 128,000 رأس من الضان إلى السعودية خلال الفترة من يناير حتى بداية شهر مايو الجاري. تحذير عالي من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في الجنوب الشمالية ونهر النيل وغرب ولاية البحر الأحمر. إدارة صندوق الطلاب في كوسي تستدعي أولياء أمور طالبتين بسبب وقفة احتجاجية. منزل العلامة البروفيسور عبدالله طيب وزوجته الراحلة غريزيلدا يتحول إلى أطلال واختفاء مكتبتهما النادرة. الهلال السوداني يتوج بطلا للدوري الرواندي بعد فوزه سابقا بالدوري الموريتاني في سابقة كروية. تنتهي عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.

0: دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. قوات الدعم السريع تعلن استعادة منطقة مقجة في النيل الأزرق. قصف بطائرة مسيرة يستهدف أحياء سكنية في مليط بشمال دارفور أمس. شبكة الأطباء مقتل 61 شخصا بينهم 9 أطفال في اشتباكات بمدينة كاودا بجنوب كردفان وتسجيل نزوح واسع. قمة أممية إفريقية بأديس أبابا تبحث تطورات.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب الترقيمي. بالمفاعليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا، وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: شكرا ليلى. الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية التي تنظم حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية، الساعية لتحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
3: المبادرة بتاعت عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي بتتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. بس نحن ذاتنا رغم أننا نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ، يعني دربناهم نحن وأهلناهم وممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجنا عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي، نعمل له زي بروموشن. مشينا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رؤساء التحرير لكل صحيفة، لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافة والموضوعات كده. مشينا فلقى اهتمام كبير جدا، وبعد ذلك بقت الحاجة يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني انه قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه. يعني فدي دي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجودة في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات، يعني مثلا لانه هم ذاتهم مشغولين، يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره تكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا بتاعت الأسر وما تعرض له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتناولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني الأول المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كم من 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة، يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء. أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقول لنا والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية وبتاعهم، لكن هم عشان يكتبوا يتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم وكده. كنا يعني حقيقة بنعاني معانا كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت هنا. فده برضو بيحتاج برضو لأنه ناس عاين، يعني لأنه نحنا القضايا دارين نطرحها، نحنا كمبادرات نسوية نحنا زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في كتابة صحفية بكده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف منو نسيت الساعة، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبه للصحفي، لانه اصلا هو الصحفي بيزعور الخبر دي اصلا حاجه يعني. بتبقى بعد ذاك الموضوعات التحليليه والصحافه الاستقصائيه دي كلها حاجات هي بتتابع الاخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حاجات زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدوا الناس يهتموا بها. يعني الصحافه الاستقصائيه بالذات ما كانت موجوده من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا إحنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده أنا بقول إنه النساء ذاته هم يخلقوا الأحداث. ما أنا عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي مبادرة دي أنا أكتب فيها وأظل أكتب وأظل أنا أطلع بيانات وأظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. أنا متأكد إنه بعد الندوة دي في ناس كتار يطلبوا لك والله يا أخي عملتوا ندوة كده، ومثلا أنا عايز تديني الورقة تديني كده، ده ما يعني برضو مجاهد المغير، لكن برضو أحسن منه إنه هو ما استجيب يعني.
1: وأخيرا شكرا. نستمع لمداخلة الأستاذة أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا إلغاء للنساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
4: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا احنا في الحملة بتاعت عدالة النسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين، وانتظموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه. لكن في حين انه نحن لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام نلاقي مشكله في انه كيف نحن نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا في المطبخ عندهم الخبره والمعرفه والقدره الاعلاميه لاخراج الحاجه دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الاطفال نتائج الاغتصابات والحرب الحاصله دي والتاني بنلقى في صفحه او في حاجه في الفيسبوك يقول لك في شافعي تلاقى مرمي بالحته والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده. وهل الناس مغيبة من الحقيقة من إنه هو نتاج للحرب وده نتاج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء، لا يعني النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة بفقد العائل بفقد الأمان المجتمعي بالنزوح بالانتهاك بالاغتصاب في النهاية برضوخة للعمالة حقة الجنس عشان تعيش عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزوح في أماكن الليو. وين الصحافة الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي بما إن هو ليه النساء وليه الواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة على مهين لحياتهم ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها، في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي. إحنا لما نتكلم عنها تورينا نحن نخرجها كيف نعمل ندوات تساعدونا في عمل تحقيقات نساعدكم في كده، لكن ما تكونوا قاعدين مثلا وهنا شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي بينتظروا إنه نحن لما نطلع مثلا الخبر أو أول سؤال أنا قاعد أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جدا بيقول أنا قاعد أي حاجة يقوم لك عندك إحصاءات الأرقية خلف في زمن لا فيه وزارة صحة لا فيه شرطة لا فيه أمان لأنه المنظمات مثلا يعني هجيب لك إحصاء من إحصاءات من وين يعني. فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعة الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند عشان تخاطب المجتمع الدولي عشان تخاطب المنظمات الدولية لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيافاتنا الكريمات وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر وفي أمان الله.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعياً من راديو دبنجا.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. يوم بالمسيرات على نيالة صباح اليوم، وقوات الدعم السريع تقول إنها أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة. الدعم السريع تستعيد منطقة مقجة في النيل الأزرق، وهجوم بطائرات مسيرة على المليط بشمال دارفور. لجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان طرفي الحرب بالانخراط في جهود السلام. مركز حقوقي يصف حملات الإزالة في الخرطوم بأنها غير قانونية، والبرهان ينهي زيارة خاطفة إلى المنامة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. نشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو قالت فيها إنها أسقطت طائرة مسيرة في مدينة نيالة التي ظلت تتعرض لهجمات مستمرة كان آخرها صباح اليوم. وقال القائد الميداني علي بحر إن قوات الدعم السريع أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة، وأظهر المقطع حطام المسيرة التي تم إسقاطها، ولم يتسنى لراديو دبنجا التحقق من الخبر من مصادر مستقلة. وأضاف القائد الميداني علي بحر في هذا الخصوص:
1: الليلة 2026 14 مايو
2: نيالة مدينة دمة
1: تم
2: إسقاط بالقدر.
0: من جهتهم كشف مواطنون من نيالة عن هجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم على مناطق بنيالة شمال. وأوضح المواطنون لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات انفجارين عند الساعة 8 صباحا وانفجارين في تمام الساعة 10. ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة المناطق التي جرى استهدافها أو حجم الخسائر. أعلنت قوات الدعم السريع استعادة منطقة مقجة بإقليم النيل الأزرق بعد 3 أسابيع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس مقاطع فيديو من داخل مقجة أكدت خلالها استعادة المنطقة، مؤكدة عزمها على التوجه نحو مناطق أخرى. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: أشاوس الشهيد البيجي من داخل مقجة للمرة الثانية وللمرة اللي في تلقوها نحن جوينا تخليدا لكل شهدانا. مقجة حرة كما ينبغي لها.
0: وتزامنت سيطرة قوات تحالف تأسيس على منطقة مقجة مع زيارة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن ياسر العطا إلى الفرقة الرابعة مشافي الدمازين ووقوفه على سير العمليات والجاهزية القتالية. وأشاد العطا بالانضباط العالي والروح المعنوية للقوات بالفرقة، مثمنا الانتصارات التي تحققت، مؤكدا أن القوات المسلحة السودانية ماضية في أداء واجبها دفاعا عن الأرض وتعزيز الاستقرار بالبلاد. كشف مواطنون عن استهداف مدينة مليط بولاية شمال دارفور أمس بطائرات مسيرة. وقال مواطن من مليط لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف الجانبين الجنوب الغربي والشمال الشرقي من المدينة، وأشار إلى عدم تسجيل ضحايا وسط المدنيين. وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن السودان يدعو إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراءات واضحة وحازمة لإنهاء تقديم الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. ودعا مشروع القانون الذي وافق عليه 44 من أعضاء اللجنة مقابل اعتراض عضوين إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات للتفاوض على إنهاء الحرب الأهلية السودانية واستعادة الحكم الديمقراطي بقيادة مدنية، مشددا على الجهات الخارجية الفاعلة ضرورة الإنهاء الفوري للدعم المادي المقدم لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أطراف النزاع في السودان بوضع المصالح العليا للشعب السوداني في المقام الأول والانخراط بشكل بناء في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، محذرين من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف خلال المؤتمر السنوي العاشر للاتحاد الافريقي والامم المتحده في اديس ابابا امس الاربعاء، على اهميه اعاده تنشيط حوار سوداني شامل قائم على المصالحه ويهدف الى تهيئه الظروف اللازمه للتوصل الى حل سياسي توافقي. اختتم بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان زيارة لمنطقة الخليج بدأها في الرابع من الشهر الحالي، أجرى خلالها مشاورات في الدوحة وأبوظبي والرياض مع مسؤولين حكوميين وممثلين من المجتمع المدني السوداني وأعضاء في السلك الدبلوماسي. وجدد هافيستو التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان. أنهى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية خاطفة إلى مملكة البحرين، التقى خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبحث سبل وقف الحرب واستعادة الاستقرار في السودان. وأوضح الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي في حديثه لراديو دمنجا أن الحراك الحالي في المنامة يركز بشكل أساسي على مباحثات مباشرة بين الخرطوم وأبو ظبي لإنهاء الأزمة وليس مع الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: زيارة السيد رئيس مجلس السيادة للبحرين مهمة، ولقائه بملك البحرين ليس فقط لأنها كما يتردد في الرأي العام السوداني أنها المنامة 2 أو المنامة 2 في إشارة للمنامة الأولى. أنا أعتقد أنه إن كان سمت نقاش أو حوار في البحرين فربما الأرجح يكون بين الخرطوم وأبو ظبي وليس بين الجيش والميليشيا.
0: أعلن بنك السودان المركزي انتهاء المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة من فئتي 1,500 جنيه يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026 عند الساعة 6 مساء، وذلك بولاية الخرطوم والجزيرة وبعض محليات ولاية النيل الأبيض. وأكد البنك أن فروع المصارف التجارية ستواصل العمل يوم الجمعة من 8 صباحا وحتى 6 مساء. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر مجموعات تابعة لقوات الدعم السريع بمهاجمة شاحنة تجارية بمنطقة أم كريدم، ما أسفر عن خسائر مادية وإصابات وسط المواطنين. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن القوة المسلحة اعترضت الشاحنة وفرغت شحنة من الفول تقدر بنحو 70 جوالا وأتلفتها بالكامل، إضافة إلى نهب 10 جوالات من الصمغ العربي مع تعذيب الركاب. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أقدمت قوات الدعم السريع على ارتكاب جريمة بشعة في منطقة مكريدي، فقامت بالاعتداء السافر على شاحنة هي قادمة من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان ومتجهة إلى مدينة الأبيض. الشاحنة بها محاصيل وبها ركاب، مارست أبشع أنواع التنكيل بحق الركاب وقامت بتفريغ المقشور الذي يبلغ 70 جوال، وقامت بنهب 10 جوالات من الصمغ العربي الذي كان يوجد في الشاحنة.
0: وصف مركز السودان للمعرفة حملات الإخلاء القسري وهدم المنازل التي تشهدها بعض مناطق السودان لا سيما مدن ولاية الخرطوم الثلاثة بأنها غير قانونية وغير أخلاقية وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة وللالتزامات الواقعة على السودان بموجب القوانين الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مخالفتها للتشريعات الوطنية. وحذر رئيس المركز عبد الباقي جبريل من أن عمليات هدم المنازل وتشريد السكان تترافق مع تصاعد خطاب الكراهية العرقية والمناطقية وحملات تجريم جماعي تستهدف بعض الفئات والمجتمعات، الأمر الذي يفاقم حالة الاحتقان والانقسام داخل المجتمع السوداني ويهدد النسيج الاجتماعي بصورة خطيرة. شكى طلاب بجامعة الإمام المهدي من تردي الأوضاع الخدمية والأمنية داخل الجامعة والداخليات معا، مؤكدين أنهم يواجهون معاناة يومية بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء وضعف الخدمات الأساسية وغياب الأمن إلى جانب الأعباء الاقتصادية المتزايدة. وقالت إحدى الطالبات لراديو دبنجا إن الطالبات يتعرضن لحالات نهب متكررة، مشيرة إلى حادثة وصفتها بالخطيرة مؤخرا حيث دخل شخص عار تماما إلى داخلية الطالبات ليلا واعتدى على إحدى الطالبات وسرق هاتفها. وأضافت في هذا الخصوص:
5: تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة مما تسبب إلى تزعزع الأمن والخوف والزعزع وسط الطالبات، وسرقت عدد من هواتف الطالبات بينما استمرت الجهات المسؤولة في إنكار هذا الواقع وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة، إلى أن أتت هذه الحادثة الخطيرة التي حدثت يوم أمس، حيث دخل علينا شخص عاري تماما إلى الداخلية عند تمام الساعة 1:43 صباحا، وقام بالتهجم على أحدى الطالبات وسرقة هاتفها السيار.
0: تواصلت حملة التطعيم ضد الكوليرا لليوم الرابع في المناطق التي شهدت انتشارا واسعا للمرض العام الماضي في وحدة الجبل بمحلية كاس في جنوب دارفور، ونفذ وفد إشرافي مشترك من وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور وممثلين من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أمس زيارة ميدانية إلى منطقة كالوكيتينك، وذلك للوقوف على سير الحملة الوقائية. قال جافيد عبد المنعم الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود إن مستشفى زالينجي جرى تأهيله بعد أن تعرض منذ عامين لأضرار بالغة، وأوضح في مقطع فيديو خلال زيارته المستشفى أن قسم الطوارئ جرى ترميمه بالكامل ويستقبل حاليا 2000 مريض شهريا، كما توسعت خدمات قسم الأمومة وطب الأطفال، ما أتاح إجراء 1100 عملية ولادة وعلاج أكثر من 400 طفل من سوء التغذية الحاد هذا العام، ولفت إلى تجهيز المعمل وقسم الأشعة بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
6: هذه غرفة الطوارئ التي كانت في السابق بلا سقف واليوم تستقبل 2000 مريض شهريا في قسمي الأمومة وطب الأطفال. توسعت الخدمات حيث بلغ عدد الولادات 1100 ولادة، وتلقى أكثر من 400 طفل العلاج من سوء التغذية الحاد هذا العام وحده. So far this year
0: alone. جدد مواطنو القرية 4 في وحدة أمري الجديدة شكواهم من تأثير المجزرة الآلية للدواجن في المنطقة على الوضع البيئي، وأعلنوا عن وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بإيقاف فوري لتصريف مخلفات المجزرة في الأراضي المفتوحة. وقالوا في بيان إن المصرف أدى إلى التوارد الكثيف للحشرات والتلوث والروائح النتنة في القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال في القرية بالأمراض. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية استمرار الأجواء الحارة إلى الحارة جدا في عدد من الولايات خلال اليومين القادمين، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة في مناطق واسعة من البلاد. وقالت الهيئة في نشرتها إن الطقس اليوم يشهد أجواء حارة إلى حارة جدا في ولايات نهر النيل والولاية الشمالية وغرب ولاية البحر الأحمر، فيما تسود أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا في بقية أنحاء البلاد. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجالية السودانية في مدينة لندن انتخاب السيدتين نادية رشيد نايل وولاء بهادي محمد إدريس من أصل سوداني نائبتين محليتين ببلدية كنسينغتون وتشيلسي في الانتخابات المحلية التي عقدت بتاريخ 7 مايو 2026. وقال المكتب التنفيذي للجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن إن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر واعتزاز للجالية. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026، وحتتابعونا خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية والعسكرية في إقليم النيل الأزرق.
8: من داخل المغاجر.
9: من داخل المغاجر.
8: واحد يهلنا عربية يا ناس. يا ناس الجيدة مبدأ. وإن أقسم بالله جناكم الصارع عربية بغياب الجنامع متراهد.
7: قراءة حول واقع العمل الصحفي في السودان في ظل الحرب الدائرة وما صاحبها من خطابات متعددة الأوجه معادت من الصحفيين والكتاب.
10: في الوقت الحالي عدد كبير جدا من الصحفيين والصحفيات ما قادرين يعبروا.
11: المجموعات الصحفية الموجودة في السودان في الحرب دي بالتحديد ما بتمارس عمل صحفي مهني وإعلامي أو كده، بتمارس صحافة يعني في جوهرة صحافة التحريض والحرب وتشجيع القتل والإبادة.
7: وكذلك ستتابعون ردود الفعل حول مداولات الكونغرس الأمريكي حول حماية المدنيين في السودان مع الفاتح النور المتحدث باسم برلمان الشباب السوداني.
12: يرى البرلمان أن أهمية هذا القرار تتجلى في إدانته الواضحة لممارسات تعقب المدنيين وتركهم لمصيرهم في الشوارع.
7: نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية، حيث أعلنت قوات تحالف تأسيس بإقليم النيل الأزرق مساء أمس سيطرتها على منطقة مقجة الاستراتيجية الواقعة ضمن نطاق محلية باو شرق الإقليم على الطريق الرابط بين مدينتي الكرمك والدمازين بالقرب من الحدود الأثيوبية. للمزيد نتابع جانب من تسجيلات المقاتلين عقب سيطرتهم على المنطقة.
8: من داخل المغجة.
9: من داخل المغجة يا
8: مرحبا. واحد يهلين عربية يا ناس. يا ناس الجيدة ما بدأوا. أنا أقسم بالله جينا خمسار عربية بغياب الجنامة مع متراهن. خمسار عربية بدأوا ناس.
9: ما بدأوا سوى.
8: واحد يهلين عربية بدأوا. ما بدأوا سوى.
9: أبشي لما يجي.
8: يا رب حمود الله.
9: أبشي لما يجي.
8: والله يا رب ده مقدم في النوير لان احنا كل ما نخش معارك ما احنا نقدر نلقى الا النوير ما تنقش انا ما تنقش.
7: نظم عدد من الإعلاميين والكتاب السودانيين ندوة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تشرف عليه منظمة اليونسكو ويصادف 3 مايو الجاري. وقدم الكاتب الدكتور التاج لمحة تاريخية على مسيرة الصحافة السودانية وتطور عبر المراحل المختلفة. نتابع مع بعض ماذا قال التاج في هذا الشأن.
13: أفتكر اليوم ده تحديدا الاحتفال فعالياته حتكون في زامبيا، وهي فرصة طبعا للتأكيد على ضرورة حرية الصحافة المرتبطة بالبند البارز في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في حرية التعبير. والتأمل إلى يعني مدى تفاعل الأنظمة مع مبدأ حرية الصحافة واستغلاليتها. في لمحة تاريخية سريعة، في بداية القرن 17 تحديدا في العام 1605 كان أول ظهور لصحف مطبوعة بتنشر أسبوعيا، والكلام ده كان في ألمانيا. وبسبب عسف الأنظمة كان ممنوع تداول الأخبار السياسية المرتبطة بألمانيا نفسها، فكانت الصحف بتنقل أخبار أجنبية وبتختصر بعد ذاك على أسعار السلع في الأسواق وكده. بالنسبة للعالم العربي والإفريقي، في العام 1828 أصدر محمد علي باشا أول صحيفة اسمها الوقائع، كانت في مصر طبعا، وكان الغرض منها توثيق الأحداث ونقل المعلومات للموظفين والجمهور. في السودان أول صحيفة رسمية بدت أعمالها في 1899 بواسطة الاستعمار الإنجليزي تقريبا. والصحيفة كان اسمها الجازيتا، وبعد ذلك طبعا تم التعارف على أن الجازيتا هي الجريدة الرسمية بتاعت الدولة وكده، لكن الجازيتا أول من عملوهم الإنجليز في 1899 في السودان. أول صحيفة تجارية كان اسمها صحيفة السودان، ودي صدر عدد الأول في 1903، وكانت بدعم من المستعمر البريطاني. أنشأوها 3 لبنانيين هم فارس نمر ويعقوب صروف وشاهين ماكويس، وهم ديل كان أنشأوا صحف قبل كده في مصر، كانت صحيفتهم اسمها المقطم، وكانت معروفة بموالاة للنظام الإنجليزي، عشان كده تم السماح لها بإنشاء صحيفة باسم السودان كان من شأنها أن تدعم النظام الاستعماري القائم في السودان آنذاك. الصحف الوطنية ظهرت في السودان في الثلاثينيات يعني في 1930، وكانت النماذج زي حضارة السودان والفجر الجديد وصحيفة النهضة. دي لمحة تاريخية سريعة عن تاريخ الصحافة وجذورة في السودان وفي العالم. ونحن يعني بنضع أيدينا مع كل الصحفيين في هذا اليوم الخاص بحرية الصحافة الثالث من مايو، وبنعلن تضامننا معهم ومع حرية الصحافة وحرية التعبير. ومرحب بالضيوف وشكرا جزيلا.
7: وحول الانتهاكات التي واجهت الصحفيين والعمل الصحفي خلال الحرب، قالت الصحفية والكاتبة ملاذ عصام:
10: في البداية أنا عايزة بس أضيف نقطة صغيرة قبل ما أجل الصحافة في السودان بشكل عام. الزميل حسين ما قصر يتكلم عن التقارير الصادرة في اليوم والبيانات، برضو واحدة منهم تقرير مراسلين بلا حدود اللي بيتكلم عن أكثر من 25 عام ده أسوأ عام في حرية الصحافة في كل العالم. فبنضيف أنه في السودان هو الأسوأ بمراحل، إضافة للحاصل للصحفيين والصحفيات من انتهاكات خلال الوقت الحالي، إضافة لحرمان الصحفيين من حاجات أساسية بما فيها حتى عملهم الصحفي. في الوقت الحالي عدد كبير جدا من الصحفيين والصحفيات ما قادرين يعبروا، موجودين أصلا خارج منصاتهم، حتى المنصات نفسها قدر كانت متاحة بسوء الأوضاع اللي كانت موجودة من زمان اتغلصت المساحات. كمان برضو بنضيف أنه في واحدة من الحاجات للأسف هي محزنة جدا بالنسبة للصحفيات والصحفيين، انتشار المعلومات الزائفة والأخبار المضللة خلال الوقت الحالي، ودور الصحفيين كمان في نفي الحاجات دي. دورهم بالرغم من أنه ما في مساحة مناسبة بالنسبة لهم عشان يعبروا عن الحاجة دي، لكن بالرغم من ده في مجهودات واضحة من الزملاء والزميلات بنشوفها في تقارير وفي أشكال صحفية مختلفة بتنتشر في كل يوم على منصات مختلفة. فالصحفيين حاولوا على رغم سوء الأوضاع إنهم يستغلوا المساحات الموجودة ويخلقوا مساحات بسيطة بقدراتهم وبقدر الموارد البسيطة المتاحة لها. كمان واحدة من الحاجات للأسف بيمر اليوم ده للصحفيين، وهم في بالرغم من وجود أجسام أو ما دايرين نتناقش ديت في النقطة دي في الوقت ده، لكن بيمر اليوم ده للصحفيين وهم للأسف ما لاقين الأجسام اللي بتعبر عنهم بشكل حقيقي، أو على الأقل ما بالشكل الكافي أو بالتصور عند الصحفيات والصحفيين، وإنه لسه الصحفيين بعيدين شديد بالرغم من السنين الطويلة التاريخ اللي سردوه الأساتذة كمال وحسين الصحافة في السودان والصحفيين وجهودهم على مدى السنوات الطويلة. على رغم المشوار الطويل ده لسه الصحفيين موجودين في حتة بعيدة شديد. نسبة للأوضاع في السودان المرتبطة بأنه الصحفيين لحد الوقت الحالي ونحن بنتكلم في عدد كبير من الزملاء والزميلات مختفين غصرياً، في زملاء اتقتلوا من خلال الحرب من الطرفين للأسف، وفي زملاء برضو الحرب كانت بسبب مباشر أو غير مباشر في مشاكل كثيرة بتحصل لهم، في منصات كثيرة اتوقفت خلال الوقت من بداية الحرب ولحد اللحظة دي معظم المنصات وقفت، بقت في كمية من المنصات الجديدة ظهرت وللأسف كانت منصات داعمة لأطراف داعمة للحرب، حتى اللي بتتبنى فيها أو بتدعي تبني خط الخط المضاد للحرب هي لا ما أجدي ما حاصلة، كانت السياسات التحريرية للمنصات هي بتتبع لجهات غير الصحفيات والصحفيين، جهات هي عندها مصالحة في الحرب وجهات من مصلحتها إنه تنتشر الأخبار والمعلومات المضللة اللي هي بتقف ضد مصالحنا كصحفيات وصحفيين وضد مصلحة الشعب السوداني، وهم من كل ده إنها هي معلومات ما حقيقية. والصحفيين ما وقفوا في الحاجة دي وهم بيتفرجوا بس، حاولوا إنهم يشتغلوا عليها، بس مهما كانت المجهودات بتاعتهم اللي اتبذلت هي مجهودات كبيرة لكن الفرص كانت بسيطة شديد، في وقت إنه الصحفيين أصلاً بيواجهوا غمع مضاعف في وقت لسه زملائنا وزميلاتنا الموجودين وموجودات في السودان في اللحظة دي بيعانوا من أوضاع صعبة، موجودين هم وأسرهم في أماكن ممكن تكون ما آمنة كتير منهم، بالإضافة للمطاردات والملاحقات اللي بتواجههم كصحفيين وصحفيات والاتهامات اللي بتتوجه لهم.
7: وفي السياق ذاته قدم الكاتب كمال كرار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي قراءة حول واقع العمل الإعلامي في السودان في ظل الحرب الدائرة وما صاحبها من خطابات حملت أوجها متعددة أبرزها إثارة الكراهية، إلى جانب تأثير ذلك على الخطاب العام وتماسك المجتمع بحسب حديثه. للمزيد من التفاصيل نتابع مداخلة دكتور كمال كرار خلال الندوة.
11: بالمناسبة نحن في زمن مختلف، وأنا لا أتكلم هسه بصراحة شديدة جدا جدا حول هذا الزمن المختلف، لكن الكلام ده ما تعميم على كل المجتمع الصحفي بنات ولا يعني أولاد، لكن للإشارة لبعض المجموعات الصحفية الموجودة في السودان اللي في الحرب دي بالتحديد يعني هي بتمارس يعني ما بتمارس عمل صحفي مهني وإعلامي أو كده، بتمارس صحافة يعني في جوهرها صحافة التحريض والحرب وتشجيع القتل والإبادة. يعني دارين نقول ما في بقرة مقدسة فيه ما يتعلق بالمساومة على السودان ونسيجه الاجتماعي ولا أهله ولا شعبه ولا مستقبله ولا ثابت هدده هذه الحرب. فموقفك أنت من ما يجري في بلادي يعني هو بعد ذاك اللي بيحدد يعني أنت في قلمك ده ماشي في اتجاه ولا باقتناعات قضية يعني، وهل أنت صحفي منتمي للشعب ده وللوطن ولا أنت خاضع لأجندة أجنبية وقلمك ده مأجور ولا كده يعني. هذه الأجندة يعني نحن أنا في نظري يعني إنه القلم أخطر من البندقية، والبندقية دي ممكن تقف في يوم من الأيام، وزي ما يقولوا العسكر والمتحاربين يصافحوا في يوم من الأيام كما حدث في كل الحروب في الدنيا دي. لكن ما يقول القلم يعني وما يفرز وسط الناس وتداعياته بتمشي بعدك سنوات ما بعد انتهاء الحروب وكده يعني. لكن أنا يعني وغيري من الناس يعني بننظر يعني بقلق وبأسى شديد جدا للخطاب يعني بتاع الحرب ده من طرفي النزاع يعني. خطاب هو خطاب كراهية وخطاب تحريض، وهو خطاب ما داير الحرب ده كيف، لكن برضو ما داير السودان ده يكون سودان واحد ولا داير الشعب السوداني ده يكون شعب واحد. وأنا بس عشان أخذ بعض الأمثلة كده يعني عشان يفهم الكلام يعني لو جينا نفكك الخطاب ده يعني الخطاب ده بنلقى هو حامل ثنائية، ثنائية دي في الأول نحن وهم يعني انت يا وطني يا خاين ويا أصيل ويا دخيل. يعني في السودان يعني عاش يعني كشعب في المنطقة يعني منذ مئات السنين يعني، لكن هذا بيجي تقسيم جديد. الخطاب ده ذاته بينزع الإنسانية من مجموعات يعني بحول طوال الخطوة السياسية لكائن يستحق القتل ويبرر العنف وجريمة بتاعه. وهذا الخطاب يعني برضو بيطرق على الإذنية والجامعية بربط الصراع الحاصل في بلدنا واللي هي دي حالات حرب على السلطة وحرب بالوكالة يعني بربطها لكن بمكونات قبلية وجهوية وعرقية، والخطورة في ذلك بحول الحرب السياسية لحرب الهوية يعني.

طوالي حتى قدام مغرب المغرب. الحرب دي هي مخطط يعني تعادل معدودة من الخارج ولا من الداخل، وما صراع الداخلية ولا صراع على السلطة، لكنه حرب وجودية يعني صراع وجودي يعني نكون أو لا نكون يعني زي يا كملونا يا كملناهم وكل الكلام اللي قلت يعني. بعدين الخطاب ده بمجد الأمور وتصوير الحرب دي ذاته إنها ضرورة وبطولة، وتغييب أي كلام عن الضحايا المدنيين أو التجربة الإنسانية للحرب دي. والخطاب ده برضو استخدم الشائعات يعني والمعلومات غير الموسعة وتضخيم الأحداث زي ما شفنا مقاطعات فيديو ممكن تجي مفبركة ولا الكلام حولها حصل وما حصل ولا الحديث حولها عملنا وما عملنا وأكلها بعد ذلك. وهو ذاته بغير استخدام الشائعات ولا تبقى شغال عمليات استخبارية هذا من الدلالة إحداثيات المنطقة الفلانية فيها السدود وإحداثيات المنطقة الفلانية فيها الميليشيات وأطربها جيش وأطربها دعم سريع وهكذا يعني. الهدف ذاته غير أنه مواصلة الحرب وأنه سارة الغضب والخوف والهلع وسط الناس وكذا يعني. بعد ذاك الخطاب ده لو نحن بنعاين هسه وأنا لا أتبه لك على تفيد جمع العالم لحرص الصحافة، لكن لازم نحن كنا ناس ينتمي للوطن ده والشعب لازم يعني نقول الحقيقة دي وتذأل فلان ولا تضد فلان، لكن أحسن نقول الحقيقة دي عشان واحدة من مشاكل السودان دي الإفلاس من العقاب، وواحدة من مشاكل السودان دي إنه في طوال تاريخه يعني الحديث إنه القتلة والمجرمين ما في زول وقفوا قدام محكمة، وحصلت أحداث وحصلت مجازر في البلد من عمر جودة في فبراير 56 لميزر بطل الاعتصام والمجازر اللي حصلت في أثناء الحرب دي والاستباحة بتاعت القرى والمدن واغتصاب النساء وكذا، لكن طوالي الجنب في معمل من العقاب عشان كده قاعد تتكرر هذه الأحداث وكده. أفضل نقول الكلام ده يعني عشان نتكلم برضه عن مسؤولية الصحافة السودانية كما يجري يعني. الكلام ده ما الكلام ده نحن نقوله واستنادا برضه على التجارب في الحياة دي ماشية يعني. قبل كده في 2007-2008 الحرب الأهلية الكينية كانت بعد الانتخابات لما جاءت لجنة التحقيق وحققت الموضوع ده، تقلت من برضو بداية الشرارة بتاعت الحرب الكينية دي كانت التحريض الإعلامي والقنوات الإذاعية والتلفزيونية كانت تحرض على الحرب والقتل وكذا يعني. لكن هل ساعدنا في الخطاب القاضي بالذات ودائر في كل طرف يعني يتلقين لها الشرعية عن الطرف الآخر ويصوره كخائن وعميل وغير مهم وكذا، هو بيمارس تعبئة سياسية وعسكرية وكذا، وبرضو هو دائر يسيطر على الرأي العام لأنه بتضطرب بجلوس كثيرة جدا جدا. الخطاب هسه المعادل للحرب والدائر السلام والدائر الانتقام والدائر وحدة الوطن كده هو ضعيف وفي ركن قطعي مقرر تنبيه الخطاب الثاني اللي هو مبذول فيه مال وجهات كثيرة هي تخدم هذا النوع من الخط كده يعني، وكله انت ما تكون بتتكلم كلام مختلف عن السلام والإيقاف الحرب في هجوم شديد بيكون عليك وممكن الكلام ده برضه فيه تقويض في تصل النيابة وممكن فتح في البلاغ وكده يعني. بعدين الخطاب ده ذاته داير يعني يعيد تشكيل هوية السودان كله ويخلق هوية متصارعة مبنية على الأعداء ما مبنية على المواطنة يعني اللي هم نحن وهم وكده يعني. وبعد ذاك الخطاب ده داير بيخدم جدا استدارة الحرب وطوالي تأجيل التحول المدني الديمقراطي، والكلام ده نحن نشوفه في شنو حابب نقول الكلام ده برضه بصراحة إنه معظم هذا الإعلام الناتج التمييز ليه هذا النوع من الإعلام اللي نتكلم عنه أنا اللي يسميه ممكن الإعلام المجرم ولا الإعلام المواطني ولا أي تسمية ثانية، في معظم هم قبل الثورة يعني كانت صفتهم هم يا إما إسلاميين يا إما من فلول المؤتمر الوطني أو كذا، وشفنا كثير الزمن ذاك الصدف معظم مدير المصالح التي كانت الأمن ولا المخابرات ولا المؤتمر الوطني أو كده يعني، شفنا صحافة مصنوعة وصحفيين مصنوعين هم دي ذات جو بعد الثورة يعني يجوا في الخندق المعادي للثورة أو الثورة المضادة أو كده، وبعد ذلك رموا بنقلوا مع المكون المركزي ويعوموا الثورة المضادة يعني. لما جاء الحق بدي بعد ذلك مركزهم في هذا الطرف أو الطرف تاك يعني. في النهاية لو جينا للصراع الحقيقي الموجود اللي هو ما بين قوى الثورة وقوى مقابل الثورة، الخطاب ده بيخدم أجندة القوة المناوعة للثورة، وده الحرب دي تستمر لأنه ما داير يوم تالي موجود

0: السودان يكون في السودان ده يعني يتكلم عن صورة ولا عن دولة مدنية ولا عن شعب واحد ولا كده يعني. فللأسف الشديد يعني برضو الخطاب ده في أجندة يعني عسكرية يعني. اللي هو الخطاب ذاته اللي غير غير النطق عن الصراع وبيجيب التجنيد والتجيش ونعتمد السياسة وكده ونخدم أجندة اقتصادية اقتصاد الحرب زي ما شايفين هنا دي شبكات المصالح المختلفة والتحليل والتمويل وكم سنة وكده يعني لغاية يعني تجارة الحرب ونستفيد منها وكده يعني. وبرضو مفهوم خطاب الأجندة الخارجية يعتبر التحالفات وبتروح على كراهية التفعيل بشكل كبير يعني.
1: في الختام رحب برلمان الشباب السوداني بمداولات مجلس النواب الأمريكي بشأن القرار رقم 1179 وأعلن دعمه الكامل والمبدئي لجهود لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في موقفها الرافض لاستهداف المدنيين في حرب السودان. للمزيد من التفاصيل حول الموضوع نبقى مع الفاتح النور المتحدث باسم برلمان الشباب السوداني.
2: يتابع قادة برلمان الشباب السوداني اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 بترحاب مسؤولية مداولات مجلس النواب الأمريكي بشأن القرار رقم HRES 1179 ويعلن دعمه الكامل والمبدئي لجهود لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في وقفتها الأخلاقية ضد ما وصفه القرار بتعقب المدنيين. وينطلق هذا الموقف من توافق عميق بين مضامين القرار وجوهر موقف البرلمان الرافض للحرب ونتائجها والداعي إلى حماية المدنيين وصون حقوقهم الأساسية والدستورية وعلى رأسها الحق في التعليم والتعبير وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية إلى جانب مرافقة السودانيين في جهود إعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي. يرى البرلمان أن أهمية هذا القرار تتجلى في إدانته الواضحة لممارسات تعقب المدنيين وتركهم لمصيرهم في الشوارع وفي تسليطه الضوء على الجرائم المرتكبة في دارفور بوصفها إبادة جماعية وهو توصيف يعكس شجاعة أخلاقية وموقفا مسؤولا من لجنة الشؤون الخارجية. كما نعبر عن تأييدنا لموقف اللجنة الحازم إزاء استخدام التجويع القسري ونهب المساعدات في وقت يحتاج فيه أكثر من 30 مليون سوداني إلى دعم إنساني عاجل ومساعدات منقذة للحياة، مؤكدا أن ضمان نفاذ هذه المساعدات يمثل أولوية لا تحتمل التأجيل. ونثمن كذلك اعتراف القرار بالدور الحيوي الذي تطلع به غرف الطوارئ والمبادرات المحلية التي يقودها الشباب باعتبارها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في البلاد، ويؤكد أن هذا الاعتراف يعزز من شرعية الفعل المدني المستقل ويضعه في موقعه المستحق. وفي السياق ذاته نشدد على أن استمرار التدخلات الخارجية السلبية وعلى رأسها الدعم المادي للأطراف المتحاربة يسهم بشكل مباشر في إطالة أمد النزاع، ونجدد دعمنا للدعوة إلى وقف هذا الإمداد بشكل فوري كخطوة أساسية نحو إنهاء الحرب. كما نجدد تمسكنا بمطالب استعادة الشرعية الدستورية التي عبرت عنها ثورة ديسمبر المجيد والمتمثلة في بناء حكم مدني ديمقراطي شفاف، وهو ما يتقاطع بوضوح مع ما أكده القرار باعتباره المسار الوحيد لتحقيق سلام مستدام. ونؤكد على أن حق السودانيين في الأمان هو جوهر الكرامة الإنسانية، ونثمن هذا التحرك التشريعي ونجدد دعمنا لجهود لجنة الشؤون الخارجية في الدفع نحو محاسبة مرتكبي الجرائم وإنشاء آليات عدالة انتقالية صارمة تضمن عدم الإفلات من العقاب وتسهم في ترميم النسيج الاجتماعي. الفاتح النور المتحدث الرسمي برلمان الشباب السودان.
1: بهذا المستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
3: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: و بنوزا. مية سبعة وسبعين ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، وخمسة وثلاثين ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التعبانين ويهون إحنا دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. قوات الدعم السريع تعلن استعادة منطقة مقجة في النيل الأزرق. قصف بطائرة مسيرة يستهدف أحياء سكنية في مليط بشمال دارفور أمس. شبكة الأطباء، مقتل 61 شخصا بينهم 9 أطفال في اشتباكات بمدينة كاودا بجنوب كردفان، وتسجيل نزوح واسع. قمة أممية إفريقية بأديس أبابا تبحث تطورات الأزمة السودانية وتطالب بوقف التدخلات الخارجية في السودان. لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. قمة المنامة بين البرهان وملك البحرين تبحث تصاعد التوترات الإقليمية ووقف الحرب في السودان. المبعوث الأممي إلى السودان يختم جولة إلى الدوحة وأبوظبي والرياض ويؤكد على الحل السلمي في السودان. الأمم القومي والاتحاد الأوروبي يبحثان في نيروبي سبل وقف الحرب بالسودان. ياسر العطا يتفقد الأوضاع العملياتية واللوجستية بالفرقة الرابعة مشاة الدمازين بالنيل الأزرق. الدكتور كامل إدريس يطرح مبادرة السلام السودانية في جامعتي أكسفورد وكامبريدج، واعتداء على وقفة سلمية لنساء سودانيات. التعايشي يبحث مع وزير المالية في حكومة تأسيس الولاية الكاملة على المال العام وتشكيل آليات الرقابة وحوكمة الإيرادات المالية. تحالف تأسيس يعين أحمد تقد ناطقا رسميا، ويسمي 9 رؤساء لجان وأعضاء لجنة تنفيذية. منظمة الهجرة الدولية، غالبية العائدين في السودان يواجهون أوضاعا قاسية في مناطقهم الأصلية. وصول أول رحلة طيران مباشرة من الدوحة إلى الخرطوم بعد توقف دام 3 أعوام. شركات تعدين قطرية تعتزم العودة الفعلية باستثمارات قيمتها 800 مليون دولار. ولاية الخرطوم تفرض 21,100 جنيه رسوم لاستخراج الشهادة المتوسطة. تراجع الصادرات السودانية إلى نحو 2.64 مليار دولار مقابل واردات تجاوزت 6.4 مليار دولار وسط عجز تجاري تخطى 3.8 مليار دولار. تصدير 128 ألف رأس من الضأن إلى السعودية خلال الفترة من يناير حتى بداية شهر مايو الجاري. تحذير عالي من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في جنوب الشمالية ونهر النيل وغرب ولاية البحر الأحمر. إدارة صندوق الطلاب في كوسي تستدعي أولياء أمور طالبتين بسبب وقفة احتجاجية. منزل العلامة البروفيسور عبدالله طيب وزوجته الراحلة غريزيلدا يتحول إلى أطلال واختفاء مكتبتهما النادرة. الهلال السوداني يتوج بطلا للدوري الرواندي بعد فوزه سابقا بالدوري الموريتاني في سابقة كروية. تنتهي عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
8: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
9: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
8: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
10: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجا نلتقيكم من خلاله ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجا.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام سألتك بحش اللمات ودمعاتنا سألتك بكبيدات ودعواتنا شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا شليل وين فات وزي برق السماك زي برق السماك الجابة دخشية زي زغرودة للبطن الكبارية مرق من شامة القمرة مهقت بودعة الله مقدم بالعديل براك تعالوا أبشروا يا جنيات شليل ما راح شليل ما فات شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد شليل مزداد شليل مشوار شليل أرضنا يا جنيات شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحرازنا شليل شليل ندليل شليل ندليل على البلدات بعد درب التبلدية وشليل ما راح شليل ما فات نحن ونحن ماتة ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فوق بيت مزارعية وتراب بلده سماح فوق بيت مزارعية وتراب بلده سماح
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته هو المعز جني نستمع له بصوته حبابك المعز
2: قبل اللحظة لقيتك تايه هذه عن الكون الماضي ودمعه قبل اللحظة لقيتك تايه بين الكون الماضي ودمعه كنت بتقر أحلام الواقع ولما الذكرى الطالق وجهه جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع أنا بتأمل جرحه وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعة سطروا قصة حزينة ورائعة ورسموا الخبر الصاغر فجأة عايز أقول لك ما تنتظر عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالبه يحيد عن صفره الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النامي بفكره عن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسر عايز أديك مثال أو حكمة عن محبوب مؤمن بغدر كيف تجاوز ألم العاتي كيف جازاه الله في صبر كان يلا أيوب قدوتنا أعطى مثال لرضيك نعتبر هل يا عافية أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره فوق أمواله عافية تعانى شاف زرقيته أمام اندسر ما في مخلوق بالدنيا مكمل ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر تحياتي لأبس جنة لصالح دفتر مشاعر هادي ودني
0: شكرا لك المعز جني ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها نستمع لها معا
3: وفيها إيه لو نبدأ صفحة فيها إيه لو نبدأ صفحة ننسى كل الكان وعدة وفيها إيه لو نبدأ صفحة نرسم الأحلام نخلد في دروب الريد لوحة نذكي بستان الأزاهر نهدي كل أحبابنا فرحة ننسى كل لحظات شجانة وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبض صفحة. دايرة اقول ليك بيا صراحة الغرام زايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي زي بحاك ما ليها ضفة او رواية عشقي سرمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والامان مركب الريد تلقى مرفة وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا ونطرى أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي دالحين من بعد ما قايلين له جفة فيها إيه لو نبدا صفحة تصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحين نعاين نلقى كل الدنيا سمحة وفيها إيه لو نبدا صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. يوم بالمسيرات على نيالة صباح اليوم، وقوات الدعم السريع تقول إنها أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة. الدعم السريع تستعيد منطقة مججة في النيل الأزرق، وهجوم بطائرات مسيرة على المليط بشمال دارفور. لجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان طرفي الحرب بالانخراط في جهود السلام. مركز حقوقي يصف حملات الإزالة في الخرطوم بأنها غير قانونية، والبرهان ينهي زيارة خاطفة إلى المنامة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. نشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو قالت فيها إنها أسقطت طائرة مسيرة في مدينة نيالة التي ظلت تتعرض لهجمات مستمرة كان آخرها صباح اليوم. وقال القائد الميداني علي بحر إن قوات الدعم السريع أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة، وأظهر المقطع حطام المسيرة التي تم إسقاطها، ولم يتسنى لراديو دبنجا التحقق من الخبر من مصادر مستقلة. وأضاف القائد الميداني علي بحر في هذا الخصوص:
1: الليلة 2026 14 مايو
2: يا مدينة دمة،
1: يا مدينة دمة
2: تم إسقاط بالقدر.
0: من جهتهم كشف مواطنون من نيالة عن هجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم على مناطق بنيالة شمال. وأوضح المواطنون لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات انفجارين عند الساعة 8 صباحا وانفجارين في تمام الساعة 10. ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة المناطق التي جرى استهدافها أو حجم الخسائر. أعلنت قوات الدعم السريع استعادة منطقة مججة بإقليم النيل الأزرق بعد 3 أسابيع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس مقاطع فيديو من داخل مججة أكدت خلالها استعادة المنطقة، مؤكدة عزمها على التوجه نحو مناطق أخرى. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: أشاوس الشهيد البيجي من داخل مغجة للمرة الثانية وللمرة اللي في تلقوها نحن جوينا تخليدا لكل شهدانا، مغجة حرة كما ينبغي لها.
0: وتزامنت سيطرة قوات تحالف تأسيس على منطقة مججة مع زيارة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن ياسر العطا إلى الفرقة الرابعة مشافي الدمازين ووقوفه على سير العمليات والجاهزية القتالية. وأشاد العطا بالانضباط العالي والروح المعنوية للقوات بالفرقة، مثمنا الانتصارات التي تحققت، مؤكدا أن القوات المسلحة السودانية ماضية في أداء واجبها دفاعا عن الأرض وتعزيز الاستقرار بالبلاد. كشف مواطنون عن استهداف مدينة مليط بولاية شمال دارفور أمس بطائرات مسيرة. وقال مواطن من مليط لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف الجانبين الجنوب الغربي والشمال الشرقي من المدينة، وأشار إلى عدم تسجيل ضحايا وسط المدنيين. وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن السودان يدعو إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراءات واضحة وحازمة لإنهاء تقديم الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. ودعا مشروع القانون الذي وافق عليه 44 من أعضاء اللجنة مقابل اعتراض عضوين إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات للتفاوض على إنهاء الحرب الأهلية السودانية واستعادة الحكم الديمقراطي بقيادة مدنية، مشددا على الجهات الخارجية الفاعلة ضرورة الإنهاء الفوري للدعم المادي المقدم لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أطراف النزاع في السودان بوضع المصالح العليا للشعب السوداني في المقام الأول والانخراط بشكل بناء في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، محذرين من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف خلال المؤتمر السنوي 10 للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في أديس أبابا أمس الأربعاء على أهمية إعادة تنشيط حوار سوداني شامل قائم على المصالحة ويهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حل سياسي توافقي. اختتم بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان زيارة لمنطقة الخليج بدأها في الرابع من الشهر الحالي، أجرى خلالها مشاورات في الدوحة وأبوظبي والرياض مع مسؤولين حكوميين وممثلين من المجتمع المدني السوداني وأعضاء في السلك الدبلوماسي. وجدد هافيستو التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان. أنهى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية خاطفة إلى مملكة البحرين، التقى خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبحث سبل وقف الحرب واستعادة الاستقرار في السودان. وأوضح الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي في حديثه لراديو دمنجا أن الحراك الحالي في المنامة يركز بشكل أساسي على مباحثات مباشرة بين الخرطوم وأبو ظبي لإنهاء الأزمة وليس مع الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
4: زيارة السيد رئيس مجلس السيادة للبحرين مهمة، ولقائه بملك البحرين ليس فقط لأنها كما يتردد في الرأي العام السوداني أنها المنامة 2 أو المنامة 2 في إشارة للمنامة الأولى. أنا أعتقد أنه إن كان ثمت نقاش أو حوار في البحرين فربما الأرجح يكون بين الخرطوم وأبو ظبي وليس بين الجيش والميليشيا.
0: أعلن بنك السودان المركزي انتهاء المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة من فئتي 1,500 جنيه يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026 عند الساعة 6 مساء، وذلك بولاية الخرطوم والجزيرة وبعض محليات ولاية النيل الأبيض. وأكد البنك أن فروع المصارف التجارية ستواصل العمل يوم الجمعة من 8 صباحا وحتى 6 مساء. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر مجموعات تابعة لقوات الدعم السريع بمهاجمة شاحنة تجارية بمنطقة أم كريدم، ما أسفر عن خسائر مادية وإصابات وسط المواطنين. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن القوة المسلحة اعترضت الشاحنة وفرغت شحنة من الفول تقدر بنحو 70 جوالا وأتلفتها بالكامل، إضافة إلى نهب 10 جوالات من الصمغ العربي مع تعذيب الركاب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أقدمت قوات الدعم السريع على ارتكاب جريمة بشعة في منطقة مكريدي، فقامت بالاعتداء السافر على شاحنة هي قادمة من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان ومتجهة إلى مدينة الأبيض. الشاحنة بها محاصيل وبها ركاب، مارست أبشعا وعلا التنكيل بحق الركاب، وقامت بتفريغ المقشور الذي يبلغ 70 جوال، وقامت بنهب 10 جوالات من الصمغ العربي الذي كان يوجد في الشاحنة.
0: وصف مركز السودان للمعرفة حملات الإخلاء القسري وهدم المنازل التي تشهدها بعض مناطق السودان لا سيما مدن ولاية الخرطوم الثلاثة بأنها غير قانونية وغير أخلاقية وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة وللالتزامات الواقعة على السودان بموجب القوانين الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مخالفتها للتشريعات الوطنية. وحذر رئيس المركز عبد الباقي جبريل من أن عمليات هدم المنازل وتشريد السكان تترافق مع تصاعد خطاب الكراهية العرقية والمناطقية وحملات تجريم جماعي تستهدف بعض الفئات والمجتمعات، الأمر الذي يفاقم حالة الاحتقان والانقسام داخل المجتمع السوداني ويهدد النسيج الاجتماعي بصورة خطيرة. شكى طلاب بجامعة الإمام المهدي من تردي الأوضاع الخدمية والأمنية داخل الجامعة والداخليات معا، مؤكدين أنهم يواجهون معاناة يومية بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء وضعف الخدمات الأساسية وغياب الأمن إلى جانب الأعباء الاقتصادية المتزايدة. وقالت إحدى الطالبات لراديو دبنجا إن الطالبات يتعرضن لحالات نهب متكررة، مشيرة إلى حادثة وصفتها بالخطيرة مؤخرا حيث دخل شخص عار تماما إلى داخلية الطالبات ليلا واعتدى على إحدى الطالبات وسرق هاتفها. وأضافت في هذا الخصوص:
6: تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة مما تسبب إلى تزعزع الأمن والخوف والزعزع وسط الطالبات، وسرقت عدد من هواتف الطالبات بينما استمرت الجهات المسؤولة في إنكار هذا الواقع وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة. إلى أن أتت هذه الحادثة الخطيرة التي حدثت يوم أمس، حيث دخل علينا شخص عاري تماما إلى الداخلية عند تمام الساعة 1:43 صباحا، وقام بالتهجم على أحدى الطالبات وسرقة هاتفها السيارة.
0: تواصلت حملة التطعيم ضد الكوليرا لليوم الرابع في المناطق التي شهدت انتشارا واسعا للمرض العام الماضي في وحدة الجبل بمحلية كاس في جنوب دارفور، ونفذ وفد إشرافي مشترك من وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور وممثلين من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أمس زيارة ميدانية إلى منطقة كالوكيتينك، وذلك للوقوف على سير الحملة الوقائية. قال جافيد عبد المنعم الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود إن مستشفى زالينجي جرى تأهيله بعد أن تعرض منذ عامين لأضرار بالغة، وأوضح في مقطع فيديو خلال زيارته المستشفى أن قسم الطوارئ جرى ترميمه بالكامل ويستقبل حاليا 2000 مريض شهريا، كما توسعت خدمات قسم الأمومة وطب الأطفال، ما أتاح إجراء 1100 عملية ولادة وعلاج أكثر من 400 طفل من سوء التغذية الحاد هذا العام، ولفت إلى تجهيز المعمل وقسم الأشعة بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
7: هذه غرفة الطوارئ التي كانت في السابق بلا سقف واليوم تستقبل 2000 مريض شهريا في قسمي الأمومة وطب الأطفال. توسعت الخدمات حيث بلغ عدد الولادات 1100 ولادة، وتلقى أكثر من 400 طفل العلاج من سوء التغذية الحاد هذا العام وحده. So far this year
0: alone. جدد مواطنو القرية 4 في وحدة أمري الجديدة شكواهم من تأثير المجزرة الآلية للدواجن في المنطقة على الوضع البيئي، وأعلنوا عن وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بإيقاف فوري لتصريف مخلفات المجزرة في الأراضي المفتوحة. وقالوا في بيان إن المصرف أدى إلى التوارد الكثيف للحشرات والتلوث والروائح النتنة في القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال في القرية بالأمراض. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية استمرار الأجواء الحارة إلى الحارة جدا في عدد من الولايات خلال اليومين القادمين، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة في مناطق واسعة من البلاد. وقالت الهيئة في نشرتها إن الطقس اليوم يشهد أجواء حارة إلى حارة جدا في ولايات نهر النيل والولاية الشمالية وغرب ولاية البحر الأحمر، فيما تسود أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا في بقية أنحاء البلاد. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجالية السودانية في مدينة لندن انتخاب السيدتين نادية رشيد نايل وولاء بهادي محمد إدريس من أصل سوداني نائبتين محليتين ببلدية كنسينغتون وتشيلسي في الانتخابات المحلية التي عقدت بتاريخ 7 مايو 2026. وقال المكتب التنفيذي للجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن إن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر واعتزاز للجالية. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في الأيام دي بيشهد قطاع التعليم الخاص بولاية الخرطوم جدل واسع حول التغييرات الأخيرة في المناهج الدراسية وما أثارته من ردود أفعال واسعة بين المدارس وأولياء الأمور والجهات التعليمية في ظل تحديات ما بعد الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المؤسسات التعليمية. وللحديث حول واقع التعليم الخاص وقضية المناهج المنقحة وتأثير القرارات الأخيرة على استقرار العملية التعليمية، يسعدني أن نستضيف في هذه الحلقة الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عوض أحمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم والأمين العام لشعبة جبل أولياء، للوقوف على أبرز التحديات والرؤى المطروحة لمعالجة الأزمة وضمان مستقبل أفضل للتعليم. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد عوض في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجا، وكمان سعيد أنه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وأنا أحد أعضاء اتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، أنا الأمين العام لمحلية جبل أولياء. منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية كثير من الصعوبات والمعوقات اللي أشرنا لها في المؤتمر الأول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها إنه كثير من القضايا على الدولة أن تنتبه لهذه القضايا وأن تسعى لحلها لكي نطور من أداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية، والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية، دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعة تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب. تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاعت تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
1: بداية أستاذ أحمد عوض، عايزينك توضح لنا المشكلة المتعلقة بالمناهج المنقحة بالضبط شنو؟
2: هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل اللي حدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية، أظن قمنا اكتشفنا أنه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. إحنا عارفين أنه وفق قانون 96 أنه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بنقح ويعذف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي وانطلاقه ان الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا، وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري بنشتري كتب من سوق الله أكبر ونجيب الأطفال بتاعنا في المدارس، أبدا والله إحنا نفس يعني هذه بنكون عارفين إنه دي الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفة في الأسواق، معروفة يعني مطابع دي متخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي، وبتنزل نشرات، هم ذاتهم متابعين، هم أصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث إنه ما يخسروا معدين، ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف انه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات، إنه حدث المركز هل صدر نشرة للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات؟ أنا ما أعرف، لأنه هو أنا ما معني بالخطاب ده. الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين أو ناس الولايات، إنه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده، معروف يعني عندها رغم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره بخطاب، والخطاب بينزل للدرجات أدنى أدنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم أن الطرق ما صحيحة طبعا إدارية ما صحيحة، هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفة يعني معروفة يعني. ما إحنا دلوقتي واضح أنه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمة والعارفة ومن محيطنا عندها بريد إلكتروني لكل مدرسة، أي مدرسة عندها بريد إلكتروني بينزل. إحنا واضح إنه ما عندناش يعني ما عندنا القصة دي، بتبقى أنت بتلقي خطاب في الفيس بتلقاه في الواتساب بتلقاه في جهات مختلفة، وده خلل يعني. فإحنا يعني قمنا تفاجأنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بداية العام الدراسي إنه في كتب يعني، والكتب اللي عند الحكومة ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذ زي ما أشرت، وخلاص انطلقنا إنه نحل المشكلة، نقعد مع الجهات المسؤولة وننبه إنه لا في كتب جديدة وإلى آخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بولاية الخرطوم، واثنين المساعد الفني لمدير مرحلة الأساس بالولاية، والمدير الفني المساعد لمدير الإدارة العامة للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر، ووضح من هذا الاجتماع انه ما في نشره وخطاب صدر بهذا الكتاب او هذه الكتب المنقحه يعني ما في ما والله حسب كلام حسب افاده احد الموظفين بالوزاره يعني اللي كان جالس في الاجتماع يعني انه ما في خطاب طلع ولا في نشره صدرت بهذا المعنى. خلاص احنا في لادراك الموقف ولمعالجته لظروف البلد وكده خلاص نكون لجنه، هذه اللجنه تجلس وتحاول أن تغارم بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد، والحل أن نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق يعني. نعمل إيه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مغررات بخطة ومدرسين أن يشتغلوا وكذا، وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بأن الوزير المكلف بولاية الخرطوم أنه في مؤتمر صحفي أشار أنه لا هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الأمر والغريب في الأمر أنه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة، يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة ما متوفر بصورة يعني، حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكومية. وده المسار الغريب يعني، انت ما صدرت ولا عندك نشرة لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا، ما في. وده شيء طبيعي، ما في هذا النقاش يمكن حسمه باخراج وابراز هذه الخطابات، ما فيش، ما موجودة اصلا. طيب مين الاشار انه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل اوضاع اقتصادية معلومة؟ عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب، حنوصل المدارس دي شهر 6 ولا 7، والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9، يعني العام مشى. يبقى أنت ليه دخلت نفسك في التجربة دي؟ دلوقتي ديل لا عندهم بي دي اف لا عندهم خطابات كده، بس أنزلت بليل هذه الكتب بليل كده، والله يا جماعة تدرسوا الكتب دي. ده ما خطينا، تعالنا عاجل الخطأ ده، لكن أن نسوي في الموضوع بيبقى مشكلة، بيبقى إحنا ما حلينا مشكلة. ليه؟ لأنه أنا في المدارس خاصة متضرر. إزاي متضرر؟ أو حي اشتريت كتب خسرت أموال، كان أنت ممكن هذه الكتب أنا أوجهها لحاجة تانية أو اشتري بها الكتب اللي أنت عايزها يعني. الشيء الثاني أفقدت الثقة فيني أنا من التلميذ ومن ولي الأمر، إنه والله المدارس الخاصة دي معناته تجيب لها كتب كده من السوق، الله أكبر تدرسها شوفانا دي يا أخي دي النصابين أو دي بياكلوا قروش بالباطل. أنا ما عملت كده يا أخي، أنا معتاد إنه بتعاون مع مكتبات متخصصة في المجال،
3: وهي عارفة إنه الكتاب ده معتمد ولا معتمد، هي عارفة يعني، ولا صدرت لها أنت ولا قلت لها ولا قلت لأي أحد في الله، وإذا عندك طلعوا لنا، إذا طلعتوا عداك العيب، إحنا الغلطانين. خط خطابتك طلع. الغريب في الأمر طلع امبارح خطاب ما أعرف أنه صحيح ولا هو فبرك، ما في حد جاوبني لغاية اللحظة. هذا الخطاب بيتكلم بهم مصدر بتاريخ 11 اللي هو امبارح 10 على أساس إنه هو خطاب يعني، إحنا واضح إنه اليوم غدا يعني أو الآن غدا يعني، أنت كاتب لي خطاب بتاريخ 11 نزلته في الميديا ما جاني أنا، وبالتالي بتعامل معه إنه ده خطاب احتمال مفبرك يعني. والخطاب ما فيه إجابة، حتى الخطاب المفبرك ده والله الحقيقي ما فيه إجابة. أنا أدرس إيه؟ أدرس أي طبعة؟ وين هي؟ ما فيش. والطبعات أصلا منقحة دي دائما بيحصل فيها نقاش ورشات عمل كده يعني، خاصة اللغة العربية بتاعت صف سادس بتكون في حراك لمناقشة هذه الإضافات والمحذوفات وكده، وفي خلاف أصلا. أنا تخيلي في كان لجنة كون السيد الوزير وزير التربية وزير التعليم والتربية الوطنية الاتحادي بشان لجنة لمراجعة المناهج، وفيها كلام يعني فيها مشاكل، واعتمدت الوثيقة بتاعت 2013 وإلى آخره، في مشاكل هنا. ووضع البلد ذاته ما مستغرة يعني، لسه احنا ما احنا بعد ايام وبعد فترة عندنا غادي يكون مجلس تشريعي بعد فترة يعني، خلي الامور تستغير وتعال غير، خلي الكلام ده يكون في جو وبمناخ كده فيه تداول يعني. احنا الجو بتاعنا ده جو حرب ودماء ومغزوفات وكده، وما في امكانية لطباعة الكتب دي وكده، فما كان ده الوقت المناسب. انت كان ممكن تجنبنا هذه المشاكل، خاصة احنا منطلقين لعام موحد في كل الولايات اللي هو عام 26-27 اللي هينطلق في سبتمبر او في اكتوبر العام في القادم يعني، سبتمبر او اكتوبر بيكون في موحد اسمه عام موحد اسمه العام 26-27 كده، كل الولايات بتكون في مستوى واحد.
1: استاذ احمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم والامين العام لشعبه جبل اولياء، وانت ما زلت تتحدث لنا في راديو دبنج عبر برنامج حديث اليوم، برضو عاوز انك توضح للمستمعين او لاولياء الامور بعد ما عرضت المشكله ووضحت الاسباب، تورينا مساهمتكم او مقترحاتكم شنو لحل الازمه ومساعيكم حتكون شنو.
3: احنا اقتراحنا ذهبنا زي ما قلنا واجتمعنا انه والله يا اخي الكتاب ده المغرد على الصف السادس تجمد وندرس باللي بايدينا يعني، وكتب قديمه ومتوفره ونمشي بها يعني ونخلص بها في الحكومة ولا في الخاص، موجودة متوفرة في الأسواق وفي المدارس الحكومية وفي الخاص موجودة، وعشان ما نرهق الخزينة، وخاصة إنه إحنا بعد شوية حنمشي لعام موحد، والعام الموحد اللي هو 26-27 في سبتمبر مفروض كل الولايات دي تدرس بمنهج واحد. والله مش كده، أنا متأكد إنه حسي دلوقتي الولاية الشمالية حديثة عن بيختلف عن النيل، نهر النيل في مشكلة، في مشكلة، وكسلة تختلف عن كذا، متأكد أنا من الكلام ده، في مشاكل والكتب ذاتها ما وصلت الولايات دي. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويعم السلام، وإنه أمورنا إن شاء الله تخطو للأمام، وإنه الناس أن تجود من أداء ومن عملها، وأن نساهم جميعا في إنه أن نصلح أماكن الخلل، وده الهدف، مش الهدف إنك أن نتصيدك أو أن أن أن نقصد من ذلك أن نفشلك أو نستهدفك، أبدا. إحنا ناس معلمين ظلنا في المهنة دي، احنا ماشيين على 45 عام، وكثير من الزملاء احنا خلاص تشبعنا بالمهنية، قد يكون عندنا افكار وعندنا هوى سياسي قد ربما، لكن بالعمر ده بتبقى العملية بتاعتين للمهنة يعني خلاص بتبقى هي في كل جسمك في كل خلايا، ان مهنة انا عايز جانب خاص متعلق بأولادنا، مستقبلنا هنا في هؤلاء الاطفال التلاميذ والتلميذات والطلاب ديل المستقبل حقهم يعني، هم نصف الحاضر كل المستقبل. إن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويوفق الجميع لما فيه الخير لنا ولبلادنا.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على نعدكم بمواصلة النقاش حول هذه القضية الهامة التي تشغل العديد من الأسر السودانية. وإلى ذلك الحين هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.

0: الخبر نقاشا. هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. قوات الدعم السريع تعلن استعادة منطقة مقجة في النيل الأزرق. قصف بطائرة مسيرة يستهدف أحياء سكنية في مليط بشمال دارفور أمس. شبكة الأطباء مقتل 61 شخصا بينهم 9 أطفال في اشتباكات بمدينة كاودا بجنوب كردفان وتسجيل نزوح واسع. قمة أممية إفريقية بأديس أبابا تبحث تطورات الأزمة السودانية وتطالب بوقف التدخلات الخارجية في السودان. لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. قمة المنامة بين البرهان وملك البحرين تبحث تصاعد التوترات الإقليمية ووقف الحرب في السودان. المبعوث الأممي إلى السودان يختم جولة إلى الدوحة وأبوظبي والرياض ويؤكد على الحل السلمي في السودان. الأمم القومي والاتحاد الأوروبي يبحثان في نيروبي سبل وقف الحرب بالسودان. ياسر العطا يتفقد الأوضاع العملياتية واللوجستية بالفرقة الرابعة مشاة الدمازين بالنيل الأزرق. الدكتور كامل إدريس يطرح مبادرة السلام السودانية في جامعتي أكسفورد وكامبريدج واعتداء على وقفة سلمية لنساء سودانيات. التعايشي يبحث مع وزير المالية في حكومة تأسيس الولاية الكاملة على المال العام وتشكيل آليات الرقابة وحوكمة الإيرادات المالية. تحالف تأسيس يعين أحمد تقد ناطقا رسميا ويسمي 9 رؤساء لجان وأعضاء لجنة تنفيذية. منظمة الهجرة الدولية غالبية العائدين في السودان يواجهون أوضاعا قاسية في مناطقهم الأصلية. وصول أول رحلة طيران مباشرة من الدوحة إلى الخرطوم بعد توقف دام 3 أعوام. شركات تعدين قطرية تعتزم العودة الفعلية باستثمارات قيمتها 800 مليون دولار. ولاية الخرطوم تفرض 21,100 جنيه رسوم لاستخراج الشهادة المتوسطة. تراجع الصادرات السودانية إلى نحو 2.64 مليار دولار مقابل واردات تجاوزت 6.4 مليار دولار وسط عجز تجاري تخطى 3.8 مليار دولار. تصدير 128 ألف رأس من الضان إلى السعودية خلال الفترة من يناير حتى بداية شهر مايو الجاري. تحذير عالي من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في جنوب الشمالية ونهر النيل وغرب ولاية البحر الأحمر. إدارة صندوق الطلاب في كوسي تستدعي أولياء أمور طالبتين بسبب وقفة احتجاجية. منزل العلامة البروفيسور عبدالله الطيب وزوجته الراحلة غريزيلدا يتحول إلى أطلال واختفاء مكتبتهما النادرة. الهلال السوداني يتوج بطلا للدوري الرواندي بعد فوزه سابقا بالدوري الموريتاني في سابقة كروية. تنتهي عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
0: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: نحن ونحن التابانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمتيانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف

0: الوظائف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
1: المواد بقت قليلة. رأيت الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
2: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
3: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
5: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء. الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه. لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي. فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباغات، الأصائص حق بتاعة الباغات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
4: هل هي مرض معدي؟
5: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة، وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
4: الأعراض
5: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجرب أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجربه المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، ده برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
4: هل هي مرض متوطن؟
5: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي في ان النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد ما في شك.
4: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
5: يا جماعة حمد ضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الأجراد المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنصد عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بالنهار وكده، وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم نحن يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة، نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبطهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
4: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
5: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم الناس بتصل للتشخيص الصحيح وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب ولازم يعني التبليغ السريع وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم شكرا لكم.

0: بابا نوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يندينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي في حاجات ذاتها ما فيشة، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. يوم بالمسيرات على نيالة صباح اليوم، وقوات الدعم السريع تقول إنها أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة. الدعم السريع تستعيد منطقة مقجة في النيل الأزرق، وهجوم بطائرات مسيرة على المليط بشمال دارفور. لجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان طرفي الحرب بالانخراط في جهود السلام. مركز حقوقي يصف حملات الإزالة في الخرطوم بأنها غير قانونية، والبرهان ينهي زيارة خاطفة إلى المنامة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. نشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو قالت فيها إنها أسقطت طائرة مسيرة في مدينة نيالة التي ظلت تتعرض لهجمات مستمرة كان آخرها صباح اليوم. وقال القائد الميداني علي بحر إن قوات الدعم السريع أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة، وأظهر المقطع حطام المسيرة التي تم إسقاطها، ولم يتسنى لراديو دبنجا التحقق من الخبر من مصادر مستقلة. وأضاف القائد الميداني علي بحر في هذا الخصوص:
1: الليلة 2026
2: 14 مايو
3: نيالة مدينة دمة
1: تم
3: إسقاط بالقدر. والله
0: من جهتهم كشف مواطنون من نيالة عن هجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم على مناطق بنيالة شمال. وأوضح المواطنون لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات انفجارين عند الساعة 8 صباحا وانفجارين في تمام الساعة 10. ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة المناطق التي جرى استهدافها أو حجم الخسائر. أعلنت قوات الدعم السريع استعادة منطقة مقجة بإقليم النيل الأزرق بعد 3 أسابيع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس مقاطع فيديو من داخل مقجة أكدت خلالها استعادة المنطقة، مؤكدة عزمها على التوجه نحو مناطق أخرى. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
4: أشاوس الشهيد البيجي من داخل مقجة للمرة الثانية وللمرة اللي في تلقون علينا جوينا تخليدا لكل شهدانا، مقجة حرة كما ينبغي لها.
0: وتزامنت سيطرة قوات تحالف تأسيس على منطقة مقجة مع زيارة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن ياسر العطا إلى الفرقة الرابعة مشافي الدمازين ووقوفه على سير العمليات والجاهزية القتالية. وأشاد العطا بالانضباط العالي والروح المعنوية للقوات بالفرقة، مثمنا الانتصارات التي تحققت، مؤكدا أن القوات المسلحة السودانية ماضية في أداء واجبها دفاعا عن الأرض وتعزيز الاستقرار بالبلاد. كشف مواطنون عن استهداف مدينة مليط بولاية شمال دارفور أمس بطائرات مسيرة. وقال مواطن من مليط لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف الجانبين الجنوب الغربي والشمال الشرقي من المدينة، وأشار إلى عدم تسجيل ضحايا وسط المدنيين. وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن السودان يدعو إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراءات واضحة وحازمة لإنهاء تقديم الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. ودعا مشروع القانون الذي وافق عليه 44 من أعضاء اللجنة مقابل اعتراض عضوين إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات للتفاوض على إنهاء الحرب الأهلية السودانية واستعادة الحكم الديمقراطي بقيادة مدنية، مشددا على الجهات الخارجية الفاعلة ضرورة الإنهاء الفوري للدعم المادي المقدم لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أطراف النزاع في السودان بوضع المصالح العليا للشعب السوداني في المقام الأول والانخراط بشكل بناء في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، محذرين من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف خلال المؤتمر السنوي العاشر للاتحاد الافريقي والامم المتحده في اديس ابابا امس الاربعاء على اهميه اعاده تنشيط حوار سوداني شامل قائم على المصالحه ويهدف الى تهيئه الظروف اللازمه للتوصل الى حل سياسي توافقي. اختتم بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان زيارة لمنطقة الخليج بدأها في الرابع من الشهر الحالي، أجرى خلالها مشاورات في الدوحة وأبوظبي والرياض مع مسؤولين حكوميين وممثلين من المجتمع المدني السوداني وأعضاء في السلك الدبلوماسي. وجدد هافيستو التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان. أنهى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية خاطفة إلى مملكة البحرين، التقى خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبحث سبل وقف الحرب واستعادة الاستقرار في السودان. وأوضح الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي في حديثه لراديو دمنجا أن الحراك الحالي في المنامة يركز بشكل أساسي على مباحثات مباشرة بين الخرطوم وأبوظبي لإنهاء الأزمة وليس مع الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: زيارة السيد رئيس مجلس السيادة للبحرين مهمة، ولقائه بملك البحرين ليس فقط لأنها كما يتردد في الرأي العام السوداني أنها المنامة 2 أو المنامة 2 في إشارة للمنامة الأولى. أنا أعتقد أنه إن كان ثمت نقاش أو حوار في البحرين فربما الأرجح يكون بين الخرطوم وأبوظبي وليس بين الجيش والميليشيا.
0: أعلن بنك السودان المركزي انتهاء المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة من فئتي 1500 جنيه يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026 عند الساعة 6 مساء، وذلك بولاية الخرطوم والجزيرة وبعض محليات ولاية النيل الأبيض. وأكد البنك أن فروع المصارف التجارية ستواصل العمل يوم الجمعة من 8 صباحا وحتى 6 مساء. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر مجموعات تابعة لقوات الدعم السريع بمهاجمة شاحنة تجارية بمنطقة أم كريديم ما أسفر عن خسائر مادية وإصابات وسط المواطنين. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن القوة المسلحة اعترضت الشاحنة وفرغت شحنة من الفول تقدر بنحو 70 جوالا وأتلفتها بالكامل، إضافة إلى نهب 10 جوالات من الصمغ العربي مع تعذيب الركاب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أقدمت قوات الدعم السريع على ارتكاب جريمة بشعة في منطقة أم كريديم، فقامت بالاعتداء السافر على شاحنة هي قادمة من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان ومتجهة إلى مدينة الأبيض. الشاحنة بها محاصيل وبها ركاب، مارست أبشع أنواع التنكيل بحق الركاب وقامت بتفريغ المقشور الذي يبلغ 70 جوال، وقامت بنهب 10 جوالات من الصمغ العربي الذي كان يوجد في الشاحنة.
0: وصف مركز السودان للمعرفة حملات الإخلاء القسري وهدم المنازل التي تشهدها بعض مناطق السودان لا سيما مدن ولاية الخرطوم الثلاثة بأنها غير قانونية وغير أخلاقية وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة وللالتزامات الواقعة على السودان بموجب القوانين الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مخالفتها للتشريعات الوطنية. وحذر رئيس المركز عبد الباقي جبريل من أن عمليات هدم المنازل وتشريد السكان تترافق مع تصاعد خطاب الكراهية العرقية والمناطقية وحملات تجريم جماعي تستهدف بعض الفئات والمجتمعات، الأمر الذي يفاقم حالة الاحتقان والانقسام داخل المجتمع السوداني ويهدد النسيج الاجتماعي بصورة خطيرة. شكى طلاب بجامعة الإمام المهدي من تردي الأوضاع الخدمية والأمنية داخل الجامعة والداخليات معا، مؤكدين أنهم يواجهون معاناة يومية بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء وضعف الخدمات الأساسية وغياب الأمن إلى جانب الأعباء الاقتصادية المتزايدة. وقالت إحدى الطالبات لراديو دبنجا إن الطالبات يتعرضن لحالات نهب متكررة، مشيرة إلى حادثة وصفتها بالخطيرة مؤخرا حيث دخل شخص عار تماما إلى داخلية الطالبات ليلا واعتدى على إحدى الطالبات وسرق هاتفها. وأضافت في هذا الخصوص:
6: تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة مما تسبب إلى تزعزع الأمن والخوف والزعزع وسط الطالبات، وسرقت عدد من هواتف الطالبات بينما استمرت الجهات المسؤولة في إنكار هذا الواقع وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة، إلى أن أتت هذه الحادثة الخطيرة التي حدثت يوم أمس، حيث دخل علينا شخص عاري تماما إلى الداخلية عند تمام الساعة 1:43 صباحا، وقام بالتهجم على أحدى الطالبات وسرقة هاتفها السيار.
0: تواصلت حملة التطعيم ضد الكوليرا لليوم الرابع في المناطق التي شهدت انتشارا واسعا للمرض العام الماضي في وحدة الجبل بمحلية كاس في جنوب دارفور، ونفذ وفد إشرافي مشترك من وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور وممثلين من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أمس زيارة ميدانية إلى منطقة كالوكيتينك، وذلك للوقوف على سير الحملة الوقائية. قال جافيد عبد المنعم الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود إن مستشفى زالينجي جرى تأهيله بعد أن تعرض منذ عامين لأضرار بالغة، وأوضح في مقطع فيديو خلال زيارته المستشفى أن قسم الطوارئ جرى ترميمه بالكامل ويستقبل حاليا 2000 مريض شهريا، كما توسعت خدمات قسم الأمومة وطب الأطفال، ما أتاح إجراء 1100 عملية ولادة وعلاج أكثر من 400 طفل من سوء التغذية الحاد هذا العام، ولفت إلى تجهيز المعمل وقسم الأشعة بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
7: هذه غرفة الطوارئ التي كانت في السابق بلا سقف واليوم تستقبل 2000 مريض شهريا في قسمي الأمومة وطب الأطفال. توسعت الخدمات حيث بلغ عدد الولادات 1100 ولادة، وتلقى أكثر من 400 طفل العلاج من سوء التغذية الحاد هذا العام وحده. So far this year
0: alone. جدد مواطنو القرية 4 في وحدة أمبري الجديدة شكواهم من تأثير المجزرة الآلية للدواجن في المنطقة على الوضع البيئي، وأعلنوا عن وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بإيقاف فوري لتصريف مخلفات المجزرة في الأراضي المفتوحة. وقالوا في بيان إن المصرف أدى إلى التوارد الكثيف للحشرات والتلوث والروائح النتنة في القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال في القرية بالأمراض. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية استمرار الأجواء الحارة إلى الحارة جدا في عدد من الولايات خلال اليومين القادمين، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة في مناطق واسعة من البلاد. وقالت الهيئة في نشرتها إن الطقس اليوم يشهد أجواء حارة إلى حارة جدا في ولايات نهر النيل والولاية الشمالية وغرب ولاية البحر الأحمر، فيما تسود أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا في بقية أنحاء البلاد. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجالية السودانية في مدينة لندن انتخاب السيدتين نادية رشيد نايل وولاء بهادين محمد إدريس من أصل سوداني نائبتين محليتين ببلدية كنسينغتون وتشيلسي في الانتخابات المحلية التي عقدت بتاريخ 7 مايو 2026. وقال المكتب التنفيذي للجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن إن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر واعتزاز للجالية. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026، وحتتابعونا خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية والعسكرية في إقليم النيل الأزرق.
9: من داخل المغاجر.
10: من داخل المغاجر.
9: واحد يهلنا عربية يا ناس. يا ناس الجيدة مبدأ. وإن أقسم بالله جناكم الصارع عربية بغياب الجنامع متراهد.
8: قراءة حول واقع العمل الصحفي في السودان في ظل الحرب الدائرة وما صاحبها من خطابات متعددة الأوجه معادت من الصحفيين والكتاب.
11: في الوقت الحالي عدد كبير جدا من الصحفيين والصحفيات ما قادرين يعبروا.
12: المجموعات الصحفية الموجودة في السودان في الحرب دي بالتحديد ما بتمارس عمل صحفي مهني وإعلامي أو كده، بتمارس صحافة يعني في جوهرها صحافة التحريض والحرب وتشجيع القتل والإبادة.
8: وكذلك ستتابعون ردود الفعل حول مداولات الكونغرس الأمريكي حول حماية المدنيين في السودان مع الفاتح النور المتحدث باسم برلمان الشباب السوداني.
13: يرى البرلمان أن أهمية هذا القرار تتجلى في إدانته الواضحة لممارسات تعقب المدنيين وتركهم لمصيرهم في الشوارع.
8: نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية، حيث أعلنت قوات تحالف تأسيس بإقليم النيل الأزرق مساء أمس سيطرتها على منطقة مقجة الاستراتيجية الواقعة ضمن نطاق محلية باو شرق الإقليم على الطريق الرابط بين مدينتي الكرمك والدمازين بالقرب من الحدود الأثيوبية. للمزيد نتابع جانب من تسجيلات المقاتلين عقب سيطرتهم على المنطقة.
9: من داخل المغجة.
10: من داخل المغجة يا
9: مولاي. واحد يهلنا عربية ناس. يا ناس جيت مبدأ. أنا أقسم بالله جينا خمسة عربية بغيابة جينا مع متراهن. خمسة عربية بدأ ناس.
10: مبدأ وصول.
9: واحد يهلنا عربية بس. مبدأ وصول.
10: شيل
9: أبوي. شيل أبوي. جينا مع يا أبو حمود.
10: شيل أبوي. جينا
9: مع حمود. يا ليك والله. حتى إيه ناس علي البشير. والله يلا شو هذا. والله شو هذا. والله ما فينا دم. والله العظيم ما فينا دم. علي البشير علي عبد السلام.
8: نظم عدد من الإعلاميين والكتاب السودانيين ندوة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تشرف عليه منظمة اليونسكو ويصادف 3 مايو الجاري. وقدم الكاتب الدكتور التاج لمحة تاريخية على مسيرة الصحافة السودانية وتطورها عبر المراحل المختلفة. نتابع مع بعض ماذا قال التاج في هذا الشأن.
14: أفتكر اليوم ده تحديدا الاحتفال فعالياته حتكون في زامبيا، وهي فرصة طبعا للتأكيد على ضرورة حرية الصحافة المرتبطة بالبند البارز في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في حرية التعبير. والتأمل إلى يعني مدى تفاعل الأنظمة مع مبدأ حرية الصحافة واستغلاليتها. في لمحة تاريخية سريعة، في بداية القرن 17 تحديدا في العام 1605 كان أول ظهور لصحف مطبوعة بتنشر أسبوعيا، والكلام ده كان في ألمانيا. وبسبب عصف الأنظمة كان ممنوع تداول الأخبار السياسية المرتبطة بألمانيا نفسها، فكانت الصحف بتنقل أخبار أجنبية وبتختصر بعد ذاك على أسعار السلع في الأسواق وكده. بالنسبة للعالم العربي والإفريقي، في العام 1828 أصدر محمد علي باشا أول صحيفة اسمها الوقائع، وكان الغرض كانت في مصر طبعا، وكان الغرض منها توثيق الأحداث ونقل المعلومات للموظفين والجمهور. في السودان أول صحيفة رسمية بدت أعمالها في 1899 بواسطة الاستعمار الإنجليزي تقريبا. والصحيفة كان اسمها الجازيتا، وبعد ذلك طبعا تم التعارف على أنه الجازيتا هي الجريدة الرسمية بتاعت الدولة وكده، لكن الجازيتا أول من عملوهم الإنجليز في 1899 في السودان. أول صحيفة تجارية كان اسمها صحيفة السودان، ودي صدر عدد الأول في 1903، وكانت بدعم من المستعمر البريطاني. أنشأوها 3 لبنانيين هم فارس نمر ويعقوب صروف وشاهين ماكويس، وهم ديل كان أنشأوا صحف قبل كده في مصر. كانت صحيفتهم اسمها المقطم، وكانت معروفة بموالاة للنظام الإنجليزي، عشان كده تم السماح لها بإنشاء صحيفة باسم السودان كان من شأنها أن تدعم النظام الاستعماري القائم في السودان آنذاك. الصحف الوطنية ظهرت في السودان في الثلاثينيات يعني في 1930، وكانت النماذج زي حضارة السودان والفجر الجديد وصحيفة النهضة. دي لمحة تاريخية سريعة عن تاريخ الصحافة وجذورة في السودان وفي العالم، ونحن يعني بنضع أيدينا مع كل الصحفيين في هذا اليوم الخاص بحرية الصحافة الثالث من مايو، وبنعلن تضامننا معهم ومع حرية الصحافة وحرية التعبير. ومرحب بالضيوف وشكرا جزيلا.
8: وحول الانتهاكات التي واجهت الصحفيين والعمل الصحفي خلال الحرب، قالت الصحفية والكاتبة ملاز عصام:
11: في البداية أنا عايزة بس أضيف نقطة صغيرة قبل ما أجل الصحافة في السودان بشكل عام. الزميل حسين ما قصر يتكلم عن التقارير الصادرة في اليوم والبيانات، برضو واحدة منهم تقرير مراسلين بلا حدود اللي بيتكلم عن من أكثر من 25 عام ده أسوأ عام في حرية الصحافة في كل العالم، فبنضيف أنه في السودان هو الأسوأ بمراحل إضافة للحاصل للصحفيين والصحفيات من انتهاكات خلال الوقت الحالي، إضافة لحرمان الصحفيين من حاجات أساسية بما فيها حتى عملهم الصحفي. في الوقت الحالي عدد كبير جدا من الصحفيين والصحفيات ما قادرين يعبروا، موجودين أصلا خارج منصاتهم، حتى المنصات نفسها القدر اللي كانت متاحة بسوء الأوضاع اللي كانت موجودة من زمان اتغلصت المساحات. كمان برضو بنضيف أنه في واحدة من الحاجات للأسف هي محزنة جدا بالنسبة للصحفيات والصحفيين، انتشار المعلومات الزائفة والأخبار المضللة خلال الوقت الحالي، ودور الصحفيين كمان في نفي الحاجات دي. دورهم بالرغم من أنه ما في مساحة مناسبة بالنسبة لهم عشان يعبروا عن الحاجة دي، لكن بالرغم من ده في مجهودات واضحة من الزملاء والزميلات بنشوفها في تقارير وفي أشكال صحفية مختلفة بتنتشر في كل يوم على منصات مختلفة. فالصحفيين حاولوا على رغم سوء الأوضاع إنهم يستغلوا المساحات الموجودة ويخلقوا مساحات بسيطة بقدراتهم وبقدر الموارد البسيطة المتاحة لها. كمان واحدة من الحاجات للأسف بيمر اليوم ده للصحفيين هم في بالرغم من وجود أجسام أو ما دايرين نتناقش ديت في النقطة دي في الوقت ده، لكن بيمر اليوم ده للصحفيين وهم للأسف ما لاقين الأجسام اللي بتعبر عنهم بشكل حقيقي، أو على الأقل ما بالشكل الكافي أو بالتصور عند الصحفيات والصحفيين، وإنه لسه الصحفيين بعيدين شديد بالرغم من السنين الطويلة التاريخ اللي سردوه الأساتذة كمال وحسين الصحافة في السودان والصحفيين وجهودهم على مدى السنوات الطويلة. على رغم المشوار الطويل ده لسه الصحفيين موجودين في حتة بعيدة شديد. نسبة للأوضاع في السودان والمرتبطة بأنه الصحفيين لحد الوقت الحالي ونحن بنتكلم في عدد كبير من الزملاء والزميلات مختفين غصرياً، في زملاء اتقتلوا من خلال الحرب من الطرفين للأسف، وفي زملاء برضو الحرب كانت بسبب مباشر أو غير مباشر في مشاكل كثيرة بتحصل لهم، في منصات كثيرة اتوقفت خلال الوقت من بداية الحرب ولحد اللحظة دي معظم المنصات وقفت، بقت في كمية من المنصات الجديدة ظهرت وللأسف كانت منصات داعمة لأطراف داعمة للحرب، حتى اللي بتتبنى فيها أو بتدعي تبني خط الخط المضاد للحرب هي لا ما حاجة دي ما حاصلة، كانت السياسات التحريرية للمنصات هي بتتبع لجهات غير الصحفيات والصحفيين، جهات هي عندها مصالحة في الحرب وجهات من مصلحتها إنه تنتشر الأخبار والمعلومات المضللة اللي هي بتقف ضد مصالحنا كصحفيات وصحفيين وضد مصلحة الشعب السوداني، وهم من كل ده إنها هي معلومات ما حقيقية. والصحفيين ما وقفوا في الحاجة دي وهم بيتفرجوا بس، حاولوا إنهم يشتغلوا عليها، بس مهما كانت المجهودات بتاعتهم اللي اتبذلت هي مجهودات كبيرة لكن الفرص كانت بسيطة شديد، في وقت إنه الصحفيين أصلاً بيواجهوا غمع مضاعف في وقت لسه زملائنا وزميلاتنا الموجودين وموجودات في السودان في اللحظة دي بيعانوا من أوضاع صعبة، موجودين هم وأسرهم في أماكن ممكن تكون ما آمنة كتير منهم، بالإضافة للمطاردات والملاحقات اللي بتواجههم كصحفيين وصحفيات والاتهامات اللي بتتوجه لهم.
8: وفي السياق ذاته قدم الكاتب كمال كرار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي قراءة حول واقع العمل الإعلامي في السودان في ظل الحرب الدائرة وما صاحبها من خطابات حملت أوجها متعددة أبرزها إثارة الكراهية، إلى جانب تأثير ذلك على الخطاب العام وتماسك المجتمع بحسب حديثه. للمزيد من التفاصيل نتابع مداخلة دكتور كمال كرار خلال الندوة.
12: بالمناسبة نحن في زمن مختلف، وأنا لا أتكلم هذا بصراحة شديدة جدا جدا حول هذا الزمن المختلف، لكن كلامي ده ما تعميم على كل المجتمع الصحفي بنات ولا يعني أولاد، لكن للإشارة لبعض المجموعات الصحفية الموجودة في السودان اللي في الحرب دي بالتحديد يعني هي بتمارس يعني ما بتمارس عمل صحفي مهني وإعلامي أو كده، بتمارس صحافة يعني في جوهرها صحافة التحريض والحرب وتشجيع القتل والإبادة. يعني دارين نقول ما في بقرة مقدسة فيه ما يتعلق بالمساومة على السودان ونسيجه الاجتماعي ولا أهله ولا شعبه ولا مستقبله ولا ثابت هدده هذه الحرب. فموقفك أنت من ما يجري في بلادي يعني هو بعد ذاك اللي يحدد يعني أنت في قلمك ده ماشي في اتجاه ولا باقتناعته قضية يعني، وهل أنت صحفي منتمي للشعب ده ولا الوطن ولا أنت خاضع لأجندة أجنبية وقلمك ده مأجور ولا كده يعني. ف هذه الأجندة يعني نحن أنا في نظري يعني إنه القلم أخطر من البندقية، والبندقية دي ممكن تقف في يوم من الأيام، وزي ما يقولوا العسكر والمتحاربين يصافحوا في يوم من الأيام كما حدث في كل الحروب في الدنيا دي. لكن ما يقول القلم يعني وما يفرز وسط الناس وتداعياته بتمشي بعدك سنوات مع بعض انتهاء الحروب وكده يعني. لكن أنا يعني وغيري من الناس يعني بننظر يعني بقلق وبأسى شديد جدا للخطاب يعني بتاع الحرب ده من طرفين نزاع يعني، خطاب هو خطاب كراهية وخطاب تحريض وهو خطاب ما داير الحرب ده كيف، لكن برضو ما داير السودان بيكون سودان واحد ولا داير الشعب السوداني ده يكون شعب واحد. وأنا بس عشان أخذت بعض الأمثلة كده يعني عشان يفهم الكلام يعني إنه لو جينا نفكك الخطاب ده يعني الخطاب ده إلى الله هو حامل ثنائية، ثنائية دي في الأول نحن وهم يعني أنت يا وطني يا خاين ويا أصيل ويا دخيل. يعني في السودان يعني عاش يعني كشعب في المنطقة يعني منذ مئات السنين يعني، لكن هذا بيجي تقسيم جديد. الخطاب ده ذاته بينزع الإنسانية بمجموعات يعني بحول طوال الخطوة السياسية لكائن يستحق القتل ويبرر العنف وجريمة بتاعه، وهذا الخطاب يعني برضه بيطرق على الإثنية والجامعية بربطة الصراع الحاضر في بلدنا واللي هي دي حالات حرب على السلطة وحرب بالوكالة يعني بربطة لكن بمكونات قبلية وجهوية وعرقية، والخطورة في ذلك بحول الحرب السياسية لحرب على الهوية يعني. الحاجة الثانية إنه هذا الإعلام والصحافة يعني هذا النوع من التناول يعني قواري خاتت قدام مبادرة المؤامرة الحرب اللي هي مخطط يعني تعادل معدودة من الخارج ولا من الداخل، وما صراع عند الداخلية ولا صراع على السلطة لكنه الحرب وجودية يعني صراع وجودي يعني نكون أو لا نكون يعني زي يا كملونا يا كملناهم وكده الكلام اللي بتقدر يعني. بعدين الخطاب ده بمجد الرؤوس وتصوير الحرب ذاته إنه ضرورة وبطولة وتغييب أي كلام عن الضحايا المدنيين أو التجربة الإنسانية للحرب دي. والخطاب ده برضو يستخدم الشائعات والمعلومات غير الموسعة وتضخيم الأحداث زي ما شفنا مقاطعات فيديو ممكن تجي مفبركة ولا الكلام حولها حصل وما حصل ولا الحديث حولها عملنا وما عملنا وأكلها بعد ذلك. وهو ذاته غير استخدام الشائعات وذاته يبقى شغال عمليات استخبارية هذا من الإعلام.
10: احداثيات المنطقة الفلانية فيها السدود واحداثيات المنطقة الفلانية فيها الميليشيات وأطربها جيش وأطربها دعم سريع وهكذا. يعني الهدف ذاته غير أنه مواصلة الحرب وإنه سارة القطب والخوف والهلع وسط الناس وكذا. يعني

0: في الصحافة لكن لازم إحنا إذا كنا ناس ننتمي للوطن أو الشعب لازم يعني نقول الحقيقة دي وتزأل فلان ولا تردد فلان، لكن أحسن نقول الحقيقة دي عشان واحدة من مشاكل السودان دي الإفلاس من العقاب، وواحدة من مشاكل السودان دي إنه في طوال تاريخه يعني الحديث إنه القتلة والمجرمين ما في زول وقفوا قدام محكمة وحصلت أحداث وحصلت مجازر في البلد من عمر جودة في فبراير 56 لميزر بطل الاعتصام والمجازر اللي حصلت في أثناء الحرب دي والاستباحة بتاعة القرى والمدن والاغتصاب النساء وكذا، لكن طوالي الجنب في معمل من العقاب عشان كده قاعد تتكرر هذه الأحداث وكده. أفضل نقول الكلام ده يعني عشان نتكلم برضه عن مسؤولية الصحافة السودانية فيما يجري يعني الكلام ده ما الكلام ده نحن نقوله واستنادا برضه على التجارة في الحياة دي ماشية يعني قبل كده في 2007-2008 الحرب الأهلية الكينية كانت بعد الانتخابات لما جات لجنة التحقيق وحققت الموضوع ده تقلت انه برضو بداية الشرارة بتاعت الحرب الكينية دي كانت تتحرض الإعلامي والقنوات الإذاعية والتلفزيونية كانت تتحرض على الحرب والقتلوك دي يعني. لكن هذا هدف الخطاب الطاقي للذات ودائر في كل طرف يعني يتنرين لها الشرعية عن الطرف الآخر ويصوره كخائن وعميل وغير ممكن وكده هو بيمارس التعبئة السياسية وعسكرية وكده، وبرضو هو دائر يسيطر على الرأي العام يعني بتضطرب بقلوش كثيرة جدا جدا. الخطاب هسه المعادي للحرب والدائر السلام والدائر الانتقام والدائر وحدة الوطن كده هو ضعيف وفي ركن قطعي مقرر بالخطاب الثاني اللي هو مردود فيه مال وجهات كثيرة هي تخدم هذا النوع من الخط كده يعني، وكله انت ما تكون بتتكلم كلام مختلف عن السلام والإيقاف الحرب في هجوم شديد بيكون عليك وممكن الكلام ده برضو فيه تقويض تصل النيابة وممكن يفتح فيه البلاغ وكده يعني. بعدين الخطاب ذاته داير يعني يعيد تشكيل هوية السودان كله ويخلق هوية متصارعة مبنية على الأعداء ما مبنية على المواطن يعني اللي هم نحن وهم وكده يعني. وبعد ذاك الخطاب داير بيخدم جدا استدارة الحرب وطوالي تأجيل التحول المدني الديمقراطي والكلام ده نحن نشوفه في شنو حابب نقول الكلام ده برضو بصراحة إنه معظم هذا الإعلام الناتج التمييز هذا النوع من الإعلام اللي نتكلم عنه أنا اللي يسميه ممكن الإعلام المجرم ولا الإعلام المواطني ولا أي تسمية ثانية في معظمهم هم قبل الثورة يعني كانت صفتهم هم يا إما إسلاميين يا إما من فلول المؤتمر الوطني أو كذا، وشفنا كثير زمن ذاك الصدف معظم وزير المصالح التي كانت الأمن ولا المخابرات ولا المؤتمر الوطني أو كذا يعني شفنا صحافة مصنوعة وصحفيين مصنوعين هم دي ذات جوا بعد الثورة يعني يجوا في الخندق المعادي للثورة أو الثورة المضادة أو كذا، وبعد ذلك رموا بثقلهم مع المكون العسكري ويعم الثورة المضادة لما جات الحق دي بعد ذلك ممكن يسموا في هذا الطرف أو الطرف تاك يعني في النهاية لو جينا للصراع الحقيقي الموجود اللي هو ما بين قوى الثورة وقوى مناوئ الثورة الخطاب ده بيخدم أجندة القوى مناوئ الثورة للثورة ودار الحرب دي تستمر لأنه ما داير يوم تالي موجود في السودان يكون في السودان ده يعني يتكلم عن ثورة ولا عن دولة مدنية ولا عن شعب واحد ولا كده يعني. فللأسف الشديد يعني برضو الخطاب ده في أجندة يعني عسكرية اللي هو الخطاب ذاته اللي غير غير النطق عن الصراع هو بيجيب التجنيد والتجيش وقناعة الميليشيات وكده، ونخدم أجندة اقتصادية أو اقتصاد الحرب زي ما شايفين هنا دي شبكات المصالح المختلفة والتهريب والتمويل وكم سنة وكده يعني لغاية يعني تجارة الحرب ونستفيد منها وكده يعني. وبرضه مفهوم الخطاب ده الأجندة الخارجية عشان تبرر التحالفات وتطرق على كراهية التبعية بشكل كبير يعني.
1: في الختام رحب برلمان الشباب السوداني بمداولات مجلس النواب الأمريكي بشأن القرار رقم 1179 وأعلن دعمه الكامل والمبدئي لجهود لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في موقفها الرافض لاستهداف المدنيين في حرب السودان. للمزيد من التفاصيل حول الموضوع نبقى مع الفاتح النور المتحدث باسم برلمان الشباب السوداني.
2: يتابع

0: قادة برلمان الشباب السوداني اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 بترحاب ومسؤولية مداولات مجلس النواب الأمريكي بشأن القرار رقم HRES 1179 ويعلن دعمه الكامل والمبدئي لجهود لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في وقفتها الأخلاقية ضد ما وصفه القرار بتعاقب المدنيين. وينطلق هذا الموقف من توافق عميق بين مضامين القرار وجوهر موقف البرلمان الرافض للحرب ونتائجها، والداعي إلى حماية المدنيين وصون حقوقهم الأساسية والدستورية، وعلى رأسها الحق في التعليم والتعبير وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، إلى جانب مرافقة السودانيين في جهود إعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي. يرى البرلمان أن أهمية هذا القرار تتجلى في إدانته الواضحة لممارسات تعقب المدنيين وتركهم لمصيرهم في الشوارع، وفي تسليطه الضوء على الجرائم المرتكبة في دارفور بوصفها إبادة جماعية، وهو توصيف يعكس شجاعة أخلاقية وموقفا مسؤولا من لجنة الشؤون الخارجية. كما نعبر عن تأييدنا لموقف اللجنة الحازم إزاء استخدام التجويع القسري ونهب المساعدات في وقت يحتاج فيه أكثر من 30 مليون سوداني إلى دعم إنساني عاجل ومساعدات منقذة للحياة، مؤكدا أن ضمان نفاذ هذه المساعدات يمثل أولوية لا تحتمل التأجيل. ونثمن كذلك اعتراف القرار بالدور الحيوي الذي تطلع به غرف الطوارئ والمبادرات المحلية التي يقودها الشباب باعتبارها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في البلاد، ويؤكد أن هذا الاعتراف يعزز من شرعية الفعل المدني المستقل ويضعه في موقعه المستحق. وفي السياق ذاته نشدد على أن استمرار التدخلات الخارجية السلبية وعلى رأسها الدعم المادي للأطراف المتحاربة يسهم بشكل مباشر في إطالة أمد النزاع، ونجدد دعمنا للدعوة إلى وقف هذا الإمداد بشكل فوري كخطوة أساسية نحو إنهاء الحرب. كما نجدد تمسكنا بمطالب استعادة الشرعية الدستورية التي عبرت عنها ثورة ديسمبر المجيدة، والمتمثلة في بناء حكم مدني ديمقراطي شفاف، وهو ما يتقاطع بوضوح مع ما أكده القرار باعتباره المسار الوحيد لتحقيق سلام مستدام. ونؤكد على أن حق السودانيين في الأمان هو جوهر الكرامة الإنسانية، ونثمن هذا التحرك التشريعي، ونجدد دعمنا لجهود لجنة الشؤون الخارجية في الدفع نحو محاسبة مرتكبي الجرائم وإنشاء آليات عدالة انتقالية صارمة تضمن عدم الإفلات من العقاب وتسهم في ترميم النسيج الاجتماعي. الفاتح النور، المتحدث الرسمي برلمان الشباب السودان.
1: بهذا المستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
2: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. قوات الدعم السريع تعلن استعادة منطقة مقجة في النيل الأزرق. قصف بطائرة مسيرة يستهدف أحياء سكنية في مليط بشمال دارفور أمس. شبكة الأطباء، مقتل 61 شخصا بينهم 9 أطفال في اشتباكات بمدينة كاودا بجنوب كردفان، وتسجيل نزوح واسع. قمة أممية إفريقية بأديس أبابا تبحث تطورات الأزمة السودانية وتطالب بوقف التدخلات الخارجية في السودان. لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. قمة المنامة بين البرهان وملك البحرين تبحث تصاعد التوترات الإقليمية ووقف الحرب في السودان. المبعوث الأممي إلى السودان يختم جولة إلى الدوحة وأبوظبي والرياض، ويؤكد على الحل السلمي في السودان. الأمم القومي والاتحاد الأوروبي يبحثان في نيروبي سبل وقف الحرب بالسودان. ياسر العطا يتفقد الأوضاع العملياتية واللوجستية بالفرقة الرابعة مشاة الدمازين بالنيل الأزرق. الدكتور كامل إدريس يطرح مبادرة السلام السودانية في جامعتي أكسفورد وكامبريدج، واعتداء على وقفة سلمية لنساء سودانيات. التعايشي يبحث مع وزير المالية في حكومة تأسيس الولاية الكاملة على المال العام وتشكيل آليات الرقابة وحوكمة الإيرادات المالية. تحالف تأسيس يعين أحمد تقد ناطقا رسميا، ويسمي 9 رؤساء ليان وأعضاء لجنة تنفيذية. منظمة الهجرة الدولية، غالبية العائدين في السودان يواجهون أوضاعا قاسية في مناطقهم الأصلية. وصول أول رحلة طيران مباشرة من الدوحة إلى الخرطوم بعد توقف دام 3 أعوام. شركات تعدين قطرية تعتزم العودة الفعلية باستثمارات قيمتها 800 مليون دولار. ولاية الخرطوم تفرض 21,100 جنيه رسوم لاستخراج الشهادة المتوسطة. تراجع الصادرات السودانية إلى نحو 2.64 مليار دولار مقابل واردات تجاوزت 6.4 مليار دولار وسط عجز تجاري تخطى 3.8 مليار دولار. تصدير 128 ألف رأس من الضان إلى السعودية خلال الفترة من يناير حتى بداية شهر مايو الجاري. تحذير عالي من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في جنوب الشمالية ونهر النيل وغرب ولاية البحر الأحمر. إدارة صندوق الطلاب في كوسي تستدعي أولياء أمور طالبتين بسبب وقفة احتجاجية. منزل العلامة البروفيسور عبدالله طيب وزوجته الراحلة غريزيلدا يتحول إلى أطلال واختفاء مكتبتهما النادرة. الهلال السوداني يتوج بطلا للدوري الرواندي بعد فوزه سابقا بالدوري الموريتاني في سابقة كروية. تنتهي عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
8: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
9: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
8: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
10: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجا نلتقيكم من خلاله، ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجا.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام سألتك بحش اللمات ودمعاتنا سألتك بكبيدات ودعواتنا شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا شليل وين فات وزي برق السماك زي برق السماك الجابة دخشية زي زغرودة للبطن الكبارية مرق من شامة القمرة مهقت بي ودعت الله مقدم بالعديل براك تعالوا أبشروا يا جنيات شليل ما راح شليل ما فات شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد شليل مصدار شليل مشوار شليل نقردنا يا جنيات شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحراز مشليل شليل ندليل شليل ندليل على البلدات بعد درب التبلدية وشليل ما راح شليل ما فات نحن ونحن ماتة ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فوق بيت مزارعية وتراب بلده سماح فوق بيت مزارعية وتراب بلده سماح
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته هو المعز جني نستمع له بصوته حبابك المعز
2: قبل اللحظة لقيتك تايه هذه عن الحوان الماضي ودمعه قبل اللحظة لقيتك تايه بين الحوان الماضي ودمعه كنت بتقر أحلام الواقع ولما الذكرى الطالق وجهه جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع أنا بتأمل جرحي وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعة سطر وقصة حزينة وضايعة ورسم الخبر الصاغ فجعه عايز أقول لك ما تنتظر عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالبه يحيد عن صفره الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النام بفكره وعن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسره عايز أديك مثال أو حكمة عن محبوب مؤمن بغضب كيف تجاوز ألم العاتي كيف جازاه الله في صبر كان يلا أيوب قدوتنا أعطى مثال لرضيك نعتبر هل يا عافية أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره فوق أموال وعافية تعانى شاف زربيته أمام اندسر ما في مخلوق بالدنيا مكمل ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر ما في مخلوق بالدنيا مكمل صبرا يؤتي الجنة أصبر تحياتي لحز جنة لصالح دفتر مشاعر راديو دليل
0: شكرا لك المعز جني ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها نستمع لها معا
3: وفيها إيه لو نبدأ صفحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة ننسى كل الكان وعدة وفيها إيه لو نبدأ صفحة نرسم الأحلام نخلد في دروب الريد لوحة نسكي بستان الأزاهر نهدي كل أحبابنا فرحة ننسى كل لحظات شكانة وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبض صفحة. داير اقول ليك بيا صراحة الغرام زايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي زي بحاك ما ليها ضفة او رواية عشقي سلمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والأمان مركب الريد تلقى مرفة وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا ونطرى أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي قال حن من بعد ما قايلين نجفة فيها إيه لو نبدأ صفحة تصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحين نعاين نلقى كل الدنيا شمحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-12-08-00-4-7-0.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. يوم بالمسيرات على نيالة صباح اليوم، وقوات الدعم السريع تقول إنها أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة. الدعم السريع تستعيد منطقة مقجة في النيل الأزرق، وهجوم بطائرات مسيرة على المليط بشمال دارفور. لجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان طرفي الحرب بالانخراط في جهود السلام. مركز حقوقي يصف حملات الإزالة في الخرطوم بأنها غير قانونية، والبرهان ينهي زيارة خاطفة إلى المنامة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. نشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو قالت فيها إنها أسقطت طائرة مسيرة في مدينة نيالة التي ظلت تتعرض لهجمات مستمرة كان آخرها صباح اليوم. وقال القائد الميداني علي بحر إن قوات الدعم السريع أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة، وأظهر المقطع حطام المسيرة التي تم إسقاطها، ولم يتسنى لراديو دبنجا التحقق من الخبر من مصادر مستقلة. وأضاف القائد الميداني علي بحر في هذا الخصوص:
1: الليلة 2026 14 مايو
2: يا مدينة دمة،
1: يا مدينة دمة
2: تم إسقاط بالإقدار
0: من جهتهم. كشف مواطنون من نيالة عن هجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم على مناطق بنيالة شمال. وأوضح المواطنون لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات انفجارين عند الساعة 8 صباحا وانفجارين في تمام الساعة 10. ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة المناطق التي جرى استهدافها أو حجم الخسائر. أعلنت قوات الدعم السريع استعادة منطقة مقجة بإقليم النيل الأزرق بعد 3 أسابيع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس مقاطع فيديو من داخل مقجة أكدت خلالها استعادة المنطقة، مؤكدة عزمها على التوجه نحو مناطق أخرى. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: أشاوس الشهيد البيجي من داخل مقجة للمرة الثانية وللمرة اللي في تلقونا نحن جوينا
4: هلا والله الله أكبر
3: تخليدا لكل شهدانا. مقجة حرة كما ينبغي لها.
0: وتزامنت سيطرة قوات تحالف تأسيس على منطقة مقجة مع زيارة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن ياسر العطا إلى الفرقة الرابعة مشافي الدمازين ووقوفه على سير العمليات والجاهزية القتالية. وأشاد العطا بالانضباط العالي والروح المعنوية للقوات بالفرقة، مثمنا الانتصارات التي تحققت، مؤكدا أن القوات المسلحة السودانية ماضية في أداء واجبها دفاعا عن الأرض وتعزيز الاستقرار بالبلاد. كشف مواطنون عن استهداف مدينة مليط بولاية شمال دارفور أمس بطائرات مسيرة. وقال مواطن من مليط لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف الجانبين الجنوب الغربي والشمال الشرقي من المدينة، وأشار إلى عدم تسجيل ضحايا وسط المدنيين. وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن السودان يدعو إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراءات واضحة وحازمة لإنهاء تقديم الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. ودعا مشروع القانون الذي وافق عليه 44 من أعضاء اللجنة مقابل اعتراض عضوين إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات للتفاوض على إنهاء الحرب الأهلية السودانية واستعادة الحكم الديمقراطي بقيادة مدنية، مشددا على الجهات الخارجية الفاعلة ضرورة الإنهاء الفوري للدعم المادي المقدم لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أطراف النزاع في السودان بوضع المصالح العليا للشعب السوداني في المقام الأول والانخراط بشكل بناء في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، محذرين من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف خلال المؤتمر السنوي العاشر للاتحاد الافريقي والامم المتحده في اديس ابابا امس الاربعاء، على اهميه اعاده تنشيط حوار سوداني شامل قائم على المصالحه ويهدف الى تهيئه الظروف اللازمه للتوصل الى حل سياسي توافقي. اختتم بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان زيارة لمنطقة الخليج بدأها في الرابع من الشهر الحالي، أجرى خلالها مشاورات في الدوحة وأبوظبي والرياض مع مسؤولين حكوميين وممثلين من المجتمع المدني السوداني وأعضاء في السلك الدبلوماسي. وجدد هافيستو التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان. أنهى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية خاطفة إلى مملكة البحرين، التقى خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبحث سبل وقف الحرب واستعادة الاستقرار في السودان. وأوضح الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي في حديثه لراديو دمنجا أن الحراك الحالي في المنامة يركز بشكل أساسي على مباحثات مباشرة بين الخرطوم وأبوظبي لإنهاء الأزمة وليس مع الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
4: زيارة السيد رئيس مجلس السيادة للبحرين مهمة، ولقائه بملك البحرين ليس فقط لأنها كما يتردد في الرأي العام السوداني أنها المنامة 2 أو المنامة 2 في إشارة للمنامة الأولى. أنا أعتقد أنه إن كان ثمت نقاش أو حوار في البحرين فربما الأرجح يكون بين الخرطوم وأبوظبي وليس بين الجيش والميليشيا.
0: أعلن بنك السودان المركزي انتهاء المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة من فئتي 1,500 جنيه يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026 عند الساعة 6 مساء، وذلك بولاية الخرطوم والجزيرة وبعض محليات ولاية النيل الأبيض. وأكد البنك أن فروع المصارف التجارية ستواصل العمل يوم الجمعة من 8 صباحا وحتى 6 مساء. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر مجموعات تابعة لقوات الدعم السريع بمهاجمة شاحنة تجارية بمنطقة أم كريديم، ما أسفر عن خسائر مادية وإصابات وسط المواطنين. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن القوة المسلحة اعترضت الشاحنة وفرغت شحنة من الفول تقدر بنحو 70 جوالا وأتلفتها بالكامل، إضافة إلى نهب 10 جوالات من الصمغ العربي مع تعذيب الركاب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أقدمت قوات الدعم السريع على ارتكاب جريمة بشعة في منطقة مكريدي، فقامت بالاعتداء السافر على شاحنة هي قادمة من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان ومتجهة إلى مدينة الأبيض. الشاحنة بها محاصيل وبها ركاب، مارست أبشع أنواع التنكيل بحق الركاب وقامت بتفريغ المقشور الذي يبلغ 70 جوال، وقامت بنهب 10 جوالات من الصمغ العربي الذي كان يوجد في الشاحنة.
0: وصف مركز السودان للمعرفة حملات الإخلاء القسري وهدم المنازل التي تشهدها بعض مناطق السودان لا سيما مدن ولاية الخرطوم الثلاثة بأنها غير قانونية وغير أخلاقية وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة وللالتزامات الواقعة على السودان بموجب القوانين الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مخالفتها للتشريعات الوطنية. وحذر رئيس المركز عبد الباقي جبريل من أن عمليات هدم المنازل وتشريد السكان تترافق مع تصاعد خطاب الكراهية العرقية والمناطقية وحملات تجريم جماعي تستهدف بعض الفئات والمجتمعات، الأمر الذي يفاقم حالة الاحتقان والانقسام داخل المجتمع السوداني ويهدد النسيج الاجتماعي بصورة خطيرة. شكى طلاب بجامعة الإمام المهدي من تردي الأوضاع الخدمية والأمنية داخل الجامعة والداخليات معا، مؤكدين أنهم يواجهون معاناة يومية بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء وضعف الخدمات الأساسية وغياب الأمن إلى جانب الأعباء الاقتصادية المتزايدة. وقالت إحدى الطالبات لراديو دبنجا إن الطالبات يتعرضن لحالات نهب متكررة، مشيرة إلى حادثة وصفتها بالخطيرة مؤخرا حيث دخل شخص عار تماما إلى داخلية الطالبات ليلا واعتدى على إحدى الطالبات وسرق هاتفها. وأضافت في هذا الخصوص:
6: تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة مما تسبب إلى تزعزع الأمن والخوف والزعر وسط الطالبات، وسرقت عدد من هواتف الطالبات بينما استمرت الجهات المسؤولة في إنكار هذا الواقع وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة، إلى أن أتت هذه الحادثة الخطيرة التي حدثت يوم أمس، حيث دخل علينا شخص عاري تماما إلى الداخلية عند تمام الساعة 1:43 صباحا، وقام بالتهجم على أحدى الطالبات وسرقة هاتفها السيار.
0: تواصلت حملة التطعيم ضد الكوليرا لليوم الرابع في المناطق التي شهدت انتشارا واسعا للمرض العام الماضي في وحدة الجبل بمحلية كاس في جنوب دارفور، ونفذ وفد إشرافي مشترك من وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور وممثلين من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أمس زيارة ميدانية إلى منطقة كالوكيتينك، وذلك للوقوف على سير الحملة الوقائية. قال جافيد عبد المنعم الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود إن مستشفى زالينجي جرى تأهيله بعد أن تعرض منذ عامين لأضرار بالغة، وأوضح في مقطع فيديو خلال زيارته المستشفى أن قسم الطوارئ جرى ترميمه بالكامل ويستقبل حاليا 2000 مريض شهريا، كما توسعت خدمات قسم الأمومة وطب الأطفال، ما أتاح إجراء 1100 عملية ولادة وعلاج أكثر من 400 طفل من سوء التغذية الحاد هذا العام، ولفت إلى تجهيز المعمل وقسم الأشعة بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
7: هذه غرفة الطوارئ التي كانت في السابق بلا سقف، واليوم تستقبل 2000 مريض شهريا في قسمي الأمومة وطب الأطفال. توسعت الخدمات حيث بلغ عدد الولادات 1100 ولادة، وتلقى أكثر من 400 طفل العلاج من سوء التغذية الحاد هذا العام وحده. So far this year
0: alone. جدد مواطنو القرية 4 في وحدة أمبري الجديدة شكواهم من تأثير المجزرة الآلية للدواجن في المنطقة على الوضع البيئي، وأعلنوا عن وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بإيقاف فوري لتصريف مخلفات المجزرة في الأراضي المفتوحة. وقالوا في بيان إن المصرف أدى إلى التوارد الكثيف للحشرات والتلوث والروائح النتنة في القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال في القرية بالأمراض. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية استمرار الأجواء الحارة إلى الحارة جدا في عدد من الولايات خلال اليومين القادمين، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة في مناطق واسعة من البلاد. وقالت الهيئة في نشرتها إن الطقس اليوم يشهد أجواء حارة إلى حارة جدا في ولايات نهر النيل والولاية الشمالية وغرب ولاية البحر الأحمر، فيما تسود أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا في بقية أنحاء البلاد. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجالية السودانية في مدينة لندن انتخاب السيدتين نادية رشيد نايل وولاء بهادين محمد إدريس من أصل سوداني نائبتين محليتين ببلدية كنسينتون وتشيلسي في الانتخابات المحلية التي عقدت بتاريخ 7 مايو 2026. وقال المكتب التنفيذي للجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن إن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر واعتزاز للجالية. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبنا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في الأيام دي بيشهد قطاع التعليم الخاص بولاية الخرطوم جدل واسع حول التغييرات الأخيرة في المناهج الدراسية وما أثارته من ردود أفعال واسعة بين المدارس وأولياء الأمور والجهات التعليمية في ظل تحديات ما بعد الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المؤسسات التعليمية. وللحديث حول واقع التعليم الخاص وقضية المناهج المنقحة وتأثير القرارات الأخيرة على استقرار العملية التعليمية، يسعدني أن نستضيف في هذه الحلقة الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عوض أحمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم والأمين العام لشعبة جبل أولياء، للوقوف على أبرز التحديات والرؤى المطروحة لمعالجة الأزمة وضمان مستقبل أفضل للتعليم. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد عوض في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجا، وكمان سعيد أنه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وأنا أحد أعضاء اتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، أنا الأمين العام لمحلية جبل أولياء. منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية كثير من الصعوبات والمعوقات اللي أشرنا لها، إحنا أشرنا لها في المؤتمر الأول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها إنه كثير من القضايا على الدولة أن تنتبه لهذه القضايا وأن تسعى لحلها لكي نطور من أداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية، والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية، دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعة تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب. تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاعت تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
1: بداية أستاذ أحمد عوض، عايزينك توضح لنا المشكلة المتعلقة بالمناهج المنقحة بالضبط شنو؟
2: هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل الحدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية، أظن قمنا اكتشفنا أنه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. إحنا عارفين أنه وفق قانون 96 أنه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بنقح ويعزف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي وانطلاقه ان الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا، وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري بنشتري كتب من سوق الله أكبر ونجيب الأطفال بتاعنا في المدارس، أبدا والله، إحنا نفس يعني هذه بنكون عارفين إنه دي الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفة في الأسواق، معروفة يعني مطابع دي ومتخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي، وبتنزل نشرات، هم ذاتهم متابعين، هم أصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث إنه ما يخسروا معدين، ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف انه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات، إنه حدث المركز هل صدر نشرة للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات؟ أنا ما أعرف، لأنه هو أنا ما معني بالخطاب ده. الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين أو ناس الولايات، إنه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده، معروف يعني عندها رغم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره بخطاب، والخطاب بينزل للدرجات أدنى أدنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم أن الطرق ما صحيحة طبعا إدارية ما صحيحة، هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفة يعني معروفة يعني. ما إحنا دلوقتي واضح أنه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمة والعارفة ومن محيطنا عندها بريد إلكتروني لكل مدرسة، أي مدرسة عندها بريد إلكتروني بينزل. إحنا واضح إنه ما عندناش يعني ما عندنا القصة دي، بتبقى أنت بتلقي خطاب في الفيس بتلقاه في الواتساب بتلقاه في جهات مختلفة، وده خلل يعني. فإحنا يعني قمنا تفاجأنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بداية العام الدراسي إنه في كتب يعني، والكتب اللي عند الحكومة ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذ زي ما أشرت، وخلاص انطلقنا إنه نحل المشكلة، نقعد مع الجهات المسؤولة وننبه إنه لا في كتب جديدة وإلى آخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بولاية الخرطوم، واثنين المساعد الفني لمدير مرحلة الأساس بالولاية، والمدير الفني المساعد لمدير الإدارة العامة للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر، ووضح من هذا الاجتماع انه ما في نشره وخطاب صدر بهذا الكتاب او هذه الكتب المنقحه يعني ما في ما والله حسب كلام حسب افاده احد الموظفين بالوزاره يعني اللي كان جالس في الاجتماع يعني انه ما في خطاب طلع ولا في نشره صدرت بهذا المعنى. خلاص احنا في لادراك الموقف ولمعالجته لظروف البلد وكده خلاص نكون لجنه، هذه اللجنه تجلس وتحاول أن تغارم بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد، والحل أن نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق يعني. نعمل إيه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مغررات بخطة ومدرسين أن يشتغلوا وكذا، وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بأنه الوزير المكلف بولاية الخرطوم أنه في مؤتمر صحفي أشار أنه لا هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الأمر والغريب في الأمر أنه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة، يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة ما متوفر بصورة يعني، حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكومية. وده المسار الغريب يعني، انت ما صدرت ولا عندك نشرة لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا، ما في. وده الشيء الطبيعي ما في. هذا النقاش يمكن حسمه باخراج وابراز هذه الخطابات، ما فيش، ما موجودة اصلا. طيب مين الاشار انه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل اوضاع اقتصادية معلومة؟ عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب، حنوصل المدارس دي شهر 6 ولا 7، والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9، يعني العام مشى. يبقى أنت ليه دخلت نفسك في التجربة دي؟ دلوقتي ديل لا عندهم PDF لا عندهم خطابات كده، بس أنزلت بليل هذه الكتب بليل كده، والله يا جماعة تدرسوا الكتب دي. ده ما خطينا، تعال نعالج الخطأ ده، لكن أن نسوف الموضوع بيبقى مشكلة، بيبقى إحنا ما حلينا مشكلة. ليه؟ لأنه أنا في المدارس الخاصة متضرر. إزاي؟ متضرر أو حي اشتريت كتب خسرت أموال، كان أنت ممكن هذه الكتب أنا أوجهها لحاجة تانية أو اشتري بها الكتب اللي أنت عايزها يعني. الشيء الثاني أفقدت الثقة فيني أنا من التلميذ ومن ولي الأمر، إنه والله المدارس الخاصة دي معناته تجيب لها كتب كده من السوق، الله اكبر درسها شوفنا دي يا اخي ده النصابين او ده بياكلوا قروش بالباطل. انا ما عملت كده يا اخي، انا معتاد انه بتعاون مع مكتبات متخصصه في المجال،
3: وهي عارفة إنه الكتاب ده معتمد ولا معتمد، هي عارفة يعني، ولا صدرت لها أنت ولا قلت لها ولا قلت لها أي حد في الله. وإذا عندك طلعه لنا، إذا طلعته عداك العيب، إحنا الغلطانين.
2: خط خطاباتك طلع. الغريب في الأمر طلع امبارح خطاب ما أعرف أنه صحيح ولا مفبرك، ما في حد جاوبني لغاية اللحظة. هذا الخطاب بيتكلم بهم مصدر بتاريخ 11 اللي هو امبارح 10 على أساس إنه هو خطاب، يعني إحنا واضح إنه اليوم غدا يعني أو الآن غدا يعني، أنت كاتب لي خطاب بتاريخ 11 نزلته في الميديا ما جاني أنا، وبالتالي بتعامل معه إنه ده خطاب احتمال مفبرك يعني. والخطاب ما فيه إجابة، حتى الخطاب المفبرك ده والله الحقيقي ما فيه إجابة. أنا أدرس إيه؟ أدرس أي طبعة؟ وين هي؟ ما فيش. والطبعات أصلا المنقحة دي دائما بيحصل فيها نقاش ورشات عمل كده يعني، خاصة اللغة العربية بتاعت صف سادس بتكون في حراك لمناقشة هذه الإضافات والمحذوفات وكده، وفي خلاف أصلا. أنا تخيلي في كان لجنة كون السيد الوزير وزير التربية وزير التعليم والتربية الوطنية الاتحادي بشان لجنة لمراجعة المناهج، وفيها كلام يعني فيها مشاكل، واعتمدت الوثيقة بتاعت 2013 وإلى آخره. في مشاكل هنا، ووضع البلد ذاته ما مستقرة يعني. لسه احنا ما احنا بعد ايام وبعد فترة عندنا قد يكون مجلس تشريعي بعد فترة يعني، خلي الامور تستقر وتعال غير، خلي الكلام ده يكون في جو وبمناخ كده فيه تداول يعني. احنا الجو بتاعنا ده جو حرب ودماء ومغزوفات وكده، وما في امكانيه لطباعه الكتب دي وكده، فما كان ده الوقت المناسب. انت كان ممكن تجنبنا هذه المشاكل، خاصه احنا منطلقين لعام موحد في كل الولايات اللي هو عام 26 27 اللي هينطلق في سبتمبر او في اكتوبر العام في القادم يعني، سبتمبر او اكتوبر بيكون في موحد اسمه عام موحد اسمه العام 26 27 كده، كل الولايات بتكون في مستوى واحد.
1: استاذ احمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم والامين العام لشعبه جبل اولياء، وانت ما زلت تتحدث لنا في راديو دبنج عبر برنامج حديث اليوم، برضو عاوز انك توضح للمستمعين او لاولياء الامور بعد ما عرضت المشكله ووضحت الاسباب، تورينا مساهمتكم او مقترحاتكم شنو لحل الازمه ومساعيكم حتكون شنو.
3: احنا اقتراحنا ذهبنا زي ما قلنا واجتمعنا انه والله يا اخي الكتاب ده المغرد على الصف السادس تجمد وندرس باللي بايدينا يعني، وكتب قديمه ومتوفره ونمشي بها يعني ونخلص بها في الحكومه ولا في الخاص، موجوده متوفره في الاسواق وفي المدارس الحكوميه وفي الخاص موجوده، وعشان ما نرهق الخزينه، وخاصه انه احنا بعد شويه حنمشي لعام موحد، والعام الموحد اللي هو 26 27 في سبتمبر المفروض كل الولايات دي تدرس بمنهج واحد. والله مش كده، انا متاكد انه حسي دلوقتي الولايه الشماليه حديثه عن بيختلف عن النيل، نهر النيل في مشكله، في مشكله، وكسلة تختلف عن كذا، متاكد انا من الكلام ده، في مشاكل والكتب ذاتها ما وصلت الولايات دي. نسأل الله سبحانه وتعالى انه يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويعم السلام، وانه امورنا ان شاء الله تخطو للامام، وانه الناس ان تجود من اداء ومن من عملها، وان نساهم جميعا في انه ان نصلح اماكن الخلل، وده الهدف، مش الهدف انك ان نتصيدك او ان ان ان نقصد من ذلك ان نفشلك او نستهدفك، ابدا ابدا. احنا ناس معلمين ظلنا في المهنة دي، احنا ماشيين على 45 عام، وكثير من الزملاء احنا خلاص تشبعنا بالمهنية. قد يكون عندنا افكار وعندنا هوى سياسي قد ربما، لكن بالعمر ده بتبقى العملية بتاعتين للمهنة يعني، يعني خلاص بتبقى هي في كل جسمك في كل خلايا ان مهنة. انا عايز جانب خاص متعلق بأولادنا، مستقبلنا هنا في هؤلاء الاطفال، التلاميذ والتلميذات والطلاب ديل المستقبل حقهم يعني، هم نصف الحاضر وكل المستقبل. إن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويوفق الجميع لما فيه الخير لنا ولبلادنا.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نعدكم بمواصلة النقاش حول هذه القضية الهامة التي تشغل العديد من الأسر السودانية. وإلى ذلك الحين هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: كلكم خلي بالكم،
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
4: راديو دبنجا دبلوة. يوم وصلني زرعت وصلني وهاش وصل أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
5: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
6: عملية الموسم الزراعي في العام الماضي الفشل كان واضح و

يمكن يكون لمنطقة المزمومة السواد الأعظم هم مزارعين صغار لم يحظوا بالتوميل ولم يتمكنوا من جلب الجازولين، لأنه كانت المسائل الأمنية مشددة وهم ذاتهم جاءوا من نزوح ومنهكين لم يستطيعوا مواجهة أو مغاومة الموسم الزراعي، مع أنه التكاليف كانت عالية. الآن الصواد الأعظم من المزارعين، وهنا نتحدث عن صغار المزارعين، لا حيلة لهم ولا غدر لهم ولا يستطيعون مواجهة التكاليف الباهظة ولن يستطيعوا جلب الوقود. ونحس الضمير الحي والمنظمات إلى أن تليهم الاهتمام وتهتم بالصواد الأعظم من مزارعي المزموم. هنا نتحدث عن مزارع وهو عاجز عن أن يقدم إلى نفسه شيء، وهناك إعلام وهناك زخم من حكومة الولاية أنه الاستعداد للموسم الزراعي وكذا. المسائل دي في تقديري هي قاعدة تتصبى في اتجاه معين، ولكن صغار المزارعين وصغار المنتجين لم يجدوا حظهم من المسائل حتى ولو تكللت بالنجاح. هي ماشى منصرفة اتجاهات معينة إلى رمزيات إلى نافذين. والآن المزارع الصغير المزارع البسيط هو في حيرة في عمره، ولم يستطيع من ممارسة النشاط وركونه عن الزراعة أو عدم ممارسة الزراعة تمثل تفاقم المعاناة والكارثة الإنسانية المحتملة أو المجاعة بإن صح التعبير. نتمنى عبركم إن نرسل رسائلنا وتجد يعني القبول من ذو القلوب الرحيمة. مسألة فشل الموسم الزراعي في العام الماضي، المسألة ضربت زي ما بيقولوا برمتة صغار المزارعين. هم الصواد الأعظم من مزارعي المزموم صغار المزارعين وصغار المنتجين، لم يحظوا في عملية التوميل ولم يحظوا أيضا في جلب الجازولين ومواجهة الموسم الزراعي نسبة لغلاء مدخلات الإنتاج وحالهم التي أدت إلى عدم ممارسة الزراعة، وهن جاءوا من النزوح منهكين ولم يستطيعوا ممارسة النشاط. لذلك صغار المزارعين كلهم طلعوا صفر اليدين من الموسم، ولا قدرة لهم ولا حيلة لهم، والآن حالهم يمكن يكون تفاغمت أكثر. عبركم نناشد الضمير الحي والمنظمات إلى إنه تهتم بمزارعي المزموم. خير شاهد إلى ما أسلفنا الغول عنه وفي يمكن يكون الموسم المنصرم تمت عملية بتاع التمويل، ولكن أشابتها كثيرا من الشوائب وكثيرا من الغموض، حتى إنه أصبح المزارع البسيط لم يستطيع الحصول إلى توميل ولم يعرف متى ذهب التوميل إلى أين ذهب. المسألة دي على الأرض واضحة، الآن كل المناطق الزراعية هي بور واتهجرت لأسباب منها الحرب وبعد عودة الناس منها الوضع الاقتصادي. يمكن يكون هذا الحال ما عايز صريح أكثر ولا أقل، لكن هناك كارثة حقيقية، يعني أنه أغلبية مزارعي المزموم من صغار المزارعين هن لن يستطيعوا ممارسة النشاط نسبة إلى الوضع الاقتصادي والانعدام. صغار المزارعين منذ 3 سنوات يعني ما بين نزوح

0: ما بين حرب وما بين عودة إلى الديار، يمكن يكون أغعدتهم تماما من حتى التفكير في مسألة ممارسة النشاط. المسألة دي لا عواقب وعواقبها بتضرب الصواد الأعظم من مواطنين المزموم بمسألة إنه الكارثة الإنسانية اللي يمكن يكون حسي معاشة في كثير من المناطق قد تتفاقم أكثر وأكثر، والآن هم يعيشون أوضاع سيئة جدا جدا، لكن الآمال في إنه الناس تجد حلول لأنه الموسم الزراعي يكون فاتحة خير، لأنه الناس تنخرط في العمل وتوفر أوضاعها وتطلع من حالة الوهن اللي ضرب مساكنها.
1: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبنجا يم وصلني زراعت وصلني وهاش بس أصل بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. قوات الدعم السريع تعلن استعادة منطقة مقجة في النيل الأزرق. قصف بطائرة مسيرة يستهدف أحياء سكنية في مليط بشمال دارفور أمس. شبكة الأطباء مقتل 61 شخصا بينهم 9 أطفال في اشتباكات بمدينة كاودا بجنوب كردفان وتسجيل نزوح واسع. قمة أممية إفريقية بأديس أبابا تبحث تطورات الأزمة السودانية وتطالب بوقف التدخلات الخارجية في السودان. لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. قمة المنامة بين البرهان وملك البحرين تبحث تصاعد التوترات الإقليمية ووقف الحرب في السودان. المبعوث الأممي إلى السودان يختم جولة إلى الدوحة وأبوظبي والرياض ويؤكد على الحل السلمي في السودان. الأمم القومي والاتحاد الأوروبي يبحثان في نيروبي سبل وقف الحرب بالسودان. ياسر العطا يتفقد الأوضاع العملياتية واللوجستية بالفرقة الرابعة مشاة الدمازين بالنيل الأزرق. الدكتور كامل إدريس يطرح مبادرة السلام السودانية في جامعتي أكسفورد وكامبريدج واعتداء على وقفة سلمية لنساء سودانيات. التعايشي يبحث مع وزير المالية في حكومة تأسيس الولاية الكاملة على المال العام وتشكيل آليات الرقابة وحوكمة الإيرادات المالية. تحالف تأسيس يعين أحمد تقد ناطقا رسميا ويسمي 9 رؤساء لجان وأعضاء لجنة تنفيذية. منظمة الهجرة الدولية غالبية العائدين في السودان يواجهون أوضاعا قاسية في مناطقهم الأصلية. وصول أول رحلة طيران مباشرة من الدوحة إلى الخرطوم بعد توقف دام 3 أعوام. شركات تعدين قطرية تعتزم العودة الفعلية باستثمارات قيمتها 800 مليون دولار. ولاية الخرطوم تفرض 21,100 جنيه رسوم لاستخراج الشهادة المتوسطة. تراجع الصادرات السودانية إلى نحو 2.64 مليار دولار مقابل واردات تجاوزت 6.4 مليار دولار وسط عجز تجاري تخطى 3.8 مليار دولار. تصدير 128 ألف رأس من الضأن إلى السعودية خلال الفترة من يناير حتى بداية شهر مايو الجاري. تحذير عالي من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في الجنوب الشمالية ونهر النيل وغرب ولاية البحر الأحمر. إدارة صندوق الطلاب في كوسي تستدعي أولياء أمور طالبتين بسبب وقفة احتجاجية. منزل العلامة البروفيسور عبدالله الطيب وزوجته الراحلة غريزيلدا يتحول إلى أطلال واختفاء مكتبتهما النادرة. الهلال السوداني يتوج بطلا للدوري الرواندي بعد فوزه سابقا بالدوري الموريتاني في سابقة كروية. تنتهي عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب الترويجي. في المفاعليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية تحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحب بيكي في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: كل ليلة الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية اللي بتنظمها حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية الساعية لتشفيف العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
3: المبادرة عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي تتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في مؤسسة. هسه نحن ذاتنا رغم أننا نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ يعني، دربناهم نحن وأهلناهم ممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجنا عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي، نعمل له زي بروموشن. مشينا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رأس التحرير لكل صحيفة لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافة والمطبوعات كده. مشينا فلقى اهتمام كبير جدا، وبعد ذلك بقت الحاجة يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني انهم قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه يعني. فدي دي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجودة في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني مثلا، لانه هم ذاتهم مشغولين. يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجيه ودار حريره وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره تكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول القضايا بتاعت الأسر وما تعرضوا له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتداولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني اللي هو المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كم 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة. يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقول لنا أي والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية بتاعك، لكن هم عشان يكتبوا وتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم كده. كنا يعني حقيقة بنعاني معاناة كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت هناك. فده برضو بيحتاج برضو لأنه الناس عاين، يعني لأنه نحن القطاع دارين مطرحة، نحن كمبادرات نسوية نحن زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في كتابة صحفية بكده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف المهم نسيت الساعة، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبه للصحفي، لانه اصلا هو الصحفي بيسعى ورا الخبر. دي اصلا حاجه يعني بتبقى بعد ذاك الموضوعات التحليليه والصحافه الاستقصائيه، ودي كلها حاجات هي بتتابع الاخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حاجات زي دي. ودي من الحاجات اللي هسه بدا الناس يهتموا بها، يعني الصحافه الاستقصائيه بالذات ما كانت موجوده من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا إحنا قاعدين نشتغلها يعني. لكن الصحفي بيهتم بالحدث، عشان كده أنا بقول إنه النساء ذاتهم هم يخلقوا الأحداث. ما أنا عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي مبادرة دي أنا أكتب فيها وأظل أكتب وأظل أنا أطلع بيانات وأظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. أنا سأتأكد إنه بعد الندوة دي ناس كتار يطلبوا لك والله يا أخي عملت ندوة كده، ومثلا أنا عايز تديني الورقة تديني كده، ده ما يعني برضو مجهد المغير، لكن برضو أحسن من إنه هو ما استجيب يعني.
1: وأخيرا نستمع لمداخلة الأستاذة أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا إلغاء النساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
4: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، ها شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا نحن في الحملة بتاعت عدالة نسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين، وجزموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه. لكن في حين انه احنا لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام, نلاقي مشكله في انه كيف نحن نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا جوا المطبخ عندهم الخبره والمعرفه والقدره الاعلاميه لاخراج الحاجه دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الاطفال نتائج الاغتصابات والحرب الحاصله دي, والثاني بنلقى في صفحه او في حاجه في الفيسبوك يقول لك في شافعي تلاقي مرمي بالحته والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده. وهل الناس مغيبة من الحقيقة من إنه هو نتاج للحرب وده نتاج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه, يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء, لا يعني النساء مثلا الأصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة بفقد العائل بفقد الأمان المجتمعي بالنزوح بالانتهاك بالاغتصاب في النهاية برضوخة للعمالة حقة الجنس عشان تعيش عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزوح وأماكن الليوم. وين الصحافة الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي بما إنه هو للنساء وللواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة على مهين لحياتهم ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها, في إنك أنت كصحافة كيف تكون شريكة في صنع التفاصيل دي. إحنا لما نتكلم عنها تورينا نحن نخرجها كيف نعمل ندوات تساعدونا في عمل تحقيقات نساعدكم في كده, لكن ما تكونوا قاعدين مثلا وهنا شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي بينتظروا إنه نحن لما نطلع مثلا الخبر. أو أول سؤال أنا قاعد أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جدا, بيقول أنا قاعد أي حاجة يقول لك عندك إحصاءات الأرقية. خلنا في زمن لا فيه وزارة صحة لا فيه شرطة لا فيه أمان لأنه المنظمات مثلا يعني هجيبلك إحصاء من إحصاءات من وين يعني؟ فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعت الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند عشان تخاطب المجتمع الدولي عشان تخاطب المنظمات الدولية لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيافاتنا الكريمات وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة, تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر وفي أمان الله.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعياً من راديو دبنجة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. يوم بالمسيرات على نيالة صباح اليوم، وقوات الدعم السريع تقول إنها أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة. الدعم السريع تستعيد منطقة مقجة في النيل الأزرق، وهجوم بطائرات مسيرة على المليط بشمال دارفور. لجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان طرفي الحرب بالانخراط في جهود السلام. مركز حقوقي يصف حملات الإزالة في الخرطوم بأنها غير قانونية، والبرهان ينهي زيارة خاطفة إلى المنامة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. نشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو قالت فيها إنها أسقطت طائرة مسيرة في مدينة نيالة التي ظلت تتعرض لهجمات مستمرة كان آخرها صباح اليوم. وقال القائد الميداني علي بحر إن قوات الدعم السريع أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة، وأظهر المقطع حطام المسيرة التي تم إسقاطها، ولم يتسنى لراديو دبنجا التحقق من الخبر من مصادر مستقلة. وأضاف القائد الميداني علي بحر في هذا الخصوص:
1: الليلة 2026
2: 14 مايو
3: يا مدينة دمة
1: تم
3: إسقاط بالإقدار دل بالإقدار حقتك والله دل بالإقدار والله.
0: من جهتهم كشف مواطنون من نيالة عن هجوم بطائرات مسيرة صباح اليوم على مناطق بنيالة شمال. وأوضح المواطنون لراديو دبنجا أنهم سمعوا أصوات انفجارين عند الساعة 8 صباحا وانفجارين في تمام الساعة 10، ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة المناطق التي جرى استهدافها أو حجم الخسائر. أعلنت قوات الدعم السريع استعادة منطقة مقجة بإقليم النيل الأزرق بعد 3 أسابيع من سيطرة القوات المسلحة على المنطقة. ونشرت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع أمس مقاطع فيديو من داخل مقجة أكدت خلالها استعادة المنطقة، مؤكدة عزمها على التوجه نحو مناطق أخرى. وأضافت قيادات ميدانية في الدعم السريع في هذا الخصوص:
4: أشاوس الشهيد البيجي من داخل مقجة للمرة الثانية وللمرة اللي في تلقونا نحن جوينا
5: هلا والله الله أكبر
4: تخليدا لكل شهدانا مقجة حرة كما ينبغي لها.
0: وتزامنت سيطرة قوات تحالف تأسيس على منطقة مقجة مع زيارة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن ياسر العطا إلى الفرقة الرابعة مشافي الدمازين ووقوفه على سير العمليات والجاهزية القتالية. وأشاد العطا بالانضباط العالي والروح المعنوية للقوات بالفرقة، مثمنا الانتصارات التي تحققت، مؤكدا أن القوات المسلحة السودانية ماضية في أداء واجبها دفاعا عن الأرض وتعزيز الاستقرار بالبلاد. كشف مواطنون عن استهداف مدينة مليط بولاية شمال دارفور أمس بطائرات مسيرة. وقال مواطن من مليط لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف الجانبين الجنوب الغربي والشمال الشرقي من المدينة، وأشار إلى عدم تسجيل ضحايا وسط المدنيين. وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن السودان يدعو إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراءات واضحة وحازمة لإنهاء تقديم الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. ودعا مشروع القانون الذي وافق عليه 44 من أعضاء اللجنة مقابل اعتراض عضوين إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات للتفاوض على إنهاء الحرب الأهلية السودانية واستعادة الحكم الديمقراطي بقيادة مدنية، مشددا على الجهات الخارجية الفاعلة ضرورة الإنهاء الفوري للدعم المادي المقدم لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أطراف النزاع في السودان بوضع المصالح العليا للشعب السوداني في المقام الأول والانخراط بشكل بناء في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، محذرين من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف خلال المؤتمر السنوي 10 للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في أديس أبابا أمس الأربعاء على أهمية إعادة تنشيط حوار سوداني شامل قائم على المصالحة ويهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حل سياسي توافقي. اختتم بيكو هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان زيارة لمنطقة الخليج بدأها في الرابع من الشهر الحالي، أجرى خلالها مشاورات في الدوحة وأبوظبي والرياض مع مسؤولين حكوميين وممثلين من المجتمع المدني السوداني وأعضاء في السلك الدبلوماسي. وجدد هافيستو التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان. أنهى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية خاطفة إلى مملكة البحرين، التقى خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبحث سبل وقف الحرب واستعادة الاستقرار في السودان. وأوضح الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي في حديثه لراديو دمنجا أن الحراك الحالي في المنامة يركز بشكل أساسي على مباحثات مباشرة بين الخرطوم وأبوظبي لإنهاء الأزمة وليس مع الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
5: زيارة السيد رئيس مجلس السيادة للبحرين مهمة، ولقائه بملك البحرين ليس فقط لأنها كما يتردد في الرأي العام السوداني أنها المنامة 2 أو المنامة 2 في إشارة للمنامة الأولى. أنا أعتقد أنه إن كان ثمت نقاش أو حوار في البحرين فربما الأرجح يكون بين الخرطوم وأبوظبي وليس بين الجيش والميليشيا.
0: أعلن بنك السودان المركزي انتهاء المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة من فئتي 1,500 جنيه يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026 عند الساعة 6 مساء، وذلك بولاية الخرطوم والجزيرة وبعض محليات ولاية النيل الأبيض. وأكد البنك أن فروع المصارف التجارية ستواصل العمل يوم الجمعة من 8 صباحا وحتى 6 مساء. اتهمت غرفة طوارئ دار حمر مجموعات تابعة لقوات الدعم السريع بمهاجمة شاحنة تجارية بمنطقة أم كريديم ما أسفر عن خسائر مادية وإصابات وسط المواطنين. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن القوة المسلحة اعترضت الشاحنة وفرغت شحنة من الفول تقدر بنحو 70 جوالا وأتلفتها بالكامل، إضافة إلى نهب 10 جوالات من الصمغ العربي مع تعذيب الركاب. وأضاف في هذا الخصوص:
6: أقدمت قوات الدعم السريع على ارتكاب جريمة بشعة في منطقة مكريدي، فقامت بالاعتداء السافر على شاحنة هي قادمة من المحليات الشمالية لولاية غرب كردفان ومتجهة إلى مدينة الأبيض. الشاحنة بها محاصيل وبها ركاب، مارست أبشع أنواع التنكيل بحق الركاب وقامت بتفريغ المقشور الذي يبلغ 70 جوال، وقامت بنهب 10 جوالات من الصمغ العربي الذي كان يوجد في الشاحنة.
0: وصف مركز السودان للمعرفة حملات الإخلاء القسري وهدم المنازل التي تشهدها بعض مناطق السودان لا سيما مدن ولاية الخرطوم الثلاثة بأنها غير قانونية وغير أخلاقية وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة وللالتزامات الواقعة على السودان بموجب القوانين الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مخالفتها للتشريعات الوطنية. وحذر رئيس المركز عبد الباقي جبريل من أن عمليات هدم المنازل وتشريد السكان تترافق مع تصاعد خطاب الكراهية العرقية والمناطقية وحملات تجريم جماعي تستهدف بعض الفئات والمجتمعات، الأمر الذي يفاقم حالة الاحتقان والانقسام داخل المجتمع السوداني ويهدد النسيج الاجتماعي بصورة خطيرة. شكى طلاب بجامعة الإمام المهدي من تردي الأوضاع الخدمية والأمنية داخل الجامعة والداخليات معا، مؤكدين أنهم يواجهون معاناة يومية بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء وضعف الخدمات الأساسية وغياب الأمن إلى جانب الأعباء الاقتصادية المتزايدة. وقالت إحدى الطالبات لراديو دبنجا إن الطالبات يتعرضن لحالات نهب متكررة، مشيرة إلى حادثة وصفتها بالخطيرة مؤخرا حيث دخل شخص عار تماما إلى داخلية الطالبات ليلا واعتدى على إحدى الطالبات وسرق هاتفها. وأضافت في هذا الخصوص:
7: تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة مما تسبب إلى تزعزع الأمن والخوف والزعر وسط الطالبات، وسرقت عدد من هواتف الطالبات بينما استمرت الجهات المسؤولة في إنكار هذا الواقع وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة. إلى أن أتت هذه الحادثة الخطيرة التي حدثت يوم أمس، حيث دخل علينا شخص عاري تماما إلى الداخلية عند تمام الساعة 1:43 صباحا، وقام بالتهجم على أحدى الطالبات وسرقت هاتفها السيارة.
0: تواصلت حملة التطعيم ضد الكوليرا لليوم الرابع في المناطق التي شهدت انتشارا واسعا للمرض العام الماضي في وحدة الجبل بمحلية كاس في جنوب دارفور، ونفذ وفد إشرافي مشترك من وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور وممثلين من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أمس زيارة ميدانية إلى منطقة كالوكيتينك، وذلك للوقوف على سير الحملة الوقائية. قال جافيد عبد المنعم الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود إن مستشفى زالينجي جرى تأهيله بعد أن تعرض منذ عامين لأضرار بالغة، وأوضح في مقطع فيديو خلال زيارته المستشفى أن قسم الطوارئ جرى ترميمه بالكامل ويستقبل حاليا 2000 مريض شهريا، كما توسعت خدمات قسم الأمومة وطب الأطفال، ما أتاح إجراء 1100 عملية ولادة وعلاج أكثر من 400 طفل من سوء التغذية الحاد هذا العام، ولفت إلى تجهيز المعمل وقسم الأشعة بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
8: هذه غرفة الطوارئ التي كانت في السابق بلا سقف، واليوم تستقبل 2000 مريض شهريا في قسمي الأمومة وطب الأطفال. توسعت الخدمات حيث بلغ عدد الولادات 1100 ولادة، وتلقى أكثر من 400 طفل العلاج من سوء التغذية الحاد هذا العام وحده. So far this year
0: alone. جدد مواطنو القرية 4 في وحدة أمري الجديدة شكواهم من تأثير المجزرة الآلية للدواجن في المنطقة على الوضع البيئي، وأعلنوا عن وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بإيقاف فوري لتصريف مخلفات المجزرة في الأراضي المفتوحة. وقالوا في بيان إن المصرف أدى إلى التوارد الكثيف للحشرات والتلوث والروائح النتنة في القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال في القرية بالأمراض. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية استمرار الأجواء الحارة إلى الحارة جدا في عدد من الولايات خلال اليومين القادمين، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة في مناطق واسعة من البلاد. وقالت الهيئة في نشرتها إن الطقس اليوم يشهد أجواء حارة إلى حارة جدا في ولايات نهر النيل والولاية الشمالية وغرب ولاية البحر الأحمر، فيما تسود أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا في بقية أنحاء البلاد. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الجالية السودانية في مدينة لندن انتخاب السيدتين نادية رشيد نايل وولاء بهادين محمد إدريس من أصل سوداني نائبتين محليتين ببلدية كنسينتون وتشيلسي في الانتخابات المحلية التي عقدت بتاريخ 7 مايو 2026. وقال المكتب التنفيذي للجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن إن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر واعتزاز للجالية. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026، وحتتابعونا خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية والعسكرية في إقليم النيل الأزرق.
10: من داخل المغاجر.
11: من داخل المغاجر.
10: واحد يهل العربية يا ناس. يا ناس الجيدة مبدأ. وإن أقسم بالله جناح مصارع عربية بغياب الجنامع متراهد.
9: قراءة حول واقع العمل الصحفي في السودان في ظل الحرب الدائرة وما صاحبها من خطابات متعددة الأوجه معادت من الصحفيين والكتاب.
12: في الوقت الحالي عدد كبير جدا من الصحفيين والصحفيات ما قادرين يعبروا.
13: المجموعات الصحفية الموجودة في السودان في الحرب دي بالتحديد ما بتمارس عمل صحفي مهني وإعلامي أو كده، بتمارس صحافة يعني في جوهرها صحافة التحريض والحرب وتشجيع القتل والإبادة.
9: وكذلك ستتابعون ردود الفعل حول مداولات الكونغرس الأمريكي حول حماية المدنيين في السودان مع الفاتح النور المتحدث باسم برلمان الشباب السوداني.
14: يرى البرلمان أن أهمية هذا القرار تتجلى في إدانته الواضحة لممارسات تعقب المدنيين وتركهم لمصيرهم في الشوارع.
9: نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية، حيث أعلنت قوات تحالف تأسيس بإقليم النيل الأزرق مساء أمس سيطرتها على منطقة مقجة الاستراتيجية الواقعة ضمن نطاق محلية باو شرق الإقليم على الطريق الرابط بين مدينتي الكرمك والدمازين بالقرب من الحدود الأثيوبية. للمزيد نتابع جانب من تسجيلات المقاتلين عقب سيطرتهم على المنطقة.
10: من داخل المغجة.
11: من داخل المغجة.
10: واحد يهلين عربية يا ناس. يا ناس جايتا مبدأ. أنا أقسم بالله جناكم مصارع عربية بغيابة جناهم مع متراهن. ومصارع عربية بدأ ناس.
11: مبدأ وصول.
10: واحد يهلين عربية بدأ. مبدأ وصول.
11: أبشينا بحجر.
10: جناهم جناهم حمود.
11: أبشينا بحجر.
9: نظم عدد من الإعلاميين والكتاب السودانيين ندوة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تشرف عليه منظمة اليونسكو ويصادف الثالث من مايو الجاري. وقدم الكاتب الدكتور التاج لمحة تاريخية على مسيرة الصحافة السودانية وتطورها عبر المراحل المختلفة. نتابع مع بعض ماذا قال التاج في هذا الشأن.
15: أفتكر اليوم ده تحديدا الاحتفال فعالياته حتكون في زامبيا، وهي فرصة طبعا للتأكيد على ضرورة حرية الصحافة المرتبطة بالبند البارز في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في حرية التعبير. والتأمل إلى يعني مدى تفاعل الأنظمة مع مبدأ حرية الصحافة واستغلاليتها. في لمحة تاريخية سريعة، في بداية القرن 17 تحديدا في العام 1605 كان أول ظهور لصحف مطبوعة بتنشر أسبوعيا، والكلام ده كان في ألمانيا. وبسبب عسف الأنظمة كان ممنوع تداول الأخبار السياسية المرتبطة بألمانيا نفسها، فكانت الصحف بتنقل أخبار أجنبية وبتختصر بعد ذاك على أسعار السلع في الأسواق وكده. بالنسبة للعالم العربي والإفريقي، في العام 1828 أصدر محمد علي باشا أول صحيفة اسمها الوقائع، وكان الغرض كانت في مصر طبعا، وكان الغرض منها توثيق الأحداث ونقل المعلومات للموظفين والجمهور. في السودان أول صحيفة رسمية بدت أعمالها في 1899 بواسطة الاستعمار الإنجليزي تقريبا. والصحيفة كان اسمها الجازيتا، وبعد ذلك طبعا تم التعارف على أنه الجازيتا هي الجريدة الرسمية بتاعت الدولة وكده، لكن الجازيتا أول من عملوهم الإنجليز في 1899 في السودان. أول صحيفة تجارية كان اسمها صحيفة السودان، ودي صدر عدد الأول في 1903، وكانت بدعم من المستعمر البريطاني. أنشأوها ثلاثة لبنانيين هم فارس نمر ويعقوب صروف وشاهين ماكويس، وهم ديل كان أنشأوا صحف قبل كده في مصر، كانت صحيفتهم اسمها المقطم، وكانت معروفة بموالاة للنظام الإنجليزي، عشان كده تم السماح لها بإنشاء صحيفة باسم السودان كان من شأنها أن تدعم النظام الاستعماري القائم في السودان آنذاك. الصحف الوطنية ظهرت في السودان في الثلاثينيات يعني في 1930، وكانت النماذج زي حضارة السودان والفجر الجديد وصحيفة النهضة. دي لمحة تاريخية سريعة عن تاريخ الصحافة وجذورة في السودان وفي العالم. ونحن يعني بنضع أيدينا مع كل الصحفيين في هذا اليوم الخاص بحرية الصحافة الثالث من مايو، وبنعلن تضامننا معهم ومع حرية الصحافة وحرية التعبير. ومرحب بالضيوف وشكرا جزيلا.
9: وحول الانتهاكات التي واجهت الصحفيين والعمل الصحفي خلال الحرب، قالت الصحفية والكاتبة ملاز عصام:
12: في البداية أنا عايزة بس أضيف نقطة صغيرة قبل ما أجل الصحافة في السودان بشكل عام. الزميل حسين ما قصر يتكلم عن التقارير الصادرة في اليوم والبيانات، برضو واحدة منهم تقرير مراسلين بلا حدود اللي بيتكلم عن من أكثر من 25 عام ده أسوأ عام في حرية الصحافة في كل العالم. فبنضيف أنه في السودان هو الأسوأ بمراحل إضافة للحاصل للصحفيين والصحفيات من انتهاكات خلال الوقت الحالي، إضافة لحرمان الصحفيين من حاجات أساسية بما فيها حتى عملهم الصحفي. في الوقت الحالي عدد كبير جدا من الصحفيين والصحفيات ما قادرين يعبروا، موجودين أصلا خارج منصاتهم، حتى المنصات نفسها القدر اللي كانت متاحة بسوء الأوضاع اللي كانت موجودة من زمان اتغلصت المساحات. كمان برضو بنضيف أنه في واحدة من الحاجات للأسف هي محزنة جدا بالنسبة للصحفيات والصحفيين، انتشار المعلومات الزائفة والأخبار المضللة خلال الوقت الحالي، ودور الصحفيين كمان في نفي الحاجات دي. دورهم بالرغم من أنه ما في مساحة مناسبة بالنسبة لهم عشان يعبروا عن الحاجة دي، لكن بالرغم من ده في مجهودات واضحة من الزملاء والزميلات بنشوفها في تقارير وفي أشكال صحفية مختلفة بتنتشر في كل يوم على منصات مختلفة. فالصحفيين حاولوا على رغم سوء الأوضاع إنهم يستغلوا المساحات الموجودة ويخلقوا مساحات بسيطة بقدراتهم وبقدر الموارد البسيطة المتاحة لها. كمان واحدة من الحاجات للأسف بيمر اليوم ده للصحفيين هم في بالرغم من وجود أجسام أو ما دايرين نتناقش ديت في النقطة دي في الوقت ده، لكن بيمر اليوم ده للصحفيين وهم للأسف ما لاقين الأجسام اللي بتعبر عنهم بشكل حقيقي، أو على الأقل ما بالشكل الكافي أو بالتصور عند الصحفيات والصحفيين، وإنه لسه الصحفيين بعيدين شديد بالرغم من السنين الطويلة التاريخ اللي سردوه الأساتذة كمال وحسين الصحافة في السودان والصحفيين وجهودهم على مدى السنوات الطويلة. على رغم المشوار الطويل ده لسه الصحفيين موجودين في حتة بعيدة شديد. نسبة للأوضاع في السودان المرتبطة بأنه الصحفيين لحد الوقت الحالي ونحن بنتكلم في عدد كبير من الزملاء والزميلات مختفين غصريا، في زملاء اتقتلوا من خلال الحرب من الطرفين للأسف، وفي زملاء برضو الحرب كانت بسبب مباشر أو غير مباشر في مشاكل كثيرة بتحصل لهم في منصات كثيرة توقفت خلال الوقت من بداية الحرب ولحد اللحظة دي. معظم المنصات وقفت، بقت في كمية من المنصات الجديدة ظهرت وللأسف كانت منصات داعمة لأطراف داعمة للحرب، حتى اللي بتتبنى فيها أو بتدعي تبني خط الخط المضاد للحرب هي لا ما أجدي ما حاصلة. كانت السياسات التحريرية للمنصات هي بتتبع لجهات غير الصحفيات والصحفيين، جهات هي عندها مصالح في الحرب وجهات من مصلحتها إنه تنتشر الأخبار والمعلومات المضللة اللي هي بتقف ضد مصالحنا كصحفيات وصحفيين وضد مصلحة الشعب السوداني، وهم من كل ده إنها هي معلومات ما حقيقية. والصحفيين ما وقفوا في الحاجة دي وهم بيتفرجوا بس، حاولوا إنهم يشتغلوا عليها، بس مهما كانت المجهودات بتاعتهم اللي اتبذلت هي مجهودات كبيرة لكن الفرص كانت بسيطة شديد. في وقت إنه الصحفيين أصلاً بيواجهوا غمع مضاعف في وقت لسه زملائنا وزميلاتنا الموجودين وموجودات في السودان في اللحظة دي بيعانوا من أوضاع صعبة، موجودين هم وأسرهم في أماكن ممكن تكون ما آمنة كتير منهم، بالإضافة للمطاردات والملاحقات اللي بتواجههم كصحفيين وصحفيات والاتهامات اللي بتتوجه لهم.
9: وفي السياق ذاته قدم الكاتب كمال كرار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي قراءة حول واقع العمل الإعلامي في السودان في ظل الحرب الدائرة وما صاحبها من خطابات حملت أوجها متعددة أبرزها إثارة الكراهية، إلى جانب تأثير ذلك على الخطاب العام وتماسك المجتمع بحسب حديثه. للمزيد من التفاصيل نتابع مداخلة دكتور كمال كرار خلال الندوة.
13: بالمناسبة نحن في زمن مختلف، وأنا لا أتكلم هسه بصراحة شديدة جدا جدا حول هذا الزمن المختلف، لكن الكلام إذا ما تعميم على كل المجتمع الصحفي بنات ولا يعني أولاد، لكن للإشارة لبعض المجموعات الصحفية الموجودة في السودان اللي في الحرب دي بالتحديد يعني هي بتمارس يعني ما بتمارس عمل صحفي مهني وإعلامي أو كده، بتمارس صحافة يعني في جوهرها صحافة التحريض والحرب وتشجيع القتل والإبادة. يعني دارين نقول ما في بقرة مقدسة فيه ما يتعلق بالمساومة على السودان ونسيجه الاجتماعي ولا أهله ولا شعبه ولا مستقبله ولا ثابت هدده هذه الحرب. فموقفك أنت من ما يجري في بلادي يعني هو بعد ذاك اللي يحدد يعني أنت في قلمك ده ماشي فيها في اتجاه ولا باقتناعته قضية يعني، وهل أنت صحفي منتمي للشعب ده وللوطن ولا أنت خاضع لأجندة أجنبية وقلمك ده مأجور ولا كده يعني. ف هذه الأجندة يعني نحن أنا في نظري يعني إنه القلم أخطر من البندقية، والبندقية دي ممكن تقف فيها من الأيام، وزي ما يقولوا العسكر والمتحاربين يصافحوا في يوم من الأيام كما حدث في كل الحروب في الدنيا دي. لكن ما يقول القلم يعني وما يفرز وسط الناس وتداعياته بتمشي بعدك سنوات مع بعض انتهاء الحروب وكده يعني. لكن أنا يعني وغيري من الناس يعني بننظر يعني بقلق وبأسى شديد جدا للخطاب يعني بتاع الحرب ده من طرفي النزاع يعني. الخطاب هو خطاب كراهية وخطاب تحريض، وهو خطاب ما داير الحرب ده كيف، لكن برضه ما داير السودان بيكون سودان واحد ولا داير الشعب السوداني لا يكون شعب واحد. وأنا بس عشان أخذت بعض الأمثلة كده يعني عشان يفهم الكلام يعني إنه لو جينا نفكك الخطاب ده يعني الخطاب ده ينقى هو حامل ثنائية، ثنائية دي في الأول نحن وهم يعني يا وطني يا خاين ويا أصيل ويا دخيل. يعني في السودان يعني عاش يعني كشعب في المنطقة يعني منذ مئات السنين يعني، لكن هذا بيجي تقسيم جديد. الخطاب ده ذاته بينزع الإنسانية بمجموعات، يعني بحول طوال الخطوة السياسية لكائن يستحق القتل ويبرر العنف وجريمة بتاعه. وهذا الخطاب يعني برضو بيطرق على الإثنية والجامعية، بيربط الصراع الحاضر في بلدنا واللي هي دي حالات حرب على السلطة وحرب بالوكالة يعني بيربطها، لكن بمكونات قبلية وجهوية وعرقية، والخطورة في ذلك بحول الحرب السياسية لحرب الهوية يعني. الحاجة الثانية إنه هذا الإعلام والصحافة يعني هذا النوع من التناول يعني قواري خاتي قدام مبادرة المؤامرة الحرب دي هي مخطط يعني تعادل معدودة من الخارج ولا من الداخل، وما صراع عند الداخلية ولا صراع على السلطة، لكنه الحرب وجودية يعني صراع وجودي يعني نكون أو لا نكون يعني زي يا كملونا يا كملناهم وكده الكلام اللي بتقدر يعني. بعدين الخطاب ده بمجد الرفض وتصوير الحرب دي ذاته إنها ضرورة وبطولة وتغييب أي كلام عن الضحايا المدنيين أو التجربة الإنسانية للحرب دي. والخطاب ده برضه يستخدم الشائعات يعني والمعلومات غير الموثقة وتضخيم الأحداث زي ما شفنا مقاطعات فيديو ممكن تجي مفبركة ولا الكلام حولها حصل وما حصل ولا الحديث حولها عملنا وما عملنا وأكلها بعد ذلك. وهو ذاته غير استخدام الشائعات وذاته يبقى شغال عمليات استخبارية بإحداث سيادة المنطقة الفلانية فيها السدود وإحداث سيادة المنطقة الفلانية فيها الباتشيات وأطرب يا جيش وأطرب يا دعم سريع وهكذا. يعني الهدف ذاته غير أنه مواصلة الحرب وأنه سارت القطب والخوف والهلاك وسط الناس وكذا. يعني بعد ذاك الخطاب ده لو نحن بنعاين هسا وأنا للأسف أقول لك على تفيد جمع العالم لحرص الصحافة، لكن لازم نحن كنا ناس ينتمد الوطن ده والشعب، لازم يعني نقول الحقيقة دي وتزأل في الآن ولا تردد لها، لكن أحسن نقول الحقيقة دي عشان واحدة من مشاكل السودان دي الإفلاس من العقاب، وواحدة من مشاكل السودان دي إنه في طوال تاريخه يعني الحديث إنه القتلة والمجرمين ما في زول وقفوا كده المحكمة، وحصلت أحداث وحصلت مجازر في البلد من عمر جودة في فبراير 56 ميزر بطل الاعتصام والمجازر اللي حصلت في أثناء الحرب دي والاستباحة بتاعة القرى والمدن واغتصاب النساء وكده. لكن طوالي الجنب فيما من العقاب، عشان كده قاعد تتكرر هذه الأحداث وكده. أفضل نقول الكلام ده يعني عشان نتكلم برضه عن مسؤولية الصحافة السودانية فيما يجري. يعني الكلام ده ما الكلام ده نحن بنقوله واستنادا برضه على التجارب في الحياة دي ماشية. يعني قبل كده في 2007-2008 الحرب الأهلية الكينية كانت بعد الانتخابات

0: بتحرك الإعلامي من قنوات الإذاعية والتلفزيونية كانت تحرض على الحرب والقتل، يعني لكن هسه هذا في الخطاب القاضي بالذات، ودائر في كل طرف يعني الإعلام الشرعي يعني الطرف الآخر ويصوره كخائن وعميل وغير ممكن، هو بيمارس تعبئة سياسية وعسكرية وكده، وبرضه هو دائر يسيطر على الرأي العام، يعني بتضطر في جلوس كثيرة جدا جدا. الخطاب هسه المعادل للحرب والدائر السلام والدائر الاستقرار والدائر وحدة الوطن كده هو ضعيف، وفي ركن قطعي مقرر بالخطاب الثاني اللي هو مبذول فيه مال وجهات كثيرة هي تخدم هذا النوع من الخط كده يعني، وكله انت ما تكون بتتكلم كلام مختلف عن السلام والإيقاف الحرب في هجوم شديد بيكون عليك، وممكن الكلام ده برضه فيه تخوين في تصل النيابة وممكن يفتح فيه البلاغ وكده يعني. بعدين الخطاب ده ذاته داير يعني يعيد تشكيل هوية السودان كله ويخلق هوية متصارعة مبنية على الأعداء ما مبنية على المواطن يعني، اللي هم نحن وهم وكده يعني. وبعد ذاك الخطاب ده داير بيخدم جدا استدارة الحرب وطوالي تأجيل التحول المدني الديمقراطي، والكلام ده نحن نشوفه في شنو حابب نقول الكلام ده برضو بصراحة، إنه معظم هذا الإعلام الناتج الكبير هذا النوع من الإعلام اللي نتكلم عنه أنا اللي يسميه ممكن الإعلام المجرم ولا الإعلام المواطني ولا أي تسمية ثانية، في معظمهم هم قبل الثورة يعني كانت صفتهم هم يا إما إسلاميين يا إما من فلول المؤتمر الوطني أو كده، وشفنا كثير الزمن ذاك الصدف معظم وزير المصالح الأجهزة كانت الأمن ولا المخابرات ولا المؤتمر الوطني أو كده يعني، شفنا صحافة مصنوعة وصحفيين مصنوعين هم ذي ذات جو بعد الثورة يعني يجوا في الخندق المعادي للثورة أو الثورة المضادة أو كده، وبعد ذلك رموا بانتقالوا مع المكون العسكري ويعوموا الثورة المضادة يعني. لما جاءت الحق بدي بعد ذلك هم كسبوا في هذا الطرف أو الطرف ذاك يعني، في النهاية لو جينا للصراع الحقيقي الموجود اللي هو ما بين قوى الثورة وقوى مقاول الثورة، الخطاب ده بيخدم أجندة القوى المناوئة للثورة للثورة، ودار الحرب دي تستمر لأنه ما داير يوم تالي موجود في السودان يكون في السودان ده يعني يتكلم عن ثورة ولا عن دولة مدنية ولا عن شعب واحد ولا كده يعني. فللأسف الشديد يعني برضو الخطاب ده في أجندة يعني عسكرية يعني، اللي هو الخطاب ذاته اللي غير غير انه في عمل الصراع هو بيجيب التجنيد والتجيش و قناعة من السياسة وكده، ونخدم أجندة اقتصادية أو اقتصاد الحرب زي ما شايفين هنا دي شبكات المصالح المختلفة والتحليل والتمويل والتمثلة وكده يعني لغاية يعني تجارة الحرب ونستفيد منها وكده يعني. وبرضو مفهوم خطاب الأجندة الخارجية عشان تبرر التحالفات وتطرق على الكراهية التبعية بشكل كبير يعني.
1: في الختام رحب برلمان الشباب السوداني بمداولات مجلس النواب الأمريكي بشأن القرار رقم 1179 وأعلن دعمه الكامل والمبدئي لجهود لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في موقفها الرافض لاستهداف المدنيين في حرب السودان. للمزيد من التفاصيل حول الموضوع نبقى مع الفاتح النور المتحدث باسم برلمان الشباب السوداني.
2: يتابع قادة برلمان الشباب السوداني اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 بترحاب مسؤولية مداولات مجلس النواب الأمريكي بشأن القرار رقم HRES 1179، ويعلن دعمه الكامل والمبدئي لجهود لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في وقفتها الأخلاقية ضد ما وصفه القرار بتعقب المدنيين، وينطلق هذا الموقف من توافق عميق بين مضامين القرار وجوهر موقف البرلمان الرافض للحرب ونتائجها والداعي إلى حماية المدنيين وصون حقوقهم الأساسية والدستورية وعلى رأسها الحق في التعليم والتعبير وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، إلى جانب مرافقة السودانيين في جهود إعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي. يرى البرلمان أن أهمية هذا القرار تتجلى في إدانته الواضحة لممارسات تعقب المدنيين وتركهم لمصيرهم في الشوارع، وفي تسليطه الضوء على الجرائم المرتكبة في دارفور بوصفها إبادة جماعية، وهو توصيف يعكس شجاعة أخلاقية وموقفا مسؤولا من لجنة الشؤون الخارجية، كما نعبر عن تأييدنا لموقف اللجنة الحازم إزاء استخدام التجويع القسري ونهب المساعدات في وقت يحتاج فيه أكثر من 30 مليون سوداني

0: إلى دعم إنساني عاجل ومساعدات منقذة للحياة، مؤكدا أن ضمان نفاذ هذه المساعدات يمثل أولوية لا تحتمل التأجيل. ونثمن كذلك اعتراف القرار بالدور الحيوي الذي تطلع به غرف الطوارئ والمبادرات المحلية التي يقودها الشباب باعتبارها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في البلاد، ويؤكد أن هذا الاعتراف يعزز من شرعية الفعل المدني المستقل ويضعه في موقعه المستحق. وفي السياق ذاته نشدد على أن استمرار التدخلات الخارجية السلبية وعلى رأسها الدعم المادي للأطراف المتحاربة يسهم بشكل مباشر في إطالة أمد النزاع، ونجدد دعمنا للدعوة إلى وقف هذا الإمداد بشكل فوري كخطوة أساسية نحو إنهاء الحرب، كما نجدد تمسكنا بمطالب استعادة الشرعية الدستورية التي عبرت عنها ثورة ديسمبر المجيدة والمتمثلة في بناء حكم مدني ديمقراطي شفاف، وهو ما يتقاطع بوضوح مع ما أكده القرار باعتباره المسار الوحيد لتحقيق سلام مستدام. ونؤكد على أن حق السودانيين في الأمان هو جوهر الكرامة الإنسانية، ونثمن هذا التحرك التشريعي، ونجدد دعمنا لجهود لجنة الشؤون الخارجية في الدفع نحو محاسبة مرتكبي الجرائم وإنشاء آليات عدالة انتقالية صارمة تضمن عدم الإفلات من العقاب وتسهم في ترميم النسيج الاجتماعي. الفاتح النور، المتحدث الرسمي برلمان الشباب السودان.
1: بهذا المستمعين الأفاضل نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التابانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما ينتيانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. قوات الدعم السريع تعلن استعادة منطقة مقجة في النيل الأزرق. قصف بطائرة مسيرة يستهدف أحياء سكنية في مليط بشمال دارفور أمس. شبكة الأطباء، مقتل 61 شخصا بينهم 9 أطفال في اشتباكات بمدينة كاودا بجنوب كردفان، وتسجيل نزوح واسع. قمة أممية إفريقية بأديس أبابا تبحث تطورات الأزمة السودانية وتطالب بوقف التدخلات الخارجية في السودان. لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. قمة المنامة بين البرهان وملك البحرين تبحث تصاعد التوترات الإقليمية ووقف الحرب في السودان. المبعوث الأممي إلى السودان يختم جولة إلى الدوحة وأبوظبي والرياض، ويؤكد على الحل السلمي في السودان. الأم القومي والاتحاد الأوروبي يبحثان في نيروبي سبل وقف الحرب بالسودان. ياسر العطا يتفقد الأوضاع العملياتية واللوجستية بالفرقة الرابعة مشاة الدمازين بالنيل الأزرق. الدكتور كامل إدريس يطرح مبادرة السلام السودانية في جامعتي أوكسفورد وكامبريدج، واعتداء على وقفة سلمية لنساء سودانيات. التعايشي يبحث مع وزير المالية في حكومة تأسيس الولاية الكاملة على المال العام وتشكيل آليات الرقابة وحوكمة الإيرادات المالية. تحالف تأسيس يعين أحمد تقد ناطقا رسميا، ويسمي 9 رؤساء لجان وأعضاء لجنة تنفيذية. منظمة الهجرة الدولية، غالبية العائدين في السودان يواجهون أوضاعا قاسية في مناطقهم الأصلية. وصول أول رحلة طيران مباشرة من الدوحة إلى الخرطوم بعد توقف دام 3 أعوام. شركات تعدين قطرية تعتزم العودة الفعلية باستثمارات قيمتها 800 مليون دولار. ولاية الخرطوم تفرض 21,100 جنيه رسوم الاستخراج الشهادة المتوسطة. تراجع الصادرات السودانية إلى نحو 2.64 مليار دولار مقابل واردات تجاوزت 6.4 مليار دولار، وسط عجز تجاري تخطى 3.8 مليار دولار. تصدير 128 ألف رأس من الضأن إلى السعودية خلال الفترة من يناير حتى بداية شهر مايو الجاري. تحذير عالي من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في جنوب الشمالية ونهر النيل وغرب ولاية البحر الأحمر. إدارة صندوق الطلاب في كوسي تستدعي أولياء أمور طالبتين بسبب وقفة احتجاجية. منزل العلامة البروفيسور عبدالله طيب وزوجته الراحلة غريزيلدا يتحول إلى أطلال واختفاء مكتبتهما النادرة. الهلال السوداني يتوج بطلا للدوري الرواندي بعد فوزه سابقا بالدوري الموريتاني في سابقة كروية. تنتهي عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
8: راديو دبنجا، راديو
9: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
9: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
11: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم حبابكم داخل وخارج حدود الوطن العزيز. حلقة جديدة في راديو دبنجا نلتقيكم من خلاله، ونسافر مع الحروف الندية والكلمات المارقة من الأعماق. هذه دعوة إلى دفتر مشاعر من راديو دبنجا.

0: في الحلقة دي وفي البداية وكما عودناكم البداية هذه المرة مع محمد طه القدال، وهو غني عن التعريف ودفقة شعرية اخترناها لكم هذا الأسبوع.
1: لبلب ويا حجواتنا يا صلواتنا هو لبلب، سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الناس عليها مقام، سألتك بالذي ركز الأرض معبد وسوى الفاس عليها مقام، سألتك بحش اللمات ودمعاتنا، سألتك بكبيدات ودعواتنا، شليل وين راح يكون خير الخريف فاتنا، شليل وين فات وزي برق السماك، زي برق السماك الجابة دخشية، زي زغرودة للبطن الكبارية، مرق من شامة القمرة مهقت بي ودعت الله مقدم بالعديل براك، تعالوا أبشروا يا جنيات، شليل ما راح شليل ما فات، شليل فوق التقاني تقام خدار وبلاد، شليل مزدار شليل مشوار، شليل نأرضنا يا جنيات، شليل قايم مصايص الليل يتمم ليل وردية وحرازنا شليل، شليلنا دليل شليلنا دليل على البلدان بعد درب التبلدية، وشليل ما راح شليل ما فات، شليلنا ونحن مشاتة ومهاجرية مزارع قيل تراب بلده سماح فوق بيت مزارعية، وتراب بلده سماح فوق بيت مزارعية، وتراب بلده سماح.
0: نواصل دفتر مشاعر ونرحب اليوم بصديق جديد وقع الاختيار على مشاركته، هو المعز جني، نستمع له بصوته. حبابك المعز.
2: قبل اللحظة لقيتك تايه عن الماضي ودمع، قبل اللحظة لقيتك تايه بين كان الماضي ودمعه، كنت بتقر أحلام الواقع ولما الذكرى الطالق وجهه، جيت سالمتك واستأذنتك سائل عن الحزن ووقعه، بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع، بس كان ردك محزن جدا وحشة وغربة اتنين اجتمع. أنا بتأمل جرحي وبسمع بين الصوت وصداه وسمعه، كان إحساس الشاعر حاضر وجات الفكرة حزينة وشرعة، سطروا قصة حزينة وضايعة ورسموا الخبر الصاغ فجعوا. عايز أقول لك ما تنتظر، عايز أقول لك ما تنتظري من إنسان مغلوب عن أمره إنه يحقق حلمك يعبر وسطا غالبه يحيد عن صفره. الأحلام يا غالية بتكبر عن الزول النام بفكره وعن الواقع مهما أمر أو يتعسر زاد في عسره. عايز أديك مثال أو حكمة عن محبوب مؤمن بغضب، كيف تجاوز ألم العاتي وكيف جازاه الله في صبر، كان يلا أيوب قدوتنا أعطى مثال لرضيك نعتبر. هل يا عافي أحوالك ضاقت زي محن أيوب أو صبره، فوق أمواله عافية عانى شاف زربيته أمام اندسر، ما في مخلوق بالدنيا مكمل، ما في مخلوق بالدنيا مكمل، صبرا يؤتي الجنة أصبر، ما في مخلوق بالدنيا مكمل، صبرا يؤتي الجنة أصبر. تحياتي أبو الجنة لصالح دفتر مشاعر هادي ودي.
0: شكرا لك المعز جني، ونتمنى أن تتواصل مساهماتك للبرنامج في الحلقات القادمة، وبالطبع صوت حواء يظل حاضرا في كل صفحات دفتر مشاعر. صديقة دفتر مشاعر المداومة إحسان أحمد محمد في مساهمة جديدة بصوتها، نستمع لها معا.
3: وفيها إيه لو نبدا صفحة، وفيها إيه لو نبدا صفحة، ننسى كل الكان وعدة، وفيها إيه لو نبدا صفحة، نرسم الأحلام نخلد في دروب بريد لوحة، نذكي بستان الأزاهر نهدي كل أحبابنا فرحة، ننسى كل لحظات شقانا وننسى كل لحظات شقانا والحنان جوانا يصحى فيها ايه لو نبض صفحة. داير اقول ليك بيا صراحة الغرام رايدني لهفة من دياح الشوق في جوفي في بحار ما ليها ضفة او رواية عشقي سرمت في القليب لما استشفى ويرجع الحب والأمان مركب الريد تلقى مرفة وتمرق الآهات أغاني بيها كل جراحنا تشفى وتبدأ تاني سنين فرحنا ونطرى أيام كان بيننا إلفة ومنبع الريد اللي قال حن من بعد ما قايلين له جفة فيها إيه لو نبدأ صفحة تصبح الأحزان رواية كل عذاب الماضي نمحى وبعيون الحين نعاين نلقى كل الدنيا شمحة وفيها إيه لو نبدأ صفحة.
0: بمساهمة إحسان وصلنا لختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. كونوا بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. يوم بالمسيرات على نيالة صباح اليوم، وقوات الدعم السريع تقول إنها أسقطت مسيرة في منطقة دمة شمال نيالة. الدعم السريع تستعيد منطقة مقجة في النيل الأزرق، وهجوم بطائرات مسيرة على المليط بشمال دارفور. لجنة في الكونغرس الأمريكي توافق على مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي للحرب في السودان. الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان طرفي الحرب بالانخراط في جهود السلام. مركز حقوقي يصف حملات